قالوا لي عود عائل الضيال. قعدت

0: الوفا حاوبني للأندال، زليت عزيزي النفس عشان عديم المال.
1: يصوروا فيها الغنية يا ريت، تشبع الكل حلين فيديو.
0: ملعون أبوك يا فقر حاوبني لل

لو لعبت يا زي هاي كملوها انتم. لو لعبت يا زي وتبدلت لحوالي وركبت اول موجه

0: على العافية شباب، شو طالعين على الشغل؟
1: على الشغل خايف، ايش زي الشغل حبيبي؟
2: في احلى من الشغل؟ صباح الخير لكل الناس.
3: يا صباح الورد كله،
1: صباح الفل والياسمين عمو،
4: احلى صباح
0: لكل الشغيلة والعمال. صباح الخير.

0: صباح الخير جارنا.
1: اهلا اهلا، صبحك بالف خير.
0: صباح الخير ام خليل.
2: يسعد صباحك جارتنا، يسعد هالصباح، الصباح الحلو من الله.
3: يسعد صباحك يا حلو.
0: صباح الخير لكل الناس من راديو الناس.

0: فوقوني يا خالي فوقوني.
1: انا سيدي المعنى والفصاحه بهالساحه العلي وكل ساحه وسيف بيمسح الاعداء بحده مثل ما بتمسح الارض المساحه رماني بدهر بالمثلك رماني وفوارس راكحة تصحي حصاني انتو بنت اختك وسليلي وبدي مثلكن سبعة ثماني.

0: العافية شباب، شو طالعين على الشغل؟
1: على الشغل خايف. ايش زي الشغل حبيبي؟
2: في احلى من الشغل؟ صباح الخير لكل الناس.
3: يا صباح الورد كله،
1: صباح الفل والياسمين عمو،
4: احلى صباح
0: لكل الشغيلي والعمال. صباح الخير.

0: صباح الخير جارنا.
1: اهلا اهلا، صبحك بالف خير.
0: صباح الخير ام خليل.
2: يسعد صباحك جارتنا، يسعد هالصباح، هالصباح الحلو من الله.
3: يسعد صباحك يا حلو.
0: صباح الخير لكل الناس من راديو الناس.

0: Piero Franno sto padenda. Dai, piano.
1: بدون مثل شريط الكاسيت اول شيء
0: يعملها. يا بصير مش نورمال
1: في فرق لانه الكاسيت ابطا.

0: عمي خدها مرة أحسن.
1: حلو مظبوط؟
2: ايه
1: مثل العادة؟
2: ايه منيح.
1: طب خلينا نحط طاولة صغيرة هون بتعمل.
2: لا خلص أنا مش كلها لأنه في شي بعمل
0: معاه.

0: 뭐 메시지?
1: 야, 나, 에, 킬러 방주. 나 하다 왔나,
2: 예.
1: 야, 예.
2: 미안하다. 시인하고.

0: أسعار بتهدي البال. كبسولات فينيش بلس 50 وحدة ب 38 شيكل، ديودورانت أكس ب 7 شيكل، مرشات بتول 750 مل ب 7 شيكل، ورق تواليت تاتش 30 لفة ب 20 شيكل، مطر غسيل كريسكول 2 لتر 3 ب 89 شيكل. خاضع لشروط الحملة.
1: طيبة في كل بيت.
2: تعلموا تسافروا مع كوكا كولا على كأس العالم؟ شاركوا بالفعالية عبر موقع football.cocanmeal.co.il وممكن تربحوا رز مزوجية لمشاهدة كأس العالم بأمريكا. كوكا كولا طعم الحياة.
3: يا بلاغ زلك من نور الشمس سوارة وحطة بإيديك.
4: لا تغزلي ولا أغزلك، جيبها مغزولة جاهزة من مجوهرات الأندلس.
5: مجوهرات الأندلس، أرقى التصاميم من أفخر وأنقى أنواع الذهب والألماس. مجوهرات الأندلس، أم الفحم حي الشاغور.
6: شو بتفضلوا؟ قرض حتى 40,000 شيكل بدون فائدة ولا منحة بقيمة 1500 شيكل؟ نفتح حساب في اي بي جديد في لومي وممكن نختار من بين عدة امتيازات، وكمان في خدمة بتخلي معاملاتكو مريحة أكتر. مدير الفرع متاح على الواتساب والخدمة الهاتفية متوفرة 24 ساعة باليوم. للانضمام اتصلوا على نجمي 5522 أو ادخلوا إلى موقع لومي. لومي بس رقم واحد بقدر. منح الامتيازات خاضع لتلبية شروط الاستحقاق المفصلة في موقع لومي. عدم تسديد أقساط القرض في موعدها قد يؤدي إلى فرض فوائد تأخير وإجراءات إلفاق قانونية. خاضع لشروط الخدمة.
7: أنتم تستمعون إلى راديو الناس.
8: صباح الخير من أم النور أم الفحم.
9: أهلا صباح من قرية كفر برهم.
10: صباح الخير من عروسة البحر مدينة حيفا.

0: صباح الخير من مدينة الطيرة.
1: صباح الخير من عرب الهيب.
2: صباح الخير من وادي النسناس.
0: وأحلى صباح من كلنسوة.
3: صباح الخير لكل الناس من راديو الناس.
4: هذا النهار مع شيرين يونس وفراس خطيب.

السابعة في استوديوهات راديو الناس، الأحد العاشر من مايو أيار. أنتم مع هذا النهار حتى الساعة التاسعة، في ساعتين من أبرز الأخبار والمستجدات. أسعد الله صباحكم. إلى العناوين: اعتداء للشرطة الإسرائيلية على سكان من الشمال، ومقتل رجل برصاص شرطي في النقب، ودعوات للتحقيق ومحاسبة الجناة في الواقعتين. ترامب ينتظر رد إيران على مقترح إنهاء الحرب وفتح مضيق هرمز، وقطر تنضم إلى جهود الوساطة بين واشنطن وطهران. وفي اعتداء عنصري غير مسبوق، مستوطنون يجبرون فلسطينيين على نبش قبر والدهم في الضفة الغربية بعد ساعات من دفنه. هذه العناوين سترافقنا على مدار ساعتين من برنامج هذا النهار. وطبعا أحوال الطقس اليوم: هناك ارتفاع في درجات الحرارة، سيصل في منتصف الأسبوع إلى حد درجات حرارة مرتفعة.

يعتبر ردها على مقترح سلام يتجاوز مجرد الهدنة المؤقتة وفق تعبيره. إلى ذلك أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن المواجهة بين إيران والولايات المتحدة معقدة للغاية، وتضع روسيا في موقف صعب بسبب علاقاتها الجيدة مع إيران ودول الخليج. كما أكد استعداد موسكو لتخزين اليورانيوم الإيراني مجددا، معتبرا أن لا مصلحة لأحد في استمرار الصراع بين إيران والولايات المتحدة. في ذات المقابلة التي أجراها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قال إنه طلب الهدنة مباشرة بين الرئيسين الروسي والأوكراني، معربا عن رضاه عن استجابتهما، ومعتبرا أن تمديد الهدنة بين البلدين أمر جيد وفق تعبيره. من جانبه أكد الرئيس الروسي بوتين موافقة موسكو على مقترح ترامب، مؤكدا استعداده للقاء الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في موسكو أو دولة ثالثة بهدف توقيع اتفاق نهائي. إلى ذلك أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن الوزير ماركو روبيو التقى في ميامي رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني بمشاركة مبعوث البيت الأبيض ستيف ووتكوف ضمن الجهود للتوصل إلى اتفاق ينهي الحرب مع إيران. وقالت الخارجية الأمريكية أن روبيو أكد تقديره للشراكة مع قطر، فيما ذكر موقع أكسيوس أن الدوحة تؤدي دورا مؤثرا في المحادثات إلى جانب الوساطة الباكستانية الرسمية. هددت إيران بالرد بعنف على أي استهداف أمريكي لناقلاتها أو سفنها التجارية في منطقة الشرق الأوسط في ظل التصعيد المتواصل بمضيق هرمز. ونقلت وسائل إعلام إيرانية عن قائد سلاح البحرية في الحرس الثوري قوله إن أي هجوم أمريكي على السفن الإيرانية سيقابل بهجوم قاس على قواعد وسفن أمريكية في المنطقة. وجاءت التهديدات بعد تقارير تحدثت عن استهداف مقاتلة أمريكية ناقلتين كانتا ترفعان العلم الإيراني أثناء محاولتهما تفادي الحصار. أعلنت بريطانيا نيتها إرسال مدمرة حربية إلى الشرق الأوسط استعدادا للمشاركة في مسعى دولي محتمل لحماية الملاحة في مضيق هرمز وفق رويترز. وقالت وزارة الدفاع البريطانية إن الخطوة تأتي ضمن تخطيط مشترك مع فرنسا لتأمين المضيق عندما تسمح الظروف بذلك، بعد إرسال باريس مجموعة حاملة طائرات إلى جنوب البحر الأحمر. نقلت القناة 13 الإسرائيلية عن مسؤول إسرائيلي رفيع قوله إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعهد بعدم التنازل عن مطلب نزع اليورانيوم المخصب من إيران خلال المفاوضات الجارية. أضاف المسؤول أن إسرائيل توافق على استمرار المفاوضات، لكنها تقدر أنها قد تنفجر في مرحلة ما، وتسعى إلى تجنب إظهار القلق كي لا يشعر ترامب بوجود ضغوط عليه أثناء إدارة المحادثات. ذكرت الول ستريت جورنال نقلا عن مسؤولين أمريكيين ومصادر مطلعة قولهم إن إسرائيل أقامت موقعا عسكريا سريا في الصحراء العراقية لدعم عملياتها الجوية ضد إيران خلال الحرب الأخيرة، وذلك بعلم الولايات المتحدة. ووفق التقرير فقد نفذت إسرائيل غارات جوية استهدفت قوات عراقية اقتربت من اكتشاف المكان في بداية الحرب، وذلك بهدف الحفاظ على سرية القاعدة واستمرار استخدامها لدعم العمليات الجوية واللوجستية. أعلن الجيش الإسرائيلي الليلة الماضية اعتراض عدة أهداف جوية مشبوهة في مناطق تتركز فيها قواته جنوبي لبنان دون تقديم تفاصيل إضافية. في المقابل شن الجيش أمس غارتين على الطريق الدولي جنوب بيروت وفق الوكالة الوطنية للإعلام اللبناني. أفادت تقارير لبنانية بارتفاع حصيلة القتلى جراء الغارات الإسرائيلية خلال الساعات 24 الماضية إلى 36 شخصا بينهم أطفال. في وقت سابق أمس أعلن المركز الطبي للجليل في نهرية أن 5 جنود إسرائيليين وصلوا إليه من جنوبي لبنان، بينهم 3 وصفت حالتهم بالخطيرة. وكان الجيش الإسرائيلي أعلن إصابة جندي بجروح خطيرة وضابط وجندي آخر بجروح متوسطة من جراء انفجار مسيرة مفخخة في جنوبي لبنان، فيما قال إن حزب الله أطلق أمس عدة مسيرات مفخخة نحو قواته، إحداها أصابت آلية هندسية ما أدى إلى أضرار.
أبلغ جهاز الأمن.

العام الشباك الفريق القانوني لمركز عدالة نية الإفراج عن الناشطين في أسطول الصمود العالمي تياغو أفيلا وسيف أبو كشك من الاحتجاز الإسرائيلي، كما أبلغت السلطات بأنه من المقرر نقلهما لاحقا إلى سلطات الهجرة الإسرائيلية حيث سيبقيان قيد الاحتجاز إلى حين ترحيلهما. أبعدت وحدة التحقيق مع أفراد الشرطة ماحش الشرطي الذي أطلق النار على الشاب أحمد النعامي خلال مطاردة شرطية فجر السبت في مدينة رهط ما أدى إلى مقتله. في المقابل أعربت لجنة التوجيه العليا لعرب النقب عن قلقها البالغ حيال مقتل الشاب النعامي، مطالبة بإجراء تحقيق مستقل وشفاف لكشف ملابسات الحادث. قتل الشاب أحمد المشني البالغ من العمر 22 عاما من سكان القدس الشرقية متأثرا بجروحه الحرجة على أثر تعرضه للطعن في بلدة عناتة قرب القدس، وبذلك ترتفع حصيلة ضحايا جرائم القتل في المجتمع العربي منذ مطلع العام إلى 105 بينهم 8 نساء. أعلن مساء أمس في مستشفى رمبم في حيفا عن وفاة الطفل سليمان وليد سليمان مريح البالغ من العمر 3 أعوام من طمرة متأثرا بجروحه الخطيرة التي أصيب بها أمس على أثر سقوط جسم ثقيل عليه. في مجد كروم لقي الطفل عمر مرعي خلايلي مصرعه عن عمر نهز 3 أعوام على أثر تعرضه لحادث دعس في البلدة أمس. وأظهرت معطيات نشرتها مؤسسة بتيرم ارتفاعا حادا في وفيات الأطفال جراء إصابات غير متعمدة خلال الربع الأول من العام الجاري، وذلك بعد تسجيل 28 حالة وفاة حتى جيل 17 عاما، وهي أعلى حصيلة لهذه الفترة خلال السنوات الخمس الأخيرة. مددت شركة ويز للطيران منخفض الكلفة إلغاء رحلاتها من إسرائيل وإليها لأسبوع إضافي حتى 26 من مايو أيار الجاري. يأتي تمديد الإلغاء بعدما قررت وزارة المواصلات الإسرائيلية الأسبوع الماضي تجميد الاتصالات مع الشركة الهنغارية بشأن إقامة قاعدة تشغيل لها في إسرائيل. إلى هنا نهاية هذه النشرة وهذه الجولة الإخبارية، نخرج الآن إلى فاصل وبعده نواصل، ابقوا معنا.

0: تهدي البال، مناشف جسم 4 ب50 شيكل، منشر حديد ب25 شيكل، سخان ماء كمكم 2 لتر ب15 شيكل، مفرمة سلطة 5 لتر 5 سرعات ب35 شيكل، سلة نفايات كيتر 30 لتر ب80 شيكل. خاضع لشروط الحملة.
1: طيبة في كل بيت.
2: الآن في وينر، برشلونة ضد ريال مدريد في الكلاسيكو، وهبوع للكوتس ضد أبناء سخنين في دوري وينر، وويستهام ضد أرسنال في الدوري الإنجليزي. عارف مين راح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي، وممكن تربح
3: إذا بتبعتهش.
4: أكيد بتربح.
2: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
5: شو بتفضلوا؟ قرض حتى 40,000 شيكل بدون فائدة ولا منحة بقيمة 1500 شيكل؟ نفتح حساب في اي بي جديد في الأومي، وممكن نختار من بين عدة امتيازات، وكمان في خدمة بتخلي معاملاتكو مريحة أكتر. مدير الفرع متاح على الواتساب، والخدمة الهاتفية متوفرة 24 ساعة باليوم. للانضمام اتصلوا على نجمة 5522 أو ادخلوا إلى موقع الأومي. الأومي بس رقم واحد بقدر. منح الامتيازات خاضع لتلبية شروط الاستحقاق المفصلة في موقع الأومي. عدم تسديد أقساط القرض في موعدها قد يؤدي إلى فرض فوائد، تأخير وإجراءات إلفاء قانونية. خاضع لشروط الخدمة.
6: سحر أرقى المفروشات، أنا قفي الموديلات.
7: مبروك بيتك الجديد.
2: ترند إن مع آي بليس، سلسلة آيفون 17 ابتداء من 1649 شيكل عند إرجاع جهازكم القديم. آي بليس، محلك لمنتجات أبل. خاضع لشروط الحملة.
8: تحلموا تسافروا مع كوكا كولا على كأس العالم؟ شاركوا بالفعالية عبر موقع football.cocanmeal.co.il، وممكن تربحوا رز مزوجية لمشاهدة كأس العالم بأمريكا. كوكا كولا، طعم الحياة.
2: الآن في وينر، برشلونة ضد ريال مدريد في الكلاسيكو، وهبوع للكوتس ضد أبناء سخنين في دوري وينر، وويستهام ضد أرسنال في الدوري الإنجليزي. عارف مين راح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي، وممكن تربح
3: إذا بتبعتهش.
4: أكيد بتربح.
2: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
7: كمان بوست، كمان ستوري، وملان لايكات. الإعلان تبعي ضعب العجقة. الكل موجود على السوشيال ميديا، بس مع راديو الناس إلك مكاني وقيمة غير. لما إعلانكو ينسمع براديو الناس، أنتو بتوصلوا كل الناس بالبيت، بالسيارة وبالشغل. الراديو مش بس انتشار، هو ثقة، مصداقية واعتبار. سواء كان مشروعكو صغير أو شركة كبيرة، إعلانكو عبر راديو الناس بيعطيكو تأثير حقيقي. لا تفوتوا الفرصة، اتصلوا الآن على 054-995-1717 وابدأوا إعلانكو.
2: أنتم تستمعون إلى هذا النهار مع شيرين يونس وفراس خطيب، كل ما يهمكم من قريب ومن بعيد.
9: اعتداء للشرطة الإسرائيلية على سكان من الشمال، ومقتل رجل برصاص شرطي في النقب، ودعوات للتحقيق ومحاسبة الجناة في الواقعتين.
10: ترامب ينتظر رد إيران على مقترح إنهاء الحرب وفتح مضيق هرمز، وقطر تنضم إلى جهود الوساطة بين واشنطن وطهران.
9: وفي اعتداء عنصري غير مسبوق، مستوطنون يجبرون فلسطينيين على نبش قبر والدهم في الضفة الغربية بعد ساعات من دفنه.
10: إذن 14 دقيقة بعد الساعة السابعة، راديو الناس 103.3 107.8 FM. صباح الخير مرة أخرى شيرين.
9: يسعد صباحك فراس.
10: تركناك بالنشرة لحالك نظرا لتقلبات الجو، هيك الواحد الناس أصواتها فقلنا منوفر الصوت شوي لباقي النشرة. طيب يعني خلينا هيك نعرج قليلا على أهم وردة في الصحف الإسرائيلية. نهاية أسبوع بنقدر نسميها بكل ما يتعلق في مضمون الحرب، ما صار شيء جديد.
9: صحيح،
10: في حالة من الانتظار.
9: فجر الجمعة كان هيك شوية،
10: كان مناوشات في مضيق هرمز. صحيح. وتعليم، أنا بضربون أنت بتضربون، بس في حالة احتقان شديدة على أمل أنها تنفك، لأنه في حال لم تنفك هنالك كميات نفط مخيفة متكدسة. صحيح. من جميع الأطراف، اللي بدي يمرق من هرمز، واللي بدي يفوت على إيران، واللي بدي يطلع من إيران. فكميات النفط اللي هناك يعني أنا برأيي يعني يا قد تؤدي إلى انفجار كبير جدا، يا أنه قد تؤدي إلى تنفيس معين، لأنه الوضع بيقدرش يكمل هيك يومين ثلاثة يعني. صحيح. فالوضع جدا صعب.
9: طيب
10: إذا
9: العناوين بالفعل في الصحف شو عندك بها أرتس؟
10: يعني بها أرتس في القضية اللي إحنا كمان طرحناها يوم الخميس، بكل ما يتعلق في حملات اللي هي للتأثير على على الرأي العام وتحديدا هنا لدى العرب داخل إسرائيل. هنالك صفحات باسم ربما يعني اسم قريب على القلب بكل ما يتعلق في الأخبار المحلية مثلا مثل المثلث نيوز وغيرها. اليوم صحيفة أرس تكشف عن طريق منظمة التي تعمل بهذا الموضوع اللي هي فيك ريبورتر, تم الكشف عن هذه أصول هذه الصفحات وهدفها تأثير. هنالك من يقول بأنها تابعة لإيران ويقول بأن هنالك مؤسسات بحسب التقرير اللي احنا كمان نشرناه يوم الخميس والآن أيضا هارس تنشره كانت قد نشرته قبل 6 أشهر, منظمات أحزاب وسائل إعلام في الداخل استطاعت نوعا ما أو خلينا نقول أكلة المقلب ونشرت مقالات اللي هي بأسماء مستعارة بمضامين مستعارة مش معروف أصلها من فصلها لا نعرف لماذا. وفي المقابل كان هنالك أيضا أحزاب وحركات التي تبنت أيضا نوعا ما يعني هذه الأخبار وعاشت معها ليتبين فيما بعد أنه هذه الأمور هي حملة للتأثير من الخارج. خلينا نقول أنه ما صارش في هنالك ضرر كبير لأنه تم يعني هي الآن هذه المواقع أو هذه الصفحات كانت في مراحل بناء الثقة, هي ليست في مراحل التأثير, لم تدخل إلى مرحلة التأثير. ولكن هذا الموضوع
9: موجة ثانية هذه فراس بعد الكشف الأول بالفعل عن صفحات, يبدو أنه الحديث عن صفحات جديدة الإشارة حاليا إلى أنها تابعة لإيران تحاول التأثير في مواقف المواطنين العرب ونحن نتحدث في العام الانتخابي. طيب يدعو تحرنوت الخبر المركزي, طبعا الولايات المتحدة أعلنت أن جولة ثانية من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل من المرتقب أن تكون يوم الخميس, ولكن حتى اللحظة يتواصل إطلاق النار باتجاه المناطق الشمالية بينما الجيش الإسرائيلي يهاجم مواقع لحزب الله جنوبي لبنان. 6 جنود

0: قد أصيبوا من جراء كل هذه المسيرات، مش عارفة إحنا شو سميناها بالعربي لأنها هي مش
1: انقضاضية،
0: مسيرات انقضاضية، فبالتالي
1: يعني هيك التسمية.
0: وهناك
1: بالضبط، ولما بنصنعش مسيرات اللي بصنعها بحط لها اسم، احنا بنترجم. طبعا بنترجم.
0: وهناك شهادات من جانب جنود في جنوب لبنان يقولون تركنا لنتعامل مع هذه المسيرات الانقضاضية بطرقنا عن طريق تبرعات من الناس. كيف بيواجهوها فراس بشباك الصيد؟ ما فهمتش ليش
1: الوضع هو انه هي تستطيع ان تتحرك مثل الاتاري، معرفش اللي بجيلنا بعرف شو
0: الاتاري بعرفها.
1: انت بتزت الشبك عليها، فانت بتقدر يعني الشبك عليها اللي بيقدر في مرحله معينه اللي بتقدر انت تمسكها، لانه فيش كيف تمسكها عن طريق رادار وعن طريق هيك، لانه هي تتحرك بسيف اوبتي بانترنت. يعني فانه الاشي يختلف عن هي، مش إلها قاعده اطلاق اللي تطلق منها وانت بتعرف وينها، انت تقدر تبني لها منظومه دفاعيه واضحه. بس تعرف شو بدها مختصه هالقضيه؟ لانه في يعني الاستثمارات التي كانت في كل ما يتعلق في القبة الحديدية وفي منظومات أخرى لا تتلائم، أنه في الآخر في يكون هنالك يعني اختراع جديد، اللي هو على الرغم من أنه إنجازاته بالمفهوم العسكري إلا أنه يعني ما فيش إله حل.
0: هذا السؤال بالضبط بيدعوت أحرنوت بيسأله شمعون شفر، بقول يعني مثل هاي النوعية من المسيرات $1,000 بتكلف، بحرب روسيا وأوكرانيا ما تعلمناش منها درس، هاي بتقضي على دبابات وآليات اللي بتكلف ملايين، وإسرائيل بعدها مش عارفة تتعامل مع هذا.
1: أنت تخيل أنه المركفة الواحد يحقها من 6 إلى 8 مليون دولار، ومجرد انه المسيرة بتصير بشكل كثير بدائي، بتضرب هاي
0: مش
1: الدبابة،
0: مكلفة تصنيعها
1: ومش مكلفة. وهنالك من يرى انه يعني ربما مصدرها ايران، ربما وكان هي شبكة حديث عن انه يعني كل مواضيع التسليح وعالية القطع تبعت المسيرات هاي وصلت من روسيا الى ايران وما الى ذلك، لنعرف بالضبط كيف وصلت الى لبنان. ولكن في هنالك يعني بالعالم بيشتغل بهذا الموضوع بعد حرب اوكرانيا، ومش بس هيك يعني الآن في ظل هذا الموضوع إنه يعني في هنالك قوة يعني في هذا المحور لقضية المسيرات. كان يعني صحيح. كان في عندنا إنجازات على الأقل حتى قبل هذه الحرب، يعني تم الحديث عنها من الجولة الأولى. فبالفعل إخفاق، لماذا لا يتم التعامل؟
0: الجيش طبعا
1: الموضوع.
0: في رده يقول نحاول التعامل ويعني توفير الحماية ودراسة الموضوع. فراس بعرفش إذا عندك نفس الشيء، في خبر لافت اللي يعني من امبارح كمان الحديث فيه اللي نشرته أظن وول ستريت جورنال وتنقل الآن الصحف، عن مصادر غربية عن القاعدة العسكرية الإسرائيلية في الأراضي العراقية في الصحراء العراقية بالقرب من النجف. نعم. قبل الحرب واضح كانين يستعدوا، فهاي القاعدة أقيمت لمحاولة أنه تسريع عمليات تخليص في حال كان قوات اللي هي مختصة بتخليص في حال تطورت الأمور داخل إيران. والغريب أنه واحد من يعني راعي اللي اكتشف وحس بالمنطقة انه في اشي
1: مخابرات في رعيان
0: بالضبط في اشي غريب، بلغ قوات الامن. لما ودوا قوات تفحص قتل جندي عراقي واصيب اخرون يعني باشتباك طبعا مباشرة، يعني هوجمت القوة العراقية.
1: والقاعدة بعدها موجودة ولا؟
0: القاعدة اللي يعني لحد حاولت انا بالفعل بكل اللي سمعته حاليا يعني انه الامريكان كانوا بيعرفوا فيها، العراقيين كشفوها ما عرفوش لمين، ولكن على ما يبدو لما وقعت الطيارة F-15 الأمريكية إسرائيل يعني قالت إنه في إمكانية نساعدكم من هاي القاعدة، أمريكا رفضت، فيبدو إنها كانت موجودة يعني الأشهر أو الشهر الأول من الحرب.
1: لأنه الحديث كان كمان يعني عن خطة الحرب التي وضعت لإيران، هي كمان يكون فيها كمان يعني إشي شعبي عمليا ودعم لميليشيات عراقية،
0: وكانوا معولين على الأكراد.
1: على الأكراد أخذوا سلاح وانهزموا الأكراد بما معناه على الأقل هكذا يتبين من التصريحات. هذا المخطط لم ينجح، وبرأيي في الآمنة الأخيرة يعني هذه القاعدة والسلام مع صومالي لاند في جزء من الصومال. بدأت انتقادات لإسرائيل بكل ما يتعلق في تعاطيها مع العالم العربي. بالأمس أنا شوف التقرير عربي يتحدث عن الحديث عن كل قضايا الإسرائيلية في العالم العربي، ما الذي تريده من صومال لاند، هذه القاعدة التي كانت في العراق هل لديها دور في التأثير على أثيوبيا في كل الصراع المصري الأثيوبي في كل ما يتعلق في قضية سد النهضة. هنالك أسئلة تطرح.

0: لم تطرح في السابق. منها ممكن يكون إشي حقيقي وممكن إشي غير حقيقي. يعني هذا تعظيم دور صحيح. إسرائيل في العالم العربي دائما كان فيه مبالغة في العالم العربي، ولكن برأيي هذه الأسئلة لم تسأل كثيرا في الآونة الأخيرة، فالآن تظهر وتطفى على السطح بعد الكشف عن هذه القاعدة وبعد أيضا ممارسات أخرى وتحديدا في صوماليلاند، لأنه ضد الإجماع العربي، ضد المينستريم العربي بكل ما يتعلق في هذا الموضوع وتحديدا في قلبها السعودية والخليج.
1: شو عندك بعد عناوين؟
0: يعني الـ طبعا غلافة آرتس شيرين، يعني احنا نتحدث عن
1: ومهم.
0: هذا الشاب
1: المحامي،
0: بدي أحكي بشكل شخصي، يعني هذا الشاب يعني معروف، يعني ويعني يعني أنا على الأقل أعرف العائلة، وأنا أتحدث عن يعني أولاد تم الاستثمار فيهن من أجل الدراسة ومن أجل التعليم وما إلى ذلك.
1: تتحدث عن الشاب المحامي من دير الأسد اللي اعتدت قوة
0: تم الاعتداء عليه، والآن يعني القضية إنه بحسب ما يتبين من الأمور، يعني حتى يعني حتى لو شو ما يصير، شكوى على ضجيج في بيت ينتهي بهذا الشكل، شاب في ريعان الشباب تتبدل ملامحه بسبب الضرب بالوجه، وين صحيح. وصلنا يعني؟
1: أصلاً عندك أظن فيها آرتس في يعني توثيق أو إشارة لتوثيق أنه ينفي اعتداء المحامي
0: نعم.
1: الأشخاص اللي معه على أفراد الشرطة.
0: الآن هنالك توثيق كان. توثيق يقول بأن الشرطة اللي دخلت إلى هذا البيت، نذكر بس أنه هذا الإشي كان الأسبوع الماضي تناولناه أكثر من مرة، ضجيج ومش ضجيج، شغلة يعني شغلة جيران بعمارة، ولا أي إشي، لا فيه إشي أمني ولا فيه إشي جنائي ولا فيه إشي يقترب، زي أي إشي زي داعي بوليس يجي سكت تعليلي بالضبط، بيفوت البوليس المفروض يحكي بطوا الضجة أجتني شكوى عليك، ولكن في هنالك نقمة واضح ال- ال- ال- ال- الرائحة من كل هذا الموضوع، أنه حتى التوثيق اللي بيّن ببين أنه الشرطة التي ادعت بأنها تمت مهاجمتها من قبل يعني المعتدى عليه، فبيقولوا أنه التوثيق يقول بأنه لم يتم مهاجمتهن للشرطة.
1: تعرف هم اتصلوا لما شافوا أنه في جايهن أفراد شرطة، تحسبا من أنه يكونوا مدنيين متنكرين بأفراد شرطة، اتصلوا بالشرطة وقالوا لهم خلوا الباب مغلق لنوصل، فهي يعني هاجموهم، القوة الأولى هاجمتهم قبل ما توصل الثانية، وكأنه
0: في قصة برأيي فضيحة. وكما تقولها آرتس في كلمة العدد، تقول بأن وجه الجراح في وجه هذا الشاب صالح نعمي، هذا الشاب المحامي، هي الوجه الحقيقي للشرطة بحسب ما تقوله،
1: وإحنا نشوف الشرطة
0: التي تحولت يعني بدل التعاطي مع الإجرام ومع عدم الأمن والأمان في شوارعنا، عم نشوف من اللي عماله يتشوه بهذه الطريقة
1: صحيح.
0: ومش بس هيك، يعني المصطلحات اللي طلعت من خلال التحقيق كان غير للشرطي إنه مبروك عليك الوجه الجديد، يعني
1: استفزاز ما بعده استفزاز. طيب بنفس الإطار أيضا مقتل يعني أحمد سعيد النعامي أمس في النقب أيضا، وادعاء الشرطة أنه لم يتوقف، الأهل بيقولوا كان عنده أصلا يعاني مرض عضال وما يعني ما بيقدر يركض أصلا، فعلى أي أساس تدعي الشرطة هذا الادعاء؟ قبل أن نتحول إلى وديع، خبر أخير، الكنيسة تعود ضمن الدورة الصيفية والأخيرة قبل الانتخابات، وهو هناك فيض من مشاريع القوانين ضمن الانقلاب القضائي ما يعرف الائتلاف بالإصلاحات القانونية وكذلك التشريعات الفردية.
0: طيب إذن يعني الزميل وديع عودي، سعد صباحك.
2: الله يصبحكم بالخير فراس وشيرين وكل المستمعين.
0: طمنا عنك بالأول، صحتك منيحة؟
2: والله نحمد الله على كل حال.
0: تحولات الطقس مش عم تعمل عندك قصاص؟
2: ما بطلنا نسترجي، شيرين بتحبش الشتوية، كل ما
0: بتحبش
2: من جديد بتتحسس.
1: اسمع انت بتطلع علي اشاعات، اشاعات هاي اني بحبش الشتوية، نقاشنا كان بالأواعي وبتبديل المواسم.
0: لاجت بتقولي ليه بتقراش مع النشر، بقول والله صوتي رايح يا ام علي، مرقينا اياها اليوم.
1: شوف قددك تحكي سب النشرة، فتحت على حالك بعد. وديع شو هيك لافت اليوم؟ عن شو دك تحكي او بدنا نحكي؟
2: أبو صالح الجربوني رئيس بلدية عرابي السابق فراس، من كله
0: الله يحيي صبحك بالخير أبو صالح.
2: اتصل وانتصر لشيرين، قال وش بتضلك أنت تحكي عن شتوية، بدك شتوية وإحنا في عز الربيع، بتخرب القمح في البطوف وفي كل المزارع العربية، خلاص تمام.
1: شرش القرابي هذا مع عمي أبو صالح، يسعد صباحه.
2: أيوه نبعث له كل التحيات. بس بالمناسبة قبل ما نبدأ الحديث، يعني الحديث الربيع يعني مزبوط متكلم وكذا، بس الشتوية أخذت مداها. وكان في جولة من يومين ثلاثة كنت أنا في طبرية، حالة

0: بتشفق. يعني الجزيرة هاي اللي بحكوا عنها في جنوب البحيرة في منطقة سمخ طلعت بينت، وهذا دليل كان على الجفاف
1: وعلى
0: تبان في الصيف. ظهورها الآن هذا لا يبشر الكثير، ولكن هذا هي يعني أقدارنا، لا أحد يستطيع أن يؤثر في هذا الموضوع. تعال نروح على ملعب ثاني اللي ممكن البشر يؤثروا فيه، ولكن للأسف الشديد مرات كثير في تأثيرات بتكون سلبية. فهذه الجبهة هذا النزيف في إيران حتى الآن نتأرجح ما بين التشاؤم وبين التفاؤل. الرئيس ترامب حتى الآن واضح أنه يريد الخروج من هذا المأزق، بس مش عارف درب السعادة من وين. ويبدو بشكل واضح أنه هو متخبط بدون استراتيجية. اللي دفع المستشار الألماني قبل أسبوع تقريبا قال أنه أمريكا يعني أمي كاملة تجد نفسها واقفة في حالة إرباك وبدون خطة استراتيجية وإلى ذلك. إيران كمان بتصور أنه هي معنية كمان بوقف النار، لأنه هي بحالة نزيف ومحاصرة، وفي الأثناء في هناك احتكاكات في هرمز. واشنطن حتى الآن ما أخذت الرد شيرين فراس على مقترحها من صفحة واحدة. وعلى ما يبدو القصة يعني ليست سريعة، والإيرانيين يواصلون لعبة عد الأصابع من الولايات المتحدة الأمريكية في رهان على أن هناك ضغوط داخلية وخارجية كبيرة على الرئيس الأمريكي ترامب. لكن هذا أيضا لعب بالنار. أنا أعتقد أنه الرئيس الأمريكي نزق غير صبور، ولكنه مزاجي وهذا أخطر ما يكون. ربما يلجأ إلى كسر قواعد اللعبة في محاولة الخروج من هذا المأزق اللي ينال من هيبته هيبة الولايات المتحدة الأمريكية، النزيف عسكري اقتصادي نفسي للكثير من الشعوب في العالم للدول، ولكن أيضا هو نزيف في هيبة الولايات المتحدة الأمريكية وفي هيبته هو بشكل شخصي. إسرائيل طبعا كلمتين قبل مروع محل ثاني تتابع الموضوع بقلق. واضح أن إسرائيل لا تريد هذا الاتفاق لأسباب كثيرة. استراتيجيا تعتبر أنه أي اتفاق سيؤدي إلى إيران جديدة أقوى ومع شهية انتقام أكثر. وعلى المستوى الشخصي نتنياهو بالنسبة له هي كارثة، وقف الحرب بهذا الشكل، أن يكون الاتفاق يقتصر على النووي فقط مثلا وبدون عمومي بدون تفاصيل وقيود واضحة. كذلك الأمر يبقى جبهة لبنان مفتوحة، وربما يفرض هناك وقف إطلاق النار مقابل حزب الله ويبقى حزب الله موجود في الصورة. عدنا تماما إلى نقطة البداية. هذا القلق إذن في إسرائيل هو قلق استراتيجي على المستوى العام وقلق على المستوى السياسي الداخلي في إسرائيل. وحاليا النزيف أيضا مستمر الجبهة اللبنانية. في كثير اليوم من وسائل الإعلام العبرية تصرخ بلسان الجيش، يعني عبر عن ذلك بشكل ظريف ولكن معبر جدا جدا
1: كاريكاتيري.
0: الجيش الإسرائيلي بحاول يصطاد المسيرات بالنقيفة. لا يوجد حل لمثل هذا الوضع، وهذا نزيف أيضا لهيبة نتنياهو وأتلافه وحظوظه الانتخابية ومستقبل بقائه في التاريخ أيضا في ذاكرة الإسرائيليين.
1: وديع على قولة حظوظه الانتخابية، أظن إيهود براك كان له تصريحات أنه نتنياهو ذا بتأكد أنه حظوظه الانتخابية سيئة لو قبل بخمس أيام من الانتخابات بعمل حرب.
0: هذا موجود على لسان براك وعلى لسان عدد يعلون كمان وعلى لسان عدد من المراقبين في إسرائيل أيضا في الرأي العام وفي الصحف، باعتبار أن الرجل أيضا يواجه يعني حرب مصيرية بكل ما تعني الكلمة. أنا بتوقع أن هذا الكلام منطقي وواقع، لأنه
2: بس حرب وين في وين دي يعمل على أفغانستان؟
0: يمكن بعد مع الصومال
1: أفتح له كمان جبهة موجودة
2: يعني شو في بعد وين في مكان محل
1: غزة تنساش دايما السيناريو
2: 60% مسيطر على غزة
1: محللين انه ممكن
2: بس كيف رجعة. ستفيد غزة يعني بالاخر اذا نفرض انه عاد الى الحرب في غزة، يعني كيف ستؤثر على شو قواعد اللعبة التي تنقلب؟ ما الذي سينجز في غزة؟
1: ولا باي حرب قواعد عند نتنياهو يعني، بس انه واردي.
0: كان يوم الجمعة كثير من التسريبات في الصحف العبرية المطبوعة يوم الجمعة أنه نتنياهو شخصيا يرى بالعودة للحرب على غزة مغامرة انتخابية كبيرة، أنه ممكن يجي تيكحلها يعميها، بمعنى أنه يوجد نفسه أيضا في جبهة بدون نهاية، وأنه الغزيين لا يكلون عنادا عن الإيرانيين أو عن حزب الله واللبنانيين ولا ذلك، وبالتالي ربما يغرق من جديد هناك. ولكن التسريبات تقول في السطر الأخير أنه أمام ما يحدث في الجبهتين الإيرانية واللبنانية نعم من الممكن أن يستأنف الحرب على غزة على أمل أن تكون هناك عجل نجاة، أن يكون في صورة انتصار على الأقل يعوض هذا الفشل اللي كان حكينا عنه إحنا براد الناس كثير، اللي هو يعني وقع نتنياهو وقع كاتس هذا الغرور اللي دفعهن لرفع سقف التوقعات والحديث العالي عن انه احنا اسياد الامن واحنا اسياد الشرق الاوسط واسياد العالم. ويعني انا استمعت باندهاش لما بديت الحرب في 2

0: أذار مع حزب الله إنه حزب الله وقع بالفخ. يعني بعد كم يوم تبين إنه في حدا وقع بالفخ بس مش حزب الله. وهذا يبدو اليوم بالنسبة للإسرائيليين كارثة كبيرة. ولذلك يعني العملية أدت إلى هاي الفجوة الكبيرة في الوعي ما بين التوقعات وما بين ما يجري على الأرض الواقع. واليوم أيضا في عدد من الكتاب كتبين هذا الموضوع من جديد شمعون شيفر في دعوة أحرنوت إنه الغرور عدو للإنسان، وهذا ما وقع فيه حتى إنسان مجرب مثل نتنياهو. وهناك أيضا في محاولة للنجاة والبقاء من خلال تشريعات، كنا احنا بين الجد والمزح اليوم ترجع الصيفية البرلمانية صحيح. في مشاريع قوانين مختلفة لتضييق الخناق على يعني ما يعرف بالانقلاب القضائي النظام السياسي، محاولة تضييق الخناق على كفة الديمقراطية مقابل كفة اليهودية في تعريف إسرائيل. ولكن في مشروع قوانين في متحدة أكثر من واحد ضد صحيح. مشاركة أحزاب عربية بأشكال مختلفة، بمعنى أنه رفع القيود تكفي أسباب واهية في التصريحات في المواقف لشطب هذه أو تلك من القوائم العربية في محاولة للتقليل. لكن نتنياهو يجد نفسه هنا كمان في رأسه شيرين في مأزق. الوجود عدد يعني قليل من النواب العرب سيخدم ربما المعارضة ولن يخدم الائتلاف، ولذلك هناك من يقول أن نتنياهو سيشجع هذه المرة خروج العرب للتصويت. ولذلك هناك ضغط من قبل يعني من قبل المعارضة أنها لا تريد عربي لا تريد موحدي في الائتلاف، لأنه هذا يؤدي إلى وجود مشترك أو عدد كبير من النواب العرب، أنه ولا حدا من الطرفين يستطيع أن يكون 60 مقعد، وبالتالي ينبغي الاتكاء على النواب العرب. هذا الحديث يمكن يكون السابق لأوانه، مع أنه عندي كثير أحكي في هذا المجال. ميخائيل ميلشتاين اليوم بكرس مقاله لهذا الموضوع في دعوة أحرنوت انه تحت عنوان امتحان عباس، بقول اذا من استمر في بما معناه انه الموحدة مش كاملة الاوصاف، ولكن الغاء او شطب او نزع شرعية 5 سكان العرب يجعل اسرائيل دولة قائمة على تمييز ومصابة بالجذام دوليا. بس انا بدي اقول لكم بينكم سين، يعني انا بحترمه لميخائيل ميلشتاين، وفي حتى علاقة شخصية بينه وبينه لانه عمل دكتوراه بالمناسبة عن الذاكرة الجمعية الفلسطينية. يعني كان إسرائيل اليوم بدون خالي من المظاهر العنصرية وأنها غير معزولة دوليا إلى آخره. على كل هذا اللي بقودنا للنقطة الأخيرة، أنه في كشف جديد في أرس اليوم عن حملة تأثير أجنبية جديدة على وعي العرب في إسرائيل. أنا مش كثير أقنعتني يعني الضجة حول اللي بكرة العنوان، بتوقع أنه في حملة كبيرة كبيرة. منظمة فيك ريبورتر اللي كشفت عن الحملة، بالمناسبة كانت الحملة الأولى قبل 6-7 شهور أيضا
1: صحيح حكت الزميلة شيرين
0: عن انه في يعني منتديات باللغه العربيه في السوشيال ميديا مزوره الحسابات، جمعيه عربيه يهوديه وقناه اخباريه ومجله رقميه مجازين اللي بتحاول تاثر على العرب،
2: وحزب اظن مع ننجح كمان شكيد اللي كان وقتها مذكور صحيح؟
1: صحيح مذكور
0: صحيح. هاي المره بقولوا انه في محاولات لتغرير من جديد، مش واضح كيف شو القصد، بس انه اللي قدرت استطيع ان افهمه انه النص كثير مش واضح، انه كانه إثارة توترات بين العرب واليهود واحدة منها، ومحاولة للتمهيد للتأثير مش تأثير، بعد مش واضح شو التأثير
1: بعده ما وصل، ما تم يعني الكشف قبل ما يدخل إلى المرحلة الثانية.
0: نعم. هي مرحلة أو طور البناء، بمعنى أنه أنا أجي أعمل شير مثلا أنا كجمعية معروفة في البلاد أو ناشطين في الجبهة أو ناشطين في نقف معا في محاولة لمراكمة المزيد من المعقبين والمتابعين، على أمل أن يكون هذه فرصة لبناء منبر للتأثير لاحقا على الموضوع. هل إيران معنية ببقاء نتنياهو أم لا؟ هذا مش واضح في التقرير. هل هي معنية بهذه الحكومة أو تلك؟ مش معروف. في حديث عن جمعية وهمية، جمعية أهلنا وإلى آخره في الإنستغرام والتيك توك وما إلى ذلك. بكل الأحوال بدنا نحكي بآخر كلمتين عن محمود عباسي، كان امبارح احتفالية في شمعمر. هذا الرجل ابن المدن الثلاث، حتى من هناك ربما يكون ابن المدن الأربع، هو من عائلة من أم الفحم شيرين وفراس. ذهبت كما ذهب الكثيرون في قبل 48 إلى حيفا بحثا عن الرزق والأفق الاقتصادي. فهو سكن وولد في حيفا وسكن في حيفا ثم أقام في شفعمر، في فترة معينة سكن في الناصرة. بكل حال هو ابن المدن الثلاث، أديب ومترجم ومحرر صحفي، روايات كثيرة، قصص قصيرة وأدب أطفال وترجمات. رواية الأولى كانت حب بلا غد، اللي فيها بيحكي عن التغيرات الاجتماعية العميقة داخل المجتمع العربي في إسرائيل، هذا من الستينات. بيحكي عن شقيقين مسلمين، يعني حسب الرواية طبعا

0: بحبوا، واحد منهم بحب فتاة مسيحية والثاني بحب فتاة من خارج البلاد إلى آخره. محمود عباسي ارتبط بمجلة الشرق، ولكن قبل ذلك كان قد انطلق مشواره الأدبي في مجلة آفاق الأدبية، وكان محرر الصفحة الأدبية في صحيفة الأنباء اللي كانت صحيفة حكومية إسرائيلية ولكن تنطق باللغة العربية. كلمة أخيرة فراس وشيرين، أسس دار نشر في شوعمر اسمها الشرق، مش بس المجلة، في عام 79.
1: نعم،
0: وكان له دور كبير، عمله محاضر في جامعة حيفا، امبارح كان احتفالية كبيرة. صحيح. أنا تسألت في سري لماذا لا تتم مثل هذه الاحتفاليات وهذه المجموعة
1: تحت غطاء أكثر رسمي،
2: والناس موجودين طبعاً. كمان صح.
0: بعد في خلال مماتهم وليس بعد في حياتهم وليس بعد مماتهم، لأنه هذا فيه
1: وأيضا ما فيش تأسيس إشي مؤسس أيضا للتأبين أو إشي مؤسس للموروث الثقافي الأدب الفكري. يعني اليوم إذا أنت بدك تروح تلاقي سيرة ذاتية لشيء مفكر، لشيء أديب، لشيء رئيس بلدية، بالعلب العرايس بتلاقيه وديع، إذا هو ما هدكاشياته بتلاقوش بمحل. إيش مين يتبنى؟
0: سيرة الهدايا أهدونا امبارح كتاب محمود عباس الأعمال الكاملة،
1: الله يرحمه،
0: وكذلك العمر كتاب فراس آخر ثاني شيخ الأدباء أيضا، اللي فيه كلمات للتأبين، فيه عدد كبير، محمد علي طه ومرزوق حلبي نمر نمر أبو فكرة والقائمة طويلة. رئيس البلدية أعلن عن تسمية المكتب العام في المدينة على اسم محمود عباس، الله يرحمه ويكفر من أسفله.
1: أشكرك جزيل الشكر زميل وديع عوادي، شكرا لك أيضا عن هذه الإضاءات. الآن شيرين فاصل،
2: يلا
1: قبل أن نطرق موضوع هذا الاعتداء الغاشم الذي تعرض له الشاب المحامي صالح نعمي من مدينة من دير الأسد في مدينة بئر السبع، إذن يعني بطبيعة الحال بعد الفاصل سنعود.
3: كول موبيل تريد يوكرا للسيارات الفاخرة في 3 أيام مبيعات مركزة ومميزة في صالة العرض الضخمة عماد حسن في نوفها جليل مقابل مركزة. تشكيلة واسعة من سيارات مرسيدس يد أولى، ومن تشكيلة السيارات الفاخرة حملات وعروض لم يسبق لها مثيل، وإمكانيات دفع مريحة فقط خلال أيام المبيعات من يوم الخميس 14/5 حتى الأحد 17/5. فرصتكم لاستقبال عيد الأضحى بسيارة فاخرة وجديدة من بيت كول موبيل. أهلا وسهلا وكل عام وأنتم بخير.
4: لايف سيل في سوبر فارم، المنتج الثاني بشكل واحد فقط على تشكيلة منتجات لايف في كافة أقسام الفروع، عناية، مكياج، أطفال وغيرها. الحملة سارية المفعول حتى 12/5 في الفروع والموقع. وأيضا نشتري ب50 شيكل من تشكيلة منتجات لايف نضيف 89.90 شيكل ونحصل على حقيبة بعجلات سويس.
5: الآن في وينر، برشلونة ضد ريال مدريد في الكلاسيكو، وهبوعل الكوتس ضد أبناء سخنين في دوري وينر، وويستهام ضد أرسنال في الدوري الإنجليزي. عارف مين راح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي، وممكن تربح
6: إذا بتبعتش.
7: أكيد بتربح.
5: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
8: شايف البيت فاضي والأسعار نار،
9: محلول تقلقش مع مفروشات النور أم الفحم.
8: ليش عندهن؟
9: عندهن عروض بتتعوضش، غرفة نوم زوجية كاملة موديل كوردوفا الفخمة، خزانة، تخت وتواليت بس ب5900 شيكل.
8: أوه، هيك عرض ما بيتفوت
9: طبعا، وغير الصالونات وطاولات السفرة وباقي المفروشات.
8: مفروشات النور أم الفحم، شارع المرمالي، 04-631-6958. مفروشات النور، لأنه بيتك بيستاهل الفخامة.
10: عالعافية، تعرف وين بيت أبو سمير؟
11: أنا اللي بعرف أخوي، شايف إشارة تمهل جديدة؟ تمهل وبعدها فوت على اليمين، عد إشارتين برضو جداد، وبالإشارة الثالثة
10: برضو جديدة؟
11: كله جديد هون أخوي.
12: جديد الخطة المرورية إشارات في الحارات، انطلقت في عشرات البلدات العربية من أجل سلامتكم، باحترام السلطة الوطنية للأمان على الطرق ووزارة المواصلات.
11: فهمت وين؟
10: طبعا، إن اللبيب من الإشارة شو؟
11: يصلوا.
5: الآن في وينر، برشلونة ضد ريال مدريد في الكلاسيكو، وهبوعل الكوتس ضد أبناء سخنين في دوري وينر، وويستهام ضد أرسنال في الدوري الإنجليزي. عارف مين راح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي، وممكن تربح
6: إذا بتبعتش.
7: أكيد بتربح.
5: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
6: عرسك أحلى مع أزياء عثمان عثامني. بدلة عريس كاملة من أجود وأرقى الماركات بسعر حملة خيالي فقط 1499 شيكل. أناقة، تميز وإطلالة بتترك بصمي بيوم العمر. لا تفوت الفرصة. أزياء عثمان عثامني، رفيقك بيوم ما بتكرر. باك الغربية، الشارع الرئيسي. للتواصل 04-638-3001. أزياء عثمان عثامني، العنوان الرسمي لأناقة العرسان.

0: هذا النهار مع شيرين يونس.
1: إذا عدنا راديو الناس 103.3 107.8 FM، نواصل معكم عمليا ملفاتنا لهذا اليوم. وبطبيعة الحال تحدثنا كثيرا خلال النشرة عن هذا الاعتداء الشرطي على الشاب صالح نعمي، المحامي صالح نعمي في مدينة بئر السبع. هذا الاعتداء خلينا نقول اللي بشوف صورته على غلاف آرتس اليوم يعني وإشي يعني تقشعر له الأبدان. شاب بيشتغل في مكان كان هنالك شكوى على الضجيج ومش ضجيج، قلنا شغلة بتخلص يعني بتلفون أو شغلة بتخلص يعني بتحذير صغير، إذا كان في إشكالية تنتهي بتشويه، عمليا تشويه بالإيدين كمان. هذا مش يعني تعرف لو أنه وقع، لو أنه حدا دفش وبعرفش إيش، أنت عم تحكي
2: نفس النتيجة.
1: عم تحكي على إشي ممنهج ضرب من قبل شرطيين للشاب صالح نعمي، محامي محترم بركبلي بركتوت، ينتهي هذا الاعتداء بهذا الشكل.
2: طبعا مش بس هو، كان طبعاً مع زملاء وأصدقاء ومنهم الممرض محمد نعمي، طبعا أحد المعتدى عليهم. صباح الخير وحمد لله على سلامتك.
1: الحمد لله على سلامتك محمد.
3: صباح الخير، يسعد صباحكم.
1: شو اللي صار معك؟
3: الله
1: الحمد لله على السلامة. أول إشي هيك بس رجعنا لأنه مش كل الناس تعرف التفاصيل، يعني هيك بدنا التفاصيل المملة، شو صار بالضبط هذيك الليلة أو هذاك النهار تن وصلنا لهذا المحل اللي تم الاعتداء عليكو وبالأساس كمان على على على المحامي صالح.
3: أول إشي يسعد صباحكم الجميع، نتمنى لكم جمعة موفقة إن شاء الله.
1: إن شاء الله.
3: احنا ساكنين ببير السبع، انا والدكتور علاء والمحامي صالح. بنشتغل غاد صلنا تقريبا انا وعلاء 6 سنين، وصالح جديد يعني صار له 3-4 أشهر بالبركليتوت
1: بالجنوب ببير
3: السبع. بالجنوب كنا قاعدين سهرانين معنا النسوان مولعين الكنون على البرندة، واحنا قاعدين ما منحس ولا في 3 أشخاص بقلب البيت. واحد من الأشخاص كان لابس شورت وحفاي. وقلنا بقول أنا أول واحد شفتهن، بقول على في حدا موجود بقلب بيتك. اتوجهنا لأنه طلبنا منهن، سألناهن من أنتو، ف اللي لابس شرطي وحفاي قال إن أنا شرطي وطلبنا منه إنه يزدهي.
2: عارف عن حاله.
3: فما كانش معاه بطاقة، واليوم إحنا عايشين بأوضاع كثير شديدة وعصيبة، يعني في كثير ناس متحزاة.
1: طبعا
2: تتنكر وممكن بزي شرطة أو بغيره أو بتقول إنها شرطة. صحيح
3: صحيح. بس صاروا يقولوا لنا انه اجينا احنا عشان اللي في ضجيج من عندكم من الشقه، بالرغم من انه يعني احنا كنا حاطين غنانة على التلفون، يعني ما كناش حاطين سماعه.
1: وانت عم تحكي عن قعده عائليه بكل المعايير يعني.
3: طبعا قعده عائليه،
1: مش تقول شباب قاعدين وصوت عالي، انه قعده عائليه. تفضل.
2: محمد مش عم نسمعك منيح مع انه منتواصل معك على الواتساب. بدنا نجرب نعيد الاتصال بالممرض محمد نعمي اللي بدا يروي لنا. نعم. انه يعني افراد الشرطه قالوا انهم افراد شرطه ولكن كانوا بلباس مدني،
1: واحد منهم كان لابس شرطه عم بيحكي بشرطه
2: واحد، والثاني قال انه شرطي ولكن ما كان يعني بزي الشرطه. في معنى
1: إذن يعني نحاول الاتصال مرة أخرى بمحمد.

0: طيب إذن يعني هذا القصة بكل ما يتعلق بهذا الموضوع. أنا في معلومة جديدة إن ما كنتش أعرف إنها عائلية كانت يعني أنا
1: نساء موجودين
0: النساء موجودين فإنه يعني عم نحكي عن 3 شباب 2 منهم ساكنين في الـ عم نحكي عن
1: 3 عمليين
0: 2 محاميين وواحد دكتور
1: منزل الدكتور علاء.
0: فبالتالي
1: طيب ما في رد للأسف, يبدو الإرسال ضعيف الآن. هو هي برجع لنا محمد تسمعنا؟
2: أيوة
1: يلا تفضل.
0: تفضل. تفضل. إحنا وصلنا إنه أنت قلت إنه فاتوا عندكم على البيت, أنتوا ما يعني قالكوا إنه شرطي, أنتوا بالبداية كان عندكم تحفظ إنه شو شرطي وجاي مع شحويطة في والوضع صعب, فمن
1: طلبت هنا إنه يعرف على حاله,
0: يعرف على حاله أو شهادة منه أو رخصة أو إشي.
2: صحيح, هو إسه هو ما كانش معاه شهادة, ما قلناش إنه يعني ما لوز دها.
0: أها.
2: وطلبنا منهم انه يخرجوا بريت المنزل, وكنا دغري اتصل لصالح المحامي. اول اشي كمان كان يصورهن فيديو, الاحتياط واجب
0: طبعا.
2: واتصل دغري للشرطة لمكد 100 وحكى لهم انه احنا هيك موجودين بقلب البيت والباب كان مغلق وفاتوا ناس علينا وهن مش بأواعي شرطة. وكمان حتى مكد 100 بالفيديو ببين انه قالت له ما تفوتهنش على البيت, غلقوا الباب. فغلقنا الباب وطلعوا برا وهن هزمينه كمان تجبور, يعني جابوا كمان بوليس.
0: هن اللي ما كان معهن بطاقة يعني
2: اللي ما كان معهن بطاقة هن اتصلوا وهزمينه
1: جابوا كمان استدعوا كمان
2: استدعوا كمان
0: يعني
2: رجال شرطة.
0: طيب. تفضل كمل.
1: بعدها.
2: بعدها طبعا مرت على ابن عمتي فاءت والبنت, صرنا نسمع أصوات سيارات الشرطة وصار يخبطوا على الباب بكثير بحزقة بكثير قوة. فإحنا فتحنا الباب ساعتها, يعني حسينا انه عن جد هن من رجال الشرطة. بس فتحنا الباب بلشوا صار يضربوا صالح. صالح طلع لبرا على البرندة, اخذوه على البرندة وبلشوا يضربوه.
0: كم واحد كانوا؟
2: اكثر الصراحة ما قدرناش نعدهم يعني اللي
0: الصدمة
2: من الصدمة اللي كانوا كثار, كانوا حوالي 20 واحد اللي فاتوا على البيت. كمان أبو 10 بس كانوا يطلعوا, يعني مرتي أنا ساكن بالطابق 5 وعلاء ساكن بالطابق 7, مرتي طلعت من كثرة الضجيج وهن طالعين على الدرج.
0: وضرب وخديش استمر الضرب كله
1: كل الاعتداء عليكم وعلى صالح
2: تقريبا 10 دقايق.
0: كثير جدا. وبعد ما انتوا شفتوا صالح بعدين تركوك وطلعوا ولا شو اللي صار بعدين؟ يعني كيف عرفتوا صالح, كي شو صار معه؟
2: احنا ما شفناش صالح, يعني زاويه الرؤيه تبعتنا ما كانتش اتجاه البرندة لانه هن حطوا لنا الازاكين بايدينا وكنا ونزلونا قبل ما ينزلوا صالح على النيادت. وكمان وهن مخذيننا كمان على التحنه على قسم الشرطة, كانوا يحكوا معنا حكي اللي بنحكاش وبنسمعش. وإحنا كمان كنا بضغط, يعني مش عارفين نصفن ببعض نطلع بعض نقول يعني شو عاملين.
1: يعني عمليا أنت وعلاء اعتقلتوا أنتم مصابين, صالح ما كنتوش تعرفوا عنه. وبعدها بالمحطة الشرطة شو اللي صار؟
2: بعدها أنا وعلاء فتنا مع بعض محطة الشرطة وأنا جاي من بعيد بطلع على الغرفة اللي بدهم يعتقلوني فيها, شفت شخص قاعد عم بنزف من وجهه وعينيه منفخة. أنا الصراحة ما عرفتوش لصالح, يعني وحطيت إيدي على راسي بقول لوين أنا ماخذيني, يعني أول مرة بحياتي بكون بهيك موقف, أول مرة بحياتي بفوت على قسم شرطة. وقعدت حده, يعني الغرفة كبيرة, قعدت جنبه من جهة اليمين وعلاء فات من جهة الشمال. احنا مش

0: عارفينه، بالرغم من انه قرابتنا.
1: ويعني مش عارفين وما اخذوش على المستشفى، جابوه كمان وكمان جريح وجايبينه على قسم الشرطة.
0: لا ما اخذوش على المستشفى جريح، قعد بعدي 4 دقائق هيك تقريبا، كم من دقيقة، بس صالح طلب مقفونين من الشرطي عشان يمسح الدم اللي على وجهه. ولا انا بقول لعلاء هذا صالح، يعني من صوته عرفناه من كثر ما
2: حكى معكم في البداية. كمان هو ما كان،
0: لا هو ما حكى، معنا، هو كمان يعني مصدمة كبيرة كان.
1: طب إسا بعدين شو صار معكم بعد ما طلعتوا من ال، يعني حققوا معكم شو اللي صار بهذيك الليلة؟
0: احنا الصراحة لما ما عرفناش صالح دغري الدكتور علاء طلع على صالح وقال لهم انه في عنده كسور بخشمه وانه كثير متأذي، فاخذ لهم وقت كمان لما اخذوه على المستشفى. يعني بالاول ما كانوش يستجيبوا معنا.
1: إسا شو وضعك أنت، وين موجود ودكتور علاء وين، وشو وإذا شفته صالح بعد
2: صالح
1: بعد الإصابة؟
2: صالح ضل معتقل المفروض. لا
0: إحنا أخذونا اعتقلونا 3 أيام، إحنا موجودين إسا بدير الأسد. عملونا رحكة من الإبعاد من السبع، وبكرة إن شاء الله هاي المدة بتخلص وبدنا نرجع على شغلنا يعني.
2: وصالح
1: شو أخباره؟
0: صالح أحسن إن شاء الله، طبعاً مبحنا جفنيت مثل ما بقوله، أما هو من ناحية نفسية إحنا الصراحة كلياتنا متأثرين من الموضوع، لأنه الإشي كثير بزعل وكثير بزايق، ومثل ما بقوله إحنا ناس نورماتيفين، يعني ما ولا بحياتنا كنا حاسين إنه رايح يكون معنا مثل هذا الموقف. ملتهيين بشغلنا بأمورنا ببيوتنا، دايرين بالنا على الأولاد، بنسعى عشان رزقنا، تركين الأهل ومتغربين بس علشان نبني حالنا ونبني مستقبلنا. بشكل فجائي يصير معنا هذا الإشي كثير كثير صعب علينا، مش سهل لا علينا ولا على البلد ولا على المجتمع العربي كله. يعني كل الناس تعاطفت معنا وكل الناس وقفت ساندتنا،
2: صح،
0: بس عشان تساعدنا بهاي الشدة.
1: يعني الله يشفي لصالح وان شاء الله اموركم ترجع تمام
2: يعني
1: بالمره مش سهل، وبكره عم تقول راجعين على الشغل كمان، يعني هاي الرجعه كمان مش سهله بعد هيك صدمه.
0: بنشكرك، بنتامل انه نرجع الشغل، كمان بعده معارض كمان انه نرجع.
1: ليه معارض
0: بهاي اللي تكفى؟ على انه احنا عفدين مدينة ودغري كان هالمعارخة متعد كانت انه صار معانا هيك اشي، وبدن يحكوا معانا بهذا النصي يشوفوا انه احنا مش اشيمين مثل ما بقولوا،
2: انه يعني يستنفدوا كل الاجراءات يفهموا وبعدها يتم. طيب احنا طبعا ما رح نتابع معكم، الحمد لله على سلامتكم، ورح نتابع معكم كمان هاي.
0: الله يسلمكم.
2: نشكرك الممرض محمد نعمي، شكرا جزيلا لك.
1: شكرا
0: شكرا لك. يعطيكم الف عافية.
2: يعطيك العافية.
1: يعطيك العافية. طيب احنا يعني سنكون مع ايضا مع المحامي خليل نعمي
2: ربما في الساعات
1: الثانية، بسبب يعني ضيق الوقت كان عندنا، كان مهم لنا لاول مره هنالك شهاده من قلب الحدث عما حدث داخل البيت. طيب نخرج الى فاصل قصير،
2: احوال الطرق
1: قبل ذلك، احوال الطرق قبل احوال الطرق. ايضا نذكر بانه في هنالك شاحنه على تم يعني في حادثه شاحنه على طريق رقم 1 بالطريق الى القدس، فكل المتجهين يعني من المفضل ايجاد طرق بديله، فهنالك لك ازدحامات مرورية.
3: أحوال الطرق برعاية زيت المحركات فوكس، صناعة ألمانية عالية الجودة يمنح المحرك أداء مثالي، تجدونه في محلات قطع الغيار، في الإنترنت والفيسبوك.
1: إذن شارع 65 مزدحم من كفر قرى حتى رون، شارع 4 شمالا مزدحم مفرق عكا حتى عينها مفرط. بهذا نأتي إلى ختام هذه الساعة، نلقاكم على رأس الساعة، خليكم معنا.
4: تعلموا

0: أفروا مع كوكاكولا على كأس العالم، شاركوا بالفعالية عبر موقع football.cocanmeal.co.il وممكن تربحوا رز مزوجية لمشاهدة كأس العالم بأمريكا. كوكاكولا طعم الحياة.
1: تريد إن مع آي بليس، سلسلة آيفون 17 ابتداء من 1649 شيكل عند إرجاع جهازكم القديم. آي بليس، محلك لمنتجات أبل، خاضع لشروط الحملة.

0: الأندلس، أم الفحم حي الشاغور. الآن في وينر، برشلونة ضد ريال مدريد في الكلاسيكو، وهبوعل الكوتس ضد أبناء سخنين في دوري وينر، وويستهام ضد أرسنال في الدوري الإنجليزي. عارف مين راح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي، وممكن تربح
1: إذا بتبعتهش.
2: أكيد بتربح.
0: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
3: مبروك بيتك الجديد.
4: أنا أحب بلدتي كثيرا. فيها جارتنا تيتا إم يوسف، ستها لتالين صاحبتي، وفيها فرن للمناقيش والكعك بسمسمي بجانب المدرسة. وفي الفترة الأخيرة، مش من زمان يعني، حطوا إشارات مرور جديدة، فمن حطها يا ترى؟ وليشن؟
5: عشان سلامتك وأمانك يا لنا. جديد الخطة المرورية إشارات في الحارات، انطلقت في عشرات البلدات العربية من أجل سلامتكم، باحترام السلطة الوطنية للأمان على الطرق ووزارة المواصلات.
4: شكرا، يعطيكم العافية.
0: الآن في وينر، برشلونة ضد ريال مدريد في الكلاسيكو، وهبوعل الكوتس ضد أبناء سخنين في دوري وينر، وويستهام ضد أرسنال في الدوري الإنجليزي. عارف مين راح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي، وممكن تربح
1: إذا بتبعتهش.
2: أكيد بتربح.
0: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
6: أسعار بتهدي البال. كبسولات فينيش بلس 50 وحدة ب 38 شيكل، ديودورانت أكس ب 7 شيكل، مرشات ديتول 750 مل ب 7 شيكل، ورق تواليت تاتش 30 لفة ب 20 شيكل، مطر غسيل كريسكول 2 لتر 3 ب 89 شيكل. خاضع لشروط الحملة.
7: طيبه

0: اعتداء للشرطة الإسرائيلية على سكان من الشمال ومقتل رجل برصاص شرطي في النقب ودعوات للتحقيق ومحاسبة الجناة في الواقعتين.
1: مولعين الكنون على البرندة وإحنا قاعدين ما منحس ولا في ثلاث أشخاص بقلب البيت. واحد من الأشخاص كان لابس شورت وحفاي. أنا أول واحد شفتهن بقول له على في حدا موجود بقلب بيتك. اتوجهنا لأنه سألناهن مين أنتو اللي لابس شورت وحفاي، قال إن أنا شرطي وطلبنا منه إنه يعرف عن حاله فما كانش معاه بطاقة.
2: وترامب ينتظر رد إيران على مقترح إنهاء الحرب وفتح مضيق هرمز، وقطر تنضم إلى جهود الوساطة بين واشنطن وطهران.
0: وفي اعتداء عنصري غير مسبوق، مستوطنون يجبرون فلسطينيين على نبش قبر والدهم في الضفة الغربية بعد ساعات من دفنه.
2: إذن دقيقتان بعد الساعة 8 هنا في سياسة راديو الناس 103.307.8 FM. قبل الفاصل وفي الساعة الأولى كنا قد تطرقنا إلى موضوع المحامي صالح نعمي وكل هذا الأحداث لأول مرة، يعني ندخل بالضبط إلى التفاصيل ما الذي حدث في بئر السبع في هذه العملية عمليا، هذا الحدث الذي هز أركان المجتمع العربي خاصة بعد الصورة التي تم تحريرها للشاب صالح نعمي بعد الاعتداء عليه بشكل كبير من قبل الشرطة الإسرائيلية. طبعا تحدث زميله عن قضية الاعتداء وأنه ما كان في هنالك

0: في ظل سعي دول الخليج والمنطقة للتوصل إلى وقف الحرب. ضمن هذه المساعي طبعا وزير الخارجية رئيس الوزراء القطري كان زار الولايات المتحدة، التقى وزير الحرب وبعده كذلك في ميامي المبعوث ويتكوف ووزير الخارجية الأمريكي.
1: ينضم إلينا الآن دكتور علي الهيل أستاذ العلوم السياسية والإعلام في جامعة قطر والباحث في العلاقات الدولية. يسعد صباحك دكتور.
2: صباح الخير حياكم الله.
1: يعني يعطيك العافية. لنبدأ باللقاء مع الرئيس ترامب من رئيس الوزراء القطري، ما الذي دار فيه وما هو دور أساسا قطر في كل هذا الموضوع لحلحلة الأمور؟
2: قطر دولة معروفة بوساطاتها الإيجابية الموضوعية لدرء الخطر عن هذه المنطقة الاستراتيجية من العالم التي تصدر أهم سلعتين استراتيجيتين النفط والغاز إلى العالم. أكثر من 20% من احتياجات العالم من النفط والغاز تخرج من هذه المنطقة من العالم عن طريق مضيق هرمز. لذلك محادثات رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والأمريكيون يثقون في القطريين بالمناسبة لأن قطر كلمة إجماع لدى الأمريكيين ولدى الإيرانيين، وكل الإمكانات متوافرة لنجاح الوساطة القطرية. وبالمناسبة الوساطة القطرية ليست فقط من 3 أيام أو يومين، الوساطة القطرية منذ بداية الهدنة الهشة بين إيران وأمريكا، ولكن لأن دولة قطر لم ترد أن تعلن ذلك حتى لا يفسد الصحفيون والإعلاميون ما تقوم به دولة قطر، وعندما نضجت هذه الوساطة أعلن عنها.
0: نعم دكتور علي، نضجت هذه الوساطة إلى جانب الوساطة الباكستانية والجهود أيضا واتصالات مع المملكة، لكن هل نضجت الظروف للتوصل إلى رد إيجابي مثلا بشأن الورقة الأمريكية؟ ما الذي سيحدث في الأيام القريبة؟
2: يعني إيران لو تلاحظين منذ تقديم أمريكا لمقترحها وهي تلعب بشكل بارد، لأنها تعلم جيدا أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وإدارته متأزمتان في هذه المرحلة بالتحديد. لديهم تأزم في الوقت، أمامهم الانتخابات التشريعية أو النصفية في نوفمبر تشرين الثاني، ولديهم كأس العالم، ولديهم مشاكل داخلية، ملفات جيفري إبستين ودور ميلانيا ترامب فيها، وأيضا هناك مشاكل داخلية تتعلق بارتفاع أسعار وقود السيارات التي وصلت إلى 7 دولارات في كاليفورنيا على سبيل المثال، و5 دولارات في نيويورك وفي واشنطن، وارتفاع أيضا تكاليف المعيشة بشكل كبير يصل إلى 60%، والشعب الأمريكي بدأ يتململ ويتذمر من هذه الحرب. وتعلمين جيدا وتعلمون جميعا أن أكثر من 70% من الشعب الأمريكي، وهناك ما يسمى بالجمهوريين الصامتين تقريبا 40%، لا يمتدحون ولا ينتقدون رئيسهم، ولكنهم في دواخلهم ضد هذه الحرب لأنهم متخوفين من خسارة الانتخابات التشريعية وهم سيخسرونها كما يجمع الكثير من المحللين. نعم
1: الآن عذرا، بكل ما يتعلق في ما الذي تريد إيران في هذه المرحلة؟ يعني إذا دخلنا إلى القضية الإيرانية في الوساطة، هنالك ورقة نوعا ما الإشكاليات بهذه الورقة؟ ربما على اتفاق إطار، وهي ليس اتفاقا نهائيا، يجري الحديث عن اتفاق إطار لشهر أو لشهرين، ومن بعدها تبدأ مفاوضات جدية بين الجانبين.
2: إيران تريد أن لا تعود إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية إلى الحرب مجددا، تريد اتفاق سلام دائما بين الأطراف، بينها وبين إسرائيل من ناحية، وبينها وبين الولايات المتحدة الأمريكية، وسط أنباء كثيرة.

0: كثيرة تخرج من الولايات المتحدة الأمريكية، يقودها على سبيل المثال صاحب أشهر كتاب في تاريخ العلاقات الأمريكية اليهودية أو الإسرائيلية، وهو جون ميرشيمر، الذي قال إنه يتوقع ولا يأمل ولكنه يتوقع أن تلقي إسرائيل القنبلة النووية ولم يقل التكتيكية ولكن ربما التكتيكية على إيران، لأن بنيامين نتنياهو لديه مرارة سياسية كبيرة نتيجة عدم تمكنه من تحقيق الأهداف، سواء في حرب 12 يوما السنة الماضية أو في حرب 39 يوما التي انتهت.
1: ولكن يعني دكتور علي، في إسرائيل يقولون الكلمة الأخيرة، طبعا ينتظرون ويقولون الكلمة الأخيرة للرئيس الأمريكي. أريد أن أسألك فيما يتعلق،
0: لا أنا لا أظن ذلك.
1: نعم.
0: أن الكلمة الأخيرة لدونالد ترامب الأمريكي.
1: نعم. وسبق وقلت
0: الأمريكي والإدارة الأمريكية هي مجرد بروكسي، يعني بروكسي في يد اللوب الإسرائيلي والإيباك الذين يدعمون إسرائيل، وبالتحديد يدعمون حزب الليكود الذي يقوده بنيامين نتنياهو. بالمناسبة ليست كل إسرائيل مع بنيامين نتنياهو،
1: طبعا نحن يعني موجودون هنا ونتابع. دكتور علي، يعني
0: أولمرت على سبيل المثال رئيس الوزراء الأسبق انتقد
1: صحيح صحيح
2: حزب، ولكن هذه أصوات ليست مؤثرة.
1: دكتور
2: ليست
1: علي،
2: مؤثرة
1: دكتور علي، المسألة الآن
0: مؤثرة بشكل كبير.
1: المسألة الخليجية، أسألك عن الوضع في الخليج، تحدثنا عن دور قطر، نعرج قليلا، يعني واضح أنه الانسجام ليس كبيرا بين مواقف دول الخليج في هذه المسألة. ماذا عن الإمارات، عن المملكة العربية السعودية؟ كيف تقرأ صورة الوضع هناك والتعامل مع هذا الملف؟
0: لا، المملكة العربية السعودية هي العمق الاستراتيجي لمنطقة الخليج العربي وحتى للعالم العربي وللعالم الإسلامي. قطر والمملكة العربية السعودية، هذا استنتاجي طبعا، أنا لست مسؤولا في الحكومة القطرية، ولكن هذه استنتاجاتي الشخصية. الحكومة القطرية والحكومة السعودية متماهيان حول نقطة ضرورة إجراء الحوار، ولعلكم سمعتم فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي الذي قال على مدى 36 عاما كنا نعتقد أن أمريكا وقواعدها تحمينا، وإذا بنا نفاجأ أننا نحن نحمي الولايات المتحدة وقواعدها. وهذا يعني أن السعودية تريد اتفاق سلام عادلا بين الولايات المتحدة وإيران من ناحية، وإسرائيل وإيران من ناحية ثانية، للحفاظ ديمومة واستمرارية الاستقرار السياسي والاقتصادي والاستثماري في هذه المنطقة من العالم.
1: والإمارات بكلمة أخيرة،
0: الإمارات لها مواقف أخرى نتيجة تطبيعها مع الكيان الصهيوني، ولديها مواقف، يعني هي انسحبت من الأوبك الرئيسية والأوبك بلس، وكان هذا يعني ضد المصالح السعودية والمصالح الخليجية الأخرى.
2: نشكرك جزيل الشكر دكتور علي الهيل، أستاذ العلوم السياسية والإعلام في جامعة قطر والباحث في العلاقات الدولية، شكرا لك على هذا المداخلة.
0: حياكم الله.
1: بروفيسور إيتان جيلبوع، ممحي لعنياني أرصوت هبريت بأنيفرسيتة بار إيلان، في حكير بخير بمخون يروشلايم لإستراتيجيا وبتخون. بوكر توب بروفيسور.
3: بوكر توب.
1: לאן פניהם של הדברים? כבר אמרנו הרבה פעמים שבישראל עוקבים, ערוכים לכל תרחיש, כנראה לפחות לבינתיים אומרים שכל העניין של המסע ומתן ייקשל בסוף היום ויחזרו ללחימה.
3: כן, אולי זה מה שישראל רוצה. אבל טראמפ הציע עמוד אחד של מתווה להשגת הסדר בין איראן לבין ארצות הברית, שזה פירושו קודם כל סיום המלחמה ואחר כך מסע ומתן ל-30 יום על פרטים. טראמפ אמר שהוא מחכה לתשובה ביום שישי, עבר יום שבת, יום אנחנו יום ראשון, עדיין מחכה לתשובה. ואנחנו ראינו גם שראש ממשלת קטר, מוחמד אל-פאני, הגיע לוושינגטון, דיבר עם סגן נשיא, היה צריך לחזור, נסע למיאמי, שם נפגש עם מרקו רוביו ועם סטיב ויטקופ. אז כנראה שמה שמנסה קטר לעשות בשלב הזה, וגם הציר הזה של פקיסטן, טורקיה וסעודיה, זה למנוע את חידוש המלחמה, דבר ראשון, ולתת עוד זמן למסע ומתן. זה גם אינטרס של טראמפ, ביום חמישי ושישי השבוע.
1: נכון.

0: على عافية. تعرف وين بيت أبو سمير؟
1: أنا اللي بعرف أخوي. شايف إشارة تمهل الجديدة؟ تمهل وبعدها فوت على اليمين، عد إشارتين برضو جداد، وبالإشارة الثالثة
0: برضو جديدة؟
1: كله جديد هون أخوي.
2: جديد الخطة المرورية إشارات في الحارات، انطلقت في عشرات البلدات العربية من أجل سلامتكم، باحترام السلطة الوطنية للأمان على الطرق ووزارة المواصلات.
1: فهمت وين؟
0: طبعا. إن اللبيب من الإشارة شو؟
1: يصلوا.
3: الآن في وينر، برشلونة ضد ريال مدريد في الكلاسيكو، وهبوعل الكوتس ضد أبناء سخنين في دوري وينر، وويستهام ضد أرسنال في الدوري الإنجليزي. عارف مين راح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي، وممكن تربح
4: إذا بتبعتهش.
5: أكيد بتربح.
6: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
7: تعلموا تسافروا مع كوكا كولا على كأس العالم؟ شاركوا بالفعالية عبر موقع football.cokeandmeal.co.il وممكن تربحوا رز مزوجية لمشاهدة كأس العالم بأمريكا. كوكا كولا طعم الحياة.
8: سحر أرقى المفروشات، أناقة في الموديلات.
9: مبروك بيتك الجديد.

0: 90 شيكل، أناقة، تميز وإطلالة بتترك بصمة بيوم العمر. لا تفوت الفرصة. أزياء عثمان عثامني، رفيقك بيوم ما بتكرر. باقة الغربية، الشارع الرئيسي. للتواصل 04-638-3001. أزياء عثمان عثامني، العنوان الرسمي لأناقة العرسان.
1: الآن في وينر، برشلونة ضد ريال مدريد في الكلاسيكو، وهبوعل الكوتس ضد أبناء سخنين في دوري وينر، وويستهام ضد أرسنال في الدوري الإنجليزي. عارف مين راح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي، وممكن تربح
2: إذا بتبعتهش.
3: أكيد بتربح.
1: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
4: كمان بوست، كمان ستوري، وملان لايكات. الإعلان تبعي ضعب العجقة. الكل موجود على السوشيال ميديا، بس مع راديو الناس إلك مكاني وقيمة غير. لما إعلانكم ينسمع براديو الناس، أنتوا بتوصلوا كل الناس، بالبيت، بالسيارة، وبالشغل. الراديو مش بس انتشار، هو ثقة، مصداقية، واعتبار. سواء كان مشروعكم صغير أو شركة كبيرة، إعلانكم عبر راديو الناس بيعطيكم تأثير حقيقي. لا تفوتوا الفرصة، اتصلوا الآن على 054-995-1717 وابدأوا إعلانكم.
1: أنتم تستمعون إلى هذا النهار مع شيرين يونس وفراس خطيب، كل ما يهمكم من قريب ومن بعيد.

0: 21 دقيقة بعد 8، أهلا ومرحبا بكم من جديد.
1: طيب إذا نواصل معكم هذه الملفات. الآن إذا هذا الملف أيضا الذي شغل الرأي العام العربي في الآونة الأخيرة، حوادث تتكرر، أيضا صراع مع الشرطة، وأيضا مقتل أيضا مواطن عربي آخر برصاص الشرطة، والتبرير حتى هذه اللحظة ليس واضحا. قتل أحمد سعيد النعامي في 50 من عمره من مدينة رهط بالأمس بعد إصابته برصاص شرطي، ودعت الشرطة أن عنصرين لحقا النعامي بعدما طلبا منه التوقف، وأنه قاوم الاعتقال بعنف ما دفعهما إلى إطلاق النار. من جهتها فتحت وحدة التحقيق مع أفراد الشرطة محش تحقيقا ضد الشرطيين، وأبعدت الشرطي المشتبه بإطلاق النار لمدة أسبوعين عن العمل. فلاح النعامي أخي المرحوم يعطيك العافية.
2: الله يعافيك طول عمرك.
0: تعزينا سيد فلاح، يعني تحكي لنا شو اللي صار، شو اللي بتعرفوه أنتو كعيلي مع المرحوم؟
2: والله يا أخي يعني أحمد يعني شاب خلوق في عمره، يعني هو أب لسبعة وجد لأطفال اثنين يعني أحفاده، وإنسان راكز، وكان يعني مريض حالي يعني مريض، كان عنده قبل 4 سنين جلطة، مشي وكان صعب، كلامه كان صعب، وفي الآونة الأخيرة في آخر شهر تقريبا احنا اكتشفوا عنده في براسه يعني في المرض الخبيث، وحسب معلوماتنا من الشرطة يعني احنا كنا في عند

0: البيت يعني 200 متر عن البيت يعني طاردت الشرطة تقريبا بعد 200 متر من البيت توقف يعني كان بسرعة 40 أنا ما بعرف أي شيء مطاردة هذه فسرعة مع الرابي بسرعة 40-50 تقريبا يعني حسب السيرتونيم اللي شفناها بعد توقيف أطلقوا عليها النار يعني
1: بعد التوقيف
2: شو اللي
1: مسيطرين عليه
2: شو اللي طلبوا
0: بعد ما وقفت السيارة يعني حسب السلطان بعد ما وقفت السيارة نزل من السيارة أطلق عليه النار من دون كلام من دون سؤال من دون ما في كان حديث ما كان في حسب هم بيقولوا في تعارك كان وإحنا حسينا بخطر وكذا ما كان في تعارك ما كان في تقارب بينهم يعني حتى أطلق النار مباشرة ونزل يعني تقريبا مشى كم من خطوة وطاح يعني الرصاصة كانت في القلب في الصدر فمن من يطلق النار على الصدر وعلى القلب هذا
1: قاتل يعني هذا الرصاص
0: قاتل يعني انت بدك تصاوب بن آدم في رجله يعني احنا بنقول بنطالب في لجنة التحقيق في هذا الأمر ان احنا لازم يبين الحقيقة تبين وكل واحد ياخذ جزائه بس اي الشرطه بدل ما تحمي الناس وتقتل الناس هذا اللي انا بشوفه الناس بدل ما تحمينا الشرطه احنا بتقتلنا ودك توقف رجل عن اي سبب كان من الاسباب اذا كان عنده مخالف او اي حاجه بس لا تؤدي للقتل في اي توقيف يعني احنا يكون عندنا في السجن ولا يكون في المستشفى احسن ما يكون أهول. في القبر
1: أهول
0: ما يكون في القبر
1: طب شو الان استاذ فلاح
0: نفقد اخ كذا يعني من دون اي سبب انسان مريض في اي تعارك هم بيقولوا تعارك معهم وحسوا على خافوا على حياتهم انسان مريض هذا عندك السجل الطبي تبعه كله إنسان في عنده وجع سرطان في الرأس قبل جلطة قبل فترة المشي دوب بيمشي الكلام أصلاً بيطلع كل كلمة كل ساعة يعني من أي شخص تتوقع من هذا يعني إنه يكون عنده قوة للتعارك أو قوة للجري أو للهروب أو لأي حاجة
1: طب من ناحية
0: إحنا بننفي كل هذا الأمور
1: طبعا كعائلة قلت انه جد ووالد لسبعه ابناء من ناحيتكم تابعين انتم مع ما حاش شو ناويين تعملوا مين بتابع لكم اصلا القضيه
0: احنا راح نتوجه بس بعد العزاء ثلاث ايام ان شاء الله لشركه محاماه وترفع قضيه على هؤلاء الشرطه وفما حاش ان شاء الله فاحنا مستعدين للجنه التحقيق في هذا الامر لان احنا كلنا ودنا الحقيقه ما ودنا ان احنا ندخل سياسيا في هذه الامور او عنصريه او كذا ودنا في الاخير ودنا الحقيقه تبين للكل وكل انسان ياخذ جزاءه هذا كل المقصود
2: وسؤال هيك يعني لما صار الموضوع انتوا وين كنتوا يعني كيف تلقيتوا الخبر لما صار القصه شو
0: تلقينا الخبر احنا في الحاره احنا بعد يعني مش في شارع رئيسي احنا الحاره عندنا معروفه كلها 100 بيت ومعروفه شوارعها يعني احنا بنتكلم على اشياء ان احنا بعيدين عن البيت حوالي 100 متر 150 متر
2: يعني مش منطقه غريبه لا على الناس ولا
0: لا لا لا كله قرايب كلنا في 150 بيت احنا موجودين هون كلهم قرايب هذا خالك هذا ابن عمك هذا ابن خالك هذا ابن عمك كلنا قرايب يعني عائله واحده فالاشياء يعني 150 متر كلهم تلقينا الخبر يعني في كثار يعني ابناء اولاد اخوه اولاد كذا حتى ما يعلموا من القتل ما بيفكروا في الجريمه وما حد عارفين من اللي كان ايش فيه يعني هذه الامور كانت تلقينا الخبر كان صدمه جدا يعني ان ما حد توقع هي الامر هذا يعني حتى كان بيصلي على كرسي لان ما كان بقدر يحني ظهره
2: والآن يعني الأمور أخذتوا اتصالات من مسؤولين إشي ولا بس أنتوا اللي عم بتطردوا وراء الموضوع
0: والله إحنا جتنا الصحافة يعني كمان فإحنا في تقريبا في تطلقات البارح وإن شاء الله كمان اليوم في عندنا كمان تطلقات كمان مع عروس 12 و14 ورشة بيتي عندنا كانت
1: نضال. مهم طبعا انه الرأي العام كمان توصل القضية
2: وكل الاوراق ومراسم الجنازة وكل شيء. كيف مشت الامور؟ كيف ماشي الامور؟
0: والله ان شاء الله احنا المهم اهم شيء نحن انهم يطلبوا لنا اليوم ان شاء الله من ابو كبير
1: عشان ما في
0: تسريح. ان شاء الله احنا بنحاول ان احنا نطلق من ابو كبير ان شاء الله ان احنا يكون احنا دائما يعني ندفن ان شاء الله. وبعدين هذه الامور الثانية كلها ان شاء الله تيجي لحالها ان شاء الله.
2: الله يرحمه. شكرا لك انك شاركتنا هذا الموضوع. احنا سنتابع هذا الموضوع طبعا. الرد للشرطة ايضا مكفول في هذا الاول. هي كانت السردة قد اصدرت بيانا قالت فيه انه يعني رأت بانه يشكل خطر. طبعا انت يعني والعائلة تفند هذه الرواية جملة وتفصيلا. اشكرك عزيزي فلاح النعامي اخ المرحوم احمد سعيد النعامي. شكرا لك. طيب إذن يعني هذا ما يحدث في النقب. هذا ما يحدث أيضا في بئر السبع في قضية الجنوب. في هنالك يعني وكأنه الحدثين مقتل هذا الشاب أحمد سعيد النعامي في 50 من عمره ومقتل أيضا والاعتداء على الشباب من قبل الشرطة. نتحدث يعني عن إشكالية في الجنوب اللي يعني وكمان في قضايا في الشمال والشرطة يعني البيانات تعود على نفسها. صحيح. يعني حتى انه يعني يشكلون خطر ولا يشكلون خطر. وكان في قضية
1: يعني تعليمات اطلاق النار اشكالية.
2: طب يا عمي وين التوثيق؟ مش في شرطة؟ لماذا مش في؟ احنا لما قبل فترة في شرطي وقفني على سيارة بقول له انا يعني حكيت هيك على التلفون مش تلفون. قال لي انتبه انه انا انت كل شيء موثق فيه. انا هون عندي كاميرا. يعني هو عم بيحكي لي انه في عندي كاميرا شايف كل شيء. قلت له انت تمام في شو الواحد يعني مخالفة سير وما الى ذلك. يعني
1: هاي تعرض على المحكمة بس سليمي. شيء منها الشكل
2: بس يعني لما في عندك قتل وفي عندك لماذا لا تعرض وثائق؟ يعني خلص اذا كان هنالك يشكل اي انسان بعرف انه في هنالك توثيق يمكن عن جد ظلمين الشرطة شو بعرفك بالاخر. يعني انه لماذا هذه التوثيقات؟ واذا عندك فوت على بيت في بئر السبع وين التوثيقات اللي موجودة؟
1: لا تخدم هذه يعني سياسة عدم اظهار هاي التوثيقات موجودة ليس فقط في هذه الحالات في الكثير من الحالات في مدن كثيرة. نعم. يعني مع كل الحالات كمان الأمنية ولكن التحييد يعني ممكن لأنه رجل شرطة مسلح والمواطن أمامه غير مسلح. هذا السؤال مفتوح. نرى كيف ستتطور الأمور فيما
2: نخرج إلى فاصل ونواصل.

0: تريند إن مع آي بليس. سلسلة آيفون 17 ابتداء من 1649 شيكل عند إرجاع جهازكم القديم. آي بليس محلك لمنتجات أبل، خاضع لشروط الحملة.
1: تحلموا تسافروا مع كوكا كولا على كأس العالم؟ شاركوا بالفعالية عبر موقع football.cocanmeal.co.il وممكن تربحوا رز مزوجية لمشاهدة كأس العالم بأمريكا. كوكا كولا طعم الحياة.
0: الآن في وينر، برشلونة ضد ريال مدريد في الكلاسيكو، وهبوعل الكوتس ضد أبناء سخنين في دوري وينر، وويستهام ضد أرسنال في الدوري الإنجليزي. عارف مين راح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي، وممكن تربح
2: إذا بتبعتهش.
3: أكيد بتربح.
0: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
4: شايف البيت فاضي والأسعار نار.
5: محلولة تقلقش مع مفروشات النور أم الفحم.
4: ليه شو عندهن؟
5: عندهن عروض بتتعودش. غرفة نوم زوجية كاملة موديل كوردوفا الفخمة، خزاني، تخت وتواليت بس ب 5900 شيكل.
4: أوه، هيك عرض ما بيتفوت.
5: طبعاً، وغير الصالونات وطاولات السفرة وباقي المفروشات.
4: مفروشات النور أم الفحم، شارع المرمالي، 04-631-6958. مفروشات النور، لأنه بيتك بيستاهل الفخامة.

0: هدي البال، مناشف جسم 4 ب50 شيكل، منشر حديد ب25 شيكل، سخان ماء كمكم 2 لتر ب15 شيكل، مفرمة سلطة 5 لتر 5 سرعات ب35 شيكل، سلة نفايات كيتر 30 لتر ب80 شيكل. خاضع لشروط الحملة.
1: طيبة في كل بيت.
2: الآن في وينر، برشلونة ضد ريال مدريد.

0: في الكلاسيكو، وهبوعل الكوتس ضد أبناء سخنين في دوري وينر، وويستهام ضد أرسنال في الدوري الإنجليزي. عارف مين راح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي، وممكن تربح.
1: إذا بتبعتهش
2: أكيد بتربح.
3: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
4: أنتم تستمعون إلى هذا النهار مع شيرين يونس وفراس خطيب، كل ما يهمكم من قريب ومن بعيد.
5: أهلا ومرحبا بكم من جديد. الآن إلى الضفة الغربية، حيث شهدت قرية العصاعصة جنوب مدينة جنين حادثة صادمة تمثلت بإجبار مستوطنين عائلة فلسطينية على نبش قبر فقيدها ونقل جثمانه بعد ساعات قليلة من دفنه. يأتي ذلك بعد أقل من شهر على عودة الاستيطان إلى مستوطنة سانور المقامة على أراضي قريتي الفندقومية والعصاعصة، وهذا بعد 21 عاما على إخلائها ضمن خطة فك الارتباط عام 2005. سيد محمد العصاعصة نجل المرحوم، أهلا بك سيد محمد، تعزينا الحارة بوفاة الوالد.
6: شكرا لك، بارك الله فيكم.
5: شو اللي صار معكم بعد جنازة الوالد ودفنه في المقبرة، مقبرة القرية؟
6: يعني يا أختي، طبعا بداية لما رجعوا على المستعمرة هاي جمعونا أصحاب الأراضي والمقبرة هون، قالوا لنا أنتوا يعني هاي المنطقة صارت منطقة عسكرية مغلقة، إذا بدكم تدخلوا لهون بدكم تنسيق أمني. فطبعا والدي المرحوم طبعا أول واحد بيكون يعني فارق الحياة بعد ما رجع على المنطقة هنا، فقمنا يعني طلبنا من رئيس المجلس في عمل تنسيق لنا. فقام مشكور بالتنسيق طبعا بعد ساعة من الزمن تقريبا رجعوا لنا، قالوا لنا يعني
5: تنسيق مع الجيش، خلينا نوضح،
6: تنسيق مع الارتباط لنا الارتباط المدني
5: طبعا،
6: بنسقوا طبعا مع الارتباط العسكري الإسرائيلي. فأخذوا تنسيق، قالوا لنا يعني التنسيق معكم بين الأربعة ونص والخامسة، تقدر تروح تدفن طبعا مثلا، تقدر تروح تدفن بس يعني بعدد قليل، يعني ما يروحوا ناس كتير
5: لأنه الأرض قريبة على المستوطن اللي
6: يعني تقريبا بتبعد تقريبا 700-800 متر عن المستوطن.
5: والأرض ضلت للقرية لما رجعوا المستوطنين، ولا صارت كمان أنه استولوا عليها بشكل تام؟
6: يعني حددوها بأعلام بخيوط حمراء أخشاب بشي مثل هيك، يعني زي عملوا عليها يعني إنهم ضموها يعني داخل الجدار المستعمرة، وما في جدار يعني، بس خلينا نقول زي حطوا خيوط أو إشي مثل هيك
5: علامات. طيب شو اللي صار وقت الجنازة؟ طلعتوا بأعداد قليلة
6: وقت الجنازة، رحنا على المقبرة طبعا بعد ما قمنا التنسيق، فقمنا بإجراءات الدفن. طبعا أثناء الدفن كانوا منا وفوق المستوطنين يعني سمعوا فينا بحكي وروحوا من هنا وحكي مثل هيك، يعني حكي بذيء يحكوا، ما يعني ما اكترفنا لافتزازهم. كملنا إجراءات الدفن، ودعنا والدي الوداع الأخير وحملنا حنا ورجعنا على البيت. طبعا وإحنا أثناء يعني تلقي التعازي من الناس في البيت، ولا شباب صغار عنا من القرية، عشان المقبرة هي مقابلة للقرية مباشرة، أجوا شباب صغار يركضوا بيحكوا لنا تعالوا شوفوا المستوطنين ودوا نزلوا بعد ما انتوا طلعتوا على المقبرة، وعمالهم بنمشوا بالقبر اللي دفنتوه. ففجئنا بالخبر، يعني رحنا رجعنا نركض ثاني مرة على المقبرة، ففعلا فينا يعني المقبرة عمالها مليانة يعني جيش ومستوطنين و إيش مثل هيك. فجينا بدنا نقرب على المقبرة، يعني بالأول منعوا رفضوا يخلونا نوصل للمقبرة، طبعا أصرينا يعني بكل جهد توصلنا للمقبرة. بالنهاية ندى علينا يعني واحد مسؤول هناك بحضور الجيش، ندى علينا قالنا يعني مين أصحاب القبر، كلنا وإحنا، قال لازم تشيلوا القبر هذا من هنا فورا، وإلا بجيب جرافة وبقيم القبر وبكب لكم إياه.
7: الله يا الله.
6: فيعني كان الخبر علينا مفاجئ كبير، فيعني حاولنا واتصلنا أثناء وجودنا عند المقبرة إنه يعني يشوفون حل الموضوع، إنه يظل يعني والدي مرتاح بقبره. فللأسف ما وصلنا لأي نتيجة، وأجبرونا على إزالة

0: القبر ثاني مرة وكنا والدي ورجعنا على البيت ثاني مرة وعملنا له جنازة جديدة ودفناه بالفندقومية.
1: دفنتوه بالقرية اللي جنبكم بالفندقومية؟
0: نعم بالقرية المجاورة لنا بالفندقومية.
1: والجيش اللي كانوا مرافقين للمستوطنين ما تدخلوا؟ ما كان في
0: ولا أبدو أي رأي، متفرجين بالعكس.
2: مين المسؤول اللي حكى معكم؟ لمين تابع؟
0: يعني بقول أنا مسؤول للمستعمرة هاي اللي هون موجود صخنور.
2: يعني مش هذا مش جهة رسمية معينة؟
0: لا لا
2: يعني لا يمثل الجيش.
0: يعني احنا اخذنا تنسيق، بقول انا ما بعترف لا على تنسيق ولا على غيره، ما في تنسيق هون.
1: طب سيد محمد، مش سهل عمليا جنازتين، النبش بحد ذاته امر صعب، استخراج الجثمان كمان مره بعد ساعات من دفنه، مش سهل عليكم كعائلة هاي الحدث؟
0: يعني حدث مفجع، يعني ارجع للخبر، ارجع للمشهد، يعني ما صار لا بأي ديانة ولا بأي عرف، يعني اللسان عاجز يوصف اللي صار. يعني أنا يعني مش قادر يعني أتخيل اللي صار لغاية الآن. أنت عارف شو يعني أنت لما يعني حاج كبير بالعمر، يعني له مقاتل والعيش اللي تكونوا حاقدين عليه يعني توصلوا لقبره ثاني مرة، فأنت عارف شو يعني زلمي كبير بالعمر، رجل مسن، إنه تنبشوا وطوله قبره ثاني مرة. يعني هذا اللي ما صار لا بدياني ولا بعرف ولا بدين ولا بقانون.
1: يعني فرض أمر واقع سيد محمد، إنه خلص هاي المقبرة ما فيش إلها استخدام بعد هيك.
0: نعم بدهم يمنعونا نرجع المقبرة نهائيا.
1: هاي هي الخلاصة.
0: حتى يعني فتك في الكلام، احنا القينا اصلا يعني القينا واحنا اثناء بندفن بوالدي، القينا طبعا منكلين بالمقبرة كثير، سارقين كل معداتها، مكسرين شواهد القبور، يعني منكلين بالمقبرة اصلا القينا.
1: يعني كل المقبرة اصلا في عليها خطر على وجودها وبقائها.
0: نعم خطر على وجود المقبرة. نعم
1: مش سهل بالمرة. طيب
0: نهائيا مش سهل.
2: طيب الله يعني يكون بعونكم بهاي بالفعل جدا. أشكر. يعني مصيبه شو يعني
1: مش هذا سهل بالمره. مش سهل وعن جد ما صارش يعني ما سمعناهاش كثير. يعني بتصير بالحروبات الناس بتدفن بمحل
0: نعم
1: وبعدين
0: نعم
1: بتنقل
0: نعم بتصير بس احنا مش بحاله حرب.
1: صح صح صحيح،
0: احنا ما احنا بحاله حرب.
1: صحيح.
2: نشكرك انك طلعت معنا وحكيت عن تفاصيل محمد العصاص من. شكرا لك.
0: حياك الله. حياك الله.
2: نجل المرحوم الذي تم نبش قبره ايضا.
1: شكرا.
2: يعني بعرفش شوي هيك يعجز اللسان عن التعبير هيك لما بتسمع هاي التفاصيل. تفاصيل شو
1: عجز اصلا كمان، مش بس عن انه فيش ايش يعني يعملوا، بقول لك توجهنا والارتباط وما كانش في مجال وما حدا حل الموضوع، وهذا اللي صار انه امتثلوا لاوامر المستوطن.
2: أجي قلن إذا بتجيب كمان الأوصاف،
1: يعني إذا
2: أنا بقدر أتخيل المشهد.
1: طبعا
2: بقدر أتخيل المشهد. أنت طبعا شو يعني قاعدين على الناس عم بدفنوا، يعني بقول لك له مقاتل ولا هو بعرفش إيش ولا هو
1: زلم كبير
2: قاعدين يسبوا عليهن وقاعدين وهن عم بدفنوا. تخيل أنت المشهد. طبعا شو بده يكون عند المشكلة يعملوا إيش؟ وطبعا يعني شو بالآخر في دولة ولا فيش دولة؟ ما هو فهمونا يعني مين بالآخر بحكم الموضوع. طيب نخرج ولا خلصنا فواصل اليوم؟
1: خلصنا فواصل.
2: طيب ممتاز.
1: يلا ما نقلي هيك لملف آخر للولايات المتحدة وملف مختلف تماما فراس.
2: طيب في تطور لافت وهيك شوي نحاول نكسر جو بس في كوارث من كوكب آخر. خلينا نقول في تطور لافت ومثير للتساؤلات، بدأت وزارة الدفاع الأمريكية بالإفراج عن دفعات جديدة من الملفات السرية المرتبطة بالأجسام الطائرة المجهولة، حيث بات الجمهور قادرا على الاطلاع المباشر على هذه المواد وتكوين استنتاجاته الخاصة في خطوة قالت إنها تأتي ضمن توجه إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نحو أقصى درجات الشفافية. خلينا بس كن فاهم قبل ما نذهب إلى الرأي العلمي. هذه وثائق موجودة كل الوقت بالبنتاغون. هنالك أجسام تم رصدها من خلال الرادارات الأمريكية في بحار في محيطات
1: سنوات.
2: على مدار سنوات إنه في هنالك أمور مش مفهومة غير مفسرة. لا مفسرة من خلال سرعتها، لا مفسرة من خلال شكلها، لا مفسرة من خلال سيرها واتجاهها، فبالتالي عرفت في الولايات المتحدة وكأنها أجسام غير معروفة، نسبت نوعا ما إلى أنها هي يعني أجسام غير معرفة، ممكن تكون فضائية ممكن تكون غيرها. لم يحسم حتى هذه اللحظة من أين مصدرها.

0: خاصة هل العلم ما تطور لفهمها أم أنه بالفعل هي يعني إشي اللي غريب عن كوكبنا؟
1: على فكرة 162 ملف اللي نشروهن لحد
0: الآن. أنا شفت شفتيهن أنت؟
1: أنا شفت طلع يعني بتشوف أشياء بتتحرك مرة ضي مرة إشي سريع.
0: آه ما فيش هاي غير يعني غير مفهومة بحسب البنتاغون وزارة الدفاع اللي هي تنشر كل ماكيناتها وأدواتها. دكتور عبد الله خطبة مدير مركز الناصر للعلوم والتكنولوجيا والفضاء يعطيك العافية.
2: يعطيك العافية. طبعا الخير في راس وشرين وشوية مستمعين.
0: مش نفي الصبح نلاقي ناس غريبة عشط حيفة هو هذا اللي ناقص يعني.
2: يا ريت
0: هذا اللي ناقصنا هو ما ظلش شيء. هي هاي هي ظل هاي انه يقولون في عبام موجودين بين شو اسمه بحيفة ولا عالشط عم بيطلع من البحر. شو القصة ايش هيك خلينا حطنا بالصورة المهنية للموضوع.
2: اولا يعني من الناحية العلمية اولا اود ان اؤكد اننا يعني على ما يبدو لسنا وحدنا في هذا الكون على الاطلاق. يعني لا يمكن ان نكون وحدنا في هذا الكون. واعتقد اذا ما وجدت حضارات اخرى يعني ستكون او تكون أكثر تطورا منا إذا ما كانت هذه الظواهر التي نشهدها هي ظواهر علمية يعني حقيقية. أولا ما تم بثه من البنتاغون حتى الآن لا يضيف الكثير. ليس هنالك يعني هنالك ظواهر نعم نحن نعرف أن هنالك مشاهدات يعني إذا ما حللناها علميا لا تمت بصلة إلى التكنولوجيا الموجودة على الأرض. يعني سواء تحدثنا في مقابلة سابقة وموضوع مثل هذا يعني تحدث على الأقل نصف ساعة لنشرحه بشكل أفضل. ولكن إذا ما تحدثنا عن الأضواء سرعة الحركة توجهات الحركة أيضا البصمات الحرارية فنحن نتحدث عن شيء نعرفه على الأقل على كوكب الأرض. ولكن ما هي التحليلات العلمية؟ ماذا استنتج العلماء ناسا؟ لم يكن هناك تفسير واضح. يعني ترك الأمر على للجمهور يعني انظروا وفكروا واستنتجوا. يعني هذا
0: توجه إدارة ترامب. ولكن ناسا ما الذي تقوله؟ يعني بما معناه تم رصد هذه الأجسام بكل محل على مدار سنوات عشرات السنوات وما لها تفسير. ممكن بالآخر تكون إشي اللي هو يعني كيف كانت قضية مع الصحون الطائرة في السابق إنه بالآخر تبين إنها مش عن جد إشي موجود. هل ممكن أن يتم إثبات إنه هذه الأجسام التي تمت مشاهدتها أيضا تنتمي إلى ربما يعني محاولات غريبة أو إلى يعني تفاعلات اللي هي بالآخر مصدرها الأرض؟
2: اولا من الممكن جدا ان تكون بعض الامور من الممكن ان تكون تجارب علميه عسكريه. اولا ناسا لا تقول شيء. ناسا لا تعطي اي تفسير. ثانيا كلا هنالك امور من التي شاهدناها هي لا يمكن ان تمتلكها دوله مثل معاديه للولايات المتحده الامريكيه مثل الصين او روسيا والاتحاد السوفيتي سابقا. لان من يمتلك هكذا تكنولوجيا سيكون بقوه عسكريه لن يخفيها على أحد. يعني سيتحدث عنها ويرينا إياها. أما عن لذلك لا أنا لا أعتقد أن هذه التكنولوجيا تمتلكها أي دولة على كوكب الأرض. خصوصا قضية السرعات التحول في السرعات. واحد هنالك سرعات غير طبيعية وغير غير أرضية. ثانيا يعني هنالك يعني عدم وجود لا لي يعني حتى في الأجسام التي رأيناها عدم الظواهر الغريبة. الأجسام التي رأيناها ليس لها أجنحة ليس لها بصمة حرارية ليس هنالك محرك من الذي نعرفه لنقول أن هذا المتحرك على سبيل المثال ماخ 5 ماخ 9 يعني بسرعات ويوجد طاقة تنطلق منه لتعطي هذه الحركة. يعني لا توجد أثر أو بصمة للطاقة التي تستعمل هذه الأجسام. لكن هذا مرة أخرى هذا لا يقول أنها أجسام فضائية. يعني هذا يقول أننا لا نعرف ما هي هذه الأجسام.
1: ولكن أجسام غريبة عمليا
2: أجسام غريبة. ولكن علميا نحن متأكدون يعني أننا لسنا الوحيدين في هذا الكون. وإذا وأنا أعتقد عزيزي فراس وشيرين في النهاية سنكتشف نحن البشرية مع كل إذا ما نظرنا إلى الكون وتركيبته الفيزيائية وكم الطاقة الذي لا نراه ولا نعرف كيف نستعمله ولا نستغله في هذا الكون. يعني نحن كبشرية وكوكب أرض لازلنا بدائيين جدا جدا جدا في استعمالات الطاقة. يعني أولا نحن نعرف أنه أو متأكدون أنه توجد حياة أخرى على الأرض. ولكن إذا وجدت حياة وأتت إلى هنا فأظنها سترانا بدائيين همجيين غير
1: يعني حياة متطورة أكثر من حياتنا أنت بتقول
2: على الإطلاق. يعني من يستطيع القدوم إلى هنا أولا من الناحية الفيزيائية لذلك قلت علينا نتحدث ربما ساعة حول

0: عندما تحدثت عن فيزياء الكون نفسه أنت ترى أن هنالك كميات من الطاقة أو طرق ووسائل لإنتاج واستهلاك أو استعمال الطاقة تفوق ما نعرفه بملايين المرات. من وصل إلى هنا من الطبيعة أو من المؤكد أنه عرف كيف يستعملها واستغلها ليحصل إلى هنا، لأن المسافات شاسعة جدا. الـ يعني المتطلبات للسفر ما بين الكواكب، لا يعني لن أقول بين النجوم، بين الكواكب، هي صعبة جدا جدا وليس من السهل. نحن كبشر لازلنا الآن لا نستطيع السفر، لا نستطيع الوصول إلى المريخ ويبعد عنا 80 مليون كيلومتر، يعني جارنا باب البيت. فمن من وصل إلى هنا على ما يبدو أنه يمتلك تكنولوجيا يرانا من خلالها بدائيين كما نرى.
1: أنا بتأمل بتأمل نظرنا إسه هيك بهرمز ومشاكله، لأنه يعني على الأقل بنقدر نحلها، بعدين في مشاكل إذا كان في حياة أخرى يعني الإشكاليات كثير أكبر، على الأقل مش على وقتنا بلاش بعد الكورونا والحروب هاي كلها. دكتور عبد الله خطب،
0: مش عارف إذا تفسيرك يعني إذا أمنيتك، يعني بتمنى إنه إشي ينقذنا من اللي إحنا فيه عزيزي
1: الكروس. على كل، دكتور عبد الله خطب مدير مركز الناصر للعلوم والتكنولوجيا الفضاء، شكرا لك.
0: شكرا.
1: طيب إذا يعني هنالك أيضا خلاف بين يعني حول هذا الموضوع، هنالك من لا يؤمن بوجود هذا، ولكن في هنالك مدارس وأكثر من يعني أكثر من جهة تقول بأنه يعني كل هذا الموضوع وقيد المجهول ليس معروفا، والعلم لم يتطور حتى هذه اللحظة ليحسم هذا السؤال على الأقل بحسب التفسيرات التي تذهب، ولكن سنتوقف عنده بحاجة. وأكثر حتى هذه اللحظة خلينا نقول لم يرصد إشي جديد، الحديث عن قضايا كل وقت كانت موجودة، يعني حتى كان الحكي من 2015 و2010 هذه الأجسام أو هذه الظواهر اللي مش بالضبط أجسام أو الظواهر ظاهرة ضوئية بتطلع وبتنزل وإلى آخره، هذه كانت قد رصدت أمريكيا بالبنتاغون، ولكن فيش إشي جديد اللي نقدر نحكي عنه. الجديد في هذا الموضوع أنه ترامب وإدارة ترامب بما أنها تحب الكشف عن الوثائق، وهذه كانت سياسة أساسا في الحملة الانتخابية، تم الحديث عن وثائق إبستين، تم الحديث عن وثائق هذه المتعلقة بهذه الأجسام الفضائية، وأيضا وأكثر من ذلك هنالك حديث أيضا عن اغتيالات في تاريخ الولايات المتحدة مثل اغتيال كندي. يعني فيش إشي خاص فقط بقضية الأجسام الغريبة، إنما هي قضية تتبعها وتنتهجها إدارة ترامب في الكشف عن كافة هذه الوثائق الموجودة داخل الولايات المتحدة. طيب أحوال الطرق،
2: أحوال الطرق برعاية زيت المحركات فوكس، صناعة ألمانية عالية الجودة يمنح المحرك أداء مثالي، تجدونه في محلات قطع الغيار، في الإنترنت والفيسبوك.
1: شارع رقم 1 مزدحم جدا من منطقة تل أبيب تجاه القدس وبسبب شاحنة، وشارع 75 شمالا مزدحم مفرق مجدالة عيمك حتى مفرق تسومة نهلال، يعني مفرق نهلال هنا يعني بطلع من الناصر في طريق يافا. شارع 60 شمالا مزدحم من إكسال حتى مفرق عدشيم، وشارع 85 مزدحم من مفرق بلدة المكر حتى مفرق عكا الشرقي. الكثير من حركات السير الآن، من صب عليكم أعزائي المستمعين سمعت أينما كنتم في هذه الحركات السير، تأنوا شوي شوي، اتركوا التليفونات وإن شاء الله بتصلوا لهدفكم يعني بشكل آمن. نأتي إلى ختام هاتين الساعتين من هذا النهار، نشكر الياس عبد الملك فهندس الإذاعية، ماجي علوطي في الإنتاج، محمد مجادلي، مصطفى وليد سعفي وطار يونس في التحرير، محمد زيدان في النشرات الأخبارية، وأنا فراس خطيب، رافقتني الزميلة شيرين يونس على مدار الساعتين الماضيتين. كونوا آمنين، كونوا إن شاء الله دائما تدعوا لأفضل وأفضل وأفضل، وتفاءلوا بالخير تجدوا رغم كل ما تحدثنا عنه. إلى اللقاء.

0: أنتم تستمعون إلى راديو الناس.
1: احكيلي احكيلي عن بلدي احكيلي.
2: أحلى صباح الخير من كبركنا العامري، كبركنا المحبي للغير محب لأهله.
3: صباح الخير، أحلى صباح من دالة الكرمل
4: بلدي.
5: أحلى صباح الخير من بلدنا زلفي، صباح الفل والياسمين.
4: يا بلدي.
6: صباح الخير من مدينة البشارة.
7: صباح الخير من الشبلة وأهل الشبلة والأهل الكرم وأهل الجود وأهل المحبة كمان.
1: أحكيلي أحكيلي.
8: صباح الخير لمستمعي راديو الناس.

0: ايدك.
1: لا تغزل لي ولا اغزل لك، جيبها مغزولة جاهزة من مجوهرات الاندلس.
2: مجوهرات الاندلس، ارقى التصاميم من افخر وانقى انواع الذهب والالماس. مجوهرات الاندلس، ام الفحم حي الشاغور.
3: أحب بلدتي كثير، عفوا كثيرا. فيها جارتنا تيتا إم يوسف، ستها لتالين صاحبتي، وفيها فرن للمناقيش والكعك بسمسمي بجانب المدرسة. وفي الفترة الأخيرة، مش من زمان يعني، حطوا إشارات مرور جديدة، فمن حطها يا ترى؟ وليشن؟
4: عشان سلامتك وأمانك يا لنا. جديد الخطة المرورية إشارات في الحارات، انطلقت في عشرات البلدات العربية من أجل سلامتكم، باحترام السلطة الوطنية للأمان على الطرق ووزارة المواصلات.
3: شكرا، يعطيكم العافية.
5: كولموبيل تريد يوكرا للسيارات الفاخرة في 3 أيام مبيعات مركزة ومميزة في صالة العرض الضخمة عماد حسن في نوفها جليل مقابل مركزة. تشكيلة واسعة من سيارات مرسيدس يد أولى، ومن تشكيلة السيارات الفاخرة حملات وعروض لم يسبق لها مثيل، وإمكانيات دفع مريحة فقط خلال أيام المبيعات من يوم الخميس 14/5 حتى الأحد 17/5. فرصتكم لاستقبال عيد الأضحى بسيارة فاخرة.

0: جديدة من بيت كول موبيل. أهلا وسهلا وكل عام وأنتم بخير.
1: الآن في وينر، برشلونة ضد ريال مدريد في الكلاسيكو، وهبوعل الكوتس ضد أبناء سخنين في دوري وينر، وويستهام ضد أرسنال في الدوري الإنجليزي. عارف مين راح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي، وممكن تربح
2: إذا بتبعتهش.
3: أكيد بتربح.
1: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
0: أسعار بتهدي البال. كبسولات فينيش بلس 50 وحدة ب 38 شيكل، ديودورانت أكس ب 7 شيكل، مرشات بطول 750 مل ب 7 شيكل، ورق تواليت تاتش 30 لفة ب 20 شيكل، مطر غسيل كفيسكول 2 لتر 3 ب 89 شيكل. خاضع لشروط الحملة.
4: طيبة في كل بيت.
5: مبروك بيتك الجديد.
1: الآن في وينر، برشلونة ضد ريال مدريد في الكلاسيكو، وهبوعل الكوتس ضد أبناء سخنين في دوري وينر، وويستهام ضد أرسنال في الدوري الإنجليزي. عارف مين راح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي، وممكن تربح
2: إذا بتبعتهش.
3: أكيد بتربح.
1: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
6: تستمعون إلى راديو الناس.
5: للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال، الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب، الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.

0: التصعيد العسكري بين إسرائيل ولبنان يتواصل، وصافرات إنذار متلاحقة في البلدات الشمالية، وإصابات في صفوف الجيش الإسرائيلي. الآلاف من أبناء الطوائف المسيحية يشاركون في مسيرة طلعة العذراء في مدينة حيفا اليوم. وفي لا جنوبا ركود سياحي واقتصادي وسط إلغاء الفنادق لحجوزات الوافدين إلى المدينة. دقيقة واحدة بعد 9 من صباح اليوم 11 من أيار مايو 2026. أسعدتم صباحا أنتم مع غرفة الأخبار من راديو ناس حتى 11 من صباح هذا اليوم، ومجموعة من الملفات والمواضيع. البداية مع جولة على أبرز الأخبار والزميلة رجاء كناعني. يا صباح الخير يا رجاء.
1: صباح الخير أمير. أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية عبر حسابها على منصة إكس ترحيل الناشطين تياغو أفيلا وسيف أبو كشك من المشاركين في أسطول الصمود إلى قطاع غزة بعد اعتقالهما والتحقيق معهما في إسرائيل. وقالت الوزارة أن إسرائيل لن تسمح بأي خرق للحصار البحري القانوني على غزة وفق تعبيرها. يذكر أن الناشطين اعتقلا من سفينة ترفع العلم الإيطالي، وكانت الحكومة الإيطالية قد أدانت بالفعل الخطوة الإسرائيلية ووصفتها بأنها غير قانونية. أثار اعتداء عناصر من الشرطة على مواطنين عرب في بئر السبع غضبا واسعا على منصات التواصل الاجتماعي بعد مداهمة منزل بذريعة الإزعاج والاعتداء على محامد وطبيب وممرض واعتقالهم. في حديثه لراديو الناس قال الممرض محمد نعمي أحد المعتدى عليهم إن عناصر الشرطة اعتدوا عليهم داخل المنزل ولم يحملوا بطاقة تعريف أو شهادة شرطة.
2: كنا قاعدين سهرانين مولعين الكنون على البرندة.

0: لينا وهن مش بأواعي شرطة، وكمان حتى مكد 100 بالفيديو ببين انه قالت له ما تفوتهنش على البيت. فغلقنا الباب طلعوا برا وهن يعني جابوا كمان بوليس. صرنا نسمع أصوات سيارات الشرطة وصار يخبطوا على الباب بكثير قوي، فإحنا فتحنا الباب ساعتها، بس فتحنا الباب صار يضربوا صالح، أخذوه على البرندة وبلشوا يضربوه. الصراحة ما قدرناش نعدهم، يعني كانوا كثار، كانوا حوالي 20 واحد. إني حطوا لنا الأزاكين بإيدينا ونزلونا قبل ما ينزلوا صالح، وهن مخذلنا كمان على قسم الشرطة، كانوا يحكوا معنا حكي اللي بنحكاش وبنسمعش، وإحنا كمان كنا بضغط يعني مش عارفين نصفن ببعض نطلع بعض نقول يعني شو عاملين.
1: أبعدت وحدة التحقيق مع أفراد الشرطة الإسرائيلية ماحش الشرطي الذي أطلق النار على الشاب أحمد النعامي خلال مطاردة شرطية فجر السبت في مدينة رهط ما أدى إلى مقتله. في حديثه لراديو الناس قال فلاح النعامي أخ المرحوم إن الشرطة أطلقت النار مباشرة على المرحوم بعد أن ترجل من سيارته وليس خلال مطاردة كما ذكرت الشرطة.
2: أب لسبعة وجد لأطفال اثنين يعني، وإنسان راكز وكان يعني مريض، مشي وكان صعب، كلامه كان صعب. طاردت الشرطة تقريبا بعد 200 متر من البيت توقف، يعني كان بسرعة 40، أنا ما بعرف أي شيء مطاردة هذه بسرعة 40-50 تقريبا يعني حسب السيرتونيم اللي شفناه. بعد توقيف نزل من السيارة أطلق عليه النار من دون كلام من دون سؤال، ما في كان حديث، ما كان في حسب هم بيقولوا في تعارك كان وإحنا حسينا بخطر وكذا، ما كان في تعارك، ما كان في تقارب بينهم، يعني حتى أطلق النار مباشرة ونزل يعني تقريبا مشى كم من خطوة وطاح. الرصاصة كانت في القلب في الصدر. يعني احنا بنقول بنطالب لجنة التحقيق في هذا الامر ان احنا لازم الحقيقة تبين، كل واحد ياخذ جزائه. الشرطة بدل ما تحمي الناس وتقتل الناس، ودك توقف رجل عن اي سبب كان من الاسباب، اذا كان عنده مخالف او اي حاجة، بس لا تؤدي للقتل في اي توقيف.
1: تواصلت ردود الفعل الفلسطينية المنادده بحادثة إجبار مستوطنين عائلة فلسطينية في قرية العصاعصة جنوب مدينة جنين على نبش قبر فقيدها ونقل جثمانه بعد ساعات قليلة من دفنه. وطالبت جهات فلسطينية بتوفير الحماية للأهالي ووضع حد لاعتداءات المستوطنين المتكررة في المنطقة. محمد العصاعصة نجني المرحوم تحدث لراديو الناس حول تسلسل الأحداث.
3: طبعا أثناء الدفن كانوا منا وفوق المستوطنين يعني سمعوا فينا بحكي وروحوا من هون وحكي مثل هيك، يعني حكي بذيء يحكوا. ما اكترفنا لافتزازهم، كملنا إجراءات الدفن، ودعنا والدي الوداع الأخير وحملنا حنا ورجعنا على البيت. طبعا وإحنا أثناء يعني تلقي التعازي من الناس في البيت أجوا شباب صغار يرقدوا بحكونا تعالوا شوفوا المستوطنين ودوا نزلوا بعد ما انتوا طلعتوا على المقبرة وعمالهم بنبشوا بالقبر اللي دفنتوه. جينا بالخبر يعني يعني رحنا رجعنا نركب ثاني مرة على المقبرة، فعلا لقينا يعني المقبرة أمالها مليانة يعني جيش مستوطنين فجينا بدنا نقرب على المقبرة. يعني بالأول منعوا رفضوا يخلونا نوصل للمقبرة، طبعا أصرينا. بالنهاية ندى علينا يعني واحد مسؤول هناك بحضور الجيش قال لازم تشيلوا القبر هذا من هنا فورا وإلا بجيب جرافي وبقيم القبر وبكب لكم إياه. كان الخبر علينا مفجع كتير. حاولنا واتصلنا أثناء وجود عند المقبرة إنه يعني يشوفون حل الموضوع، ما وصلنا لأي نتيجة وأجبرونا على إزالة القبر.
1: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مقابلة مع قناة فرنسية أن إيران تريد التوصل إلى اتفاق وأنه لا يزال ينتظر ردها على مقترح سلام يتجاوز مجرد الهدنة المؤقتة وفق تعبيره. إلى ذلك أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن المواجهة بين إيران والولايات المتحدة معقدة للغاية وتضع روسيا في موقف صعب بسبب علاقاتها الجيدة مع إيران ودول الخليج. كما أكد استعداد موسكو لتخزين اليورانيوم الإيراني مجددا معتبرا أن لا مصلحة لأحد في استمرار الصراع بين إيران والولايات المتحدة. إلى ذلك أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن الوزير ماركو روبيو التقى في ميامي رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني بمشاركة مبعوث البيت الأبيض ستيف ويتكوف ضمن الجهود للتوصل إلى اتفاق ينهي الحرب مع إيران. وقالت الخارجية الأمريكية أن روبيو أكد تقديره للشراكة مع قطر، فيما ذكر موقع أكسيوس أن الدوحة تؤدي دورا مؤثرا في المحادثات إلى جانب الوساطة الباكستانية الرسمية. ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال نقلا عن مسؤولين أمريكيين ومصادر مطلعة أن إسرائيل أقامت موقعا عسكريا سريا في الصحراء العراقية لدعم عملياتها الجوية ضد إيران خلال

خلال الحرب الأخيرة، وذلك بعلم الولايات المتحدة. وبحسب التقرير، نفذت إسرائيل غارات جوية استهدفت قوات عراقية اقتربت من اكتشاف المكان في بداية الحرب، وذلك بهدف الحفاظ على سرية القاعدة واستمرار استخدامها لدعم العمليات الجوية واللوجستية. أعلن الجيش الإسرائيلي صباح اليوم اعتراض هدف جوي مشبوه جرى رصده في المنطقة التي يسيطر عليها جنوبي لبنان، مشيرا إلى أنه لم يتم تفعيل صافرات الإنذار وفق السياسة المتبعة. في المقابل، أفادت تقارير لبنانية بأن الجيش الإسرائيلي شن صباح اليوم غارة على بلدة جبشيت جنوبي لبنان. مددت شركة ويز للطيران منخفض التكلفة إلغاء رحلاتها من إسرائيل وإليها لأسبوع إضافي حتى 26 من مايو أيار الجاري. ويأتي تمديد الإلغاءات بعدما قررت وزارة المواصلات الإسرائيلية الأسبوع الماضي تجميد الاتصالات مع الشركة الهنغارية بشأن إقامة قاعدة تشغيل لها في إسرائيل. وإلى أحوال الطقس، يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة ويكون الطقس صافيا بوجه عام مع أجواء حارة نسبيا في المناطق الجبلية وحارة في بقية المناطق. ختام النشرة الآن، عودة إلى برنامج غرفة الأخبار مع الزميل أمير الخطيب. كونوا بخير، إلى اللقاء.

0: 11 دقيقة بعد 9 صباحا في استوديوهاتنا براديو الناس. أنتم الساعة الأولى من غرفة الأخبار. والبداية من التطورات الميدانية شمالية البلاد وجنوبية لبنان، فالاستهدافات المتبادلة بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله تتواصل، وكذلك هي صافرات الإنذار خلال اليومين الماضيين في عدة مناطق بعد إطلاق حزب الله صواريخ ومسيرات. ذلك يأتي فيما أعلن الجيش الإسرائيلي إصابة عدد من جنوده من جراء انفجار طائرات مسيرة في أحداث مختلفة. نتحدث عن أجواء التصعيد شمالي البلاد وتحديدا في البلدات والمناطق المتاخمة للحدود مع لبنان، مع رئيس اللجنة الشعبية السابق في عرب العرامشي الأستاذ صايل سعد. صباح الخير أستاذ صايل، في بادي الأمر مع صافرات الإنذار المتلاحقة وتحديدا في عرب العرامشي، أمس كانت صافرات إنذار كذلك الأمر، كيف تتابعون هذه التطورات ومسار ومجرى الأيام ربما وسط هذا التصعيد؟
1: أولا صباح الخير لك ولجميع المستمعين.
0: صباح الخير.
1: بالنسبة للأوضاع، الأوضاع هنا طبعا مش طبيعية، أجواء حرب. عرب العرامشي يعني قريبة جدا على الحدود، فمن يعني طبيعي بنسمع أصوات القذائف ومسيرات وصفرات أنذار، يعني الأجواء هون مش طبيعية بالمرة نهائيا، يعني هون بتحس حالك أنك أنت بأجواء حرب طبعا.
0: طيب، ولكن يعني هل نتحدث يعني عن العمل ضمن تقييدات طارئة تحديدا مع عودة صافرات الإنذار المتلاحقة؟
1: ما فيش تعليمات يعني يعني خصوصا يعني شو واحد يعمل، يعني كل إنسان هون بيعرف شو بيعمل بالضبط، يعني يعني لما يكون في صفرة إنذار شيء طبيعي يفوت على على محل آمن طبعا. بالنسبة كمان يعني للناس اللي سكت يعني بعرب العرامشي، يعني يعني بكل أسف تأقلمت بالوضع، يعني تعودوا على الأجواء هاي، فالإشي يعني مزبوط هو إشي مش طبيعي، بس الناس تعودت، يعني فيش حل تاني، يعني الناس بدها تعيش، بدها تشتغل، بدها تروح، بدها تيجي، فمع كل الأوضاع الصعبة اللي إحنا موجودين فيها فالحياة شبه يومية طبيعي، يعني شبه يومية يعني شبه طبيعية طبعا.
0: يعني لما منقول في تعود معين أو الحياة شبه طبيعية، هذا بيقول بشكل أو بآخر أن كل المنظومات تعمل كالمعتاد، منظومات التعليم، الخدمات في البلدة، ليس كذلك؟
1: بالنسبة للتعليم، بالنسبة للمدارس، المدرسة عندنا الابتدائية، إحنا وصلنا لحل، يعني أنه مش كل الطلاب المدرسة بيروحوا على المدرسة، لأنه قسم بيتعلم عن طريق الزوم وقسم ثاني بيتعلم على بالملجأ اللي موجود بالمدرسة، فهيك احنا يعني هذا الحل الوسط اللي احنا لقيناه لحد إسا.
0: ولكن أستاذي لوين انت ممكن هذا الوضع ضله مستمر؟ يعني احنا عم نحكي بشهر 5 بعد تقريبا شهر ونص، أكثر حتى تقريبا شهرين على انتهاء العام الدراسي، قديش ممكن الطلاب يضلوا في هاي المنظومة تحديدا؟ انه فيش أفق لأنه الموضوع ممكن ينتهي في الأيام المقبلة.
1: طبيعي ما فيش أفق سياسي ولا يعني يعني إنه حل سياسي، ما في يعني لحد إسا ما في، يعني إحنا كيف شايفين الوضع إنه رح يعني يأخذ أشهر كمان لقدام، يعني لكل الأسف، لأنه ما في يعني حل سياسي اللي بينهي الحرب، فالحرب مستمرة والتصعيد مستمر والصفرات الإنذار مستمرة والقصوات القذائف مستمرة، إمتى هذا الوضع يظل هيك؟ ياريتنا ياريت بعرف، ما فيش حل يعني أو فيش جواب لأي إنسان يعني بالمرة نهائية.
0: ولكن السؤال، هل هناك من يسأل أصلا؟ هل هناك من يتوجه فعلا للسلطات المعنية، الجهات المعنية، يعني دراسة تباحث الأفق ربما مع هذا الوضع؟ هل ممكن تبني استراتيجيات جديدة؟ هذا بصير بحوار ربما مع الجهات المعنية، هل هذا عم بصير أصلا؟
1: طبعا من ناحية احنا أسئلة بنسأل في حوارات، احنا في دائما في ويعني بنسأل وبنشوف وشو الوضع، ما فيش حل، ما فيش جواب، يعني احنا توجهنا لعدة للمؤسسات وللمؤسسات الحكومية، ما في جواب نهائيا، لأنه الحكومة كيف أنا شايف مش معنية بإنهاء الحرب، يعني فهذا الإشي اللي احنا شايفينه، يعني فالإشي بده يستمر، لأمتى بده يستمر؟ ما فيش أي ما فيش حدا له جواب يعني
0: لهذا المفهوم. نحن نتحدث وإياكم تقريبا أسبوعيا لرصد هذا التصعيد المتواصل في الشمال، طبعا مع اختلاف نسقه من أسبوع للثاني، ولكن شو أبرز التحديات اليوم أستاذ صايل صعد في كل ما يتعلق بالبلدات الحدودية المتاخمة للحدود مع لبنان؟
1: طبعا تحديات كثير يعني كبيرة وصعبة بنفس الوقت. فيعني الإنسان يعني ما هو كل شيء يبلش من نفسه. يعني الإنسان هون أنت من تقوم الصبح أنت ما بتحس حالك عايش حياة طبيعية، يعني ما بتعرف امتى بده يكون في سفارة انذار، ما بتعرف امتى بده يكون في سقوط قذيفي او مثلا طائرة مسيرة. فالناس هون انت عايش على اعصاب يوميا، يعني عايش على اعصابك. فالشيء يعني هذا يعني هاي بالضبط هاي النقطة، ان تفوت الناس بتوتر نفسي بستريس، شايف كيف؟ هو الشيء اللي انا بقوله بدي أثر تأثير سلبي، خصوصا يعني إحنا الكبار قلنا تعودنا، بس شو مع الأولاد الصغار والطلاب اللي فعلا. يعني الطلاب المدارس والأولاد الصغار. فيمكن إس أنت بشوف الولد إنه عايش طبيعي، بس يمكن بعد عدة سنين بيكون عنده بوست تروما. البوست تروما هاي يعني مش ضروري يبين إس، يمكن بعد عدة سنة سنتين ببين عنده تأثير السلبي على البوست تروما،
0: وهناك تتجلى الخطورة فعلا. نعم فعلا. أشكرك جزيل الشكر رئيس اللجنة الشعبية السابق في عرب العرامشة أستاذ صايل سعد على هذه المداخلة، شكرا جزيلا لك.
1: لا شكرا واجبي أنا.
0: نبقى في هذا الملف، وينضم إلينا الآن المختص في الشؤون الاستراتيجية والعسكرية دكتور عنان وهبي. دكتور صباح الخير، نتحدث عن تصعيد متواصل حتى لو بنسق مغاير ومختلف يوم عن يوم، غياب الأفق، لا مؤشرات لانتهاء هذا التصعيد أو انتهاء المواجهة بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله اللبناني، عن ماذا ينم ذلك؟
2: نعم صباح الخير. طبعا هذا السجال هو سجال طويل، كنا نعرف ذلك منذ البداية. يعني لا يجوز حسم هذا النوع من الصراع العسكري الاستراتيجي عندما تم بناء تهديد على الحدود الشمالية برضا الدولة اللبنانية التي يعني أصبحت أصلا معضلة لبنانية على الحدود المشتركة ما بين إسرائيل ولبنان وفي داخل لبنان. يتم تفكيك هذا النوع من التهديد بمراحل طويلة عسكرية ثم مخرج سياسي وتسويات إقليمية جديدة. الإقليم بحاله يتغير الآن أمامنا.
0: يعني لكن شعور واضح ربما لدى الكثير من المراقبين والمحللين دكتور بأنه كل ما يحدث جنوبي لبنان شمالي إسرائيل، هذا التصعيد المتواصل مربوط بشكل مباشر ومنوط بشكل مباشر

0: بالمفاوضات في إسلام أباد بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران. إلى أي مدى اليوم نستطيع التحدث عن هذه الفكرة والمفاوضات ستستأنف هذا الأسبوع؟
1: نعم طبعا بدون أدنى شك كل هذه الجبهات مرتبطة ببعضها، يعني رأس الهرم هو في هذه الحالة إيران التي طبعا بنت كل هذه الترسانات العسكرية ونمتها وأذرع استخدمتها وإلى ما ذلك. الآن الحسم سيكون بداية حسم الصراع الأمريكي الإيراني وطبعا الإسرائيلي الإيراني ضمن ذلك، وإن أردت العربي الإيراني، لأن التهديد للأمن القومي العربي بات واضحا. فيبدو أنه الحال الاستراتيجية الأمريكية الآن هي التفاوض، ولكن إغلاق طبعا مضيق هرمز، وهذا يعني يشكل خطر كبير جدا لبقاء النظام في إيران. الأمريكا في استراتيجيتها هي تتحدث الآن عن مسألة وقت حتى سقوط النظام أو تغيير جذري عميق في النظام الإيراني. طبعا هذا سينعكس بشكل مباشر على قدرة بقاء حزب الله كمنظمة عسكرية، وطبعا سقوطها عسكريا ثم انخراطها كفكرة أيديولوجية وكحزب في داخل السياسة اللبنانية، وطبعا شيعة لبنان في داخل الجمهور اللبناني ككل، وهذا قد يكون يعني سريعا في حال انهيار النظام في إيران.
0: بما أنه عدنا إلى شأن لبنان وارتباط ربما الملف اللبناني بشكل مباشر مع الملف الإقليمي الدولي الإيراني الأمريكي بالتحديد، يعني خلال 15 شهر من هدنة بين الطرفين أبرمت بين الطرفين، كانت هناك أيضا عمليات عسكرية متواصلة، قصف إسرائيلي متواصل، غارات متواصلة، حتى وفق التقارير اللبنانية على مناطق مدنية. من يتابع ربما هذه التفاصيل حتى اليوم مع كل الاختلافات والمجريات والتصعيد الذي حصل سابقا يشعر بأنه هناك محاولات لتطبيع هذا المشهد، الاستمرار في مسألة الغارات الاستهدافات وتطبيع هذا المشهد دون حسم معين.
1: نعم بدون أدنى شك. أولا من بنى فكرة الاستنزاف، يعني الجبهة المشتعلة المستمرة، وكانت التي سمت نفسها المقاومة اللبنانية وحزب الله الذي أراد إدخال إسرائيل إلى سجال مستمر، عمليات هنا وهناك وخروقات حدودية هنا وهناك، وأن إسرائيل يعتاد وشمال إسرائيل يعتاد لمثل هذا النوع من الحرب المفتوحة. الآن يعني الجيش الإسرائيلي يستعمل، أو إن أردت الحكومة الإسرائيلية تستعمل نفس طريقة الاستنزاف، وهنالك تأشيرة أمريكية ضوء أخضر بأنه يستمر التفاوض، ولكن تعطى لإسرائيل إمكانية لاستمرار العمليات العسكرية للدفاع عن نفسها خاصة في الجنوب اللبناني. التصعيد نحو بيروت هذا كان يعني تصعيدا ليس اختيار إسرائيلي، إنما كانت حالات خاصة لاستهداف طبعا في داخل بيروت، ولكن لم تعد الحرب كما كانت على كل مساحة لبنان في العمق في هذه الأيام.
0: وبالتالي نتحدث عن استنزاف متبادل بين الجانبين الإسرائيلي واللبناني. دكتور عنان وهبي المختص في الشؤون الاستراتيجية والعسكرية، شكرا جزيلا لك.
1: شكرا لك، صباح الخير.
0: إذن هذا فيما يتعلق بتطورات شمالي البلاد وجنوبي لبنان، هذه المواجهة المستمرة حتى لو بنسق يتغير من يوم إلى آخر من أسبوع إلى آخر. تحدثنا مع رئيس اللجنة الشعبية السابق في عرب العرامشي والأستاذ صايل سعد عن التحديات وربما الجو العام في البلدة، تحديدا مع دوي صافرات الإنذار بشكل متلاحق بشكل متكرر في الساعات 48 الماضية، تحدث بشكل واضح أن الحياة عادت بشكل طبيعي وكأن هناك تطبيع لهذه الحالة من المواجهة شمالية البلاد. وكذلك تحدث دكتور عنان وهبي المختص في الشؤون الاستراتيجية والعسكرية بشأن غياب الأفق وعدم وجود مؤشرات لأي حسم في المرحلة المقبلة. نواصل طرح ملفاتنا في غرفة الأخبار وساعتها الأولى، لكن بعد فاصل إعلاني قصير، ابقوا معنا.

0: لايف سيل في السوبر فارم، المنتج الثاني بشكل واحد فقط على تشكيلة منتجات لايف في كافة أقسام الفروع، عناية، مكياج، أطفال وغيرها. الحملة سارية المفعول حتى 12/5 في الفروع والموقع. وأيضا نشتري ب50 شيكل من تشكيلة منتجات لايف، نضيف 89 شيكل و90 ونحصل على حقيبة بعجلات سويس.
1: أنا أحب بلدتي كثيرا. فيها جارتنا تيتا إم يوسف 6 لتالين صاحبتي، وفيها فرن للمناقيش والكعك بسمسمي بجانب المدرسة. وفي الفترة الأخيرة، مش من زمان يعني، حطوا إشارات مرور جديدة، فمن حطها يا ترى؟ وليشن؟
2: عشان سلامتك وأمانك يا لنا. جديد الخطة المرورية إشارات في الحارات، انطلقت في عشرات البلدات العربية من أجل سلامتكم، باحترام السلطة الوطنية للأمان على الطرق ووزارة المواصلات.
1: شكرا، يعطيكم العافية.
3: كون موبيل تريد يوكرا للسيارات الفاخرة في 3 أيام مبيعات مركزة ومميزة في صالة العرض الضخمة عماد حسن في نوفها جليل مقابل مركزة. تشكيلة واسعة من سيارات مرسيدس يد أولى، ومن تشكيلة السيارات الفاخرة حملات وعروض لم يسبق لها مثيل، وإمكانيات دفع مريحة فقط خلال أيام المبيعات من يوم الخميس 14/5 حتى الأحد 17/5. فرصتكم لاستقبال عيد الأضحى بسيارة فاخرة وجديدة من بيت كون موبيل. أهلا وسهلا وكل عام وأنتم بخير.
4: سحر أرقى المفروشات، أنا قفي الموديلات.
5: مبروك بيتك الجديد.
6: الآن في وينر، برشلونة ضد ريال مدريد في الكلاسيكو، وهبوعل الكوتس ضد أبناء سخنين في دوري وينر، وويستهام ضد أرسنال في الدوري الإنجليزي. عارف مين راح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي، وممكن تربح
7: إذا بتبعتهش.
8: أكيد بتربح.
9: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
10: تعلموا تسافروا مع كوكا كولا على كأس العالم؟ شاركوا بالفعالية عبر موقع football.cokeandmeal.co.il، وممكن تربحوا رز مزوجية لمشاهدة كأس العالم بأمريكا. كوكا كولا، طعم الحياة.
6: الآن في وينر، برشلونة ضد ريال مدريد في الكلاسيكو، وهبوعل الكوتس ضد أبناء سخنين في دوري وينر، وويستهام ضد أرسنال في الدوري الإنجليزي. عارف مين راح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي، وممكن تربح
8: إذا بتبعتهش.
7: أكيد بتربح.
9: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
5: كمان بوست، كمان ستوري، وملان لايكات. الإعلان تبعي ضاع بالعجقة. الكل موجود على السوشيال ميديا، بس مع راديو الناس إلك مكاني وقيمة غير. لما إعلانكم ينسمع براديو الناس، أنتوا بتوصلوا كل الناس، بالبيت، بالسيارة، وبالشغل. الراديو مش بس انتشار، هو ثقة، مصداقية، واعتبار. سواء كان مشروعكم صغير أو شركة كبيرة، إعلانكم عبر راديو الناس بيعطيكم تأثير حقيقي. لا تفوتوا الفرصة، اتصلوا الآن على 054-995-1717 وابدأوا إعلانكم.
11: غرفة الأخبار مع أمير الخطيب.

0: 28 دقيقة بعد 9 في استوديوهاتنا براديو الناس. أنتم الساعة الأولى من غرفة الأخبار لهذا اليوم. قبل الفاصل تحدثنا عن التصعيد المتواصل في شمالي البلاد وكذلك جنوبي لبنان وتأثير ذلك على البلدات الحدودية، البلدات المتاخمة الحدود مع لبنان، وبالتالي غياب الأفق لهذه المواجهة بين الطرفين. هذا الملف وتفاصيل أخرى تتعلق بشؤون إقليمية وتطورات كذلك إقليمية ودولية نقرأها مع زميلة شيرين يونس. صباح الخير شيرين.
1: صباح الخير
0: أمين. طيب من وين نبلش؟ إسلام أباد، لبنان، أو خلينا نبلش بلبنان، أقرب جغرافيا.
1: أقرب جغرافيا بس نفس الوضع، يعني المتعثر الأمور،
0: كله منوط ببعضه البعض. يعني كنا نتحدث قبل قليل مع

0: الدكتور عنان وهبي عن مسألة هذه المواجهة المتواصلة المستمرة، محاولة حتى تطبيع الوضع أنه يبقى هيك حتى لو في اتفاق هدني. يعني ومثال على هذا الموضوع مسألة الهدنة اللي استمرت 15 شهر برضو كان فيها غارات استهدافات إسرائيلية تجاه لبنان. غياب الأفق، لا مؤشرات أو غياب المؤشرات كذلك على انتهاء، إلى أين تتجه الأمور؟
1: حتى الآن كل الأمور متعلقة كما ذكرت أمير بالملف الأساسي، ما الذي سيجري في ملف إيران؟ إذا كان هناك توصل بشكل أو بآخر لقرار نهائي يشمل وقف الحرب بكل يعني الأماكن، لا يمكن لبنيامين نتنياهو أن يقول لدونالد ترامب لا، ولكن هذا يعني يبدو حتى اللحظة غير متوفر وليس قريبا، لا يبدو في الأفق القريب. في المقابل من المفترض أن تكون هناك جولة ثالثة عمليا من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية برعاية واشنطن. إذا سألت اللبنانيين لا يعولون كثيرا على هذه الجولة
0: حسب ما تسأل من اللبنانيين
1: بالضبط، وفي سجال كبير الرئيس يحاول التبرير لماذا يفاوض ولماذا يرسل الوفد المفاوض. المعارضة وحزب الله يقولون مفاوضات عبثية أصلا غير شرعية، وهناك محاولات من كل الأطراف للملمة الأوراق دون أن تصل لمرحلة تنفجر فيها الأمور، لأنه المخاوف من حرب أهلية في إسرائيل يدركون تماما أنه الأوراق القوية حاليا في حال عدم تدخل الولايات المتحدة وفرض وقف إطلاق نار كما تريد أو تريده إيران، لا تزال أوراقهم قوية، بمعنى أنه الجيش يسيطر على مناطق واسعة في لبنان بشكل أو بآخر، له حرية الحركة من ناحية النشاط العسكري في مواقع معينة ويواصل عملياته، مع أنه على المدى البعيد لا بقاء الجيش مفيد ومجدي لإسرائيل، ويعني هناك انتقادات لأنه أيضا استهدافات حزب الله قوية في المسيرات الجديدة.
0: الجيش أعلن في بيانات متتالية خلال الساعات 48 الماضية عن إصابة عدد من جنوده،
1: إصابات لحد الآن في 3 قتلى بهذه المسيرات وفي صعوبة بالتعامل معها. اليوم توقفت أمير يعني بقراءة هيك، قلت بدي أركز شوي بشهادات من أفراد وجنود وضباط احتياط اللي طبعا بأسماء مستعارة تحدثوا في وسائل الإعلام الإسرائيلية عن هذا الوضع، والوضع بالفعل يعني أي حدا يتخيل مجرد هاي المسيرات اللي صعب رصدها وكيف التعامل بدائي من جانب الجيش الإسرائيلي، وكأنه كل وحدة بقدراتها الموجودة والمتوفر المتوفر معهم، الوضع صعب جدا في جنوب لبنان وفي المناطق الشمالية، لأنه هذه المسيرات أحيانا تصل أيضا إلى المناطق الحدودية.
0: يتم الحديث عن غياب الانسجام ربما والتنسيق في التعامل مع هذه المسيرات المفخخة من جانب، ومن جانب آخر هذا يعمق ربما الإبهام أو الوضع المبهم شمالي البلاد وفي جنوبي لبنان. إذا ما ربطنا ذلك من جديد في المفاوضات، إيران ووفق بياناتها الرسمية تصر على أنه لبنان إحدى الأوراق أو أحد الأوراق والبنود في المفاوضات التي ستستأنف هذا الأسبوع، وفق طبعا إعلان إسلام أباد كذلك الأمر بين واشنطن وطهران. لكن إسرائيل وكما يتم الحديث في الإعلام الإسرائيلي تضغط نحو استئناف الحرب، استئناف الضربات الأمريكية على طهران على إيران بشتى الطرق والوسائل. لكن استوقفني ربما الحديث صباح اليوم في هذا النهار عن أنه هل ما زال بنيامين نتنياهو يؤثر بشكل كبير على القرار الأمريكي، وتحدث ضيفكم عن أنه إذا التقت المصالح، السؤال هنا شيرين وفق تقديرك أين تلتقي المصالح وأين تختلف المصالح بين الولايات المتحدة وإسرائيل؟
1: الآن مصلحة دونالد ترامب الواضحة هي نهاية هذه الحرب، العودة إلى الشارع الأمريكي بشكل من أشكال إنجاز استقرار السوق، أسعار النفط وما إلى ذلك، تمهيدا للانتخابات النصفية. مصالح بنيامين نتنياهو أعمق في مسألة إيران، لأنها لا تتوقف عند مسألة الاقتصاد العالمي وما إلى ذلك، هي بالأساس بالقضايا الأمنية. بنيامين نتنياهو وهذه الحكومة تريد أن ترى إذا كان هناك وصول لاتفاق، اتفاق يقوض كل القدرات الإيرانية النووية البالستية وكذلك ما تسميه هي أذرع إيران في المنطقة، يعني حزب الله

0: الفصائل الفلسطينية. هذه المصالح لا يبدو للإسرائيليين بأنها ستتحقق من خلال اتفاق، يبدو أن الولايات المتحدة إذا كانت ستصل إليه فسيكون اتفاقا بسرعة البرق، يعني سريع مقتضب لا يحقق كل الأهداف، وهنا تتقاطع المصالح بمعنى أنه ما في لقاء. في بداية كلامك أمير تحدثت عن قضية تأثير بنيامين نتنياهو، بالمناسبة الجانب العربي والإيراني يقول أنه بنيامين نتنياهو تأثيره كبير جدا على دونالد ترامب. في الجانب الإسرائيلي الآن يحاولون التقليل من أهمية هذا الدور، البعض يعزو ذلك إلى أنه إسرائيل لا تريد مزيد من الضغط وأن يظهر الرئيس الأمريكي داخليا بأنه ضعيف، والبعض الآخر يقول أنه الآن تراجعت هذه القوة والضغط الإسرائيلي على الولايات المتحدة لارتطام المصالح وعدم تلاقيها في كل المسائل. بكل الأحوال أمين، يعني ما سيحدد أيضا لبنيامين نتنياهو أنه هو أيضا في عام انتخابي، يعني يريد أن يحدد بعد أن تنتهي هذه الأمور موعدا للانتخابات، هذا يتعلق بنتيجة الحرب، يريدها أن يعني تسجل أكثر إنجازات يسجلها على نفسه، إلى جانب أنه موعد الانتخابات لن يبقى معلقا فقط بقضية إيران وبالملفات الأمنية، لأن هناك بعض المشاريع القوانين التي يريد لها أن تمر في الكنيسة.
1: سنتحدث عن ذلك، لكن في نظرة واقعية ربما بنيامين نتنياهو رئيس الحكومة الإسرائيلية قد لا يستطيع ربما إملاء قرارات معينة على الولايات المتحدة الأمريكية والرئيس دونالد ترامب، لكن يستطيع وضع العصي في الدواليب عند التوصل أو الاقتراب من التوصل إلى أي اتفاق بين البلدين، بين واشنطن وطهران.
0: أظن أمير بكل الأحوال، مع أني يعني أفهم ما الذي تقصده، ولكن هناك حدود لكل شيء في نهاية المطاف. عندما ترتطم، وشددنا على هذا المصطلح، المصالح، ويعني يجد ترامب نفسه أمام معضلة الرأي العام داخليا، الجمهوريين، استطلاعات الرأي، الانتقادات حتى الدولية، أسعار النفط وتأثيرها على حلفائه أيضا في المنطقة، لن يعني يجرؤ بنيامين نتنياهو على تجاوز بعض الخطوط الحمراء.
1: سأستغل ربما مسألة حديثك شيرين بكل ما يتعلق في الأجندة الانتخابية، العام الانتخابي في إسرائيل، مسألة مشاريع القوانين المطروحة على الطاولة، وأربطها كذلك مع الواقع الميداني، اعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية على المواطنين الفلسطينيين، أمس كانت في منطقة العوجة قرب أريحة كذلك اعتداءات، تحدثتم هذا الصباح هذا النهار بالتحديد عن نبش القبور في الضفة الغربية، وفي المقابل السلطة التشريعية في إسرائيل ستبحث بشكل واضح اليوم اللجنة التشريعية بالتحديد لقانون إسرائيلي لإسقاط اتفاقية أوسلو. ماذا لو نضع ربما هذا الطرح على الطاولة، ما وقع ربما طرح مشروع من هذا النوع؟
0: إسقاط وإنهاء اتفاق أوسلو أو إلغاءه، طبعا من يقدمهم نواب في الكتل المتشددة، يقدم على أساس أنه مشروع قانون حكومي، ولذلك يعني تدرس اللجنة الوزارية لشؤون التشريع. في حال بالفعل أنجز، يعني لا أتوقع بشكل كبير، لأنه هذا الاتفاق عمليا أو هذا القانون يشمل اتفاق أوسلو وكل الاتفاقات التي وقعها أيضا بنيامين نتنياهو في عهده تلت هذا الاتفاق. في حال بالفعل يعني تم تمرير هذا القانون، هذا يعني إلغاء لكل الوضع القائم أو ما تبقى منه بعد اتفاق أوسلو، وجود السلطة الفلسطينية، وجود الاتفاقات اللي بين الطرفين، وإلغاء كل هذه الأمور، والتوجه عمليا إلى تكريس الاحتلال في الضفة الغربية، ما قبل عمليا اتفاقات أوسلو بين 67 واتفاق أوسلو، ويعني الحكم إسرائيل عودة لمصطلحات الإدارة المدنية والإدارة العسكرية وتعيين المحافظين، وإلغاء كامل لكل صلاحيات السلطة الفلسطينية بما في ذلك في المناطق المصنفة ألف.
1: وبذلك تعود ربما الأمور إلى المزاج العام الإسرائيلي، تصبح منوطة ربما بالمزاج العام الإسرائيلي وتحديدا في معسكر اليمين الإسرائيلي. أشكرك جزيل الشكر الزميلة شيرين يونس على هذه النافذة والقراءة لمجمل التطورات محليا إسرائيليا فلسطينيا لبنانيا وإسرائيليا كذلك الأمر، وفيما يتعلق بمفاوضات واشنطن وطهران المرتقب أن تستأنف هذا الأسبوع.

0: شايف البيت فاضي والأسعار نار.
1: محلولة تقلقش مع مفروشات النور أم الفحم.
0: ليه شو عندهن؟
1: عندهن عروض بتتعودش. غرفة نوم زوجية كاملة موديل كوردوفا الفخمة، خزاني، تخت وتواليت بس ب 5900 شيكل.
0: أوه هيك عرض ما بيتفوت.
1: طبعاً، وغير الصالونات وطاولات السفرة وباقي المفروشات.
2: مفروشات النور أم الفحم، شارع المرمالي، 04-631-6958. مفروشات النور، لأنه بيتك بيستاهل الفخامة.
3: تريد إن مع آي بليس، سلسلة آيفون 17 ابتداء من 1649 شيكل عند إرجاع جهازكم القديم. آي بليس، محلك لمنتجات أبل، خاضع لشروط الحملة.

0: الأندلس، أم الفحم حي الشاغور.
1: الآن في وينر، برشلونة ضد ريال مدريد في الكلاسيكو، وهبوعل الكوتس ضد أبناء سخنين في دوري وينر، وويستهام ضد أرسنال في الدوري الإنجليزي. عارف مين راح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي، وممكن تربح
2: إذا بتبعتهش.
3: أكيد بتربح.
4: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
5: أسعار بتهدي البال. مناشف جسم 4 ب50 شيكل، منشر حديد ب25 شيكل، سخان ماء كمكم 2 لتر ب15 شيكل، مفرمة سلطة 5 لتر 5 سرعات ب35 شيكل، سلة نفايات كيتر 30 لتر ب80 شيكل. خاضع لشروط الحملة.
6: طيبة في كل بيت.
1: الآن في وينر، برشلونة ضد ريال مدريد في الكلاسيكو، وهبوعل الكوتس ضد أبناء سخنين في دوري وينر، وويستهام ضد أرسنال في الدوري الإنجليزي. عارف مين راح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي، وممكن تربح
2: إذا بتبعتهش.
3: أكيد بتربح.
4: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
7: غرفة الأخبار مع أمير الخطيب.

0: 42 دقيقة بعد 9 صباحا في استوديوهاتنا براديو ناس أنتم والساعة الأولى من غرفة الأخبار لهذا اليوم. قبل الفاصل توقفنا في نافذة تحليلية لمجمل التطورات على الساحة الدولية الإقليمية المحلية، كذلك الأمر مع الزميلة شيرين يونس. والآن إلى الملفات المحلية، وبالتحديد إلى ملف الجريمة في المجتمع العربي. قافلة مركبات احتجاجية انطلقت أمس بمشاركة أكثر من 100 سيارة رفعت عليها الأعلام السوداء والشعارات المنددة بتقصير الحكومة في مواجهة الجريمة المتصاعدة في المجتمع العربي. هذه الخطوة نظمها منتدى عائلة ضحايا جرائم القتل في المجتمع العربي. تنضم إلينا الآن ابنة شقيق الضحية نضال مساعدي من بلدة كفر ياسيف. نغم مساعدي صباح الخير. نغم، في بادئ الأمر، لأي مدى مهمة هذه الخطوة كخطوة احتجاجية من قبلكم؟
1: صباح الخير.
0: صباح النور.
1: أول إشي بدي أقول إنه المظاهرات إشي كتير مهم، مع أنه للأسف عنا بالمجتمع العربي بفكروا أنه هاي الشغلات بتجيبش فايدة، بس

0: من هون بدي أقولكوا إنه هن بدني يفكروا إنه إحنا هن بدني أنا نفكر إنه هما فيش فايدة من هاي الأمور، بس ولا مرة إشي بصير من مظاهرة تنتين المواصلة لما نعمل ودائما نطلع ونسوي ونفرجين إنه إحنا قوايا، ولا مرة رح نسكت عن حقنا. كل إشي بجيب نتيجة، بس كل إشي برضو بده وقت.
1: شو المقولة اللي يعني بعتوها من خلال القافلة السيارات اللي طلعتوا فيها امبارح؟
0: إنه إحنا دمنا مش رخيص، ولا مرة رح نسكت عن حقنا. كل الناس اللي عم تنقتل كان إلى حياتها، كان إلى قيمتها بالحياة، كان عندها عيال أولاد أهل. هن مش بس بقتلوا شخص واحد، هن بقتلوا عائلة كاملة، بيتموا نساء، بيتموا أطفال، برملوا نساء، بحرقوا أهل قلب الأهل. وهذا الإشي عن جد كتير صعب، وحرفيا كل الناس عم تنقتل. يعني للأسف الإشي اللي كتير موجع هي بكون مش خاصة بولا أي موضوع، ناس كتير منيحة، ناس كتير محبوبة، الناس اللي عن جد خسارة فقدانة.
1: قافلة المركبات، أعلام سوداء، شعارات منددة طبعا بتقصير الحكومة في كل ما يتعلق بمواجهة الجريمة المتصاعدة. ونغم هنا أسأل، مع طبعا المقولة اللي تحدثت فيها هنا أسأل، قديش اليوم في إيمان أنه في حدا سامع هاي الشعارات، سامع هاي التنديد ربما بالتقصير، أو قديش حتى مش سامعين؟
0: اسمع، أنا متأكدة إنه كله سامع، بس المشكلة إنه الناس فش عنده أمل، وهذا الإشي اللي عن جد بضايق. لما في أمل دائما رح يصير تغيير، بس لما العالم تقول إنه لا مش رح يفرق، لا بفرق، كل إشي بفرق. لما تسمع صوتك وغضبك بفرق، إذا مش اليوم بكرة أو اللي بعده، بس رح يوصل يوم ونوصل للإشي اللي إحنا بدنا إياه، ويكون إيه من البني آدم العربي الموجود بهاي الدولة.
1: لما بنحكي عن الناس، يعني بتحكي نغم إنه الناس مش مآمنة ربما بأهمية هاي الاحتجاجات، عن مين عم نحكي؟ عن عائلات ضحايا جرائم القتل، أم إنه اليوم بحاجة لكل المجتمع يكون ضمن هاي الاحتجاجات؟
0: لا أكيد الكل لازم يكون بهاي الاحتجاجات، لأنه إذا منحكي منوقفش ومنطلب بحقنا هذا الاشي رح يوصل لكل بيت. بس للأسف بتأسف إنه إحنا شعب منتطلع على مين عامل هذا الاشي وبقرر إذا أروح ولا لا. اطلع على الهدف من الموضوع مش من عامله. أنا إسا في اشي صار ضد شو أنا بفكر ولازم أوقف وأهتف فيه، بفرقش مع مين اللي عامله، بفرق معي إنه هذا الاشي رح يجي يوم يعمل تغيير، فأنا بحمل حالي وبروح بسمع صوتك.
1: رح يكون في كمان احتجاجات هذا الأسبوع بشكل لاحق، وأعلنت عنها كمان لجنة المتابعة العليا لقضايا الجماهير العربية. قديش مهم هذا الاستمرار في الحراك الاحتجاجي بشكل أسبوعي، بشكل شبه يومي حتى، وفي مختلف المناطق، مش عم نحكي بس بمنطقة معينة أنه مرة بل تكون مظاهرة أو احتجاج؟
0: أكيد
1: كتير
0: مهم دائما وكل الوقت يضل فيه، لأنه كيف ما قلت لك إذا إحنا دائما نطلع منفرجين إنه إحنا ما استسلمناش، لأنه هذا هدفنا إنه إحنا نشوف إنه لا فش فرق وخلص بتزهق ورح توقفوا، لا رح نكمل ونضل نسمع صوتنا لو لبعد 100 سنة، بس بالآخر رح يصير الإشي اللي بدنا إياه.
1: شو اللي ناقص اليوم بكل مسألة تنظيم الاحتجاجات نغم؟
0: كمان مرة،
1: شو اللي ناقص اليوم في كل مسألة تنظيم الاحتجاجات؟ شو اللي بنقصنا كمجتمع كمؤسسات حتى؟
0: الصراحة اللي بنقصنا وعي، وإن العالم تفهم إنه عن جد إحنا لازم نعبر عن غضبنا ونفرجي إنه الإنسان العربي له أهمية زيه زي غيره بهاي الدولة.
1: طيب شكرا جزيلا لك نغم مساعدي، ابنة شقيق الضحية نضال مساعدي من بلدة كفر ياسيف. سنواصل بطبيعة الحال تغطية كل احتجاج مندد بتقصير الحكومة في مواجهة الجريمة المتصاعدة في المجتمع العربي. شكرا جزيلا لك، يعطيك العافية.
0: شكرا كثير لك، يعطيك العافية.

ومن حراك نقف معا. تنضم إلينا الآن سندس خطيب عنبتاوي. صباح الخير سندس. في بادي الأمر نتحدث عن حراك جديد ربما متواصل ضد الجريمة المستشرية في المجتمع العربي المنتشرة حتى في المجتمع العربي، حراك مندد بتقصير الحكومة في مواجهة كل ما يتعلق في الجريمة في العنف.

0: في المجتمع العربي أهمية الاستمرار بتنظيم هذه الحركات من قبلكم؟
1: صباح الخير أخي العزيز، صباح الخير لك ولجميع المستمعين. نعم، اليوم إحنا في تنظيم لعدة حراكات مع بعض، اللي فهمنا إنه لازم نجتمع نخطط ونطلع مع بعض في مظاهرة أو في تظاهر مستمر ضد العنف وضد سياسة الإهمال والعنف والجريمة في المجتمع العربي. طبعا كله العنف والجريمة نتيجة إهمال معتمد للمجتمع العربي.
0: طيب، يعني على لسانك نسمع أنه لازم يكون الاحتجاج والحراك مستمر، وكذلك نغم قبل قليل ضيفتنا تحدثت عن أهمية الاستمرار، تراكمية هذه الاحتجاجات. هات نفكر سوا وعلى الهواء مباشرة، لماذا لا يعلن عن احتجاجات أسبوعية واضحة بموعد محدد، بموعد واضح، يوم محدد ضد الجريمة والعنف؟
1: شوف، احنا في حراك نقف معا ولا مره وقفنا التظاهر، كل الوقت موجودين في الميدان، موجودين ايام الجمعه وايام السبت بكل المظاهرات في المجتمع العربي وفي المجتمع الاسرائيلي عام ككل. الشيء اللي شفناه انه احنا صار في وعي اكبر، وكان واحد من اهدافنا بحراك نقف معا انه نوصل هذا الصوت وهذا الموضوع لكل محل موجود ولكل منظمه بتهتم انه تزيح هاي الحكومه العنصريه الفاشيه اللي عم بتدمر الدولة بشكل عام، مش بس المجتمع العربي. فاليوم احنا كحراك نقف معا شفنا من الضرورة انه احنا نستمر بهذا النضال، نكبره نوسعه عشان ينضموا لنا اكبر عدد من المتظاهرين او من الحراكات الموجودة، كمان اليهودية وكمان الإسرائيلية وكمان اليسارية. وطبعا احنا بندعي كمان كل الحركات والاحزاب العربيه يتجمعوا معنا، بس احنا موجودين بالميدان، صار لنا كثير وقت حتى في الحرب احنا طلعنا.
0: وكذلك اعتقد انه الاحزاب العربيه والمتابعه تدعوكم للانضمام معها، بما انه في حركات مقبله دعوا لها.
1: أي دعوة عامة كبيرة باسم المجتمع العربي إحنا منكون أول الناس اللي منتجند عشان نشارك، مندعي عليها كمان النشطاء العرب واليهود، وإحنا يعني بكل زي ما بقوله بكل محبة منحب إنه نكون مع بعض مع مجتمعنا.
0: والمهم إنه يضلوا هذا الحراك، نعم المهم يضلوا إنه هذا الحراك مستمر في مختلف المناطق بشكل دائم. ختاما، وربما في سياق هذه المحادثة والحديث مش بس عن نقف معا، عن كل جهة، عن كل حراك في المجتمع العربي والمجتمع بشكل عام، خليني أسأل، أين نجحت وأين فشلت استراتيجيات التعامل والاحتجاج في كل ما يتعلق بالجريمة في المجتمع العربي بوجهة نظرك؟
1: شوف، إنه سؤال جدا عميق، واليوم إحنا من خلال الأبحاث تبعتنا وصلنا لوضع إنه إحنا كمجتمع عربي مجبورين نلاقي وندور دائما ونبني شراكات مبنية على أسس اللي بتعطينا مجال وبتخلي وبدون ما نتنازل عن مين إحنا، من هويتنا وشو إحنا وشو الصوت اللي بدنا نوصله. وإحنا اليوم يعني إذا بدي أقول لك إياها بكل فخر، إحنا اليوم القياديات اللي موجودات في هذا النضال في الشارع أغلبنا نساء، طبعا في رجال بس إحنا أغلبنا نساء فلسطينيات مواطنات في في في داخل دولة إسرائيل، اللي إحنا ما بدنا نسكت وما بدنا نخاف، فقررنا إنه نبني هاي الشراكات ونتوجه لعدة حراكات اللي هي بتنادي وبدها تغير هاي الحكومة، ومنجرب إحنا رح نضلنا إحنا وظيفتنا إنه ما نفقد الأمل، واليأس مش خطة تتعامل ونحافظ على الأهل. طبعا احنا اليوم طلعنا كحراك كبير مشترك باسم منتدى عائلات الضحايا القتلى باسمهن، وكانوا موجودين معنا جزء كتير كبير من العائلات اللي كانوا حكوا وتأثروا وأثروا وكان صعب كمان عليهن في محل معين، بس احنا وظيفتنا اليوم كمجتمع كقياديين بهذا المجتمع كنشطاء كأحزاب ككل ما نيأس ما نخاف ما نسكت. يعني خي بالآخر العنف والجريمة هي زي كرة التلج وعم تتدحرج، رح توصل لكل واحد فينا.
0: فعلا أشكرك جزيل الشكر من حراك نقف مع سندس خطيب عنبتاوي على هذه المداخلة، شكرا جزيلا لك، يعطيك العافية. أهلا
1: فيك، يا هلا أهلا.
0: إذن هذا كان فيما يتعلق بقافلة المركبات.

0: الاحتجاجية التي انطلقت أمس بمشاركة أكثر من 100 سيارة رفعت عليها الأعلام السوداء والشعارات المنددة بتقصير الحكومة في مواجهة الجريمة المتصاعدة في المجتمع العربي.
1: أحوال الطرق برعاية
2: زيت المحركات فوكس، صناعة ألمانية عالية الجودة يمنح المحرك أداء مثالي، تجدونه في محلات قطع الغيار، في الإنترنت والفيسبوك.
0: شارع 75 شمالا مزدحم من مفترق مجدال عامك وحتى مفترق تسومت نهلال. شارع 85 غربا مزدحم من مفترق بلدة المكر وحتى مفترق عكا الشرقي. وشارع 444 مزدحم من الطيب وحتى تسور يضحك. بهذا نصل إلى ختام الساعة الأولى من غرفة الأخبار لهذا اليوم. ساعة ثانية بانتظارنا، لكن بعد نشرة الأخبار على رأس الساعة مع زميلة رجاء كنعني، وطبعا نتابع مع بقية الملفات المبرمجة لهذا اليوم. ابقوا معنا غرفة الأخبار وراديو الناس.

0: الصحفي الشارع الرئيسي. للتواصل 04-638-3001. أزياء عثمان عثامني، العنوان الرسمي لأناقة العرسان.
1: مبروك بيتك الجديد.
2: تحلموا تسافروا مع كوكا كولا على كأس العالم؟ شاركوا بالفعالية عبر موقع football.cocanmeal.co.il وممكن تربحوا رز مزوجية لمشاهدة كأس العالم بأمريكا. كوكا كولا طعم الحياة.
3: الآن في وينر، برشلونة ضد ريال مدريد في الكلاسيكو، وهبوعل الكوتس ضد أبناء سخنين في دوري وينر، وويستهام ضد أرسنال في الدوري الإنجليزي. عارف مين راح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي، وممكن تربح
4: إذا بتبعتهش.
5: أكيد بتربح.
6: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
7: على عافية، تعرف وين بيت أبو سمير؟
8: أنا اللي بعرف أخوي، شايف إشارة تمهل جديدة؟ تمهل وبعدها فوت على اليمين، عد إشارتين برضو جداد، وبالإشارة الثالثة
7: برضو جديدة؟
8: كله جديد هون أخوي.
9: جديد الخطة المرورية إشارات في الحارات، انطلقت في عشرات البلدات العربية من أجل سلامتكم، باحترام السلطة الوطنية للأمان على الطرق ووزارة المواصلات.
8: فهمت وين؟
7: طبعا، إن اللبيب من الإشارة شو؟
8: يصلوا
3: الآن في وينر،

0: برشلونة ضد ريال مدريد في الكلاسيكو، وهبوعل الكوتس ضد أبناء سخنين في دوري وينر، وويستهام ضد أرسنال في الدوري الإنجليزي. عارف مين راح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي، وممكن تربح
1: إذا بتبعتهش.
2: أكيد بتربح.
3: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
4: شو بتفضلوا؟ قرض حتى 40,000 شيكل بدون فائدة ولا منحة بقيمة 1500 شيكل؟ نفتح حساب VIP جديد في الأومي، وممكن نختار من بين عدة امتيازات، وكمان في خدمة بتخلي معاملاتكو مريحة أكتر. مدير الفرع متاح على الواتساب، والخدمة الهاتفية متوفرة 24 ساعة باليوم. للانضمام اتصلوا على نجمة 5522 أو ادخلوا إلى موقع الأومي. الأومي بس رقم واحد بقدر. منح الامتيازات خاضع لتلبية شروط الاستحقاق المفصلة في موقع الأومي. عدم تسديد أقساط القرض في موعدها قد يؤدي إلى فرض فوائد، تأخير وإجراءات إلفاء قانونية. خاضع لشروط الخدمة.

0: 103.3 107.8 FM. الأخبار من راديو الناس، أنا رجاء كناني وإليكم التفاصيل. قدمت النيابة العامة لواء المركز صباح اليوم لوائح اتهام للمحكمة المركزية في اللد ضد 16 قاصرا بشبهة التورط في جريمة قتل يامانو زالكا داخل مطعم بيتزا في مدينة بيتحتيكفا قبل نحو أسبوعين. وفق لائحة الاتهام، فإن المشتبه الرئيسي هو فتى يبلغ من العمر 15 عاما، ووجهت النيابة له تهمة القتل باللا مبالاة، فيما وجهت إلى 15 قاصرا آخرين تهم التسبب بإصابة خطيرة بنية مشددة، إضافة إلى اتهام 3 منهم بعرقلة سير التحقيق. أبعدت وحدة التحقيق مع أفراد الشرطة الإسرائيلية ماحش الشرطي الذي أطلق النار على الشاب أحمد النعامي خلال مطاردة شرطية فجر السبت في مدينة رهط ما أدى إلى مقتله. في حديثه لراديو الناس قال فلاح النعامي أخي المرحوم إن الشرطة أطلقت النار مباشرة على المرحوم بعد أن ترجل من سيارته وليس خلال مطاردة كما ذكرت الشرطة.
1: ما كان في تعارك، ما كان في تقارب بينهم، يعني حتى أطلق النار مباشرة ونزل، يعني تقريبا مشى كم من خطوة وطاح. الرصاصة كانت في القلب، في الصدر. يعني احنا بنقول بنطالب لجنة التحقيق في هذا الأمر، نحن لازم الحقيقة تبين، كل واحد ياخذ جزائه. الشرطة بدل ما تحمي الناس وتقتل الناس، ودك توقف رجل عن أي سبب كان من الأسباب، إذا كان عنده مخالف أو أي حاجة، بس لا تؤدي للقتل في أي توقيف.
0: أثار اعتداء عناصر من الشرطة على مواطنين عرب في بئر السبع غضبا واسعا على منصات التواصل الاجتماعي بعد مداهمة منزل بذريعة الإزعاج والاعتداء على محام وطبيب وممرض واعتقالهم. في حديثه لراديو الناس قال الممرض محمد نعمي أحد المعتدى عليهم إن عناصر الشرطة اعتدوا عليهم داخل المنزل ولم يحملوا بطاقة تعريف أو شهادة شرطة.
2: صار يخبطوا على الباب بكثير قوي، فإحنا فتحنا الباب ساعتها، بس فتحنا الباب صار يضربوا صالح، أخذوه على البرندة وبلشوا يضربوه. الصراحة ما قدرناش نعدهم، يعني كانوا كثار، كانوا حوالي 20 واحد. إني حطونا الأزاكين بإيدينا ونزلونا قبل ما ينزلوا صالح، وإني مخذيننا كمان على قسم الشرطة، كانوا يحكوا معنا حكي اللي بنحكاش وبنسمعش، وإحنا كمان كنا بضغط، يعني مش عارفين نصفن ببعض، نطلع بعض نقول يعني شو عاملين.
0: أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية عبر حسابها على منصة إكس ترحيل الناشطين تياغو أفيلا وسيف أبو كشك من المشاركين في أسطول الصمود إلى قطاع غزة بعد اعتقالهما والتحقيق معهما في إسرائيل. وقالت الوزارة إن إسرائيل لن تسمح بأي خرق للحصار البحري القانوني على غزة وفق تعبيرها. يذكر أن الناشطين اعتقلا من سفينة ترفع العلم الإيطالي، وكانت الحكومة الإيطالية قد أدانت بالفعل الخطوة الإسرائيلية ووصفتها بأنها غير قانونية. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مقابلة مع قناة فرنسية أن إيران تريد التوصل إلى اتفاق، وأنه لا يزال ينتظر ردها على مقترح سلام يتجاوز مجرد الهدنة المؤقتة وفق تعبيره. إلى ذلك أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن المواجهة بين إيران والولايات المتحدة معقدة للغاية، وتضع روسيا في موقف صعب بسبب علاقاتها الجيدة مع إيران ودول الخليج. كما أكد استعداد موسكو لتخزين اليورانيوم الإيراني مجدداً، معتبراً أن لا مصلحة لأحد في استمرار الصراع بين إيران والولايات المتحدة.

0: المنطقة التي يسيطر عليها جنوبي لبنان، مشيرا إلى أنه لم يتم تفعيل صافرات الإنذار وفق السياسة المتبعة. في المقابل أفادت تقارير لبنانية بأن الجيش الإسرائيلي شن صباح اليوم غارة على بلدة جبشيت جنوبي لبنان. وإلى أحوال الطقس، يترى ارتفاع طفيف على درجات الحرارة ويكون الطقس صافيا بوجه عام مع أجواء حارة نسبيا في المناطق الجبلية وحارة في بقية المناطق. ختام الموجز، ما الآن عودة إلى برنامج غرفة الأخبار مع الزميل أمير الخطيب. كونوا بخير، إلى اللقاء.
1: أنتم تستمعون إلى راديو الناس.
2: للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال، الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب، الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.
1: أنتم تستمعون إلى راديو الناس.
3: صباح الخير لمستمعي راديو الناس، عروس الجليل، طوبة الزنبرية.
4: صباح الخير من مجد الشمس، بقعاثة، مسعد، عنقني، الغجر.
5: صباح الخير راديو الناس ولكل الناس، من نسيم حمر من كندا.
6: بيت صغير بكندا ما بيعرف طريق حدا.
2: صباح الخير لمستمعي راديو الناس.

0: سبع دقائق بعد العاشرة صباحا في استوديوهاتنا براديو الناس، أنتم والساعة الثانية من غرفة الأخبار لهذا اليوم. قبل الفاصل كنا نتحدث عن الحركات الاحتجاجية المتواصلة ضد الجريمة في المجتمع العربي، والآن إلى مدينة حيفا. فاليوم تنطلق المسيرة السنوية المعروفة الشعبية باسم طلعة العذراء بعد ظهر اليوم. هذه المسيرة تبدأ من كنيسة اللاتين وصولا إلى دير مارلياس تلامارس بمشاركة الألاف من أبناء الطوائف المسيحية. ينضم إلينا الآن رئيس الكشاف المسيحي في مدينة شف عمر دكتور بسام عبود. صباح الخير لك دكتور. في بادي الأمر، يعني الكشافات هي جزء أصير ربما من هذه المسيرة السنوية طلعة العذراء. من يعرف ربما من يشارك سنويا يعرف أن الكشافات جزء أصيل. كيف تتجهزون لهذه المسيرة اليوم؟ شكل المشاركة كذلك الأمر.
1: صباح الخير لك ولكل المستمعين والمستمعات. عم نتجهز للمسيرة رغم التأجيل، كان في تأجيل طبعا من بسبب الحرب، وإحنا اليوم موعدنا على الساعة 4 رح نشارك بوفود من السرايا الكشفية احتفالا لهذه الذكرى التاريخية صعودا لدير مارلياس.
0: نعم، بشكل عام بتكون في أعداد كبيرة من الكشافات في البلاد بتشارك بهذه المسيرة. هل هذا كمان يعني مسألة التأجيل أثرت على مشاركة السرايا الكشفية في مختلف أنحاء البلاد أم
1: ما؟ صحيح أثرت بعض الشيء. نعم، أولا من بسبب التأجيل، ثانيا بسبب أنه السرايا الكشفية في قسم منها اللي بعده رجعت الأعضاء المشتركين في الحركة الكشفية مش مثل ما لازم بسبب الحرب اللي كانت. فاليوم احنا راح نشارك في ثلاث سرايا فقط بهاي الاستعراض الكشفي.
0: طيب إذا بدنا نتطرق أكثر للبرنامج، تحدثت أنه الانطلاق راح يكون بعد ظهر اليوم عند الساعة 4 في مدينة حيفا، وعم نحكي عن منطقة بالتحديد السلامارس، يعني تقام هذه المسيرة هناك. البرنامج، تفاصيل هذا البرنامج، مشاركتكم كسري كشفي.
1: تفاصيل الانطلاق من شارع بن غوريون في حيفا الساعة 4، رح نطلع لاتجاه دير مارلياس.

0: برفقة ثلاث سرايا كشفت شفا عمر واحدة منهم وتنتين سرايا من حيفا مع الجماهير والوفود وشخص مريم العذراء مع الكهنة والمصلين احتفالا راح نطلع لدير مار الياس.
1: نعم بشكل عام لما بيكون في مشاركة لصبي كشفي من مدينة أخرى على سبيل المثال شفا عمر كمان بيكون هذا مع مشاركة شعبية يعني في أشخاص من شفا عمر بيطلعوا على حيفا عشان يشاركوا طبعاً. على سبيل المثال في هاي المسيرة
0: مسيرة ثلاث العذراء هي مسيرة معروفة من كثير سنين ومش بس من شفا عمر من كل البلدان بيشاركوا بهاي المسيرة بتفرجوا على هذا الاحتفال وبيشاركوا بالصلوات التقديسية من حمل من شفا عمر ومن حيفا ومن الناصرة ومن عدة مدن اللي بيشاركوا طبعا.
1: نعم شكرا جزيلا لك دكتور بسام عبود رئيس الكشاف المسيحي في مدينة شفا عمر. بطبيعة الحال سنتابع هذا الحدث السنوي في مدينة حيفا والصور التي تأتينا من هناك بعد ظهر اليوم. شكرا جزيلا لك صباح الخير.
0: شكرا لك
1: يعطيك العافية. إذن كما استمعنا رئيس الكشاف المسيحي في شفا عمر دكتور بسام عبود تحدث عن مشاركة السرايا الكشفية التي تعتبر جزء أصيل من هذا المشهد في المسيرة السنوية المعروفة شعبيا باسم طلعة العذراء بمشاركة شعبية واسعة من مختلف البلدات والقرى المحيطة وغير المحيطة بطبيعة الحال. المسيرة كما استمعنا أرجئت بسبب الظروف الطارئة إجراءات الطوارئ بطبيعة الحال حالة الحرب التي عاشتها البلاد وكذلك المناطق الشمالية على وجه التحديد هذا التأجيل وبالتالي التوقيت المستجد لطلعة العذراء هذه المسيرة حال في نهاية المطاف إلى عدم مشاركة جميع السرايا الكشفية في البلاد واقتصر الأمر على عدد قليل منها فقط. ولضخامة ربما هذا الحدث وهذه المسيرة في مدينة حيفا طبعا تكون هناك أيضا إجراءات خاصة في المدينة عنها وعن أهمية هذا الحدث نتحدث مع عضو بلدية حيفا عن التجمع الوطني الديمقراطي الأستاذ شربل دكور. صباح الخير أستاذ شربل. خلينا نتحدث في البداية عن أهمية هذا الحدث لمدينة كمدينة حيفا.
2: سعد صباحك عزيزي لك ولجميع المستمعين. أولا مسيرة طلعة العذراء التاريخية لمدينة حيفا يعني هاي السنة لظروف الحرب ما قامت بوقتها لكن رغم التأجيل نشكر الله أن اليوم آلاف المسيحيين من جميع البلاد رح يجوا ورح يقوموا بالطواف مريم العذراء والمسيرة راح تكون من كنيسة اللاتين صعودا لدير مار الياس بحيفا مع الكشافات مع الناس مع كل الاستعراض اللي راح يكون هو من أكبر استعراض بأضخم استعراض بمدينة حيفا طبعا. ويعني واحد بدي يقول انه بهالفترة اللي فيها المسيحيين بفلسطين المسيحيين بكل المنطقة تبعتنا عم بيعانوا من اعتداءات متكررة فاليوم بدها تيجي طلعة العذراء وتكون هي الجواب لكل الناس المتطرفة اللي عم تعتدي على المسيحيين وعلى الرموز المسيحية وعلى الرهبان وعلى الرهبة. مسيرة العذراء اليوم إثبات لأنه الشعب المسيحي الموجود بفلسطين الموجوع بالأراضي المقدسة هو شعب متماسك وبيكمل هالمسيرة وإن شاء الله بتكون اليوم مسيرة موفقة للجميع.
1: نعم تحديدا أنه هذا الحدث وهذه المسيرة بطبيعة ديني هي مسيرة تاريخية تحدث في مدينة حيفا بشكل سنوي هل هناك من إجراءات رديفة ربما لهذا الحدث؟
2: طبعا احنا المسيرة اليوم هي مسيرة اللي يعني بتحضر لها كثير وقت الشوارع بمدينة حيفا من واحد الساعة 3 بالبلد التحت بتبلش تسكر وصعودا بجدة الألمانية لشارع جيفن لشارع ستيلا مارس الشوارع هاي بتتسكر تدريجيا وبعد الساعة يعني بعد ما المسيرة تمرق يعاد فتح هاي الشوارع. فمدينة حيفا بديها أقول إنه من البلد التحت لجدة

0: قريون لا صعودا لا شارعها كيف الوستل لما رأيت الفترة هاي بساعات بعد الظهر بعد الساعة 2 ونص هي شوارع جدا مزدحمة راح تعمل ازدحام كمان بكل حوالي المنطقة اللي حوالي هاي الشوارع فمفضل انه ما حدا يكون بهاي المنطقة بهاي الفترة الا المشتركين بالمسيرة.
1: قديش تعتبر مسيرة طلعت العذراء في مدينة حيفا رافد مهم وهام للسياحة الدينية كذلك في المدينة؟
0: طبعا مسيرة طلعت العذراء هي مسيرة تاريخية هي يعني بتجيب من جميع أنحاء البلاد ناس لمدينة حيفا للاشتراك. للأسف بسبب ظروف الحرب بهاي السنة التوقعات إنه يكون في أقل كمية ناس اللي راح تشترك بطلعة العذراء. إحنا بعدنا موجودين بفترة الصراحة فترة متوترة يعني حتى عدد الكشافات المشاركة اليوم بمسيرة العذراء هو قليل نسبيا لعدد الكشافات اللي بتشارك سنويا بطلعة العذراء. كمان كان يشارك عندنا مثلا بطلعة العذراء اخوتنا من الضفة الغربية من بيت لحم وبالجالة وهدف بالسنوات الأخيرة مش موجود. فمن الطبيعي شوي المسيرة عم بتكون أقل مما احنا متعودين عليها، لكن احنا على أمل انه هاي البلاد تعود ترجع تكون بلاد سلام وبلاد محبة، وان شاء الله كل الناس وكل المسيحيين بالبلاد بالعالم ترجع وتكون بهاي المسيرة الجدا مهمة لنا.
1: شكرا جزيلا لك عضو بلدية حيفا عن التجمع الوطني الديمقراطي الأستاذ شربل دكور على هذه المداخلة، وسنتابع معكم بطبيعة الحال مسار هذه المسيرة السنوية التاريخية في المدينة. شكرا جزيلا، يعطيك العافية.

إذن تحدثنا عن هذه المسيرة، هذا الحدث السنوي والتاريخي، وربما يجدر بنا أن نلفت عنايتكم إلى أن هذه المسيرة يعود تاريخها إلى عام 1914 عندما صدر قرار بإخلاء فوري لدير مار إلياس من قبل السلطات العثمانية آنذاك. في إثر ذلك حمل تمثال السيدة العذراء على متن عربة وتم نقله إلى كنيسة اللاتين في ساحة الحمراء، وبقي إلى حين انتهاء الحرب العالمية الأولى في عام 1919. أعيد التمثال إلى دير مار إلياس بمسيرة شعبية واسعة، إيمانا بأن السيدة العذراء قد حمت الأهالي والمدينة خلال فترة الحرب، ومنذ ذلك الحين تجري هذه المسيرة سنويا في مدينة حيفا. إلى محطة إعلانية أولى في هذه الساعة، ومن ثم نواصل ملفات غرفة الأخبار لهذا اليوم. ابقوا معنا.

0: أسعار بتهدي البال. كبسولات فينيش بلس 50 وحدة ب 38 شيكل، ديودورانت اكس ب 7 شيكل، مرشات ديتول 750 مل ب 7 شيكل، ورق تواليت تاتش 30 لفة ب 20 شيكل، مطر غسيل كريسكول 2 لتر 3 ب 89 شيكل. خاضع لشروط الحملة.
1: طيبة في كل بيت. تريد إن مع آي بليس، سلسلة آيفون 17 ابتداء من 1649 شيكل عند إرجاع جهازكم القديم. آي بليس، محلك لمنتجات أبل، خاضع لشروط الحملة.
2: سحر أرقى المفروشات، أناقة في الموديلات.
3: مبروك بيتك الجديد.
1: الآن في وينر، برشلونة ضد ريال مدريد في الكلاسيكو، وهبوعل الكوتس ضد أبناء سخنين في دوري وينر، وويستهام ضد أرسنال في الدوري الإنجليزي. عارف مين رح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي، وممكن تربح
4: إذا بتبعتش.
5: أكيد بتربح.
1: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
6: يا بلاغ زيلك من نور الشمس سوارة وحطة بإيديك.
7: لا تغزل لي ولا أغزل لك.

0: مغزولة جاهزة من مجوهرات الأندلس.
1: مجوهرات الأندلس، أرقى التصاميم من أفخر وأنقى أنواع الذهب والألماس. مجوهرات الأندلس، أم الفحم، حي الشاغور.
2: الآن في وينر، برشلونة ضد ريال مدريد في الكلاسيكو، وهبوعل القدس ضد أبناء سخنين في دوري وينر، وويستهام ضد أرسنال في الدوري الإنجليزي. عارف مين راح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي، وممكن تربح
3: إذا بتبعتهش.
4: أكيد بتربح.
2: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
5: كمان بوست، كمان ستوري، وملان لايكات. الإعلان تبعي ضاع بالعجقة. الكل موجود على السوشيال ميديا، بس مع راديو الناس إلك مكاني وقيمة غير. لما إعلان كوين سمع براديو الناس، أنتو بتوصلوا كل الناس، بالبيت، بالسيارة، وبالشغل. الراديو مش بس انتشار، هو ثقة، مصداقية، واعتبار. سواء كان مشروعكو صغير أو شركة كبيرة، إعلانكو عبر راديو الناس بيعطيكو تأثير حقيقي. لا تفوتوا الفرصة، اتصلوا الآن على 054-995-1717 وابدأوا إعلانكو.
6: غرفة الأخبار مع أمير الخطيب.

21 دقيقة بعد العاشرة صباحا في استوديوهات نبي راديو ناس، أنتم وغرفة الأخبار. قبل الفاصل كنا نتحدث عن المسيرة السنوية في مدينة حيفا، مسيرة طلعت العذراء وكل الإجراءات الرديفة لها بطبيعة الحال والمشاركة المحدودة هذا العام، تبعا لأن هذه المسيرة أرجئت بسبب ظروف الحرب، إجراءات الطوارئ والوضع الأمني في البلاد. والآن من حيفا شمالا إلى إيلات جنوبا، حيث تلقى مئات المواطنين خلال الأيام الماضية رسائل تفيد بإلغاء حجوزاتهم في فنادق مدينة إيلات بدعوى أسباب أمنية. في المقابل مصادر كشفت أن الغرف الفندقية حجزت بالكامل لصالح إقامة جنود من الجيش الأمريكي في ظل وجود أعداد منهم حاليا في المنطقة ضمن نشاطات وعمليات عسكرية بطبيعة الحال. لهذا الأمر إسقاطات واضحة على القطاع السياحي الاقتصادي في المدينة.

0: نتوقف عند الانعكاسات إذن على السياحة في مدينة إيلات مع وكيل السياحة محمد أمارة. صباح الخير أستاذ محمد. في بادئ الأمر يعني كيف عم بتأثر الظروف الأمنية مسألة الحجوزات على كل القطاع السياحي في المدينة؟
1: صباح الخير لك لجميع المستمعين. اللي بيأثير هو بشكل كبير على مجال السياحة. صدمنا آخر فترة إنه فنادق في العقبة وفنادق في إيلات عملت إلغاء لكل الحجوزات بدوافع أمنية. خلينا نقول مثلا بيحطوا زي ما أقول نقاط أمنية أو جنود عسكريين أمريكان راح يفوتوا المنطقة اللي راح يستضيفوهم في العقبة أو في إيلات.
0: محل السائحين بطبيعة الحال. نعم
1: نعم. فزي ما تقول إنه أوتوماتي راحوا لغوا كل الحجوزات لكل الناس بدون ما يستشيروا الوكلاء بدون ما يستشيروا أي حدا. عمل إلغاء لكل الحجوزات وحطوا كل أو خلينا نقول نسبة كبيرة من الغرف في الفنادق للحكومات إن كان الإسرائيلي أو.
0: كيف يصير ترتيب من هذا النوع بشكل عام؟
1: طلع راح نشوف إنه هنا راح تكون في تطورات كبيرة. يوم تيجي يلغوا الأول مرة بيعملوا مثلا الحكومات بتعمل هيك إشي إنه بتيجي بتلغي حجوزات لناس حاجزة هي وعائلتها في أماكن استجمامية في العيد اللي هي

0: في أكثر فترة الناس بتطلع بتستجين فيها هي وعائلتها. ففي هنا الدوافع إنه في ممكن يحصل حدث كبير لقدام انه لهذا السبب راحوا له كل
1: حجوزات. طيب لما بصير في الغاء للحجوزات استاذ محمد يعني بصير في كمان يعني اعطاء خيارات للاشخاص للناس اللي عامله هاي الحجوزات انه امكانيه التعويض ولا كيف بتصير الامور؟
0: إن زي ما تقول بيجي مثلا ما بيجي بيستشيروك بيقول لك تعال نعطيك تعويض تعال نعطيك
1: إلا كيف بيصير الموضوع
0: يعني روح يعني كيف بنقولها انه المغزى منهن دبر حالك انت وعائلتك الفنادق بدنا اياها ما بنقدر نستجيب مثلا انه هي اول مره كنا نسمع مثلا يوم بتصير في احداث زي 7 اكتوبر زي قبل 11 يوم على ايران العام يجي يلغوا الطيران فليش كان مفهوم ضمنا يعني يوم تكون في حاله حرب في الدوله فالطيران راح يلتغي فالفنادق خارج البلاد كانت تلتغي فالشيء كان مفهوم
1: فانتوا بالتالي كوكلاء في قطاع السياحه بتنجبروا تفوتوا على مسار آخر واللي هو إنه إعطاء التعويضات أو منح التعويضات للناس اللي بتحجز.
0: طلع ممكن نيجي إحنا كوكلاء سياحة ما مخذين تعويضات من الحكومات فإحنا ما بنقدر نعطي تعويض للزبائن.
1: يمكن مش منكم أنتوا ولكن الفنادق اللي حجزوا فيها.
0: ما بتيجي تقدر تعطيك الفنادق تعويضات لأنه الإشي جاي من الحكومة. فهي ممكن تيجي تقول لك
1: أنت. طيب شو بصير بحالي من هذا النوع؟
0: 90% من الناس بتلغي لأنه فيش مبرر يعني مثلا على سبيل المثال واحد هو عيلته حاجزين في إيلات وحاجز من فترة إنه جاء على العيد تروح مثلا يستجم هو عيلته في إيلات أو خلينا نقول اللي أكثر منطقة سياحية للناس بتروح عليها فممكن يجي يقولوا له من وديك على أنا تانية مثلا أو على أي مدينة ثانية فهو مش معنى الإشي يعني فكون ديش زي تعجيز يعني في هذا الحل بدك بتكاش تقدر تلغي حجزك.
1: طب هاي نقطة لافتة ربما للسياحة الداخلية لما اليوم بحجز أي شخص لفندق بأي منطقة مش بس في إيلات شو التوصيات اللي بتعطيني إياها؟ يعني هناك إمكانيات متعددة للحجز يعني في عندك دائما إمكانية الإلغاء الملجأ المجاني أو ما يسمى بلغة المواقع free cancellation. شو التوصيات اللي بتعطيها للناس اللي بتحجز تحديدا في فترة اللي مبهمة مش مفهوم بالضبط الأمور فيها وين رايح الأمور الأمنية؟
0: طلع عادة إحنا يوم نعطي الفري كانسليشن للزبائن ما يعني أول مرة بنعطي فري كانسليشن لفنادق في داخل دولتنا. فعادة كنا نعطيها الإلغاءات المجانية ونعطيهم أي مثلا شغلة مثلا بيقولوا لها ألترناتيفا بس دول ثانية غير دولتنا مثلا خارج البلاد كنا نعطي هاي الأمور كلياتها. فأول مرة إحنا بتصير معنا إنه يلغوا حجزات في داخل الدولة. فالإشي كان صعب يعني إنه فيش بديل فيش بديل يعني اللي حاجز عائلات هو عامل حسابته حاجز عائلات لو بده يحجز على محل ثاني كان حاجز على محل ثاني فاليوم تيجي بيجي بيقولوا لك إنه الحجز تبعك ملغي ففيش خيار ثاني عندك.
1: طيب
0: 99% الناس اللي ما عنده خيار ثاني لغا فيش يعني أنا مش معنى أروح على محل ثاني.
1: طيب ختاما السؤال هون يعني إحنا دائما بنحكي عن تأثر السياحة الخارجية في كل ما يتعلق بمسألة الحرب والظروف الأمنية وما إلى ذلك المربوط طبعا بالطيران لما عم نحكي عن السياحة الداخلية إلى أي مدى تأثرت وتتأثر السياحة الداخلية في كل ما يتعلق بالحرب والتطورات الأمنية؟
0: السياحة الداخلية تأثرت بشكل كبير السياحة الداخلية يوم الفنادق معظم الفنادق اللي موجودة في الدولة من أحداث 7 أكتوبر رفعت أسعارها بشكل غريب لأنه أغلب أو خلينا نقول بعض الشرط الأوروبية اللي بعدها مش راجعت إنه الطيران على تل أبيب فالناس زي ما تقول إنه أو أكثر الوجهات اللي الناس بتحب تروحها للاستجمام وعلتها بعدها مش فاتحة بشكل مباشر ففيش حل ثاني بنقولك إنه الناس أنا بفضل إنه أظني هو بدولتي لأنه أول شيء
1: فالأسعار ارتفعت بطبيعة الحال
0: الأسعار ارتفعت إحنا خدنا معدل فوق 30% والناس اليوم بما إنه الأوضاع مش ثابتة في الدولة ففيش حل عندها إلا معابر اللي هي طابة شرم عقبة إيلات وفي كثير ناس اللي بلا مؤاخذة اللي ما بتقدر تسافر بريت لبلاد
1: وهي الخيارات الآمنة بشكل عام للناس في فترة من هذا.

0: طب بقول لك اذا صار حرب معاذر احنا بضلنا راجعين. فطيران يعني بلا مؤاخذة احنا كثير على القليل مع ناس اللي هن كانت صعوبة نرجعهم للبلاد فترات الحرب. فبقول لك انا عيد بظن هون بالبلاد اي شيء صار انا بقلب جدتي فيش ولا اي خوف ولا اي شيء.
1: شكرا جزيلا لك وكيل السياحة محمد أمار على هذه المداخلة، يعطيكم ألف عافية. شكرا جزيلا.
0: شكرا لك، مع السلامة.
1: وينضم إلينا كذلك الأمر الآن سائق حافلة للنقل ركاب ومنظم رحلات إلى إيلات، وطاب كذلك الأمر أمير أبو جامع. صباح الخير لك أمير. يعني كنا عم نحكي عن قديش السياحة الداخلية عم تتأثر من الأوضاع الموجودة. خلينا نحكي معك بشكل خاص في كل ما يتعلق بإيلات وجنوبي البلاد، قديش عم بتأثر الشغل في هاي المرحلة تحديدا، وإحنا عم نحكي على مدينة اللي ألغيت فيها كل حجوزات الفنادق تقريبا.
2: هلا صباح النور يا غالي.
1: أهلا فيك أمير. قديش تأثرت مسألة الحجوزات السياحة الداخلية قطاع السياحة بإيلات من الظروف الحالية؟
2: مزبوط، قبل شهرين ثلاثة كل الفنادق سكرت، بل كم فندق شغال، وتأثرت كثير السياحة والعمال تعطلت عن الشغل، بس هسه ان شاء الله كل شيء عم بيرجع طبيعي واحلى احسن من قبل كمان يعني، بس في شويه خوف يعني بكل يوم بكل دقيقه، بس ان شاء الله ترجع الايام طبيعيه.
1: قديش عم نحكي عن اختلاف يعني وتيره الرحلات اللي بتطلع من شمال البلاد او من المركز حتى لإيلات اليوم على سبيل المثال؟
2: 80% يعني حسب نقول تعال.
1: وهذا مقارنه مع قبل 3 اشهر ولا كيف؟
2: لا قبل 3 اشهر بالمره يعني 30% كان اللي يجوا عائلات ناس وسياح، والوضع يعني ما كان بيسمح لنا نفج عائلات وعشان الحرب.
1: فهسه صار يرجع الموضوع بشكل تدريجي بفهم منك امير.
2: ان شاء الله قاعد يرجع، وان شاء الله الامور تقريبا في عائلات 90% رجعت تقريبا.
1: يعني هل في امكانيه عشان الناس عم تسمعنا، يمكن في ناس عم بتخطط للتوجه الى جنوبا او حتى طابة وما الى ذلك، نعم هل في امكانيه لحجوزات الفنادق في هاي الفتره ولا كيف؟
2: نعم ملان، والناس تطلع طريق شرم الشيخ بتسافر وين ما بدها، يعني تقريبا تبع تل ابيب بيسكر امرار ومرات تفتح. الناس مع دفاع انها تيجي طريق الشرم وطريق طابة بيجوا على عقبه كمان.
1: وكنا عم نحكي قبل شوي مع أستاذ محمد أمارة وكيل سياحة عن تأثر الأسعار، شو بتقدر تحكي لنا في هذا الموضوع؟ يعني
2: الأسعار بلاد دايما غالية، إشي معروف هذا، الأوتيلات عشان منطقة سياحية السعر كان رخيص في شهر 1 وشهر 2 بس عشان شتوية،
1: ولكن إسا رجعت ارتفعت الأسعار بشكل أو بآخر.
2: مزبوط،
1: لأنه الخيارات محدودة.
2: مزبوط.
1: طيب شكرا جزيلا لك أستاذ أمير أبو جامع سائق حافلة للنقل الركاب ومنظم رحلات إلى إيلات وطابة. الخيارات إذن محدودة أمام السائحين أو السائحين في المناطق الداخلية، الوجهات الداخلية جنوبا تحديدا، كذلك الأسعار ترتفع وفق ما تحدثنا مع ضيوفنا، نتحدث عن ارتفاع تقريبا 30% في أسعار الحجوزات والفنادق بشكل عام.

0: نتابع والساعة الثانية من غرفة الأخبار لهذا اليوم، لكن بعد فاصل إعلاني قصير. ابقوا معنا، غرفة الأخبار من راديو الناس.
1: تحلموا تسافروا مع كوكا كولا على كأس العالم؟ شاركوا بالفعالية عبر موقع football.cokenmeal.co.il وممكن تربحوا رز مزوجية لمشاهدة كأس العالم بأمريكا. كوكا كولا، طعم الحياة.
2: أسعار بتهدي البال. مناشف جسم 4 ب50 شيكل، منشر حديد ب25 شيكل، سخان ماء كمكم 2 لتر ب15 شيكل، مفرمة سلطة 5 لتر 5 سرعات ب35 شيكل، سلة نفايات كيتر 30 لتر ب80 شيكل. خاضع لشروط الحملة.
3: طيبة في كل بيت.
4: الآن في وينر، برشلونة ضد ريال مدريد في الكلاسيكو، وهبوعل الكوتس ضد أبناء سخنين في دوري وينر، وويستهام ضد أرسنال في الدوري الإنجليزي. عارف مين راح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي، وممكن تربح
5: إذا بتبعتش.
6: أكيد بتربح.
4: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.

0: شايف البيت فاضي والأسعار نار.
1: محلولة تقلقش مع مفروشات النور أم الفحم.
0: ليه شو عندهن؟
1: عندهن عروض بتتعودش. غرفة نوم زوجية كاملة موديل كوردوفا الفخمة، خزاني، تخت وتواليت بس ب 5900 شيكل.
0: أوه هيك عرض ما بيتفوت.
1: طبعاً، وغير الصالونات وطاولات السفرة وباقي المفروشات.
2: مفروشات النور أم الفحم، شارع المرمالي، 04-631-6958. مفروشات النور، لأنه بيتك بيستاهل الفخامة.
3: قرصك أحلى مع أزياء عثمان عثامني، بدلة عريس كاملة من أجود وأرقى الماركات بسعر حملة خيالي فقط 1499 شيكل. أناقة، تعليم

0: الغربي الشارع الرئيسي. للتواصل 04-638-3001. أزياء عثمان عثامني، العنوان الرسمي لأناقة العرسان.
1: الآن في وينر، برشلونة ضد ريال مدريد في الكلاسيكو، وهبوعل الكوتس ضد أبناء سخنين في دوري وينر، وويستهام ضد أرسنال في الدوري الإنجليزي. عارف مين راح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي، وممكن تربح
2: إذا بتبعتهش.
3: أكيد بتربح.
4: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
5: غرفة الأخبار مع أمير الخطيب.

0: 37 دقيقة بعد 10 صباحا في استوديوهاتنا براديو الناس، أنتم والساعة الثانية من غرفة الأخبار لهذا اليوم. قبل الفصل كنا نتحدث عن تأثر القطاع السياحي داخليا تحديدا جنوبا في إيلات بفعل الحرب، بفعل الإجراءات الطارئة، وكذلك بفعل إلغاء الحجوزات في الفنادق. ومن السياحة الآن إلى ملف مغاير. نظمت بلدية شفا عمر بالتعاون مع نادي شفا عمر الثقافي الأمس حفل تأبين للأديب الراحل دكتور محمود عباسي، تخلل كلمات وفيلما عن سيرته الذاتية وقراءات أدبية من أعماله. نتحدث في هذا الشأن مع حفيد المرحوم والقائم على الحفل الأستاذ إياد برغوثي. صباح الخير أستاذ إياد.
1: صباح الخير عزيز أمير. صباح النور.
0: في البداية خلينا نحكي عن الأثر، عن الإرث على المشهد الثقافي. نتحدث عن الأدب، عن الترجمة، عن نشر كذلك الأمر للدكتور محمود عباسي.
1: صحيح، يعني بالأمس أقمنا حفل التأبين يعني بالتعاون بين العائلة وبلدية شفا عمر ومنتدى شفا عمر الثقافي. كان حفلا مهيبا، حضره مئات الناس من كافة أطياف مجتمعنا، من الحركة الثقافية والأدبية وشخصيات اجتماعية ودينية. وفيه تحدثنا عن جدي الراحل الدكتور محمود عباسي وعن إرثه، وضمن الأمور التي تحدثنا عنها عن كونه كما وصفه أحد الكتاب الذين ساهموا في الكتاب الكل في واحد، يعني كان كاتبا كتب للأطفال وللكبار وللمسرح، وكان محررا ومترجما وناشرا وباحثا أدبيا، وترك إرثا كبيرا يعني مع عشرات الكتب، 50 كتابا مترجما، 8 كتابا مؤلفا. وأحد الأمور التي يعني كشخص عمل على توثيق هذا الإرث في الأشهر الأخيرة، تسألت يعني ما سر كل هذا التنوع في الأدوار الذي يلعبه شخص واحد، ووجدت يعني إجابات في كونها تجربة تعكس تجربة جمعية للشعب أراد أن يبني ذاته من جديد بعد النكبة. يعني كان جدي شابا يعني فتى

0: النكبة 12 عاما، وكان من أوائل من كتب القصة. واليوم أستطيع أن أفهم الدور الذي لعبه لإعادة تأسيس مشهد أدبي وثقافي في بلاده بعد أن حطم هذا المشهد. وهو اليوم ننظر بعد كل هذه السنين ونرى فعلا أنه بجهوده وبجهود آخرين أيضا من رفاقي وأبناء جيله استطاعوا أن يبنوا مشهدا أدبيا. وهذا من الأمور التي تحدثنا عنها بالنسبة للتأبين، ويجدر الانتباه لها وتقديرها، ويعني الشعور بالامتنان لهذا الشخص ولأمثاله.
1: وهذا النموذج لدكتور محمود عباسي، أنا أتحدث معك وأنت كاتب وروائي كذلك الأمر، ما مدى اليوم صعوبة ربما أن يقدم نموذج شمولي بهذه الطريقة في كل ما يتعلق بالمشهد الثقافي، أن تكون شامل، أن تكون أديبا محررا صحفيا ناشرا؟ أديش صعب اليوم نكون في هذا المحل أو نقدم حتى نماذج بهذه الطريقة؟
0: يعني سأجيبك من نظرة اليوم للقطاع الثقافي والأدبي. ربما لا تكون حاجة اليوم، لا توجد حاجة اليوم لأن تكون شاملة. يعني كانت هناك حاجة في حين لأنهم بنوا من جديد كل شيء، لكن ما أكثر ما نحتاجه اليوم أولا يعني روح العطاء التي كانت عند ذلك الجيل الذي ربما علينا أن نتخذها كقدوة. يعني أحد الأمور التي وردت على يعني لسان وبقلم الكتاب الكثيرين الذين ساهموا في الكتاب، أن جدي ساعدهم ودعمهم وشجعهم في الكتابة، في خوض تجربة الكتابة، ونشر لهم في مجلة الشرق التي استمرت بالصدور 44 عاما، وسنة بعد أخرى جيل بعد آخر كان يشجع ويدعم. هذا الدور مثلا هو دور يمكن أن نتبناه، ويتبناه الكتاب ويتبناه الكتاب المخضرمون بأن يشجعوا جيلا جديدا من الكتاب من الشابات والشبان. لكن يعني ما أراه اليوم حاجة ماسة هو التخصص تحديدا وليس الشمولية. يعني نحن بحاجة لأشخاص لناشرين متخصصين ولمحررين متخصصين ولكتاب يعني يحترفون الكتابة بجدارة، ولأشخاص لديهم التخصص في البحث الأدبي وفي النقد الأدبي. هذا التنوع في التخصصات هو ما يبني مشهد أدبي. في حينه كانوا بحاجة أن يكونوا كل شيء والكل في واحد، واليوم لازم أن يكون هذا التخصص وأن نعمل معا ويكون هناك حالة أدبية ثقافية مبدعة ومنتجة، وخصوصا في ظروفنا. يعني أضحت الثقافة من الميادين القليلة التي ما زال لدينا مجال فعلي لإنتاج معنى وجودنا من خلالها والتعبير عن ذاتنا وتجربتنا، ولها أيضا إسقاطات يعني على كل مناحي حياتنا. ربما في عالم تقدس فيه التكنولوجيا والإنتاجات بالمجالات التي يعني تصل إلى
1: الثقافة اليومية جزء من التكنولوجيا والأدوات المعاصرة بشكل أو بآخر. تعرف بالإعلام نقول في صناعة الإعلام الخبراء والمختصين في صناعة الإعلام وكذلك في الأدب. نموذج دكتور محمود عباسي كيف أسهم في تطوير صناعة الثقافة خلينا نقول في بلادنا؟
0: بالفعل يعني مفهوم صناعة الثقافة مفهوم أساسي، وصناعة النشر مفهوم أساسي. أولا دكتور محمود عباسي أنشأ مجلة، ومجلة هي حجر أساس في بناء مشهد ثقافي. مجلة تنشر دوريا، فيها محررين، فيها كتاب، فيها أقلام شابة، تقرأ، توزع، تبني جمهور. فهو أنشأ مجلة. ثانيا بنى مطبعة في عام 1977 في شفا عمر، بنى مطبعة ولم تكن فقط مطبعة، كانت دار المشرق للطباعة والنشر والترجمة. فعندما كان يعني كشخص كاتب ومحرر وناشر موجود في المطبعة، هو يخلق خط إنتاج للصناعة الأدبية، وموجود يأتي الكتاب بمخطوطاتهم يلتقيهم. يعني سمعنا عشرات القصص، فعلا مئات الكتب صدرت عن دار المشرق، هو موجود هناك، يأتي الكتاب يقرأ مخطوطاتهم، يحرر المخطوطات، ثم بعد تنقيحها تصف

0: وتطبع. هذا المشهد الصغير
1: وما زالت المشرق يعني ما زالت حتى يومنا هذا في مدينة شفا عمي
0: اليوم أكثر كمطبع طبعا. أخ جدي يعني العم أبو راني صالح عباسي وهو يعني أحد الأخوة الجدي إخوة كلهم تخصصوا في مجالات مختلفة في مجالات التجارة والأعمال والأعمال ذات العلاقة أيضا بالفن ومجالات مختلفة، لكن عم صالح عباسي أبو راني أسس دار مكتبة كل شيء للنشر والترجمة وهي اليوم من أكبر دور النشر في بلادنا، وكان لجدي علاقة وثيقة بكل المشروع بتأسيسه وثم انطلق به العم صالح ليصل به إنجازات كبيرة لتصبح دار نشر مهمة على مستوى العالم العربي كله، وكله بدأ من من من من من نفس المكان، من الاهتمام بالأدب والثقافة من خلالها الحفاظ على اللغة العربية وعلى الذاكرة وعلى الوعي وعلى هذا الإنتاج، ولكن رؤيتها كصناعة وهذا كتير مهم. جدي رأى الأدب صناعة واهتم أن تكون كل مراحل إنتاج الصناعة هذه موجودة ورافقها ودعمها بروح فيها انتماء وفيها محبة وهذا يعني الكلمات التي سمعناها والشهادات التي قرأناها والتي وثقناها في الكتاب نصوص في وداعه، ويعني ندعو كل من يريد الحصول عليه موجود مع في مكتبة كل شيء ليقرأها، لأن فعلا هناك شعور بالتقدير للأشخاص مثل الدكتور محمود عباسي ومساهمتهم في بناء مشهدنا الثقافي والأدبي وفي تأسيس يعني صناعة النشر التي يعني نريد لها أن تستمر. الظروف تغيرت، لسنا في السبعينات ولا في الثمانينات والعالم تغير والتكنولوجيا كما قلت أثرت على صناعة النشر ونريدها أن تتطور، وهذه هي الرسالة التي يتركها لنا الجد، يعني أن نكمل في الانتماء وفي العطاء وفي بناء المشهد الثقافي في بلادنا ومن خلالها بناء أيضا المجتمع، ونريد للشباب أن يروا نماذج إيجابية من مجتمعنا، نماذج ترسخ القيم وتسرد الحكاية وتحافظ على الوجود
1: فعلا أو الحفاظ على هذه السردية الشعبية لمجتمعنا وشعبنا، وهذا طبعا يعني يسلط الضوء كمان بشكل أو بآخر على أهمية تقدير هذه النماذج، هؤلاء الأشخاص هؤلاء الصناع حتى في حياتهم وليس فقط بعد رحيلهم عن هذه الدنيا. جزيل الشكر لك.
0: ملاحظة أخيرة 10 ثواني، نشكر بلدية شفا عمر لأنها قررت تسمية المكتبة العامة البلدية في شفا عمر على اسم دكتور محمود عباسي، وهذا أيضا يصب فيما قلته بإعطاء المكانة لهذه النماذج من مجتمعنا.
1: جزيل الشكر.
0: شكرا لك أمير ولراديو الناس. شكرا.
1: المرحوم دكتور محمود عباسي والقائم على الحفل الأديب والروائي إياد البرغوثي، شكرا جزيلا لك.
0: شكرا لك أمير. شكرا لك العافية.
1: إذن هذا كان فيما يتعلق بحفل التأبين الذي أقيم في مدينة شفا عامر للأديب الراحل دكتور محمود عباسي. ومن المشهد الثقافي إلى الأحوال الجوية، وينضم إلينا الآن خبير الأرصاد الجوية الأستاذ حازم بصة. صباح الخير أستاذ حازم.
2: طبعا
1: خير. طيب يعني أولا قراءة لحالة الطقس اللي عم نعيشها في هاي الساعات 24، هل نتحدث عن استقرار عام تبعا لأنه يعني في شمس بس في بعد برد أو شعور بالبرد بشكل أو بآخر؟
2: نعم، يعني هو صدقا يعني بعد الموجة بالأسبوع الماضي، موجة البرد اللي أثرت على المنطقة احنا بنسميها الموجة الاستثنائية، أثرت على مختلف البلاد خلال الأسبوع الماضي واللي أدت إلى انخفاض كبير على درجات الحرارة خصوصا في المناطق الجبلية. طبعا هذه الأجواء بعد ذلك اللي هي الأجواء الربيعية تسيطر حاليا على المنطقة مع حدوث ارتفاع تدريجي على درجات الحرارة واستقرار في الأحوال الجوية بمختلف المناطق. طبعا كقراءات وكإشارات والبيانات آخر البيانات يعني بصادرة إنه في إنه حالة الاستقرار الحالي اللي إحنا متأثر فيها بتأثر فيها البلاد ومع استمرار درجات الحرارة حول معدلاتها الطبيعية طبعا مثل هيك وقت من كل سنة طبعا راح تستمر خلال الأسبوع المقبل في معظم أنحاء البلاد مع أجواء معتدلة نهارا ولطيفة خلال ساعات الليل، ولكن واستنادا إلى آخر بيان

0: في القراءات الجوية المتعلقة بالتنبؤات متوسطة وبعيدة المدى، فهناك مؤشرات متكررة من مختلف النماذج خلال يعني أيام تشير إلى احتمالية تأثر البلاد بكتلة هوائية ذات خصائص باردة وغير معتادة طبقا لمثل هذا الوقت من العام، وذلك حول منتصف الشهر الحالي. يعني إحنا بنحكي إنه حسب القراءات راح يكون في عنا إن شاء الله لكتلة هوائية أو منخفض.
1: يعني عم نحكي خلال الأيام المقبلة.
0: نعم يعني هو الوقت خلينا نحكي لك حول منتصف الشهر. لا في حال تحققت هذه السيناريوهات أو السيناريو هذا تحقق، فمن المتوقع يعني إنه يطلع مرة أخرى انخفاض كبير على درجات الحرارة مقارنة بالمعدلات العامة مع عودة الأجواء المائلة للبرودة خاصة خلال ساعات الليل والصباح الباكر، إضافة إلى نشاط على الرياح الباردة وفرص للأمطار في المناطق. طبعا طبيعة هذه الحالة وحدة تأثيرها ما تزال قيد المتابعة نظرا لبعد الفترة الزمنية وإمكانية حدوث تغيرات على التحديثات الجوية خلال الأيام القادمة. طبعا هذا صلوا فيكم يعني في التفاصيل بشكل إن شاء الله أوضح بتكون الصورة خلال
1: بطبيعة الحال. لكن يعني إذا عم نحكي عن نماذج أو سيناريوهات مختلفة للأيام المقبلة تحديدا منتصف الشهر الجاري، هل نتحدث عن وضع طبيعي؟ يعني إحنا بشكل عام نشهد في هاي الفترة من كل سنة موجات باردة من هذا النوع؟
0: صدقا هي مش كل سنة احنا بنتأثر في هذه الموجات، يعني كانت في سنين
1: بس مش اشي استثنائي يعني اللي عم نعيشه.
0: لا استثنائي من ناحية التوقيت. يعني احنا عمالنا بنحكي احنا بشهر ايار عم شهر خمسة، احنا حاليا يعني كنا بكل سنة اذا بتذكر انت نتأثر بمنخفضات جوية خمسينية محملة بالغبار وبعدها امطار، ولكن الاجواء ما كانتش تكون انه بدرجات حرارة منخفضة خصوصا صباحا وليلا. هذا الشيء احنا بنعتبره كموجات او في التوقيت هذا بنعتبره كاستثنائي، لانه من قبل اذا بدك ترجع انت لعشر سنين او لثمان سنين او عشر سنين ما كانت هاي الظاهره موجوده عندنا.
1: نعم اشكرك جزيلا.
0: متاثر هاي الظاهره اخر نقطه، هاي الظاهره نتاثر فيها ليش؟ انا كررت اكثر من مره عندنا عوامل اللي المينا والانينا، هذه هي اللي بتاثر على ما انتقالنا من فصل الشتاء للصيف ومن فصل الصيف للشتاء.
1: أشكرك جزيل الشكر خبير الأرصاد الجوية الأستاذ حازم بصة على هذه المداخلة، شكرا جزيلا لك، أعطيك العافية. إذن هذا فيما يتعلق بالأحوال الجوية في مقبل الأيام وتحديدا الموجة التي من الممكن أن تكون باردة عند منتصف الشهر الجاري.

0: ومن أحوال الطقس إلى عالم الرياضة والإجاز الرياضي لهذا اليوم. صباح الخير الزميل فادي مصطفى.
1: صباح الخير. أنا خطيب، أنا سمعت أنه عندك الطقس بارد، عندنا مشتعل في الرياضة.
0: شوف بشكل عام أنت بتعرف أنه الطقس بارد دائما في الاستوديوهات، فخذنا على الاشتعال تحديدا. وأنه أنا بفكر اسمع أغير هيك اسم ربما هاي الفقرة من الإجاز الرياضي للتثقيف الرياضي، وانت فاهم ليش؟
1: فاهم. طيب بدي ابدا معناته مع الفريق العربي في الدرجه العليا، الفريق الرناوي تعادل 1-1 مع كريات شموني، فريق القاع فريق المرتبه الاخيره توقع الفوز، بدا المباراه بشكل جيد، سجل الهدف ولكن كريات شموني فريق عنيد طبعا ضمن البقاء ويلعب بنزاهه حتى المباراه الاخيره، تعادل 1-1. طيب تحتيك مع بير السبع، شوف بير السبع تفوقت 4-2 وعادت الى المكان الاول. لماذا؟ لان مكابي حيفا الفريق اللي حاليا الاضعف في البلاي اوف العلوي تفاجأ الجميع وتفوق 3-0 على صاحب المرتبة الأول بتار القدس. الكثير احتفل في الشمال سواء بحب حيفا أو بكره بتار، لأنه الترتيب الآن كالتالي: بير السبع في المرتبة الأولى، بتار في الثانية. أما دربة الأبيب انتهى 1-1، أرض الملعب كانت مشتعلة وأيضا خارج الملعب، ودائما نسأل عن العنف في الملاعب. طبعا واضح أنه في كراهية في دربة الأبيب، العديد المصابين، قوات كبيرة من الشرطة، قنابل وإيش بدك كان، سكاكين، كميات كبيرة معتقلين، ولكن في النهاية 1-1. والليلة هبالي القدس تستضيف سخنين، فريق اللي ضمن اليوم ممكن يضمن نفسه في البقاء في حالة تعادل بشكل رسمي. لمحبي الدوري الإنجليزي، الليلة ويستهم مع أرسنال، أرسنال طبعا في المركز الأول وتريد توسيع الفارق والحفاظ عليه، فمباراة جدا صعبة أمام ويستهم. أما الإثارة التي كانت وحين نام الجميع الساعة 4 الصبح كانت النهاية.

0: النزال الأقوى في العالم. طبعا في اليو اف سي ومجبورين نحكي عن هذا النزاع اللي كان بين حمزة شمايف اللاعب الشيشاني مع ستيركلاند طبعا اللاعب الأمريكي. ولأول مرة يا أمير لأول مرة في اليو اف سي بشكل رسمي يخسر حمزة شمايف اللقب, اللقب طبعا الحزام المتوسط. يعني أنا أشاهد المباراة الآن في الإعادة, كمية اللكمات التي وجهت لحمزة ولستيركلاند. هناك من يقول مباراة عنيفة, هناك من يقول رياضة عنيفة, ولكن تشد الأنظار بك. يعني تعرف هي الرياضة المفضلة عند ترامب يعني مش كثير بيحبه لأن ترامب بيحبها, ولكن لأول مرة هاي الخسارة وهي القيمة اللي بترتفع فيها اليو اف سي. واليوم راح يكون معنا خبير يحلل لماذا حمزة شمايف خسر. طبعا ما خسر في نوك اوت ولا استسلم, خسر بقرار واجماع الحكام, 3 جولات لصالح ستريكلاند وجولتين لصالح حمزة شمايف. هاي الإحاطات طبعا راح تكون معنا اليوم في مساء الرياضة, ونسأل هل النقطة التي حصل عليها الفريق الفريق طبعا الرناوي كافية أم أنه اليوم سنعلنها بعد ما نحسب طبعا على ورقة وقلم نحسب النقاط, هل يعاني الفريق الرناوي وهل نودعنا الفريق الرناوي بشكل رسمي؟ سنعرف اليوم في مساء الرياضة كل الأجوبة الساعة 6 سيكون معنا على السماء.
1: الزميل فادي مصطفى جزيل الشكر لك, نهارك سعيد.
0: حياتي لك.
1: ختام الساعة 2 من غرفة الأخبار لهذا النهار, في التحرير محمد مجالي طهار يونس مصطفى وليد زعبي ومحمد زيدان, في الهندسة الإذاعية الياس عبد الملك, في الإنتاج والتنسيق ماجي علوطي, وفي الإخراج والديجيتال عري النصار جواد العمري ودانا أبو بكر, وفي تطبيق ناس الزميل موسى بصول. هذه تحياتي لكم, أنا أمير الخطيب, تلتقون الزميل رجاء كنعني والنشرة لأهم الأخبار عند رأس الساعة. إلى اللقاء.

0: شو بتفضلوا؟ قرض حتى 40,000 شيكل بدون فائدة ولا منحة بقيمة 1500 شيكل؟ نفتح حساب في اي بي جديد في لومي وممكن نختار من بين عدة امتيازات، وكمان في خدمة بتخلي معاملاتكو مريحة أكتر. مدير الفرع متاح على الواتساب والخدمة الهاتفية متوفرة 24 ساعة باليوم. للانضمام اتصلوا على نجمي 5522 أو ادخلوا إلى موقع لومي. لومي بس رقم واحد بيقدر. منح الامتيازات خاضع لتلبية شروط الاستحقاق المفصلة في موقع لومي. عدم تسديد أقساط القرض في موعدها قد يؤدي إلى فرض فوائد تأخير وإجراءات إلفاق قانونية. خاضع لشروط الخدمة.
1: كونموبيل تريد يوكرا للسيارات الفاخرة في 3 أيام مبيعات مركزة ومميزة في صالة العرض الضخمة عماد حسن في نوفها جليل مقابل مركزة. تشكيلة واسعة من سيارات مرسيدس يد أولى، ومن تشكيلة السيارات الفاخرة حملات وعروض لم يسبق لها مثيل، وإمكانيات دفع مريحة فقط خلال أيام المبيعات من يوم الخميس 14/5 حتى الأحد 17/5. فرصتكم لاستقبال عيد الأضحى بسيارة فاخرة وجديدة من بيت كونموبيل. أهلا وسهلا وكل عام وأنتم بخير.
2: الآن في وينر، برشلونة ضد ريال مدريد في الكلاسيكو، وهبوعل الكوتس ضد أبناء سخنين في دوري وينر، وويستهام ضد أرسنال في الدوري الإنجليزي. عارف مين راح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي، وممكن تربح
3: إذا بتبعتهش.
4: أكيد بتربح.
2: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
5: مبروك بيتك الجديد.
6: قرصك أحلى مع أزياء عثمان عثامني. بدلة عريس كاملة من أجود وأرقى الماركات بسعر حملة خيالي فقط 1499 شيكل. أناقة، تميز وإطلالة بتترك بصمة بيوم العمر. لا تفوت الفرصة. أزياء عثمان عثامني، رفيقك بيوم ما بتكرر. باك الغربي، الشارع الرئيسي. للتواصل 04-638-3001. أزياء عثمان عثامني، العنوان الرسمي لأناقة العرسان.
2: الآن في وينر، برشلونة ضد ريال مدريد في الكلاسيكو.

0: القدس ضد أبناء سخنين في دوري وينر، وويستهام ضد أرسنال في الدوري الإنجليزي. عارف مين راح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي، وممكن تربح
1: إذا بتبعتهش.
2: أكيد بتربح.
3: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
4: تحلموا تسافروا مع كوكا كولا على كأس العالم؟ شاركوا بالفعالية عبر موقع football.cocanmeal.co.il وممكن تربحوا رز مزوجية لمشاهدة كأس العالم بأمريكا. كوكا كولا طعم الحياة.
0: تريد إن مع آي بليس، سلسلة آيفون 17 ابتداء من 1649 شيكل عند إرجاع جهازكم القديم. آي بليس، محلك لمنتجات أبل، خاضع لشروط الحملة.

0: الأخبار من راديو الناس، أنا رجاء كناني وإليكم التفاصيل. قدمت النيابة العامة في لواء المركز صباح اليوم لوائح اتهام للمحكمة المركزية في اللد ضد 16 قاصرا بشبهة التورط في جريمة قتل يامانو زالكا داخل مطعم بيتزا في مدينة بيتح تكفا قبل نحو أسبوعين. ووفق لائحة الاتهام فإن المشتبه الرئيسي هو فتى يبلغ من العمر 15 عاما، ووجهت النيابة له تهمة القتل باللامبالاة، فيما وجهت إلى 15 قاصرا آخرين تهم التسبب بإصابة خطيرة بنية مشددة، إضافة إلى اتهام ثلاثة منهم بعرقلة سير التحقيق. أبعدت وحدة التحقيق مع أفراد الشرطة الإسرائيلية ما حش الشرطي الذي أطلق النار على الشاب أحمد النعامي خلال مطاردة شرطية فجر السبت في مدينة رهط ما أدى إلى مقتله. في حديث لراديو الناس قال فلاح نعامي أخي المرحوم إن الشرطة أطلقت النار مباشرة على المرحوم دون سبب أو مبرر.
1: ما كان في تعارك، ما كان في تقارب بينهم، يعني حتى أطلقوا النار مباشرة ونزل، يعني تقريبا مشى كم من خطوة وطاح. الرصاصة كانت في القلب، في الصدر. يعني احنا بنقول بنطالب لجنة التحقيق في هذا الأمر، نحن لازم الحقيقة تبين، كل واحد ياخذ جزائه. الشرطة بدل ما تحمي الناس هي تقتل الناس، ودك توقف رجل عن أي سبب كان من الأسباب، إذا كان عنده مخالف أو أي حاجة، بس لا تؤدي للقتل في أي توقيف.
0: أثار اعتداء عناصر من الشرطة على مواطنين عرب في بئر السبع غضبا واسعا على منصات التواصل الاجتماعي بعد مداهمة منزل بذريعة الإزعاج والاعتداء على محام وطبيب وممرض واعتقالهم. في حديثه لراديو الناس قال الممرض محمد نعمي أحد المعتدى عليهم أن عناصر الشرطة اعتدوا عليهم داخل المنزل ولم يحملوا بطاقة تعريف أو شهادة شرطة.
2: صار يخبطوا على الباب بكثير قوي، فإحنا فتحنا الباب ساعتها، بس فتحنا الباب صار يضربوا صالح، أخذوه على البرندة وبلشوا يضربوه. الصراحة ما قدرناش نعدهم، يعني كانوا كثار، كانوا حوالي 20 واحد. إني حطونا الأزاكين بإيدينا ونزلونا قبل ما ينزلوا صالح، وإني مخذلنا كمان على قسم الشرطة، كانوا يحكوا معنا حكي اللي بنحكاش وبنسمعش، وإحنا كمان كنا بضغط، يعني مش عارفين نصفن ببعض، نطلع بعض نقول يعني شو عاملين.
0: أفادت المستشارة القضائية للحكومة غالي بهراف ميارة في ردها أمام المحكمة العليا بأن رئيس جهاز الموساد دافيد برنيع سلمها رسالة سرية ووصفتها بالجوهرية تتعلق بتعيين غوفمان، ولم تكشف المذكرة عن تفاصيل إضافية، لكنها أشارت إلى إمكانية عرض الرسالة على المحكمة إذا طلبت ذلك. أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية عبر حسابها على منصة إكس ترحيل الناشطين تياغو أفيلا وسيف أبو كشك من المشاركين في أسطول الصمود إلى قطاع غزة بعد اعتقالهما وتحقيق معهما في إسرائيل. وقالت الوزارة إن إسرائيل لن تسمح بأي خرق للحصار البحري القانوني على غزة وفق تعبيرها. قال المتحدث باسم لجنة السياسة الخارجية والأمن القومي في البرلمان الإيراني إبراهيم رضغاي إنه اعتبارا من اليوم انتهت مرحلة ضبط النفس، مهددا بأن أي عدوان على السفن الإيرانية سيقابل برد إيراني قاس وحاسم ضد السفن والقواعد الأمريكية وفق تعبيره. وأضاف في منشور على منصة إكس أن الوقت ينفد أمام المصالح الأمريكية، وأن الخيار الأمثل هو الاستسلام وتقديم التنازلات والتأقلم مع النظام الإقليمي الجديد. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مقابلة مع قناة فرنسية أن إيران تريد التوصل إلى اتفاق، وأنه لا يزال ينتظر ردها على مقترح سلام يتجاوز مجرد الهدنة المؤقتة وفق تعبيره. إلى ذلك أعلن الرئيس الروسي فلاديمير

0: يطرا ارتفاع طفيف على درجات الحرارة ويكون الطقس صافيا بوجه عام مع أجواء حارة نسبيا في المناطق الجبلية. ختام الموجز. للمزيد من الأخبار حملوا تطبيق ناس على هواتفكم الذكية. كونوا بخير، إلى اللقاء.
1: المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.

الآن في وينر، برشلونة ضد ريال مدريد في الكلاسيكو، وهبوعل الكوتس ضد أبناء سخنين في دوري وينر، وويستهام ضد أرسنال في الدوري الإنجليزي. عارف مين راح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي، وممكن تربح.

0: تبعتش؟
1: أكيد بتربح.
2: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
3: سحر أرقى المفروشات، أنا قفي الموديلات.
4: مبروك بيتك الجديد.
2: تريد إن مع آي بليس، سلسلة آيفون 17 ابتداء من 1649 شيكل عند إرجاع جهازكم القديم. آي بليس، محلك لمنتجات أبل، خاضع لشروط الحملة.
5: أسعار بتهدي البال. كبسولات فينيش بلس 50 وحدة ب 38 شيكل، ديودورانت أكس ب 7 شيكل، مرشات ديتول 750 مل ب 7 شيكل، ورق تواليت تاتش 30 لفة ب 20 شيكل، مطر غسيل كريسكول 2 لتر 3 ب 89 شيكل، خاضع لشروط الحملة.
6: طيبة في كل بيت.
2: الآن في وينر، برشلونة ضد ريال مدريد في الكلاسيكو، وهبوعل الكوتس ضد أبناء سخنين في دوري وينر، وويستهام ضد أرسنال في الدوري الإنجليزي. عارف مين راح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي، وممكن تربح
0: إذا بتبعتش.
1: أكيد بتربح.
2: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
4: كمان بوست، كمان ستوري، وملان لايكات. الإعلان تبعي ضاع بالعجقة. الكل موجود على السوشيال ميديا، بس مع راديو الناس إلك مكاني وقيمة غير. لما إعلانكم ينسمع براديو الناس، أنتوا بتوصلوا كل الناس، بالبيت، بالسيارة، وبالشغل. الراديو مش بس انتشار، هو ثقة، مصداقية، واعتبار. سواء كان مشروعكو صغير أو شركة كبيرة، إعلانكو عبر راديو الناس بيعطيكو تأثير حقيقي. لا تفوتوا الفرصة، اتصلوا الآن على 054-995-1717 وابدأوا إعلانكو.

0: بتحلموا تسافروا مع كوكا كولا على كأس العالم؟ شاركوا بالفعالية عبر موقع football.cocanmeal.co.il وممكن تربحوا رزمة زوجية لمشاهدة كأس العالم بأمريكا. كوكا كولا طعم الحياة.
1: الآن في وينر، برشلونة ضد ريال مدريد في الكلاسيكو، وهبوعل الكوتس ضد أبناء سخنين في دوري وينر، وويستهام ضد أرسنال في الدوري الإنجليزي. عارف مين راح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي، وممكن تربح
2: إذا بتبعتهش.
3: أكيد بتربح.
1: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
4: لايف سيل في سوبر فارم، المنتج الثاني بشكل واحد فقط على تشكيلة منتجات لايف في كافة أقسام الفروع، عناية، مكياج، أطفال وغيرها. الحملة سارية المفعول حتى 12/5 في الفروع والموقع.

0: وأيضا نشتري بخمسين شيكل من تشكيلة منتجات لايف نضيف 89.90 شيكل ونحصل على حقيبة بعجلات سويس.
1: شايف البيت فاضي والأسعار نار.
2: محلولة تقلقش مع مفروشات النور أم الفحم.
1: ليه شو عندهن؟
2: عندهن عروض بتتعوضش. غرفة نوم زوجية كاملة موديل كوردوفا الفخمة، خزانة، تخت وتواليت بس ب 5900 شيكل.
1: أوه هيك عرض ما بيتفوت.
2: طبعاً، وغير الصالونات وطاولات السفرة وباقي المفروشات.
3: مفروشات النور أم الفحم، شارع المرمالي، 04-631-6958. مفروشات النور، لأنه بيتك بيستاهل الفخامة.
4: الآن في وينر، برشلونة ضد ريال مدريد في الكلاسيكو، وهبوعل الكوتس ضد أبناء سخنين في دوري وينر، وويستهام ضد أرسنال في الدوري الإنجليزي. عارف مين راح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي، وممكن تربح
5: إذا بتبعتهش.
6: أكيد بتربح.
4: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.

0: بتهدي البال. مناشف جسم أربعة بخمسين شيكل. منشر حديد بخمس وعشرين شيكل. سخان ماء كمكم 2 لتر بخمستاشر شيكل. مفرمة سلطة 5 لتر 5 سرعات بخمس وثلاثين شيكل. سلة نفايات كيتر 30 لتر بثمانين شيكل. خاضع لشروط الحملة.
1: طيبة في كل بيت.
2: الآن في وينر، برشلونة ضد ريال مدريد في الكلاسيكو، وهبوعل الكوتس ضد أبناء سخنين في دوري وينر، وويستهام ضد أرسنال في الدوري الإنجليزي. عارف مين راح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي، وممكن تربح
3: إذا بتبعتش.
4: أكيد بتربح.
5: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
6: عرسك أحلى مع أزياء عثمان عثامني. بدلة عريس كاملة من أجود وأرقى الماركات بسعر حملة خيالي، فقط 1499 شيكل. أناقة، تميز وإطلالة بتترك بصمي بيوم العمر. لا تفوت الفرصة. أزياء عثمان عثامني، رفيقك بيوم ما بتكرر. باك الغربية، الشارع الرئيسي. للتواصل 04-638-3001. أزياء عثمان عثامني، العنوان الرسمي لأناقة العرسان.
2: الآن في وينر، برشلونة ضد ريال مدريد في الكلاسيكو، وهبوعل الكوتس ضد أبناء سخنين في دوري وينر، وويستهام ضد أرسنال في الدوري الإنجليزي. عارف مين راح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي، وممكن تربح
3: إذا بتبعتش.
4: أكيد بتربح.
5: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
0: كولموبيل تريد يوكرا للسيارات الفاخرة في 3 أيام مبيعات مركزة ومميزة في صالة العرض الضخمة عماد حسن في نوفا جليل مقابل مركزة. تشكيلة واسعة من سيارات مرسيدس يد أولى، ومن تشكيلة السيارات الفاخرة حملات وعروض لم يسبق لها مثيل، وإمكانيات دفع مريحة فقط خلال أيام المبيعات من يوم الخميس 14/5 حتى الأحد 17/5. فرصتكم لاستقبال عيد الأضحى بسيارة فاخرة وجديدة من بيت كولموبيل. أهلا وسهلا وكل عام وأنتم بخير.
7: شو بتفضلوا؟ قرض حتى 40,000 شيكل بدون فائدة، ولا منحة بقيمة 1500 شيكل؟ نفتح حساب في اي بي جديد في لومي، وممكن نختار من بين عدة امتيازات، وكمان في خدمة بتخلي معاملاتكو مريحة أكتر. مدير الفرع متاح على الواتساب، والخدمة الهاتفية متوفرة 24 ساعة باليوم. للانضمام اتصلوا على نجمي 5522 أو ادخلوا إلى موقع لومي. لومي، بس رقم واحد بقدر. منح الامتيازات خاضع لتلبية شروط الاستحقاق المفصلة في موقع لومي. عدم تسديد أقساط القرض في موعدها قد يؤدي إلى فرض فوائد تأخير وإجراءات إلفاء قانونية خاضع لشروط الخدمة.

0: الأخبار من راديو الناس، أنا رجاء كنعاني وإليكم التفاصيل. قدمت النيابة العامة في لواء الجنوب لائحة اتهام لمحكمة الصلح في بئر السبع ضد شاب من مدينة رهط، تتضمن اتهامات بالتحريض على الإرهاب والتماهي مع تنظيمات مصنفة كإرهابية على خلفية منشورات نشرها عبر شبكات التواصل الاجتماعي خلال الأشهر الأخيرة. وطلبت النيابة بتمديد اعتقال المشتبه إلى حين انتهاء الإجراءات القضائية بحقه، مشيرة إلى أن التهم المنسوبة إليه تشمل التحريض على الإرهاب وإبداء التضامن مع تنظيم إرهابي. قدمت النيابة العامة في لواء المركز صباح اليوم لوائح اتهام للمحكمة المركزية في اللد ضد 16 قاصرا بشبهة التورط في جريمة قتل يامانو زالكا داخل مطعم في مدينة بيتحتيكفا قبل أسبوعين. وفق لائحة الاتهام، فإن المشتبه الرئيسي هو فتى يبلغ من العمر 15 عاما، ووجهت النيابة له تهمة القتل باللامبالاة، فيما وجهت إلى 15 قاصرا آخرين تهم التسبب بإصابة خطيرة بنية مشددة، إضافة إلى اتهام ثلاثة منهم بعرقلة سير التحقيق. أبعدت وحدة التحقيق مع أفراد الشرطة الإسرائيلية مرحش الشرطي الذي أطلق النار على الشاب أحمد النعامي خلال مطاردة شرطية فجر السبت في مدينة رهط، ما أدى إلى مقتله. في حديثه لراديو الناس قال فلاح نعامي أخي المرحوم إن الشرطة أطلقت النار مباشرة على المرحوم دون سبب أو مبرر.
1: ما كان في تعارك، ما كان في تقارب بينهم، يعني حتى أطلق النار مباشرة ونزل، يعني تقريبا مشى كم من خطوة وطاح. الرصاصة كانت في القلب، في الصدر. يعني احنا بنقول بنطالب لجنة التحقيق في هذا الأمر، نحن لازم الحقيقة تبين، كل واحد ياخذ جزائه. الشرطة بدل ما تحمي الناس هي تقتل الناس، ودك توقف رجل عن أي سبب كان من الأسباب، إذا كان عنده مخالف أو أي حاجة، بس لا تؤدي للقتل في أي توقيف.
0: أبلغت المستشارة القضائية للحكومة غالي بهراف ميار المحكمة العليا اليوم بأنها ترى ضرورة إلغاء تعيين رومان جوفمان رئيسا للموساد بدعوى وجود عيوب جوهرية في إجراءات التعيين وفي الأساس الوقائعي الذي استندت إليه اللجنة الاستشارية التي بحثت ترشيحه. وكشفت بهراف ميار أن رئيس جهاز الموساد الحالي دافيد برناع سلمها رسالة سرية ووصفتها بالجوهرية تتعلق بتعيين جوفمان، وأشارت إلى إمكانية عرض الرسالة على المحكمة إذا طلبت ذلك. أعلن الجيش الإسرائيلي صباح اليوم اعتراض هدف جوي مشبوه جرى رصده في المنطقة التي يسيطر عليها جنوبية لبنان، مشيرا إلى أنه لم يتم تفعيل صافرات الإنذار وفق السياسة المتبعة. في المقابل، أفادت تقارير لبنانية بأن الجيش الإسرائيلي يشن منذ صباح اليوم سلسلة غارات على عدد من البلدات جنوبية لبنان. أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية عبر حسابها على منصة إكس ترحيل الناشطين تياغو أفيلا وسيف أبو كشك من المشاركين في أسطول الصمود إلى قطاع غزة بعد اعتقالهما والتحقيق معهما في إسرائيل. وقالت الوزارة إن إسرائيل لن تسمح بأي خرق للحصار البحري القانوني على غزة وفق تعبيرها. قال المتحدث باسم لجنة السياسة الخارجية والأمن القومي في البرلمان الإيراني إبراهيم رضائي إنه اعتبارا من اليوم انتهت مرحلة ضبط النفس، مهددا بأن أي عدوان على السفن الإيرانية سيقابل برد إيراني قاس وحاسم ضد السفن والقواعد الأمريكية على حد تعبيره. وأضاف في منشور على منصة إكس أن الوقت ينفذ أمام المصالح الأمريكية وأن الخيار الأمثل هو الاستسلام وتقديم التنازلات أقلم مع النظام الإقليمي الجديد. أعلنت وزارة الخارجية القطرية أن الاجتماع الذي جمع رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن الثاني مع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو والمبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف تناول التطورات الإقليمية إلى جانب جهود الوساطة الباكستانية الهادفة إلى خفض التوترات في المنطقة. وإلى أحوال الطقس. يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة ويكون الطقس صافيا بوجه عام مع أجواء حارة نسبيا في المناطق الجبلية وحارة في بقية المناطق.

0: ايدك.
1: لا تغزل لي ولا اغزل لك، جيبها مغزولة جاهزة من مجوهرات الاندلس.
2: مجوهرات الاندلس، ارقى التصاميم من افخر وانقى انواع الذهب والالماس. مجوهرات الاندلس، ام الفحم حي الشاغور.
3: الآن في وينر، برشلونة ضد ريال مدريد في الكلاسيكو، وهبوعل الكوتس ضد أبناء سخنين في دوري وينر، وويستهام ضد أرسنال في الدوري الإنجليزي. عارف مين راح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي، وممكن تربح
4: إذا بتبعتهش.
5: أكيد بتربح.
3: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
6: مبروك بيتك الجديد.
3: الآن في وينر، برشلونة ضد ريال مدريد في الكلاسيكو، وهبوعل الكوتس ضد أبناء سخنين في دوري وينر، وويستهام ضد أرسنال في الدوري الإنجليزي. عارف مين راح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي، وممكن تربح
4: إذا بتبعتهش.
5: أكيد بتربح.
3: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
7: أسعار بتهدي البال. كبسولات فينيش بلس 50 وحدة ب 38 شيكل، ديودورانت أكس ب 7 شيكل، مرشات ديتول 750 مل ب 7 شيكل، ورق تواليت تاتش 30 لفة ب 20 شيكل، مطر غسيل كفيسكول 2 لتر 3 ب 89 شيكل. خاضع لشروط الحملة.
8: طيبة في كل بيت.
9: كمان بوست، كمان ستوري، وملان لايكات. الإعلان تبعي ضعب العجقة. الكل موجود على السوشيال ميديا، بس مع راديو الناس إلك مكاني وقيمة غير. لما إعلانكم ينسمع براديو الناس، أنتوا بتوصلوا كل الناس بالبيت، بالسيارة وبالشغل. الراديو مش بس انتشار، هو ثقة، مصداقية واعتبار. سواء كان مشروعكم صغير أو شركة كبيرة، إعلانكم عبر راديو الناس بيعطيكم تأثير حقيقي. لا تفوتوا الفرصة، اتصلوا الآن على 054-995-1717 وابدأوا إعلانكم.

0: شايف البيت فاضي والأسعار نار.
1: محلولة تقلقش مع مفروشات النور أم الفحم.
0: ليه شو عندهن؟
1: عندهن عروض بتتعودش. غرفة نوم زوجية كاملة موديل كوردوفا الفخمة، خزاني، تخت وتواليت بس ب 5900 شيكل.
0: أوه هيك عرض ما بيتفوت.
1: طبعاً، وغير الصالونات وطاولات السفرة وباقي المفروشات.
2: مفروشات النور أم الفحم، شارع المرمالي، 04-631-6958. مفروشات النور، لأنه بيتك بيستاهل الفخامة.
3: الآن في وينر، برشلونة ضد ريال مدريد في الكلاسيكو، وهبوعل الكوتس ضد أبناء سخنين في دوري وينر، وويست هام ضد أرسنال في الدوري الإنجليزي. عارف مين راح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي، وممكن تربح
4: إذا بتبعتهش.
5: أكيد بتربح.
3: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
6: شو بتفضلوا؟ قرض حتى 40,000 شيكل بدون فائدة ولا منحة بقيمة 1500 شيكل؟ نفتح حساب في اي بي جديد في الأومي، وممكن نختار من بين عدة امتيازات، وكمان في خدمة بتخلي معاملاتكو مريحة أكتر. مدير الفرع متاح على الواتساب، والخدمة الهاتفية متوفرة 24 ساعة باليوم. للانضمام اتصلوا على نجمة 5522 أو ادخلوا إلى موقع الأومي. الأومي بس رقم واحد بقدر. منح الامتيازات خاضع لتلبية شروط الاستحقاق المفصلة في موقع الأومي. عدم تسديد أقساط القرض في موعدها قد يؤدي إلى فرض فوائد تأخير وإجراءات إلفاء قانونية. خاضع لشروط الخدمة.
7: تحلموا تسافروا مع كوكا كولا على كأس العالم؟ شاركوا بالفعالية عبر موقع football.cokeandmeal.co.il، وممكن تربحوا رزمة زوجية لمشاهدة كأس العالم بأمريكا. كوكا كولا، طعم الحياة.
3: الآن في وينر، برشلونة ضد ريال مدريد في الكلاسيكو، وهبوعل الكوتس ضد أبناء سخنين في دوري وينر، وويست هام ضد أرسنال في الدوري الإنجليزي. عارف مين راح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي، وممكن تربح
4: إذا بتبعتهش.
5: أكيد بتربح.
3: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
8: عرسك أحلى مع أزياء عثمان عثامني، بدلة عريس كاملة من أجود وأرقى الماركات بسعر حملة خيالي، فقط 1499 شيكل. أناقة،

الغربية الشارع الرئيسي. للتواصل 04-638-3001. أزياء عثمان عثامني، العنوان الرسمي لأناقة العرسان.

103.3 107.8 FM.

0: المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب، الرجاء تثبيت الموجة على 107.8.
1: تريد إن مع آي بليس، سلسلة آيفون 17 ابتداء من 1649 شيكل عند إرجاع جهازكم القديم. آي بليس، محلك لمنتجات أبل، خاضع لشروط الحملة.

بال، مناشف جسم 4 ب50 شيكل، منشر حديد ب25 شيكل، سخان ماء كمكم 2 لتر ب15 شيكل، مفرمة سلطة 5 لتر 5 سرعات ب35 شيكل، سلة نفايات كيتر 30 لتر ب80 شيكل. خاضع لشروط الحملة. طيبة

0: مبروك بيتك الجديد.
1: كون موبيل تريد يوكرا للسيارات الفاخرة في 3 أيام مبيعات مركزة ومميزة في صالة العرض الضخمة عماد حسن في نوفها قليل مقابل مركزة. تشكيلة واسعة من سيارات مرسيدس يد أولى ومن تشكيلة السيارات الفاخرة، حملات وعروض لم يسبق لها مثيل، وإمكانيات دفع مريحة فقط خلال أيام المبيعات من يوم الخميس 14/5 حتى الأحد 17/5. فرصتكم لاستقبال عيد الأضحى بسيارة فاخرة وجديدة من بيت كون موبيل. أهلا وسهلا وكل عام وأنتم بخير.
2: الآن في وينر، برشلونة ضد ريال مدريد في الكلاسيكو، وهبوعل الكوتس ضد أبناء سخنين في دوري وينر، وويستهام ضد أرسنال في الدوري الإنجليزي. عارف مين راح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي، وممكن تربح
3: إذا بتبعتهش.
4: أكيد بتربح.
2: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
5: يا بلا غزلك من نور الشمس سوارة وحطها بإيديك.
6: لا تغزل لي ولا أغزل لك، جيبها مغزولة جاهزة من مجوهرات الأندلس.
7: مجوهرات الأندلس، أرقى التصاميم من أفخر وأنقى أنواع الذهب والألماس. مجوهرات الأندلس، أم الفحم حي الشاغور.
8: تحلموا تسافروا مع كوكا كولا على كأس العالم؟ شاركوا بالفعالية عبر موقع football.cocanmeal.co.il وممكن تربحوا رز مزوجية لمشاهدة كأس العالم بأمريكا. كوكا كولا، طعم الحياة.
2: الآن في وينر، برشلونة ضد ريال مدريد في الكلاسيكو، وهبوعل الكوتس ضد أبناء سخنين في دوري وينر، وويستهام ضد أرسنال في الدوري الإنجليزي. عارف مين راح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي، وممكن تربح
3: إذا بتبعتهش.
4: أكيد بتربح.
2: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.

المنتصف من راديو الناس، أهلا بكم، أنا فراد نصر وإليكم العناوين. وفاة طفلين من المجتمع العربي في حوادث دهس والسقوط خلال ساعات، وحوادث الأطفال غير المتعمدة تسجل أعلى حصيلة في السنوات الخمس الأخيرة. سائقو الشاحنات يطلقون حملة جديدة لتعزيز الأمن.

0: الأمن والسلامة في شوارع البلاد. ووحدة التحقيق مع أفراد الشرطة تبعد الشرطي الذي أطلق النار على الشاب المرحوم أحمد النعامي في رهط، والعائلة تتهم الشرطة بقتل المرحوم دون أي مبرر.
1: ما في كان حديث، ما كان في، حسب هم بيقولوا في تعارك كان واحنا حسينا بخطر وكذا، ما كان في تعارك، ما كان في تقارب بينهم، يعني حتى اطلقوا النار مباشرة ونزل، يعني تقريبا مشى كم من خطوة وطاح، الرصاصة كانت في القلب في الصدر.
0: هذه أبرز العناوين لهذه الساعة الإخبارية، أنتم عبر أثير راديو الناس 103 فارزة 3 107 فارزة 8، وأيضا يمكن المتابعة من خلال تطبيق ناس والاستماع إلى هذا البث أينما كنتم. لقي الطفل عمر مرعي خلايلي مصرعه عن عمر ناهز 3 سنوات إذا تعرضه لحادث دهس في بلدة مجد الكروم بمنطقة الشغور أمس، وهذه حالة الوفاة الثانية لطفل في المجتمع العربي خلال ساعات بعد مصرع الطفل سليمان وليد سليمان مريح البالغ من عمر 3 أعوام من مدينة طمرة متأثرا بجراحه الخطيرة أصيب بها إثر سقوط جسم ثقيل عليه. انضم إلينا قاسم شمع عضو المجلس المحلي في مجد الكروم وقريب الطفل المرحوم، أهلا بك، تعازينا الحارة ونشاطر العائلة المصغرة وأيضا في مجد الكروم هذا المصاب الجلل.
2: لأن أخ فرات لك ولجميع المستمعين بارك الله فيك على التعزية، شكرا.
0: يعني أخ قاسم، هل وضحت الصورة بما يتعلق بحادث الدهس؟
2: أخبرتي الصورة كانت واضحة من الأساس، يعني حادث قضاء الله وقدره، يعني ما هي يعني نقول طيش شباب أو كذا أو سرعة أو أو أو أو أو خلينا نقول إنه العائلة مثلا ما حافظت على الطفل، بالعكس تماما، إحنا بنحكي على عائلة جدا ملتزمة، جدا بتحافظ على القيم الدينية والأخلاقية للمجتمع، أب متدين جدا حافظ للقرآن الكريم، معلم في مدرسة عمر بن الخطاب، الأم كذلك الأمر بالمجال التربوي والتعليمي، فعندنا أبناء يعني من أفضل ما يكون من ناحية تربوية وأخلاقية وكل هاي الأمور. فالحادث هو كان قضاء الله وقدره، يعني هاي اسمته، هاي خلينا نقول قضاء الله، إحنا بنقول الحمد لله رب العالمين، نؤمن بالقضاء والقدر، لله ما أعطى وله ما أخذ.
0: يعني تكرار مثل هذه الحوادث وبالذات حينما يكون الضحايا من الأطفال يكون أصعب، ويعني صعب فهمها وصعب استيعابها.
2: أكيد، لأنه شيء فجأة، يعني بيكون الطفل بركض قدامك بتشوفه أنت متابعه بتلعب معه، فجأة بتصير ثواني، غفلة ثواني، يعني كل هاي الأمور هي غفلة ثواني مش أكثر من ذلك. فالحمد لله رب العالمين.
0: وعمليا يعني مثل هاي مهمة التوعية، مهمة التوجه مع كل حادث، مع كل يعني فقدان، يعني وبالذات احنا متحدث عن أطفال.
2: أكيد، يعني احنا كعضو مجلس وكناس رياديين في المجتمع، فإحنا دائما منطالب الشباب بتوخي الحذر، ومنعمل احنا كمجلس كل يعني إمكانياتنا، من حط مطبات في الشوارع، منعمل شغلات اللي هي تحافظ على أمن الأطفال بالذات. هنا كان الإشي حادث عرضي بشارع فرعي مدخل بيت، قضاء الله وقدره ثواني، يعني الإشي كان الحمد لله، يعني هذا اللي صار أخي فرات.
0: نعم، من جديد نشاطر العائلة هذا المصاب الجلل. شكرا لك قاسم شمة، عضو المجلس المحلي في مجد الكروم وقريب أيضا الطفل المرحوم.
2: شكرا لك وبارك الله فيك.
0: شكرا. إذن أيضا تحدثنا عن يعني مؤسسة بتيرم وعن المعطيات الخطيرة، المعطيات المقلقة التي أطلقتها المؤسسة طبعا في عقاب تكرار الحوادث، إن كان البيتية وفي نهاية الأسبوع، نهاية أسبوع صعبة منذ مطلع العام، توفي 14 طفلا بسبب حوادث طرق، 5 أطفال بسبب الغرق، وهذا بحسب هذه المعطيات، تحدث عن 19 طفلا. نذهب بالفعل إلى هذه المعطيات وما أتت به مؤسسة بتيرم. ينضم إلينا أو تنضم إلينا أورلي سيلفينجر، المديرة العامة لمؤسسة بتيرم لأمان الأولاد. شلوم.
3: שלום לך פורד ושלום לכל המאזינים שלנו. תודה שהעליתם אותי לשידור.
0: תודה שהסכמת להיות איתנו. 19 ילדים?

0: أسعار بتهدي البال. كبسولات فينيش بلس 50 وحدة ب 38 شيكل، ديودورانت أكس ب 7 شيكل، مرشات بتول 750 مل ب 7 شيكل، ورق تواليت تاتش 30 لفة ب 20 شيكل، مطر غسيل كريسكول 2 لتر 3 ب 89 شيكل، خاضع لشروط الحملة.
1: طيبة في كل بيت.
2: تعلموا تسافروا مع كوكا كولا على كأس العالم؟ شاركوا بالفعالية عبر موقع football.cocanmeal.co.il وممكن تربحوا رز مزوجية لمشاهدة كأس العالم بأمريكا. كوكا كولا طعم الحياة.
3: لايف سيل في سوبر فارم، المنتج الثاني بشكل واحد فقط على تشكيلة منتجات لايف في كافة أقسام الفروع، عناية، مكياج، أطفال وغيرها. الحملة سارية المفعول حتى 12/5 في الفروع والموقع. وأيضا نشتري بخمسين شيكل من تشكيلة منتجات لايف نضيف 89 شيكل و90 ونحصل على حقيبة بعجلات سويس.
4: على العافية.

0: تعرف وين بيت ابو سمير؟
1: انا اللي بعرف اخوي. شايف اشاره تمهل جديده؟ تمهل وبعدها فوت على اليمين، عد اشارتين برضو جداد، وبالاشاره الثالثه
0: برضو جديده.
1: كله جديد هون اخوي.
2: جديد الخطه المروريه اشارات في الحارات، انطلقت في عشرات البلدات العربيه من اجل سلامتكم، باحترام السلطه الوطنيه للامان على الطرق ووزاره المواصلات.
1: في متوين؟
0: طبعا ان اللبيب من الاشاره شو
1: يصلوا.
3: كمان بوست، كمان ستوري، وملان لايكات. الإعلان تبعي ضاع بالعجقة. الكل موجود على السوشيال ميديا، بس مع راديو الناس إلك مكاني وقيمة غير. لما إعلانكم ينسمع براديو الناس، أنتوا بتوصلوا كل الناس بالبيت، بالسيارة وبالشغل. الراديو مش بس انتشار، هو ثقة، مصداقية واعتبار. سواء كان مشروعكم صغير أو شركة كبيرة، إعلانكم عبر راديو الناس بيعطيكم تأثير حقيقي. لا تفوتوا الفرصة، اتصلوا الآن على 054-995-1717 وابدأوا إعلانكم.
2: المنتصف مع فرات نصار.
4: عدنا إليكم من جديد. لقي الشاب محمد موفق زيدان في 33 من عمره مصرعه أثر تعرضه للداس من قبل شاحنة في مدينة كريات آتا أمس، وبشرت شرطة التحقيق بملابسات الحادث، تشتبه بأن السائق فر من المكان، أي حادث ضرب وهرب. ينضم إلينا الزميل ورد قراقرة. أهلا ورد.
5: أهلا بك فرات وبجميع المستمعين. نعم فرات، يعني أعلن في قرية كفر مندا عن مصرع الشاب في حادث ضرب يعني بالقرب من كريات آتا. أعلن عن مصرع الشاب محمد توفيق زيدان 33 عام من بلدة كفر مندا مصرعه مساء يوم السبت إثر تعرضه لحادث داس مروع بالقرب من مدينة كريات آتا. وبهذا كانت قد أعلنت الشرطة أن محققي حوادث الطرق وفي منطقة حيفا ومحيطها شارعوا ببدء بالتحقيق في ملابسات الحادث. الحديث يدور بحسب شبهات أولية أو بحسب بعض من المصادر أن هذا الحادث جاء حادث ضرب وهرب، أي بمعنى تم يعني قد هرب من الذي افتعل هذا الحادث. وهذا البيان، هذا التصريح كان قد خرج من بعض من المصادر والشبهات التي تدور حول افتعال هذا الحادث، وخصيصا الذي حصل يوم أمس في كريات آتا وأدى إلى مصرع الشاب محمد موفق زيدان 33 عام من قرية كفر مندا. إليك فرات.
4: نعم. وينضم إلينا الآن علي خضر زيدان رئيس مجلس كفر مندا المحلي. أهلا بك أخ علي. تعزينا الحارة طبعا للعائلة ولكفر مندا.
6: بارك الله فيك. حادث نعم. مفجع، حادث مأساوي حصل ليلة البارحة. احنا طبعا في ساعات الليل وصلنا الخبر انه في شاب من شبابنا حادث طرق ضرب وهرب بقاع ببراح، وطبعا وصلنا له شاب متوفي. طبعا انا كنت في تواصل مع الشرطة، تأكدنا من الخبر، وطبعا ذهبنا إلى بيت أهله وذويه، وهناك كان عشرات من الشباب. وطبعا بمثل هذه الحالات بيتم إطلاع بعض الإشاعات هون وهناك والاستنتاجات وما ذلك. فأنا جمعت كل الشباب مع الأهل وحذرنا من الانجراء وراء الإشاعات، وطبعا التبيض حتى إحنا يتلقى تقرير من الشرطة وتقرير من طب الطب العدلي بحالة الوفاة وأسبابها. كان في ظروف غامضة اللي احنا في حاجة ماس احنا نتأكد منها ونعرفها ان شاء الله بشكل دقيق.
4: حتى اللحظة ما في اعلان عن معتقل او تفاصيل جديدة؟
6: لا ما في شيء عن معتقل. احنا طبعا اتواصلنا من الصباح مع الشرطة، في طبعا اعطوا مجال لتحرير الجثة، وطبعا ان شاء الله الجنائي تكون بعد صلاة العصر ان شاء الله.
4: نعم. ويعني بكل ما يتعلق بهذا الحادث وحوادث الطرق، وخاصة نلاحظ اخ علي انه في الآونة الاخيرة غالبية الضحايا من المجتمع العربي.
6: للأسف الشديد معظم حوادث الطرق المجتمع العربي، حوادث العنف والجريمة أيضا من المجتمع العربي. إحنا طبعا لازم نعيد حساباتنا، وطبعا

0: تتصرف بشكل عقلاني سواء في ما يتعلق بعوات الطرق أو حتى التعامل مع حوادث الأنس.
1: نعم خالي، أردنا أيضا أن نسألك، سيكون معنا بعد قليل مواطن من كفر مندا، هناك يعني توجه عدد من المواطنين لراديو الناس بكل ما يتعلق باعتماد يوم السبت عطلة رسمية في بلدة كفر مندا، وذلك في أعقاب يعني أولا الازدحامات المرورية، عدم التنسيق وعدم العمل من أجل تخفيف هذه الأزمة. كرئيس سلطة وسلطة محلية، ما هو التوجه بما يتعلق بهذا الموضوع؟
0: أخي العزيز، بما يتعلق بالأزمات المرورية يوم السبت والجمعة، عرفت في أيام الأسبوع كفر مندا بلد الحمد لله عامري يأمها أكثر من 50 سيارات زائد شهريا، فطبعا طبيعي في حركة تجارية نشطة في المحل التجارية اللي تعتبر يعني قبلة للزوار، فعشان هيك احنا هاي نشوف فيها ان هي ظاهرة إيجابية. فقضية التعامل مع قضية أيام العطلة الرسمية، العطلة الرسمية عادة للعمال العاديين هي جمعة وسبت، يعني إذا في جهاز التربية والتعليم منذ سنوات طويلة عندنا بنعطل يوم الأحد ويوم الجمعة، طبعا كان في بعض السنوات كثير من إخواننا النصارى اللي علموا في كفر مندا وإحنا كنا نحترم عطلتهم، فكان في اتفاق على أن العطلة تكون يوم الجمعة ويوم الأحد، وتوجهنا قبل سنتين أو ثلاث سنوات تغيير يوم العطلة. فبهاي الحالة في عندك صعوبة معينة، لأنه نسعى على موافقة منظمات المعلمين تكون هموريم وزارة هموريم، وأيضا موافقة جميع المعلمين على يوم العطلة يكون يوم جمعة أو يوم سبت. السعادة عن ذلك في إيجابيات العطلة كمان يوم الجمعة ويوم الأحد، الشيء طبعا يفصل على وجهين، فإحنا بنعامل الشغل بشكل قانوني حسب معايير مهنية، وطبعا راح نتوجه حسب طلب الإخوان مرة أخرى إلى منظمة المعلمين و نقابة المعلمين لموافقتهم على أن تكون عندنا العطلة يوم الجمعة.
1: هاي إمكانية واردين وإعلان يوم السبت يوم عطلة؟
0: زي ما حكيت أنه هاي الشغلة بتتم بالتشاور بغشرة بشكل أحادي الجانب، حتى لا يليق مهنيا نحن نسويها بشكل اعتباطي وأحادي الجانب، لأنه يكون في تنسيق مع منظمات المعلمين مع وزارة المعارف، وطبعا وكما أشرت أنه في انقسام في الرأي، يعني هل نبقي على ذلك يوم الجمعة ويوم الأحد أو نسويها جمعة وسبت. فأنا راح أدرس الموضوع بناء توجهكم بشكل موضوعي وبشكل مهني، وراح أحاول مرة أخرى التوجه لوزارة المعارف منظمات المعلمين أجل الموافقة أن يكون عندنا عطلة إن شاء الله يوم الجمعة أو يوم السبت إن شاء الله.
1: ونحن نريد أن نشكرك على هذه المداخلة علي خضر زيدان رئيس مجلس محلي كفر مندا.
0: حياك الله، بارك الله فيك.

0: الشارع الرئيسي. للتواصل 04-638-3001. أزياء عثمان عثامني، العنوان الرسمي لأناقة العرسان.
1: تريد إن مع آي بليس، سلسلة آيفون 17 ابتداء من 1649 شيكل عند إرجاع جهازكم القديم. آي بليس، محلك لمنتجات أبل، خاضع لشروط الحملة.
2: أسعار بتهدي البال. كبسولات فينيش بلس 50 وحدة ب 38 شيكل، ديودورانت أكس ب 7 شيكل، مرشات بطول 750 مل ب 7 شيكل، ورق تواليت تاتش 30 لفة ب 20 شيكل، مطر غسيل كريسكول 2 لتر 3 ب 89 شيكل، خاضع لشروط الحملة.
3: طيبة في كل بيت.
4: شايف البيت فاضي والأسعار نار.
5: محلولة تقلقش مع مفروشات النور أم الفحم.
4: ليه شو عندهن؟
5: عندهن عروض بتتعودش. غرفة نوم زوجية كاملة موديل كوردوفا الفخمة، خزانة، تخت وتواليت بس ب 5900 شيكل.
4: أوه، هيك عرض ما بيتفوت
5: طبعاً، وغير الصالونات وطاولات السفرة وباقي المفروشات.
4: مفروشات النور أم الفحم، شارع المرمالي، 04-631-6958. مفروشات النور، لأنه بيتك بيستاهل الفخامة.

أدي البال، مناشف جسم 4 ب50 شيكل، منشر حديد ب25 شيكل، سخان ماء كمكم 2 لتر ب15 شيكل، مفرمة سلطة 5 لتر 5 سرعات ب35 شيكل، سلة نفايات كيتر 30 لتر ب80 شيكل. خاضع لشروط الحملة.

0: المنتصف مع فرات نصار.
1: عدنا إليكم من جديد وبعد حديث موسع مع طبعا كل ما يتعلق بساقي الشاحنات مع رئيس اتحاد ساقي الشاحنات الذي يقول قريبا سنعلن عن إضراب بسبب تعامل الحكومة وزارة المواصلات مع سائقي الشاحنات. لم يكن هناك أي تغيير بكل ما يتعلق قوانين، بكل ما يتعلق بأيضا رفع أسعار الوقود، سيكون هناك إضراب لسائقي الشاحنات. طلب أهالي وأولياء أمور في كفر مندا في رسالة وجهت إلى الرئيس رئيس المجلس المحلي باعتماد يوم السبت كعطلة رسمية بدلا من يوم الأحد، معتبرين أن الخطوة من شأنها تعزيز الوقت العائلي والتخفيف من أزمات السير والازدحامات في البلدة. محمد صالح عالم من المطالبين باعتماد يوم السبت كعطلة رسمية ينضم إلينا الآن. أهلا بك أخ محمد. سيكون معنا أخ محمد ربما، وأيضا كنا قبل قليل قد تحدثنا مع رئيس مجلس كفر مندا حول هذا الموضوع، سنستمع إلى ما قاله بعد قليل، ولكن بداية نستمع إلى ما سيقوله محمد صالح عالم وهو من المطالبين باعتماد يوم السبت عطلة رسمية في كفر مندا. أهلا أخ محمد.
2: عمي فرات شو أخبارك؟
1: أهلا بك عزيزي. يعني بالفعل جمعة سبت عندكم بكفر مندا يعني الحركة التجارية نشطة، وعلى ما يبدو هذا يؤثر، وأنتم تقولون بما أن الحركة التجارية نشطة فما يكونش مدارس يوم السبت، هذا هو التوجه؟
2: 100%. أنا سمعت كلمة رئيس المجلس كفر مندا إسا قبل شوي. أول شيء الله يرحم محمد زيدان اللي تعرض لهذا السير امبارح.
1: صحيح.
2: وبالنسبة انه على الخضر قال انه الاشي يكون مهنية، انا بعرف انه الاشي مش بكلمة انه يلا تعال نغير الاشي، مش هوين يعني،
1: واضح بده شغل،
2: تتغير بده شغل. احنا نطلبش انه بكرة يعني الجمعة الجاي، لا نطلب سنة الجاي، لانه احنا مثلا انا عندي كثير صحاب مثلا نصحى عند صحابنا يوم الجمعة اقول له مثلا بدنا نروح الساعة 8 الولاد ينام، يقول لي شو السير يعني الولاد بكرة فيش مدرسة بكرة سبت، اقول له لا للأسف احنا بنتعلم يوم سبت، حتى بكله كل إسرائيل إحنا يوم السبت يعني تطلع وين كل قاعدة إلا الطلاب عنا بتعلم يوم السبت.
1: طب إنتوا عمليا في يكون يعني توجهوا لناس إنه يكون في ضغط، إنه ما بكفي إنه فقط نطلب إن كان عبر الشبكات الاجتماعية أو برسالة هنا وهناك، إنما يجب أن يكون هناك شيء منسجم منسق وأيضا منظم من أجل الخروج في مثل هذا المطلب.
2: أكيد توجهنا لعدة معلمين مدارس وبرضو مدارية مدارس، في مدارية مع وفي معلمين ضد. أنا بقول لك في معلمين ليش ضد؟ لأنهن هن اعتمد يوم الأحد كيوم شغل إضافي إلهن، إنهن هن يوم السبت يوم الأحد بيشتغلوا مع X Y

0: مع الناس لأنهم بدين يعيشوا برضو. إذا صارت يوم السبت عندهم بدين يعلموا يوم أحد عندهم مشكلة تغير برنامجهم كله. إذا صعب نغيره إحنا مرة واحدة كيف قلت، بس إحنا منطالب عن جد يعني إذا بتيجي يعني الإشي بالعقل بالمنطق إنه ليش يوم السبت كل إسرائيل يمكن بس أكم بلد عربي يمكن بفكر بس بلدنا حتى وعشي إذا في بلاد يعني أخرى
1: أنه
0: يعلم يوم
1: سبت. طب أنا بدنا نسمع كمان مرة شو قال رئيس المجلس قبل قليل في حديث راديو ناس، أيضا من ينضم إلينا الآن ولم يستمع إلى هذا اللقاء هو تطرق لهذا الموضوع رئيس المجلس في حديثه معنا قبل قليل، نستمع.
2: العطلة الرسمية عادة للعمال العاديين هي جمعة وسبت، يعني إذا في جهاز التربية والتعليم منذ سنوات طويلة عندنا بنعطل يوم الأحد يوم الجمعة، طبعا كان في بعض السنوات كثير من إخواننا النصارى اللي علموا في كفرمندا وإحنا كنا نحترم عطلتهم، فكان في اتفاق على أن العطلة تكون يوم الجمعة ويوم الأحد، وتوجهنا قبل سنتين أو ثلاث سنوات لتغيير يوم العطلة، فبهاي الحالة في عندك صعوبة معينة لأنه نسعى على موافقة منظمات المعلمين وأيضا موافقة جميع المعلمين على يوم العطلة يكون يوم جمعة أو يوم سبت.
1: يعني يدرس الموضوع على ما يبدو أخي محمد يدرس،
0: بس بقول في صعوبة، يعني إحنا أبسط قرارات خلينا نقول الوسط العربي كله يطب أبسط قرار بنلاقي به صعوبة، إذا كيف بدنا نحل المشاكل اللي أكبر عن هيك؟ وإن شاء الله بتضل هاي مشكلة كبيرة بالنسبة إلنا، بالنسبة إلنا هاي مشكلة صغيرة وبنقول عنها صعوبات، كيف المشاكل اللي أكبر اللي بدنا نحلها؟ أتوقع إنه لازم تكون إشي يعني أكثر مهنية، يعني من إشي مش صعب كيف إحنا بنفكر بس بده شوية شغل.
1: ونحن سنتابع معكم محمد صالح عالم مطالبين باعتماد يوم السبت عطلة رسمية في بلدة كفرمندا، شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة.
0: مشكور أخ فرات،
1: شكرا. طالبت اللجنة الشعبية في مدينة الناصرة رئيس اللجنة المعينة في البلدية بفرض استخدام اللغة العربية في جميع المناقصات والتعميمات والإرشادات، وذلك في عقاب نشر مناقصات مؤخرا باللغة العبرية فقط، معتبرة أن ذلك يمس بحقوق السكان ويقوم بالحد من الوصول إلى المعلومات بشكل متساو وعادل. ينضم لنا عمار سعيد اللجنة الشعبية في الناصرة، أهلا بك.
3: مرحبا، يعطيك العافية.
1: يعني أهلا بك أخ عمار، بلدية الناصرة مدينة الناصرة مدينة عربية، فمن المفروض أن تكون اللغة العربية واضحة جاهزة وإلى حضورها.
3: بالضبط، بدورنا كلجنة شعبية احنا قمنا بمراقبة اللجنة المعينة كل شيء بيتعلق بحقوق الناس ومصلحة العامة، لاحظنا بالفترة الأخيرة المناقصات والوظائف انتشرت باللغة العبرية فقط، الأمر اللي بيمس بحق أهل الناصرة وبالوصول المتساوي للمعلومات وفرص العمل بلغتهم الأم. بالذات أنه بالفترة الأخيرة تم إقالة 226 موظف من بلدية الناصرة، وبالمقابل تم نشر وظائف اللي من المؤسف كلها انتشرت باللغة العبرية، مع أنه الناصرة هي مدينة عربية كل سكانها بتحدثوا اللغة العربية.
1: نعم، وعمليا في كان في رد من البلدية بعد توجهكم وبالذات بعد نشر مناقصات اللي اختفت منها اللغة العربية.
3: بالضبط، كنا بالتوجه يوم الخميس بمكتوب عن طريق اللجنة الشعبية لرئيس اللجنة المعينة، وصلنا مكتوب اليوم الصبح من رئيس اللجنة المعينة اللي هو قبل الفكرة ورح يتم تنفيذها على أرض الواقع، بس الإشي بعده بالمرحلة الأولى، احنا اليوم وصلنا الجواب منه، فإحنا إن شاء الله بالأيامات القريبة إحنا رح نضلنا بمعقب وراء الإشي وراء التنفيذ المكتوب.
1: وعمليا برأيك يعني ممكن البلدية بعد هاي الغلطة أو بعد هاي الزلة إنه ما تتكرر في المستقبل؟
3: نتأمل إنه ما تتكرر، بس بخل بأي حال في حال تكرر الإشي احنا رح نضلنا نراقب الاشياء ورح نضلنا ورا البلدية، بالذات زي ما حكيت انه اللغة العربية مش مجرد وسيلة تواصل، هي جزء من هويتنا وثقافتنا وتاريخنا، بالذات من الاشي المؤسف كتير اللي صار بالله بالفترة الأخيرة اللي صار مع
1: بلدية حيفا. طبعا
3: بالضبط، مع بلدية حيفا مع الأستاذ سال عابد، الجدل الكبير اللي صار، الهجوم الانتقادات اللي صاروا ضدها لأن هي طلعت وتحدثت باللغة العربية، فإحنا شفنا باللي صار هي خطوة إشي بدعم خطوتنا مشان نعزز اللغة العربية بالذات بمدينة الناصرة. اللغة العربية هي قسم كبير من تاريخ الناصرة وهويتها وثقافتها.

0: وضحت الصورة، على أمل يكون هناك تغيير. عمار سعيد من اللجنة الشعبية في النصرة، شكرا لك.
1: يسلم كثير، نهارك سعيد.
0: نجح المرسل في شركة هات عنان مناع في إنقاذ حياة طفل وامرأة خلال عمله فيما استثمرت شركة هات في تدريب المرسلين ليكونوا جاهزين وقت الحاجة لتقديم المساعدة. عنان مناع مرسل في شركة هات، أهلا بك.
2: أهلا بك أخي مرسل.
0: أهلا أخ عنان، هات ما عندك، يعني شو اللي صار؟
2: فيك العافية، بحكي عنان مناع. أنا مرسل مع شركة هات من 2020. كيوم عادي رح أوصل فيه طلبيات، أنا بتفاجأ أنه في ولد على الأرض مدهوك، وفي حوالي كثير ناس مش عارفين يساعدوه، مش عارفين شو يساوي معه، وكانت إصابته كثير صعبة بالرأس، كسر بالجمجمة. فأنا كمرسل وعندي خبرة بالإسعافات وهيك، فوقفت دغري على جنب. فالناس دغري إذا بتقول لا ما حدا يقرب عليه، فقلت أنا بعرف هاي الأمور. فطلعوا إني على الدراجة اللي إلي شافوا عليها هات، ما شافوا عليها أي إسعاف ثاني. فأنا دغري شفت الجرح الكبير اللي بالرأس الموجود، فكيف علمونا وكيف أنا تعلمت وكيف الخبرة نفسها. فأنا دغري ما ترددت وشلحت الكنزة وسكرت له محل الجرح بالرأس اللي هو كان ينزف كثير، وطلبت من الجميع كانوا بدين يحركوه ما حدا يحركه. فهيك إشي شافوا الناس إنه عم بتطلع إنه هذا مرسل شو عم بيعمل. وصراحة يعني بس إجا الأمبولانس طلعوا علي شافوني، يعني أنا كبار، يعني أنا صرت عامل اللي الشغل اللي هني كان لازم يجي يعملوه. فطلعوا وقالوا لي يعني انه شكرا لك وهيك. وصراحة العيلة كمان تاعت الولد كمان شكرتني اني ما كانوا عارفين بالضبط.
0: طب يعني هذا بدل قديش مهم انه انتكو كعاملي ارساليات انه تكونوا جاهزين متعلمين مخضين ومرقين هاي الدورات.
2: مظبوط. وعشان هيك في عنا بهات نفسها في كابتن بلوس اللي هو بيخلي المرسلين تصير مسعفين مؤهلين، اللي هي دورة كل مرسل بتعلمها عشان يساعد الناس، اللي انه احنا اول ناس بنكون بالميدان، يعني احنا اول ناس بنكون بالميدان، يعني ان كان حادث، ان كان ولد وقع، واحد وقف قلبه زي كيف صار معي هون بمنطقه حدنا. انا كنت رايح اوصل طلبيه فشفت تجمع من الناس بقولهم انه ايش في، ما حدا يعني ما حداش حكى. فطلعت على وصلت طلبيتي ورجعت فسالت انه ايش في، يعني قالوا لي انه في وحده هون مش عم تتنفس. فانا طلعت عليها هيك وهني شافوا معي هات، ما شافوا معي مسعف أو إشي، بس هني شافوا هات قالوا لي إنه أنت بتعرف هالشغلات. قلت لهم إنه أنا مجبور أساعد. ففحصت ما في نبض ما في إشي. فأنا دغري يعني بلشت أعمل لها إسعافات أولية وإنعاش، وبالصدفة إجا الأمبولانس كمان بس وقف الإسعاف وبلش يفحصها وهيك، فرجع النبض. فبالعكس الناس غات شكرتني وطلعت إنه هات عم بيساعد، يعني ايش المفروض هنا. فانا حكيت لهم انه كل المرسلين تقريبا متعلمين شيء اسمه كابتن بلوس بهات.
0: طيب هذا مهم جدا.
2: الحمد لله مجبور الواحد، يعني احنا اكثر ناس معرضين انه نشوف اشياء بالشارع،
0: متواجدين كثير من بعض الناس
2: بالميدان، احنا 24 ساعه كمان يعني.
0: طيب وبرضه هي كمان تعليم جديد. نشكرك على المداخله وتمنى لكم النجاح والتوفيق ودرب السلامه.
2: يعطيكم الف عافيه، شكرا لكم.
0: نريد أن نعود إلى ما قاله قبل قليل في حديث خاص لراديو الناس ولبرنامج المنتصف دافيد برينر رئيس اتحاد سائقي الشاحنات في البلاد، حيث قال قريبا سنعلن عن إضراب بسبب تعامل الحكومة ووزارة المواصلات مع سائقي الشاحنات في البلاد. وشدد برينر في هذا الموضوع بكل ما يتعلق بالأساس بعدم أو منع تجاوز الشاحنة على الشارع رقم 6، وهذا ما تشدد عليه وزارة المواصلات وشرطة إسرائيل، إضافة إلى رفع أسعار الوقود. هو يقول إذا لم يعني تتعامل معنا هذه الحكومة كما يجب سنعلن الإضراب. لنستمع.
3: אני לא רוצה לחסום כבישים, כי בלחסום כבישים מדינת ישראל מתפרנסת יפה מאוד. היא שולחת את כל המשטרה שלה ומאיימים על הנהגים, נותנים דוחות. אני לא רוצה לפגוע בנהגים, אני לא רוצה לפגוע במעסיקים, אני לא רוצה שיקחו לאף אחד מסעיות. מה שאנחנו נעשה, אנחנו נשב בבית. אני אכריז על שביתה בקבוצה, מחר בבוקר שום מסעית לא תצא לעבודה. קודם כל אנחנו רוצים מסע ומסע, אנחנו רוצים לשבת בכנסת, אנחנו רוצים פגישה, אנחנו רוצים לשנות ולהוריד את כל הכפיות האלה. אם אנחנו נצליח להוריד את הכפיות האלה, אין צורך לפגוע במדינה. המטרה שלנו זה לא לפגוע במדינה. אבל אם הממשלה תמשיך בדרך שלה, ואם הממשלה תמשיך לקפות עלינו ולקפור על התושבים ולעלות ולעלות ולעלות את המחיה, אנחנו נשים תאריך שם ואנחנו נשבור את המדינה.
0: إذن تهديد بالإضراب لسائقي الشاحنات لأول مرة نتحدث عن هذا الموضوع، يكشف عبر أثير راديو الناس.

0: برنامج المنتصف. أبعدت وحدات التحقيق مع أفراد الشرطة الإسرائيلية ماحش الشرطي الذي أطلق النار على الشاب المرحوم أحمد النعامي خلال مطاردة شرطية فجر السبت في مدينة رهط.
1: أب لسبعة وجد لأطفال اثنين يعني وإنسان راكز وكان يعني مريض مشي وكان صعب كلامه كان صعب. طاردت الشرطة تقريبا بعد 200 متر من البيت توقف يعني كان بسرعة 40 أنا ما بعرف أي شيء مطاردة هذه بسرعة 40-50 تقريبا يعني حسب السيرتونيم اللي شفناه. بعد توقيف نزل من السيارة أطلق عليه النار من دون كلام من دون سؤال ما في كان حديث ما كان في حسب هم بيقولوا في تعارك كان وإحنا حسينا بخطر وكذا ما كان في تعارك ما كان في تقارب بينهم يعني حتى أطلق النار مباشرة ونزل يعني تقريبا مشى كم من خطوة وطاح. الرصاصة كانت في القلب في الصدر يعني احنا بنقول بنطالب لجنة التحقيق في هذا الامر ان احنا لازم الحقيقة تبين كل واحد ياخذ جزائه. الشرطة بدل ما تحمي الناس وتقتل الناس ودك توقف رجل عن اي سبب كان من الاسباب اذا كان عنده مخالف او اي حاجة بس لا تؤدي للقتل في اي توقيف.
0: طلب أهالي أولياء أمور في كفر مندا في رسالة وجهت إلى رئيس المجلس المحلي باعتماد يوم السبت عطلة رسمية بدلا من يوم الأحد في المدارس. لنستمع إلى رد رئيس المجلس على هذا الطلب وعلى هذا المطلب الذي طبعا تحدثنا مع محمد صالح عالم المطالبين بالاعتماد يوم السبت عطلة رسمية. لنستمع إلى رد رئيس المجلس.
2: العطلة الرسمية عادة للعمال العاديين هي جمعة وسبت يعني إذا في جهاز التربية والتعليم منذ سنوات طويلة عندنا بنعطل يوم الأحد يوم الجمعة. طبعا كان في بعض السنوات كثير من إخواننا النصارى اللي يعلموا في كفر مندا وإحنا كنا نحترم عطلتهم فكان في اتفاق على أن العطلة تكون يوم الجمعة ويوم الأحد وتوجهنا قبل سنتين أو ثلاث سنوات لتغيير يوم العطلة. فبهاي الحالة في عندك صعوبة معينة لأنه نسعى على موافقة منظمات المعلمين وأيضا موافقة جميع المعلمين على يوم العطلة يكون يوم جمعة أو يوم سبت.

بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام المنتصف. الإعداد والتحرير عزمي داريني، في الإنتاج ماجي علوطي، في الهندسة الإذاعية الياس عبد الملك، وفي الإخراج والديجيتال عرين نصار ودانا أبو بكر، وفي تطبيق ناس موسى بصول. أطيب التحيات وإلى

0: الأندلس أم الفحم حي الشاغور
1: تريد إن مع آي بليس سلسلة آيفون 17 ابتداء من 1649 شيكل عند إرجاع جهازكم القديم. آي بليس محلك لمنتجات أبل خاضع لشروط الحملة.
2: تحلموا تسافروا مع كوكا كولا على كأس العالم؟ شاركوا بالفعالية عبر موقع football.cocanmeal.co.il وممكن تربحوا رزمة زوجية لمشاهدة كأس العالم بأمريكا. كوكا كولا طعم الحياة.
3: سحر أرقى المفروشات أنا قفي الموديلات.
4: مبروك بيتك الجديد.
5: أنا أحب بلدتي كثيرا. فيها جارتنا تيتا أم يوسف ستها لتالين صاحبتي، وفيها فرن للمناقيش والكعك بسمسمي بجانب المدرسة. وفي الفترة الأخيرة مش من زمان يعني حطوا إشارات مرور جديدة، فمن حطها يا ترى؟ وليشن؟
6: عشان سلامتك وأمانك يا لنا. جديد الخطة المرورية إشارات في الحارات انطلقت في عشرات البلدات العربية من أجل سلامتكم، باحترام السلطة الوطنية للأمان على الطرق ووزارة المواصلات.
5: شكرا، يعطيكم العافية.
7: شو بتفضلوا؟ قرض حتى 40,000 شيكل بدون فائدة ولا منحة بقيمة 1500 شيكل؟ نفتح حساب في اي بي جديد في لومي وممكن نختار من بين عدة امتيازات، وكمان في خدمة بتخلي معاملاتكو مريحة أكتر. مدير الفرع متاح على الواتساب والخدمة الهاتفية متوفرة 24 ساعة باليوم. للانضمام اتصلوا على نجمة 5522 أو ادخلوا إلى موقع لومي. لومي بس رقم واحد بقدر. منح الامتيازات خاضع لتلبية شروط الاستحقاق المفصلة في موقع لومي. عدم تسديد أقساط القرض في موعدها قد يؤدي إلى فرض فوائد تأخير وإجراءات الفرق القانونية خاضع لشروط الخدمة.

الأخبار من راديو ناس، أنا رجاء كنعاني وإليكم التفاصيل. لقي عامل يبلغ من العمر 35 عاما مصرعه بعد إصابته بجسم ثقيل خلال عمله في ورشة بناء بمدينة القدس. وأفادت الفرق الطبية أنها وصلت إلى المكان وقدمت عمليات الإنعاش للعامل الذي عانى من إصابات خطيرة في الرأس قبل أن تضطر الفرق إلى إعلان وفاته في المكان. لقي رجل يبلغ من العمر نحو 50 عاما مصرعه ظهر اليوم في حادث طرق وقع قرب مدينة إلعاد في منطقة المركز إثر تصادم بين شاحنة ومركبتين. وأفادت الفرق الطبية بأنها وصلت إلى المكان وقدمت عمليات الإنعاش للرجل الذي كان فاقدا للوعي قبل أن تضطر إلى إعلان وفاته متأثرا بجراحه الخطرة بعد فشل محاولات إنقاذ حياته. قدمت نيابة العامة في لواء الجنوب لائحة اتهام لمحكمة الصلح في بئر السبع ضد شاب من مدينة رهط تتضمن اتهامات

0: بالتحريض على الإرهاب والتماهي مع تنظيمات مصنفة كإرهابية على خلفية منشورات نشرها عبر شبكات التواصل الاجتماعي خلال الأشهر الأخيرة، وطالبت النيابة بتمديد اعتقال المتهم إلى حين انتهاء الإجراءات القضائية بحقه، مشيرة إلى أن التهم المنسوبة إليه تشمل التحريض على الإرهاب وإبداء التضامن مع تنظيم إرهابي. أبلغت المستشارة القضائية للحكومة جالي بهراف ميار المحكمة العليا اليوم بأنها ترى ضرورة إلغاء تعيين رومان جوفمان رئيسا للموساد بدعوى وجود عيوب جوهرية في إجراءات التعيين وفي الأساس الوقائعي الذي استندت إليه اللجنة الاستشارية التي بحثت ترشيحه. وكشفت بهراف ميار أن رئيس جهاز الموساد الحالي دافيد برنيع سلمها رسالة سرية وصفتها بالجوهرية تتعلق بتعيين جوفمان، وأشارت إلى إمكانية عرض الرسالة على المحكمة إذا طلبت ذلك. أفاد التلفزيون الإيراني بأن قائد مقر خاتم الأنبياء الإيراني قدم للمرشد الإيراني الأعلى مجتبى خامنئي تقريرا حول جاهزية القوات المسلحة الإيرانية. وقال التلفزيون الإيراني أن قائد المقر أكد خلال اللقاء أن القوات الإيرانية تتمتع بجاهزية عالية، فيما ذكر المقر أن الاجتماع تناول الاستعدادات للتصدي لأي اعتداءات أمريكية وإسرائيلية. قال قائد البحرية الإيرانية إن الغواصات الخفيفة لبلاده في حالة تأهب تحت مضيق هرمز لمواجهة أي مخاطر أو تهديدات محتملة، وأوضح أن هذه الغواصات قادرة على العمل تحت الماء لفترات طويلة. من جانب آخر، صرح المتحدث باسم الجيش الإيراني بأن الدول الملتزمة بالعقوبات الأمريكية المفروضة على طهران ستواجه صعوبات في عبور مضيق هرمز. أعلنت وزارة الدفاع القطرية تعرض سفينة تجارية في المياه الإقليمية لقطر لاستهداف بطائرة مسيرة لم تحدد هويتها، ما تسبب في اندلاع حريق محدود فيها. وقالت إن السفينة كانت قادمة من أبوظبي وتمت السيطرة على الحريق، ومضيفة أن السفينة رحلتها باتجاه ميناء بأن رحلة السفينة عفوا كانت باتجاه ميناء مسعيد. وكانت وكالة أنباء فارس الإيرانية قد أشارت إلى أن السفينة ترفع علم الولايات المتحدة دون الإشارة إلى هوية الجهة المهاجمة. وإلى أحوال الطقس. يترى ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، ويكون الطقس صافيا بوجه عام مع أجواء حارة نسبيا في المناطق الجبلية وحارة في بقية المناطق. ختام الموجز. للمزيد من الأخبار حملوا تطبيق ناس على هواتفكم الذكية. كونوا بخير، إلى اللقاء.
1: المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.

0: شايف انا عامله لك ايه بس لك
1: حلو
0: ايه
1: حلو.
0: واقفه هنا
1: بس. لا لا لا عادي خالص
0: انا مش مروحه
1: انا همشي
0: امشي.

الحر بتهدي البال. مناشف جسم 4 ب 50 شيكل، منشر حديد ب 25 شيكل، سخان ماء كمكم 2 لتر ب 15 شيكل، مفرمة سلطة 5 لتر 5 سرعات ب 35 شيكل، سلة نفايات كيتر 30 لتر ب 80 شيكل. خاضع لشروط الحمل.

0: في كل بيت.
1: شو بتفضلوا؟ قرض حتى 40,000 شيكل بدون فائدة ولا منحة بقيمة 1500 شيكل؟ نفتح حساب في اي بي جديد في لومي وممكن نختار من بين عدة امتيازات، وكمان في خدمة بتخلي معاملاتكو مريحة أكتر. مدير الفرع متاح على الواتساب والخدمة الهاتفية متوفرة 24 ساعة باليوم. للانضمام اتصلوا على نجمي 5522 أو ادخلوا إلى موقع لومي. لومي بس رقم واحد بقدر. منح الامتيازات خاضع لتلبية شروط الاستحقاق المفصلة في موقع لومي. عدم تسديد أقساط القرض في موعدها قد يؤدي إلى فرض فوائد تأخير وإجراءات إلفاق قانونية. خاضع لشروط الخدمة.
2: يا بلاغ زيلك من نور الشمس سوارة وحطة بإيديك.
3: لا تغزل لي ولا أغزل لك، جيبها مغزولة جاهزة من مجوهرات الأندلس.
4: مجوهرات الأندلس، أرقى التصاميم من أفخر وأنقى أنواع الذهب والألماس. مجوهرات الأندلس، أم الفحم حي الشاغور.

كمان بوست، كمان ستوري، وملان لايكات. الإعلان تبعي ضاع بالعجقة. الكل موجود على السوشيال ميديا، بس مع راديو الناس إلك مكاني وقيمة غير. لما إعلانكم ينسمع براديو الناس، أنتوا بتوصلوا كل الناس بالبيت، بالسيارة وبالشغل. الراديو مش بس انتشار، هو ثقة، مصداقية واعتبار. سواء كان مشروعكم صغير أو شركة كبيرة، إعلانكم عبر راديو الناس بيعطيكم تأثير حقيقي. لا تفوتوا الفرصة، اتصلوا الآن على 054-995-1717 وابدأوا إعلانكم.

0: بتحلموا تسافروا مع كوكا كولا على كاس العالم؟ شاركوا بالفعالية عبر موقع football.cocanmeal.co.il وممكن تربحوا رزمة زوجية لمشاهدة كاس العالم بأمريكا. كوكا كولا طعم الحياة.
1: شايف البيت فاضي والأسعار نار.
2: محلولة تقلقش مع مفروشات النور أم الفحم.
1: ليه شو عندهن؟
2: عندهن عروض بتتعوضش. غرفة نوم زوجية كاملة موديل كوردوفا الفخمة، خزاني، تخت وتواليت بس ب 5900 شيكل.
1: أوه هيك عرض ما بيتفوت.
2: طبعا، وغير الصالونات وطاولات السفرة وباقي المفروشات.
1: مفروشات النور أم الفحم، شارع المرمالي، 04-631-6958. مفروشات النور، لأنه بيتك بيستاهل الفخامة.
3: تريد إن مع آي بليس، سلسلة آيفون 17 ابتداء من 1649 شيكل عند إرجاع جهازكم القديم. آي بليس، محلك لمنتجات أتل، خاضع لشروط الحملة.
4: عرسك أحلى مع أزياء عثمان عثامني، بدلة عريس كاملة من أجود وأرقى الماركات بسعر حملة خيالي فقط 1499 شيكل. أناقة، تميز وإطلالة بتترك بصمة بيوم العمر. لا تفوت الفرصة، أزياء عثمان عثامني رفيقك بيوم ما بتكرر. باك الغربية، الشارع الرئيسي. للتواصل 04-638-3001. أزياء عثمان عثامني، العنوان الرسمي. لأنا

0: الأندلس أم الفحم حي الشاغور.
1: تحلموا تسافروا مع كوكا كولا على كأس العالم؟ شاركوا بالفعالية عبر موقع football.cokenmeal.co.il وممكن تربحوا رز مزوجية لمشاهدة كأس العالم بأمريكا. كوكا كولا طعم الحياة.
2: أسعار بتهدي البال. كبسولات فينيش بلس 50 وحدة ب 38 شيكل، ديودورانت أكس ب 7 شيكل، مرشات بتول 750 مل ب 7 شيكل، ورق تواليت تاتش 30 لفة ب 20 شيكل، مطر غسيل كريسكول 2 لتر 3 ب 89 شيكل. خاضع لشروط الحملة.
3: طيبه

الأخبار من راديو الناس، أنا رجاء كنعاني وإليكم التفاصيل. لقي عامل يبلغ من العمر 35 عاما مصرعه بعد إصابته بجسم ثقيل خلال عمله في ورشة بناء بمدينة القدس. وأفادت الفرق الطبية بأنها وصلت إلى المكان وقدمت عمليات الإنعاش للعامل الذي عانى من إصابة خطيرة في الرأس قبل أن تضطر إلى إعلان وفاته في المكان. لقي رجل يبلغ من العمر نحو 50 عاما مصرعه ظهر اليوم في حادث طرق وقع قرب مدينة إلعاد في منطقة المركز إثر تصادم بين شاحنة ومركبتين. وأفادت الفرق الطبية بأنها وصلت إلى المكان وقدمت عمليات الإنعاش للرجل الذي كان فاقدا للوعي قبل أن تضطر إلى إعلان وفاته متأثرا بجراحه الحرجة. قدمت النيابة العامة في لواء الجنوب لائحة اتهام لمحكمة الصلح في بئر السبع ضد شاب من مدينة رهط، تتضمن اتهامات بالتحريض على الإرهاب والتماهي مع تنظيمات مصنفة كإرهابية على خلفية منشورات نشرها عبر شبكات التواصل الاجتماعي خلال الأشهر الأخيرة. وطلبت النيابة بتمديد اعتقال المشتبه إلى حين انتهاء الإجراءات القضائية بحقه، مشيرة إلى أن التهم المنسوبة إليه تشمل التحريض على الإرهاب وإبداء التضامن مع تنظيم إرهابي. أعلن الجيش الإسرائيلي اعتراض هدف جوي مشبوه رصد في المنطقة التي تسيطر عليها قواته جنوبي لبنان. في المقابل أفادت الوكالة اللبنانية بأن الجيش الإسرائيلي شن غارة على منطقة جزين جنوبي لبنان وقتل لبنانيا وأصاب آخر، كما شن قصفا مدفعيا يستهدف بلدات قضاء النبطية.

0: قالت وزارة الخارجية القطرية أن رئيس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم الثاني بحث باتصال مع وزير خارجية إيران عباس عرقجي الجهود الرامية لتحقيق السلام. وأضافت الوزارة في بيان أن رئيس الوزراء أكد خلال الاتصال مع وزير خارجية إيران دعم جهود الوساطة لإنهاء الأزمة سلميا، مؤكدا أن حرية الملاحة مبدأ راسخ لا يقبل المساومة. وأضاف أن إغلاق مضيق هرمز واستخدامه ورق الضغط يعمق الأزمة، مؤكدا ضرورة الالتزام بالقانون الدولي وإعلاء مصلحة المنطقة وشعوبها بما يعزز الأمن. أعلنت الإمارات اعتراض طائرتين مسيرتين إيرانيتين رغم وقف إطلاق النار. وقالت وزارة الدفاع الإماراتية في بيان على منصة إكس إن الدفاعات الجوية الإماراتية تعاملت مع طائرتين مسيرتين قادمتين من إيران. وقبل ذلك أعلنت وزارة الدفاع القطرية تعرض سفينة تجارية في المياه الإقليمية لقطر لاستهداف بطائرة مسيرة لم تحدد هويتها، ما تسبب في اندلاع حريق محدود فيها. أفاد التلفزيون الإيراني اليوم بأن قائد مقر خاتم الأنبياء قدم للمرشد الإيراني مجتبى خامنئي تقريرا حول جاهزية القوات المسلحة الإيرانية. وقال التلفزيون الإيراني أن قائد المقر أكد خلال اللقاء على أن القوات الإيرانية تتمتع بجاهزية عالية، فيما ذكر مقر خاتم الأنبياء أن الاجتماع تناول الاستعدادات للتصدي لأي اعتداءات أمريكية وإسرائيلية. وبدوره قال قائد البحرية الإيرانية إن الغواصات الخفيفة لبلاده في حالة تأهب تحت مضيق هرمز لمواجهة أي مخاطر أو تهديدات محتملة. أوضح أن هذه الغواصات قادرة على العمل تحت الماء لفترات طويلة. وإلى أحوال الطقس. يطر ارتفاع طفيف على درجات الحرارة ويكون الطقس صافيا بوجه عام مع أجواء حارة نسبيا في المناطق الجبلية وحارة في بقية المناطق. ختام الموجز لحظات، وتلتقون الزميل فادي زغيري في برنامج حركة سير. كونوا بخير، إلى اللقاء.
1: المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. 103.3 107.8 راديو الناس، المحطة المركزية.
2: تقريبا دقيقة.
3: العائلة والأسرة.
2: بين العائلة والأسرة نستخدم أحيانا لفظة عائلة، وفي أحيان أخرى نستخدم لفظة أسرة، فما الأصل اللغوي لكل منهما؟ عال فلان عولا وعيالة كفاهم ومانهم كأعالهم وعيلهم، والعول قوت العيال، وعول عليه أي اعتمد عليه. هكذا فإن ما يندرج تحت الجذرين عول وعيل في معظمه يدور في الحقل الدلالي الذي يحمل معاني الحاجة إلى الدعم والإنفاق. وبكلمات أخرى، العائلة أشبه بمنظومة علاقات بين معيل وهو رجل له أولاد ويتكفل بهم، وبين عيال وهم أولاد يحتاجون لمن يرعاهم وينفق عليهم. أما لفظ أسرة فيقال يأسره أسرا وإسارة شده بالإسار، والإسار ما شد به من رباط، وجاء القوم بأسرهم، جاءوا جميعهم، وهذا الشيء لك بأسره أي برمته، وأسرة الرجل قومه ورهطه الأقربون لأنه يتقوى بهم. وعليه فإننا نلاحظ أن المعاني تدور حول الشد والعصب والترابط والتلاحم، وكلها معان تنعكس فيما يدعى أسرة لما فيها من قوة العلاقة واتحاد في الغاية.
3: مقدم من مجمع اللغة العربية في حيفا وراديو الناس.

يسعد لي هالمساء. مساء الخير عليك والمستمعات والمستمعين يا ميت، أهلا وسهلا في بداية الأسبوع. اليوم صرنا الأحد العاشر من أيار مايو 2026، يلا عم نبدأ أسبوع جديد معكو على الهوى، وهيك أسبوع وراء أسبوع عم نختم أسبوع ونبدأ أسبوع، وسرعة قياسية مبدئيا هيك سرعة الأيام ما عم بتكون، بس إن شاء الله هيك دايما منصحى ومنكون شاكرين لرب العالمين انه اصحينا الصبح، انه عنا شو ناكل، انه عنا شو نشرب، انه اصحينا وشفنا النهار، اصحينا بكامل صحتنا، اصحينا وطلعنا من بيتنا اشتغلنا وإسا راجعين بالسلامة، اصحينا لقينا احبابنا حوالينا، اصحينا ولقينا انه في عنا سقف هيك فوق راسنا وفراش نمنا فيه الليل الطويل، فهذا كتير كتير كتير مهم، ودائما لازم نكون حامدين وشاكرين لرب العالمين على هاي النعم الغير مفهومة ضمنا أبدا أبدا أبدا. يلا جينا لنبدأ مشوارنا المستمر للخمسة على هواء راديو الناس وحركة سير مع أخبارنا منوعاتنا دراساتنا وأيضا أحاديثنا ودردشاتنا على 050-55-77-399. يلا صرنا جاهزين لنبدأ، الدور عليكم أنتوا إذا جاهزين تبدوا تسجلوا الحضور، طمنونا عنكو عن أموركو عن أحوال الطرق، وتحكولنا كيف نبلش معكو الأسبوع. يلا نبدأ.

يلا بدينا بدينا. مساء الخير. دي صارت الساعة 3:13. اليوم 10 شهر يا جماعة، يعني اليوم مفروض شفتوا معاشاتكم بالحسابات البنكية، مفروض شفتوها من يومين، يعني من 8 لـ10 مبدئيا، بس اليوم 10 شهر هيك بتحسوا انه كمان 10 شهر له وقع خاص علينا، وكمان جاي هيك بداية أسبوع، فيلا عندكم فرصة ليش تكونوا اليوم مبسوطين. بداية أسبوع، المعاشات فاتت على حسابات البنك، وكمان الطقس في الخارج هيك ربيعي بامتياز.

يلا نروح لنكون بداية مع درجات الحرارة والطقس الربيعي الصيفي بالخارج. 27 درجة مئوية عم بتسجل حاليا درجة الحرارة بمدينة الناصر، والراصد الجوي عم بحكي لنا عن ارتفاع طفيف إضافي على درجات الحرارة، ويكون الطقس صافيا بوجه عام مع أجواء حارة نسبيا في المناطق الجبلية وحارة في بقية المناطق. وطبعا هناك حديث من دائرة الأرصاد الجوية أنه رح يكون في ارتفاع على مدار هذا الأسبوع، وممكن يعني أن تلامس درجات الحرارة في بعض المناطق 35 درجة مئوية.

يلا شو وضع الطرق يا جماعة؟ شو عم بيصير معاك وكيف نبلش الأسبوع على الطرق؟ أبو العبد يسعد هالمساء وبداية أسبوع تكون زي الورد، يسعد مساك أحمد فتحي، شكرا جزيلا. أول مرة بتكون سالكي من مفترق الكابري وحتى أحيهود، هذا فؤاد زيدة، مساء الخير. ازدحام في منطقة عسفيا ودالية الكرمل، يسعد مساك يا محمد، أهلا وسهلا. منطقة نوفا جليل أزمة خانقة، بيشتغلوا على الطرق وأنا نفت صبري. الله يعطيك ألف عافية يا محمد. مبدئيا أعتقد كل الأعمال اللي عم بتكون بمنطقة نوفا جليل بسبب القطار الخفيف، ولا أنا غلطان؟ يسعد مساك وبداية أسبوع سعيد ومرحبا بالصيف. والله عشرة الشهر عم ببكي بالزاوية، ليش يا مها؟ شوفي اليوم عشرة الشهر، معاشات، الأمور طيبة، مفروض غير إذا في حكي تاني. بداية أسبوع حلوي، يعطيك ألف عافية أم محمد، مساء الخير. أحد مبارك، يسعد هالمساء يا روز، تحياتي لإلك، تحية لأحمد اللي عم برصد لي كمان أزمة سير عند مفترق عيرون على شارع 6. يعني الناس اللي بيحكوا لي بيفوت المعاش بنفس التانية بيطلع، ما هو ما بينفع يا جماعة انه يفوت المعاش وتكون انت مثلا عندك الفيزا اكتر من المعاش وتزعل لما بتنزل الفيزا بعشرة شهر بتطلع اكتر من المعاش، ولا شو؟ والله يا جماعة عيشوا وأصرفوا وما تحرموش حالكم من إشي وانبسطوا، وما حدا بيعرف شو بيصير بكرة والله، فعيشوا وما تندموش على إشي. وبالآخر يعني مبدئيا أنتوا ليه بتشتغلوا؟ بتشتغلوا عشان تعيشوا، عشان تصرفوا، عشان يفوت المعاش ويطلع، ولا أنا غلطان؟

شادي عم بحكي لكم يا جماعة كل شيء فاني، ف يعني هو بتواصل مع اللي أنا بحكي. طيب، على سيرة المعاشات وعلى سيرة المصاري وعلى سيرة إنه كل شيء فاني زي ما بحكي شادي، وعلى سيرة إنه أصرفوا وانبسطوا كيفوا وعيشوا، إحنا لهذا السبب نشتغل. في عندي وظيفة لإلكم اللي هي ممكن تكون وظيفة الأحلام. يعني إحنا عم نحكي بشهر ممكن إنكو تحصلوا $50,000. كمان مرة، شهر ممكن يكون المقابل $50,000. مين رفع إيده وقال أنا؟ يلا، وظيفة الأحلام يا جماعة، $50,000 مقابل شهر، ومش مستحيل الوظيفة.

يلا ما شاء الله كتار كتار كتار بده ينهي الوظيفة وهو مش بالأمر المستحيل أبدا يا جماعة. كمان شهر ويوم بالضبط راح تنطلق فعاليات المونديال، فعاليات كأس العالم في أمريكا كندا والمكسيك.

وبالضبط هناك عم بتكون وظيفة الأحلام، عم نحكي على $50,000 يا جماعة مقابل مشاهدة كأس العالم، وهي الوظيفة هيك لعشاق الرياضة وعشاق مباريات كرة القدم، وهذا الطقس اللي بيجي كل 4 سنوات المونديال. أعلنت شبكة فوكس سبورت وبالتعاون مع منصة التوظيف إنديد عن إطلاق وظيفة استثنائية لعشاق كرة القدم، وبتيح للفائز الحصول على ما يصل إلى $50,000 مقابل متابعة مباريات كأس العالم 2026، تحليلها ونشر محتوى تفاعلي حولها. وطبعاً بتضمن هذا الدور إنتاج محتوى رقمي لصالح منصات فوكس سبورت، والأمر بيشمل طبعاً مقاطع فيديو، انطباعات مباشرة، وتعليقات التفاعلية اللي بتعكس تجربة المشجعين خلال البطولة. والشخص اللي رح يتم اختياره للوظيفة رح يكون بدور عين الجماهير من خلال مشاركة ردود الفعل اللحظية وتحليل المباريات وتسليط الضوء على أبرز اللقطات والقصص الجماهيرية عبر وسائل التواصل الاجتماعي. أما لكل اللي عم بيسألوا عن شروط هاي الوظيفة، عم نحكي على شروط عمل مريحة جدا، وبالإمكان تنفيذ معظم المهام عن بعد، إلى جانب إمكانية المشاركة بفعاليات مرتبطة بالمنطقة.

مونديال والحصول على حضور إعلامي واسع ضمن الحملة الرقمية المصاحبة لهاي البطولة. ما في حاجة يا جماعة على الخبرة، لأنه الجهة المنظمة أكدت أنه التقديم للوظيفة ما بتطلب خبرة احترافية بالصحافة أو البث التلفزيوني، بل بركز بشكل أساسي على الشغف بكرة القدم وفهم اللعبة والقدرة على صناعة محتوى تفاعلي جذاب ويجلب جماهير. مين بحلم بهيك وظيفة؟ كمان بتشوف المباريات، كمان بتتفاعل، كمان بتنزل محتوى، وكمان بتاخد $50,000.

0: لايف سيل في سوبر فارم، المنتج الثاني بشكل واحد فقط على تشكيلة منتجات لايف في كافة أقسام الفروع، عناية، مكياج، أطفال وغيرها. الحملة سارية المفعول حتى 12/5 في الفروع والموقع. وأيضا نشتري بخمسين شيكل من تشكيلة منتجات لايف، نضيف 89.90 شيكل ونحصل على حقيبة بعجلات سويس.
1: كولموبيل تريد يوكرا للسيارات الفاخرة في 3 أيام مبيعات مركزة ومميزة في صالة العرض الضخمة عماد حسن في نوفها جليل مقابل مركزة. تشكيلة واسعة من سيارات مرسيدس يد أولى، ومن تشكيلة السيارات الفاخرة حملات وعروض لم يسبق لها مثيل، وإمكانيات دفع مريحة فقط خلال أيام المبيعات من يوم الخميس 14/5 حتى الأحد 17/5. فرصتكم لاستقبال عيد الأضحى بسيارة فاخرة وجديدة من بيت كولموبيل. أهلا وسهلا وكل عام وأنتم بخير.
2: تحلموا تسافروا مع كوكا كولا على كأس العالم؟ شاركوا بالفعالية عبر موقع football.cocanmeal.co.il وممكن تربحوا رز مزوجية لمشاهدة كأس العالم بأمريكا. كوكا كولا طعم الحياة.

0: مبروك بيتك الجديد.
1: تريد إن مع آي بليس، سلسلة آيفون 17 ابتداء من 1649 شيكل عند إرجاع جهازكم القديم. آي بليس، محلك لمنتجات أبل، خاضع لشروط الحملة.
2: أسعار بتهدي البال، مناشف جسم 4 ب50 شيكل، منشر حديد ب25 شيكل، سخان ماء كمكم 2 لتر ب15 شيكل، مفرمة سلطة 5 لتر 5 سرعات ب35 شيكل، سلة نفايات كيتر 30 لتر ب80 شيكل، خاضع لشروط الحملة.
3: طيبة في كل بيت.
0: كمان بوست، كمان ستوري، وملان لايكات. الإعلان تبعي ضاع بالعجقة. الكل موجود على السوشيال ميديا، بس مع راديو الناس إلك مكاني وقيمة غير. لما إعلانكم ينسمع براديو الناس، أنتوا بتوصلوا كل الناس بالبيت، بالسيارة وبالشغل. الراديو مش بس انتشار، هو ثقة، مصداقية واعتبار. سواء كان مشروعكم صغير أو شركة كبيرة، إعلانكم عبر راديو الناس بيعطيكم تأثير حقيقي. لا تفوتوا الفرصة، اتصلوا الآن على 054-995-1717 وابدأوا إعلانكم.
4: حركة سير مع فادي زغيري.

0: يلا عدنا للمتابعة، يسعد هالمساء مجددا، تحية لكل المستمعات والمستمعين وين ما كنتوا عم تسمعونا، وبداية أسبوع سعيد على الجميع. يلا مشوارنا مكمل معكم للخمسة واستراحة منتصف النهار، وطبعا بهاي الاستراحة مجموعة كبيرة من المواضيع، مجموعة كبيرة من الأخبار والمنوعات، وبهاي اللحظات وبهاي الساعة مثل كل بداية أسبوع مين منضمننا؟
1: يا مرحبا.
0: يا ميت مرحبا، شو الأخبار؟
1: منيحة وإنت؟
0: أنت من يوم الثلاثة الماضي مش معانا.
1: صح،
0: يوم الخميس كنت بعطلي واليوم طمنيني عنك.
1: انا منيحه،
0: كيف امورك؟
1: تمام تمام،
0: كله تمام، الامور طيبه،
1: كله تمام.
0: كيف انت والشبات اللي برا؟
1: بجنن، بوزع سعاده.
0: حاسس انا حاسس، بس بالاخر خلص يعني احنا مبدئيا عم نبلش ندخل بالصيف بشكل رسمي.
1: يلا هن 3 4 اشهر.
0: بعرف ليش لما حكيتي لي بتوزع سعاده اجت على راسي دغري اسم سعاد شو الغنويه.
1: شو
0: إليسا شو تقول؟ أسعد وحدة.

0: طيب أنا عندي لك سؤال.
1: اسأل أنت مكوم أسئلة.
0: لا أنا مش مكوم أسئلة، أنا لا سمح، أنا اليوم مطفي صراحة، اليوم أنا هي أنا مطفي اليوم.
1: كنت متفائل وتعطيه.
0: لا ما زلت متفائل، أنا متفائل بس مطفي
1: يعني. لا مزبطش متفائل ومطفي، هي بتصفي تفاؤل نصكم. لا
0: يا عمي أنا مش مطفي اليوم، أنا مضوي وكل شيء تمام متفائل، الحياة حلوة تمسكيهاش علي. بس أنا الفكرة أنه شوي نعسان شوي. هاي
1: بداية أسبوع
0: بالضبط. هل بتحسي كل شخص أول إشي في تأثير لقسمه عليه؟
1: طبعا
0: عن جد؟
1: طبعا.
0: ليه يعني من أي ناحية؟
1: بتحس إنه خلص يعني كل حدا باسم معين وإذا التقيت بحدا تاني بنفس الاسم بتصير تدور على أشياء اللي هي مشتركة أو ممكن تشوفه بيشبه هداك الشخص اللي عنده نفس الاسم. طلعاً أنا لو أدور على حدا بنفس اسمي بفحص إذا هو عم بيستحق هذا الاسم ولا لا.
0: لا سبتمزح.
1: لا بمزحش.
0: عن جد؟
1: عن جد.
0: أنا ولا مرة طلعت عليه هيك، أول مرة يعني إنه مثلاً أكيد مثلاً إذا هاي اسمها ميرال وهي اسمها ميرال بالضرورة عندهن نفس ال.
1: لا أنا كتير بطلع، عن جد بطلع.
0: وشو لقيتي يعني؟
1: مرات بلاقي في صفات مش.
0: في شيء شو اسمه مرات؟
1: لا عن جد مرات.
0: أعطيني الأرجح.
1: بنتبكش على في شيء شو بنطبق على 100%.
0: صح في شيء شو مطلق، بس أعطيني الأرجح، هذه نسبة مئوية.
1: ممكن 30-40%.
0: مش إنه نسبة كبيرة.
1: لا يعني طبعاً.
0: 30-40% من الميرالات مثلاً.
1: هي مش كتار الميرالات على فكرة.
0: عم بحاول أشوف أنا كم ميرال بعرف.
1: أنا بعرف غير واحدة.
0: 1-2-3 أنا بعرف 6 ميرال.
1: واو عن جد؟
0: يس.
1: أنا بعرف بس واحدة.
0: تحت الهواء بحكي لك مين. بس عم بحاول أسأل قديش في صفات مشتركة بيناتكم. لا هي بدها تفكير.
1: بدها 6.
0: يا فرحة عمري وأيامي. طيب عندي سؤال تاني. هل في تأثير للأسم على الشكل؟
1: ممكن.
0: عمى كيف يعني؟
1: ممكن.
0: من ايش جبتي لي الممكن هذا؟
1: اسمك حلو وشكلك حلو كلك حلو.
0: طب في ناس تلاقيهن كتير كتير كتير حلوين بس اسمهم مش حلو.
1: ظلم هذا اللي
0: بحسه. طب في ناس اسمهم كتير حلو.
1: ممكن ناس اسمهم يكون حلو ويعكس على شخصيتهن وروحهن ويكسير أحلى وأحلى.
0: فايتيلي بالعمق اليوم. لا بالعمق خلص.
1: في ناس ممكن اسمهم يكون مش حلو ويعمل لهم إشي عاطل، وأنا بعرف كتير ناس هيك.
0: صح.
1: فهني بكرهوا حالهم بس لأجل اسمهم. وأنا عن جد بعرف ناس كتير هيك.
0: وأنا بعرف. على فكرة تذكري مرة عملنا موضوع تفاعلي على الأسماء، قديش طلعت ناس عندها مشكلة مع اسمها.
1: في ناس كتير مظلومة باسمها.
0: طلع أنا بفكر كمان الأهل مرات بتظلم، بدناش نعمم بس إنه يعني مرات بنظلم الشاب أو الصبي أو الطفل هذا
1: أو
0: اللي الطفل اللي بتسمي على أسم سيده مثلا. أوكي مع احترامنا لسيده
1: طبعا
0: ولأسم سيده الله يخلي له سيده، بس لما سمع

0: أم وسيده بالسنة 1900 وخشبي كان مناسب. صح. يعني اليوم شوي صعب
1: في يوم طفل صغير أو بالحضانة أو بصف أول بيكونش ملائم اسمه اللي هو بكتير أكبر منه. في أسامي بنفع عن جد اللي هي مناسبة ممكن تكون لكل الأجيال. في أسامي الشيلة لا.
0: أعطينا مثلا اسم مناسب لكل الأجيال. تعال نحكي على أسامينا ما نحكيش على أحسن ما يحكمنا نتنمر على الأسماء.
1: مثلا اسمي مش مناسب لكل الأجيال. بحكي على اسمي أنا. خيل تيتا ميرال يعني تيتا مش ضابطة يعني.
0: صح.
1: لا عن جد مني أنا ببدأ يعني.
0: لا مش ضابطة.
1: مش ضابطة.
0: لا تيتا ميرال. لا مش مناسب لكل الأسماء. أنا بفكر في أسامي هيك بتكون سيف سايد مثلا اللي هي عن جد مناسبة ل. لكل الأزمان. أنا بحس كمان اسمي مش مناسب لكل الفترة. تخيل مثلا سيدو فادي مثلاً. مش ضابطة. لا مش ضابطة. يا جماعة هيك هي هيك. واليوم عشان هيك بحبشنا كتير ودورنا كتير أنا وميرال وحاولنا نجيبك كم دراسي اللي عم بيحكوا عن إذا في للأسم تأثير على الشكل وكمان على الشخصية.

0: أشارت نتائج دراسي اللي عملوها بال2017 لأنه إذا تشارك شخص اسمه الأول مع شخص آخر ففي احتمال أنه يكون هذا الشخص بيشبهه، وممكن يكون كمان في سبب علمي لهذا الإشي. وأكدت الدراسة اللي نشرت على أنه الناس بيميلوا لربط الأسماء بالوجوه اللي بيشوفوها متطابقة.
1: أوكي، ولإثبات هذا الموضوع يا جماعة عرضوا على المشاركين صورة وجه شخص معين، وأعطوهن خمس خيارات مختلفة للأسم لكل وجه. يعني جابوا لك إسا خمس صور الأشخاص وقالوا لك هذا حسب شكله شو الاحتمالية تكون أسمه، وشو جاوبوا مبدئيا؟ اختاروا الوجه والأسم المتطابقين بدقة وصلت ل 35% من الحالات. على فكرة هذا الرقم اللي أنت حكيتيه من شوي،
0: أنت من
1: 30 ل 40، فحسب الصورة 35% منهن تكهنوا بأنه شو ممكن يكون هذا أسمه وشو ممكن يكون هذا أسمه.
0: هاي النسبة هي بتنعد مرتفعة نسبيا، وبحسب علماء النفس حكوا أنه هذا الأمر ممكن يكون في إله أساس من الصحة. ولما سألوا عن رايهن بهذا البحث حكوا أنه الصدفة العشوائية بتوصل ل 20%، وهذا الإشي ممكن يكون كتير مقنع.
1: وكمان حكوا أنه بيأثروا أكيد الأهل على ملامح وجوهنا لأنه جينيا مبدئيا مرتبطين فيهن، وهن كمان اللي بيختاروا أسماءنا. وكمان بحكوا أنه جزء كبير من مظهرنا رح يكون ناتج كمان عن الوراثي الجيني والنظام الغذائي والتوتر.
0: وابتكروا العلماء خوارزمية خاصة فيهن ليحددوا الصفات المشتركة بين الأشخاص اللي بيحملوا الاسم نفسه، وبحسب تحليل الحاسوب بتشابهوا الأشخاص اللي بيحملوا الاسم نفسه بملامح منطقة العينين والفم. وكمان كان نفس الحال مع المشاركين بالدراسة البشرية، والحاسوب عرض على صورة على وجه مع اسمين اللي هن ممكن يكونوا منطقيات لهذا الوجه، وتمكن من تخمين الاسم الصح بنسبة 60%.
1: وبيحكوا الباحثين انه هني بيعرفوا كتير منيح من ابحاث سابقة انه للأسماء صور نمطية، وحكوا انه على سبيل المثال في دراسات اللي اظهرت سابقة في انه الولايات المتحدة الامريكية ينظر للفتاة المسمى باسم كاترين على انها اكثر نجاح من الفتاة اللي اسمها بوني، وينظر للشخص المسمى باسم سكوت على انه اكثر شعبية من شخص اللي اسمه هيرمان. وطبعا غير هذا كلياته بنعرف انه الناس بتخيلوا انه وجه الشخص المسمى بوب هو اكثر استدارة من وجه الشخص المسمى تيم. هاي بأمريكا بالضبط هيك بحكولك، يعني جابوا أمثلة على الأسماء وحكوها بهاي الصراحة وهذا الوضوح.
0: وفي كمان دراسة اللي نشرت بال2024 ساعدت لتعزيز الاعتقاد بأنه مظهر الشخص ممكن يأثر على اسمه، إلا أنه الباحثين توصلوا لفكرة جديدة، وهي أنه إذا منظر الشخص ممكن يتغير بالفعل ليتناسب بشكل أفضل مع اسمه.
1: وبهذا يا جماعة الخلاصة بحكي لك إنه اسم الشخص ممكن يعطي لمحة عن ثقافته وعن خلفيته، لكن الناس بميلوا كمان لإصدار أحكام سريعة بناء على مدى

اعجابهم بالقسم. وعلى فكره تعرفي في مره قرات بحث كتير لفتني بقول لك لما بتبعتي انت سي في مثلا لمحل عمل اسمك هو له أهمية كبيرة بإذا تقبل لمكان العمل ولا لا. والله والاسم هو وكأنه الانطباع الأول ل يعني للـ HR تبع الشركة مثلا.

0: كول موبيل تريد يوكرا للسيارات الفاخرة في 3 أيام مبيعات مركزة ومميزة في صالة العرض الضخمة عماد حسن في نوفها جليل مقابل مركزة. تشكيلة واسعة من سيارات مرسيدس يد أولى ومن تشكيلة السيارات الفاخرة، حملات وعروض لم يسبق لها مثيل، وإمكانيات دفع مريحة فقط خلال أيام المبيعات من يوم الخميس 14/5 حتى الأحد 17/5. فرصتكم لاستقبال عيد الأضحى بسيارة فاخرة وجديدة من بيت كول موبيل. أهلا وسهلا وكل عام وأنتم بخير.
1: تريد إن مع آي بليس، سلسلة آيفون 17 ابتداء من 1649 شيكل عند إرجاع جهازكم القديم. آي بليس، محلك لمنتجات أبل، خاضع لشروط الحملة.
2: أسعار بتهدي البال. كبسولات فينيش بلس 50 وحدة ب 38 شيكل، ديودورانت أكس ب 7 شيكل، مرشات بطول 750 مل ب 7 شيكل، ورق تواليت تاتش 30 لفة ب 20 شيكل، مطر غسيل كريسكول 2 لتر 3 ب 89 شيكل، خاضع لشروط الحملة.
3: طيبة في كل بيت.
4: شايف البيت فاضي والأسعار نار.
5: محلولة تقلقش مع مفروشات النور أم الفحم.
4: ليه شو عندهن؟
5: عندهن عروض بتتعوضش. غرفة نوم زوجية كاملة.

0: موديل كوردوفا الفخمة، خزاني تخت وتواليت بس ب 5900 شيكل.
1: أوه، هيك عرض ما بيتفوت.
0: طبعاً، وغير الصالونات وطاولات السفرة وباقي المفروشات.
1: مفروشات النور أم الفحم، شارع المرمالي، 04-631-6958. مفروشات النور، لأنه بيتك بيستاهل الفخامة.
2: أنا أحب بلدتي كثيراً، عفواً، كثيراً. فيها جارتنا تيتا إم يوسف، ستها لتالين صاحبتي، وفيها فرن للمناقيش والكعك بسمسمي بجانب المدرسة. وفي الفترة الأخيرة، مش من زمان يعني، حطوا إشارات مرور جديدة، فمن حطها يا ترى؟ وليشن؟
3: عشان سلامتك وأمانك يا لنا. جديد الخطة المرورية إشارات في الحارات، انطلقت في عشرات البلدات العربية من أجل سلامتكم، باحترام السلطة الوطنية للأمان على الطرق ووزارة المواصلات.
2: شكراً، يعطيكم العافية.

0: يلا رجعنا لنتابع الجزء الأخير من مشوارنا. رجعنا على الهواء فكرة.
1: طيب ما أنا هون.
0: رجعنا على الهواء. شو اللي شوفي مرات على السيري اللي كنا نحكي فيها, يعني بدأ أحطها لل بدأ أحط المقطع, بس اللي عم بحاول أوصل لك إياه إنه مرات ال يعني ال كثرة التكرار
1: بتكرهك بالإشي.
0: صح, بس الطفل نغشي.
1: نغشي كثير
0: والله
1: عن جد.
0: بس يمكن كتر ما
1: كثير تكررت. هي نغشة تشوفها مرة مرتين مش أكثر.
0: صح,
1: مش يصير كل الانستغرام عندك هاي الطفلة.
0: صح, بس هي ترند اليوم. شو كان اسمها؟ إيميليا.
1: إيميليا.
0: إيميليا.

0: بتعرفي رح يطلع منيح منهم هدول الأطفال اللي عم بيطلعوا أول إشي بهذا الشكل وبهذا الضغط اللي عم بحطوهن فيه وبهذا الإنتاج الضخم. يعني لما بتشوفي طفلي بهذا العمر موجود يعني بهذا انت شايف الابهار الموجود في يعني عن جد منيح منها الاطفال واللي بعطوا هذا
1: بس هي كمان لبسها هيك وحركاتها
0: وهذا يمكن اللي خلاها كمان تطلع ترند هاي الطفله. ميرال شكرا جزيلا لك.
1: شكرا يعطيك العافيه.
0: يعطيك الف عافيه. الى اللقاء. باي باي. يلا قبل ما نختم المشوار بحاجه نطلع الى لمحه سريعه الى احوال الطرق.
2: أحوال الطرق برعاية زيت المحركات فوكس، صناعة ألمانية عالية الجودة يمنح المحرك أداء مثالي، تجدونه في محلات قطع الغيار في الإنترنت والفيسبوك.
0: البداية من طريق رقم 2 شارع الشاطئ مزدحم المفترق بوليغ وحتى مفترق جيشر هشالوم، شارع 65 مزدحم من عيرون وحتى مفترق معامي، وشارع 70 مزدحم من مفترق صومخ وحتى مفترق اعبلين، وطريق السلامة لكم جميعا. يلا فاصل موجز أخبار على رأس الساعة مع الزميل أنس غنايم وعودة للمتابعة، خليكم معنا.

0: 04-638-3001. أزياء عثمان عثامني، العنوان الرسمي لأناقة العرسان.
1: تعلموا تسافروا مع كوكاكولا على كأس العالم؟ شاركوا بالفعالية عبر موقع football.cocanmeal.co.il وممكن تربحوا رز مزوجية لمشاهدة كأس العالم بأمريكا. كوكاكولا طعم الحياة.

0: الحر بتهدي البال. مناشف جسم 4 ب50 شيكل، منشر حديد ب25 شيكل، سخان ماء كمكم 2 لتر ب15 شيكل، مفرمة سلطة 5 لتر 5 سرعات ب35 شيكل، سلة نفايات كيتر 30 لتر ب80 شيكل. خاضع لشروط الحملة.
1: طيبة في كل بيت.
2: شو بتفضلوا؟ قرض حتى 40,000 شيكل بدون فائدة ولا منحة بقيمة 1500 شيكل؟ نفتح حساب VIP جديد في الأومي وممكن نختار من بين عدة امتيازات، وكمان في خدمة بتخلي معاملاتكو مريحة أكتر. مدير الفرع متاح على الواتساب والخدمة الهاتفية متوفرة 24 ساعة باليوم. للانضمام اتصلوا على نجمة 5522 أو ادخلوا إلى موقع الأومي. الأومي بس رقم واحد بقدر. منح الامتيازات خاضع لتلبية شروط الاستحقاق المفصلة في موقع الأومي. عدم تسديد أقساط القرض في موعدها قد يؤدي إلى فرض فوائد، تأخير وإجراءات إلفاء قانونية. خاضع لشروط الخدمة.

الأخبار من راديو الناس، أنا أنس غنايم وإليكم التفاصيل. أفادت وكالة الأنباء الإيرانية بأن طهران أرسلت ردها على المقترح الأمريكي لإنهاء الحرب عبر الوسيط الباكستاني، مشيرة إلى أن المفاوضات في هذه المرحلة ستركز على إنهاء الحرب في المنطقة. وفي المقابل ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعهد لرئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو بعدم تقديم أي تنازلات تتعلق بملف تخصيب اليورانيوم الإيراني. أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم أن قواته هاجمت خلال الأسبوع الأخير نحو 70 هدفا في جنوب لبنان، وقال إنها قتلت أكثر من 30 عنصرا من حزب الله. وفي المقابل أعلن حزب الله استهداف جرافة عسكرية إسرائيلية في مدينة بنت جبيل بواسطة طائرة مسيرة انقضاضية، ردا على ما وصفه بخروقات وقف إطلاق النار والاعتداءات الإسرائيلية على القرى الجنوبية. وفي ذات السياق أعلن الجيش الإسرائيلي اعتراض هدف جوي مشبوه رصد في المنطقة التي تسيطر عليها قواته جنوبية لبنان. وفي المقابل أفادت الوكالة اللبنانية بأن الجيش الإسرائيلي شن غارة على منطقة جزين جنوبية لبنان وقتل لبنانيا وأصاب آخر، كما شن قصفا مدفعيا استهدف بلدات في قضاء النبطي. أعادت الشرطة الإسرائيلية اليوم توقيف الأسير المحرر خالد صالح من بلدة عين ماهل بعد يومين فقط من الإفراج عنه، وذلك عقب مداهمة منزله وتفكيك خيمة استقبال أقيمت قرب المنزل بحسب ما أفادت به الشرطة والعائلة. لقي عامل يبلغ من العمر نحو 35 عاما مصرعه بعد سقوط جسم ثقيل عليه خلال عمله في ورشة بناء بمدينة القدس. وأفادت الفرقة الطبية بأنها وصلت إلى المكان وقدمت عمليات إنعاش للعامل الذي عانى من إصابة خطيرة في الرأس قبل أن تضطر إلى إعلان وفاته في المكان. في حادث منفصل لقي رجل يبلغ من العمر نحو 50 عاما مصرعه ظهر اليوم في حادث طرق خطير وقع قرب مدينة العاد في منطقة المركز أثر تصادم بين شاحنة ومركبتين.

0: وأفادت الفرق الطبية بأنها وصلت إلى المكان وقدمت عمليات الإنعاش لرجل كان فاقدا للوعي قبل أن تقر وفاته في المكان متأثرا بجراحه الحرجة. قدمت النيابة العامة في لواء الجنوب لائحة اتهام إلى محكمة الصلح في بئر السبع ضد شاب من مدينة رهط تتضمن اتهامات بالتحريض على الإرهاب والتماهي مع تنظيمات مصنفة كإرهابية على خلفية منشورات نشرها عبر شبكات التواصل الاجتماعي خلال الأشهر الأخيرة. وطالبت النيابة بتمديد اعتقال المشتبه إلى حين انتهاء الإجراءات القضائية بحقه، مشيرة إلى أن التهم المنسوبة إليه تشمل التحريض على الإرهاب وإبداء تضامن مع تنظيم إرهابي. أعلنت الإمارات اعتراض طائرتين مسيرتين إيرانيتين رغم وقف إطلاق النار. وقالت وزارة الدفاع الإماراتية في بيان على منصة إكس إن الدفاعات الجوية الإماراتية تعاملت مع طائرتين مسيرتين قادمتين من إيران. وقبل ذلك أعلنت وزارة الدفاع القطرية تعرض سفينة تجارية في المياه الإقليمية لقطر لاستهداف بطائرة مسيرة لم تحدد هويتها، ما تسبب باندلاع حريق محدود فيها. أفاد التلفزيون الإيراني اليوم بأن قائد مقر خاتم الأنبياء قدم للمرشد الإيراني مجتبى خامنئي تقريرا حول جاهزية القوات المسلحة الإيرانية، فيما ذكر مقر خاتم الأنبياء أن الاجتماع تناول الاستعدادات للتصدي لأي اعتداءات أمريكية وإسرائيلية. بدوره قال قائد البحرية الإيرانية إن الغواصات الخفيفة لبلاده في حالة تأهب تحت مضيق هرمز لمواجهة أي مخاطر أو تهديدات محتملة، وأوضح أن هذه الغواصات قادرة على العمل تحت الماء لفترات طويلة. وإلى أحوال الطقس. يطرأ ارتفاع طفيف إضافي على درجات الحرارة ويكون الطقس صافيا بوجه عام مع أجواء حارة نسبيا في المناطق الجبلية وحارة في بقية المناطق. ختام النشرة، عودة إلى الزميل فادي زغايري وبرنامج حركة سير. إلى اللقاء.
1: أنتم تستمعون إلى راديو الناس.
2: للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية. تقريبا دقيقة.
3: ملاك الموظفين.
2: ملاك الموظفين، الملاك ويقابله المصطلح الشائع بالعبرية تيكن وبالإنجليزية بيرسونيل، هو من المصطلحات المتكررة في المؤسسات التعليمية وغيرها، ويعني منظومة لصياغة شكل وحجم الوظائف في مؤسسة معينة، وتتحدد من خلالها الخطوط التنفيذية العريضة للمؤسسة وطرق تجسيدها على أرض الواقع. يشمل الملاك الوظائف في السلك المدني والعسكري والإداري وما يتبع وظائف وأجهزة الدولة المختلفة. ويعني الملاك الوظيفي تقدير القوى البشرية اللازمة لشغل الوظائف في أي منظمة خلال فترة زمنية لاحقة، مع الأخذ بالحسبان المؤهلات والكفاءات العلمية والأدائية.
3: مقدم من مجمع اللغة العربية في حيفا وراديو الناس.

الناس. احنا وانتو وحركة سير المستمر للخمسي وهي الساعة اليومية اللي بنسمعكم فيها من دردش منتخرف منحكي بالكثير من المواضيع والاخبار والامور هيك اللي تعنينا والامور اللي بتحكي عن شؤوننا اليومية وحياتنا اليومية. وموضوع اليوم صراحة موضوع بيستحق انه نتوقف عنده، ولا مرة حكينا عليه، بس مؤخرا عم بسمع كتير كتير كتير يعني هيك حديث حول هذا الموضوع. واللي خلاني اليوم اجيب هذا الموضوع هو خبر قرأته اليوم متعلق بنفس الموضوع. عم تحكي سلطة المطارات هون عنا بالبلاد، مطار بن غوريون، بيحكوا انه رح يبلشوا وكأنه يخلوا الناس، رح يكون في وكأنه برامج رقمية اللي الناس تصير تعمل تشيك ان. هاي بلشت زمان عم بيعملوا تشيك ان عن بعد بالمطار، بس اليوم كمان عم بيحكوا انه رح يصير في وكأنه رح يبطل في اشخاص بيستقبلوكوا على الكاونترز هناك بالاستقبال لما بتعطوا الشنطة، وإنما رح يصير المسافر يخلص كل هذا المسار لحاله، هو رح يصير يدخل الشنطة وكلياته وكأنه خدمة ذاتية وخدمة رقمية. هذا رح يصير بالمطار. بأماكن أخرى يا جماعة اليوم كل قضية الخدمة الذاتية موجودة اليوم بالسوبر ماركت، بمحلات الأواعي، بالبنوك، بكل محل. وفي كتير كتير كتير ناس بيقول لك إنه إحنا صعب علينا، إحنا متعودين إنه وكأنه يكون في عامل بشري أو شخص مثلا على صندوق الدفع هو يساعدنا مندبرش حالنا. بالبنوك إحنا بحاجة كمان لعامل بشري. وبالمقابل في أشخاص آخرين بيقول لك لا، منيح اللي صارت كل هاي التقنيات الرقمية والخدمة الذاتية لأنه صارت المعاملات أسرع. سؤالي لإلكوا اليوم، لأي مدى بتشوفوا عن جد هاي الخدمة الذاتية اللي صارت عم تجتاح كل محل، بالبنوك، بالسوبر ماركت، حتى بالمجمعات التجارية الكبيرة، بمحلات الأواعي، بتفوت صار في عندك زاوية انت بتاخذ أغراضك، انت بتمشي الباركود بالصندوق، وبالآخر انت بتدفع وكل شيء تمام. وفي كتير كتير كتير ناس عن جد بيعرفوش يدبروا حالهن، وحتى كمان كبار السن عم بتكون صعب عليهن هاي العملية، وعم بدوروا بصيروا يسألوا الناس اللي حواليهن وما إلى ذلك. لأي مدى بتشوفوا أنه هذا الموضوع عن جد مفيد ومنيح، ومنيح اللي صرنا ووصلنا لهون وصار يخفف ضغط وكأنه عنا ويخفف أنه نستنى بالدور، ولأي مدى بتشوفوا لا سيء ولازم يتم إرجاع العامل البشري وهدول الأشخاص يرجعوا يشتغلوا هن يعملوا وكأنه كل هاي المعاملات وكل هاي الأمور، ومفروض أنه وكأنه يقدموا الخدمة للآخر. يلا 04-611-6666، أنتم مع أو ضد الخدمة الذاتية بصناديق الدفع، بالبنوك، قريبا جدا بالمطارات رح تصيروا تفوتوا أنتم تحطوا الشنطة وتحطوا كل ملصقات على الشنطة وتفوتوها على الطيارة، مع أو ضد؟

0: يلا بدنا نروح لنبدأ مع اتصالاتكم على 0461 1666. اليوم عم نحكي عن ثقافة الخدمة الذاتية اللي عم تجتاح أغلب الأماكن هون عنا بالبلاد، بالسوبر ماركت، بالبنوك، بالمجمعات التجارية الكبيرة، وقريبا جدا بالمطار كمان رح تصيروا أنتوا تخدموا نفسكم بنفسكم، رح تصيروا أنتوا توصلوا للكاونتر تزينوا الشنطة، تحطوا كل الملصقات وتبعتوا الشنطة على الطيارة. أنتوا مع أو ضد؟ يلا نبدأ من عند مصطفى. مساء الخير مصطفى.
1: مساء النور. هلا هلا،
0: شو أخبارك؟
1: فادي هلا، يعطيك العافية. الحمد لله.
0: هلا يا عافية.
1: شوف، أول شيء هاي خطوة حلوة وجميلة ومفيدة جدا وتقصر الدور وهاي الشغلات، بس بقول لك بعد في ناس بيننا عندي المشكلة مع التكنولوجيا.
0: نعم.
1: وهذا عادي وطبيعي ومش مفروض كل الناس تعرف التكنولوجيا بشكل مشكل. فأنا أقترح على هاي المحلات مثل البنوكة والسوبر ويل ويل ويل ويل ان يحطوا موظف اللي يساعد هاي الفئه من الناس.
0: تعرف بشكل عام في موظف يعني بالسوبر ماركت، بس هل هذا الموظف لما بيكونوا حاطين موظف واحد وعندك تعال نقول 10 صناديق دفع، طب هذا الموظف بين كم واحد وواحد؟ وبتصير تسمع بتصير تسمع كله بيكون ينادي على الموظف.
1: فاهم عليك. اول شيء يزيد عدد الموظفين.
0: اوكي.
1: او يسكروا صندوق. شوف، ما اذا فيك 100 ناس اللي بتشتغل تشتري ديجيتالي عن طريق بشكل ذاتي شخصي.
0: أوكي.
1: وفي ناس اللي على الصندوق. أوكي. فبغلل العدد اللي بيشتغلوا على الصندوق وحطه على الذاتي.
0: بس انت واضح لإلك كمان مصطفى انه اليوم يعني هاي المبادرة هي عشان نبلش نختصر قوة بشرية عاملة.
1: فاهم عليك، بس التكنولوجيا مش راح تبدل، قد ما تطورت مش راح تقدر بدل القوى العامله البشريه. بعد في ناس اللي عندها مشكله كبار في السن او عندهم مشكله بالديجيتاتيا. فاسمع، هذا الموضوع اللي بلش بالاول كنا نشوفه مبهم بالاول. بعدين لسه صار عادي بكل محل.
0: وانت
1: من الدور، من كوبات حليم، من البنك، من اي محل، صار يعني كله بشكل ذاتي.
0: انت بتقول انه وكانه هذا سيف مع حدين، هو منيح ببعض الأحيان بس كمان مش منيح للأشخاص اللي ما عندهن.
1: مش متاح للناس. مش متاح للناس لفئة معينة من الناس. وعادي كل إشي جديد ببلش فيه مشاكل وفيه تغلب وبعدين يمشي.
0: أوكي، شكرا مصطفى، يسعد المساء.
1: هلا
0: إلى اللقاء. باي باي. بقول مصطفى كل شيء جديد أو مبلش يعني بالأول هيك الناس بتستهجنه بس بعدين بيمشي. بس تخيلوا أنتوا اليوم، على فكرة مرة سمعت على حادثة صارت أعتقد بالمركز، كان في امرأة مسنة اللي بدها تسحب مصاري من يعني من حسابها بالبنك، ولما دخلت حكوا لها أنه ما في خدمة صندوق داخل البنك، فبالتالي انت مضطرة تسحبي من برا من الاي تي ام او من الصراف الآلي. فطلعت لبرا وطلبت من شخص انه يساعدها، فسحب المصاري واخذ المصاري وهرب. يعني احنا عم نحكي على كبار السن، فكمان بدي هاي مادة للتفكير تاخدوها. كمان اتصال. احمد مساء الخير.
2: حبيبي سعد الله يعطيك العافية.
0: يعافيك، شو الاخبار؟
2: احمد الله ونشكره. اسلام لي قلبك عليك مواضيع يا
0: صديق. حبيب القلب، يسعد لي اياك. شو رأيك يا أحمد، مع ولا ضد هذا
2: يعني المنهج؟ أكيد أنت عارف جوابي فادي، طبعا ضد ضد ضد ضد، من هون لتايلاند رايح جاي ضد.
0: ليه؟
2: شوف فادي، إحنا عايشين بعالم الماتريكس. عالم الماتريكس كمان شوي وبلش الإشي، بس كمان شوي إحنا بنصير نتعامل مع رجال آليين، ببطل نتعامل مع بشر.
0: هي بلشت أصلا وراح تتطور بعد أكتر
2: للأسف الشديد، وأنا مش راح أكون جزء من هذا العالم لو تطلع روحي.
0: بس هل اليوم أحمد بتقدر تقول أنا بديش أكون جزء من هذا العالم؟
2: آه طبعا، يعني أنا وياك لما تعرفنا بعض بالراديو طلعت أول مرة، بقول طلعت أنت بسؤال بتقول ممكن بالعصر اللي احنا عايشين ويطلع إنسان يقدر يعيش من غير سمارت فون؟
0: صح، هذا خيارك، هذا خيارك ومتعلق فيك، ولكن اليوم لما أنت أحمد، لما أنت اليوم
2: عايش هيك،
0: كيف
2: عايش هيك؟ أنا إثبات أنه عايش هيك.
0: أنا معك،
2: عايش هيك ومشي حالي.
0: أنا معك، بس لما أنت اليوم توصل لمحل كل السوبر ماركت بتصفي خدمات ذاتية، من وين بدك تشتري أغراضك؟
2: حلو، بتشتري أغراضك من السوبر، بعدين تنساش أنه في ذكاكين

0: مش مش شبكات كبيرة، دقيقين شخصية اللي ممكن تفوت عنده وتلاقي بياع مرحبا عمي كيف حالك بدي واحد اثنين ثلاثة. في فادي ناس كبار بالجيل، هدول الناس الكبار بالجيل بتغلبوا مع هاي التطور، بيقدروش يتعاملوا مع هذا التطور. يعني أنا بقدر أقول لك عن حالي، اليوم الجمعة كنت عند ATM بدي أسحب مصاري، كانت الحد المرأة اختيار اللي بدها كمان تسحب مصاري وتغلبت كيف تسحب مصاري. هاي حطها على جنب. بتحكي انت عن المطار، في هولندا بلشوا بهذا البايلوت وبيعملوا هيك، يعني انت بتعمل تشيكين لحالك بالمطار. انا الشاب اللي اسمي بفهم بالتكنولوجيا ما عنده بستعملهاش، اتغلبت. بدك تحط الشنطة، توزم الشنطة وتاخد التيكت وتحط التيكت على الشنطة، وبعدها تاخد الشنطة تمشيها على اللي هي زي دراج على كهرباء. فصعب. فمع كل احترامي للتطور، مرات التطور بيكون فيش فيه دفء، ما فيه
1: مراعاة كمان كل حاجة.
0: يعني انت دائما بدك تحكي، يعني بقدر اجيب لك اكبر مثال، مثلا انت بدك تأمن سيارة، انا متأكد انك انت بتفضل تأمن سيارة عند وكيل تأمين اللي تروح عنده على المكتب تحكي معه تشوفه عبالك.
1: تعرف هاي مسألة ثقافة احمد، وهي يمكن اللي بتميز مجتمعنا، فكرة انه اذا انا ما شفت هذا الشخص، ما تعاملت معه وجه لوجه، ما حكى معي تليفون، فصعب اصدق انه انا ممكن الاشياء تتم عندي كما يجب.
0: صح، مش بس قصة ثقافة مجتمع، اهون لإلك كإنسان تتعامل مع انسان من ما تتعامل مع حاسوب او مع جهاز صوتي.
1: تمام، وصلت.
0: اريح الحياة بتكون.
1: كي يصعد لي هالمسا يا احمد.
0: حبيبي
1: فهد، الله يخليك. على فكرة أحمد حكى نقطة مهمة جدا جدا جدا، في فكرة سائدة بمجتمعنا وبالأخص عند، لا بديش أقول بس الكبار، في حتى كمان شباب صغار اليوم. يعني اليوم بتتصل على سبيل المثال بخدمة زبائن تابعة لشركة معينة، في صاروا يعطوك الإمكانية الأولى إنك تحكي مع الرد الآلي، وكأنه بتعرف بيصير هو يوجهك، إذا كنت تبحث عن كذا اضغط كذا، إذا كنت تبحث عن كذا اضغط كذا. أنا بعرف مليان شباب وصبايا اللي بيقول لك لا، أنا بفضل أستنى كمان وقت وأحكي مع عامل بشري، أخذ وأعطي معاه، مش أحكي مع رد آلي. واليوم كل هاي المحلات عم تاخذنا للرد الآلي، وعم تاخذنا للخدمة الذاتية، فأنتوا مع ولا ضد؟ أم باسل مساء الخير.
2: هلا هلا بنادي، شو أخبارك؟
1: تمام، شو أخبارك أنت؟
2: الحمد لله.
1: أم باسل، بتحبي تروحي على سوبر ماركت وأنت تخلصي توزني وتمرري الباركود ومش عارف شو، تعملي كل هذا الاشي لحالك؟
2: لا، أنا ضد هذا الفكرة.
1: ليه؟
2: مش من كل النواحي. انا مثلا هسه بدي اعبي بنزين بالسيارة، اذا بلاقي التحنة موجود اني انا لازم اعبي بلف وبرجع.
1: من اي محل؟
2: انا انزل، انا هذيك المرة شفت واحدة في تحنة كانت يعني نصها للعتمي ونصها انه بتقدر واحد يجي عبيلك. اقسم بالله انه نص البنزين نزل على الارض وهي قاعدة تعبي. يعني هذا مش شغل صبايا. هذا شاب هو بيقدر يعبي لك. ثاني ايش، قبل فتره رحت على بريد عشان اجت واحدة اقسم بالله مسحيه تقول انها بتعرف ايش تقدر تعمل دور. انت توشوش فيي، توشوش انه عملها اكبس. يعني في اشياء الواحد بخجل يقولها، يعني غير كبار السن ولا اختيار ولا هذا فيش بعد ما تتعامل معه، يعني من وجه لوجه مع واحد.
1: هاتي أسألك سؤال أم باسل تاني.
2: فضل.
1: هل اليوم إحنا ولدنا منعرف كل إشي بالحياة؟
2: لا،
1: إحنا تعلمنا.
2: صح.
1: تمام، لما احنا شايفين العالم كله رايح لهناك، وين المشكلة انه نبلش كمان احنا نوسع افاقنا ونقول بدنا نكون جزء من هاي المنظومة؟ لانه غير
2: انا
1: هيك.
2: معاك، وانا يعني وفيش حدا يعني بتبلش خلاص وكاتب الواقع بدك تصير. بس احنا الايدي العاملة وين بدك تروح؟ طب ما فكرناش فيه. انا بكرة، انا من اهل استقبال بيت مالون، بكرة يجيبوا
1: مديرة استقبال بفندق. نعم.
2: طيب بعدها انا ما بدي احط اجر بيع اجر واقعد في الدار،
1: يجيبوا محلك روبوت انت بتعرفي
2: بالضبط، يعني سيبه. طب وانا شو بدي اعمل بالدار؟
1: بدي لا شو بدك تعملي بالدار؟

0: تكون انت جايبي روبوت يساعدك بالبيت هو ينظف
1: اه والمصاري من وين اجيبهن؟
0: والله اسئله محلها يا
1: يعني في كثير كثير يعني هي حلو التطور بس مش على حسابي انا.
0: يا عيني عليكي. بدي احييك ام باسل يسعد لي هالمسا الحلو. شكرا. هلا الى اللقاء باي باي. على فكره عم تحكوا شغلات كتير حلوه وكتير منطقيه وكتير دقيقه. يعني ام باسل حكت موضوع العامل البشري. طب اذا بدها تصفي كل اشي بخدمه ذاتيه طب العامل البشري وين نروح فيه؟ وعلى فكره قضيه انك تعمل دور بالبريد وتعمل دور بال عند الدكتور وتعمل دور بالبنك، انتوا متذكرين وانت بلشت هاي؟ زي وكأنه احنا نحطينا تحت امر واقع بالكورونا، صار يقول لك انت مجبور تعمل دور لانه العدد محدود، ممنوع يكون في تجمهر بهاي المحلات. ومن هناك بلشت وصفت يعني نهج متبع بهاي الاماكن. ميرال ايش اتصالات ولا فاصل؟ اوكي فاصل قصير وبعد الفاصل راجعين لنتابع معكم ونسمع اذا انتم مع ولا ضد الخدمه الذاتيه اللي عم بتكون باغلب الاماكن، الرد الالي اللي عم بيكون باغلب الشركات، بتعرفوا تتعاملوا معه بتعرفوش تتعاملوا معه، بتفضلوا تتعاملوا مع عامل بشري، بتفضلوا تخلصوا اموركم لحالكم؟ كل هذا بدنا نكمل نتناقش فيه بعد الفاصل الاعلاني القصير. دقيقتين وراجعين.

0: أسعار بتهدي البال. كبسولات فينيش بلس 50 وحدة ب 38 شيكل، ديودورانت اكس ب 7 شيكل، مرشات بتول 750 مل ب 7 شيكل، ورق تواليت تاتش 30 لفة ب 20 شيكل، مطر غسيل كريسكول 2 لتر 3 ب 89 شيكل. خاضع لشروط الحملة.
1: طيبة في كل بيت.
2: تريد إن مع آي بليس، سلسلة آيفون 17 ابتداء من 1649 شيكل عند إرجاع جهازكم القديم. آي بليس، محلك لمنتجات أبل، خاضع لشروط الحملة.
3: يا بلا غزلك من نور الشمس سوارة وحطة بإيديك.
4: لا تغزلي ولا أغزلك، جيبها مغزولة جاهزة من مجوهرات الأندلس.
5: مجوهرات الأندلس، أرقى التصاميم من أفخر وأنقى أنواع الذهب والألماس. مجوهرات الأندلس، أم الفحم حي الشاغور.

0: كمان بوست، كمان ستوري، وملان لايكات. الإعلان تبعي ضاع بالعجقة. الكل موجود على السوشيال ميديا، بس مع راديو الناس إلك مكاني وقيمة غير. لما إعلانكم ينسمع براديو الناس، أنتوا بتوصلوا كل الناس بالبيت، بالسيارة وبالشغل. الراديو مش بس انتشار، هو ثقة، مصداقية واعتبار. سواء كان مشروعكم صغير أو شركة كبيرة، إعلانكم عبر راديو الناس بيعطيكم تأثير حقيقي. لا تفوتوا الفرصة، اتصلوا الآن على 054-995-1717 وابدأوا إعلانكم.
1: حركة سير مع فادي زغايلي.

0: يلا رجعنا لنتابع يسعد هالمساء. اليوم عم نتناقش احنا وانتو بموضوع مهم جدا جدا وكتير مهم للي اسمع رأيكم فيه، اذا انتو مع او ضد كل ما يسمى او ما يدرج تحت خانة التطور. يعني اصبحنا نفتقر الى العامل البشري بالخدمات اليومية مثل خدمات السوبر ماركت، خدمات صناديق الدفع بمختلف الاماكن، بالبنوك كمان عمال الصناديق يعني تبخروا مبدئيا. اليوم تعاملنا بشكل مباشر مع الأجهزة، يعني أنت بتروح بتخلص كل شغلك أمام هذا الجهاز، إن كان بالسوبر، إن كان بمحل الأواعي، إن كان بالبنك، بكل محل. وحتى اليوم خدمات الزبائن لما بدك تتصل على مركز خدمات، اليوم الإمكانية الأولى صارت إنك تحكي مع الرد الآلي المسجل اللي بطلب منك تضغط كل خطوة رقم، أو إذا بدك توصل للشخص يعني العامل البشري يرد عليك، هذا مسار طويل يعني، وهن بيأسوك أصلا من البداية، بيحكوا لك أنه يعني أوقات الانتظار أطول من المعتاد عشان تخلص تروح الرد الآلي وتبلش تشتغل. كتير ناس مش عارفة تتعامل مع هاي المنظومة، كتير ناس صعب لها تتعامل مع حدا مبهم، مع ماكينة، مع جهاز، وبيقول لك انه احنا بدنا عامل بشري. انتم مع ولا ضد كل هذا التطور اللي عم بيكون؟ لاي مدى بتشوفوا انه بلش عن جد يخفف عليكم وقت انتظار على صناديق الدفع وغيره؟ ولاي مدى انتم ضد؟ يلا 04-611-6666. مساء الخير شاهر.
1: مساء الخير.
0: هلا مساء الفل.
1: حبيت أشارك برنامج.
0: أهلا وسهلا، تفضل، كيف حالك أول إشي؟
1: الحمد لله. أنا شو كنت بدي أحكي؟ أنا كنت بدي أحكي إنه يعني إحنا بنناقش الموضوع هذا وكأنه يعني وكأنه أنا أو أنت إلي رأي وأنت لك رأي، مظبوط ممكن كل الأراء مختلفة يعني، بس هذا التطور، عجلة التطور، وما فيش إمكانية إنه الواحد يوقفها أصلا يعني ولا أي طريقة يعني. والحل الوحيد اللي بتبقى عندنا إنه إحنا نمشي مع مع مع
0: نتعامل معها وكأنه
1: نتعامل معها، لأنه ما فيش أصلا بديل مريب مستقبل جاي علينا يعني، إحنا نقدرش نتجنبها أصلا يعني. بس إحنا نقدر نطالب إن يكون في خلال الفترة الانتقالية يعني يكون في طبعا خدمة للناس اللي بيحتاجوا مساعدة أكثر من غيره يعني. لما خلينا نقول مثلا الشباب، ما أعتقدش إنه في عندي مشكلة يتعلموا كل الأشياء.
0: شهر قد إيه عمرك أنت اليوم؟
1: أنا عمري 60، بس أنا بحب العالم الديجيتالي كثير يعني. بس
0: أول إشي العمر كله يا رب.
1: شكرا كثير.
0: اليوم عندي سؤال لك، اليوم بعمرك أو بعمري أنا، تمام؟ هل أنت بتفكر
1: طب أنت قديش عمرك بالأول؟
0: أنا لا، أنا أصغر منك، أنا نص عمرك أكتر شوي. حبيبي سؤالي اليوم عن جد، قديش شاهر سهل على شخص بعمرك أنه يبلش يطور كمان مرة آليات وأدوات ويتعلم أشياء جديدة؟ بهل بسهولة بتحس أنه ممكن يصير هذا؟
1: ما هو شو يعني، كيف بقول إذا الإنسان توقف عن التعلم هو إنسان ميت أصلا يعني. وفيش مجال عندنا إحنا للاختيار، إحنا لازم نفكر إنه العالم الديجيتالي والذكاء الاصطناعي هو جاي أكيد يعني، جاي إذا مش السنة اللي بعدها والسنة اللي بعدها اللي بعدها. أو إنه إحنا كيف كل مرة بيصير بمحطات في تاريخنا إحنا يعني دائما نخسر، دائما بنكون بالخلف يعني. احنا مش لازم نكون بالخلف، احنا لازم احنا بالذات كشباب يعني. انا بعدين بحب اقول لك شغله يعني. يعني اذا بيجي على الناس مثلا اللي بتقنوا كل شيء بتعلق بالفيسبوك وبالتيك توك وبعرف والانستغرام وكل كل التطبيقات الجديده هاي، واللي تعتبر يعني نوعا ما قسم منها سخيف، المحتويات حتى سخيف وبتعلمها. طب ليش تتعلمها يعني، ولا ليش تتعلمها يعني؟ ليش تتعلم بين ناحيه وبين ناحيه؟ لا يعني
0: حلو، منطقي
1: يعني. شو المشكله مثلا؟ انا يعني في نقطه مهمه يعني، لما نحكي على الخدمه الذاتيه مثلا، من ممكن مثال بسيط مثلا، بمحطة البنزين والخدمة الذاتية أرخص شوي والخدمة الذاتية أغلى شوي يعني. ممكن الخدمة الذاتية ممكن كمان تخلق أسعار أقل يعني،
0: لأنه تعرف شغلي صح، بس من شوي
1: بتوصل قوة عاملة بس ترجع على المستهلك يعني. يعني المعاش اللي كان لازم يدفع مثلا للي بيشتغل على محطة البنزين وبرجع للمستهلك.
0: لا المصيبة انه مش عم برجع للمستهلك، المصيبة انه عم بيختصره يا شاهر، اليوم عم بيختصره قوة عاملة وعم بيرفع

0: على الاسعار يعني هذا انت بالاخر عم بعدك عم تدفع اكثر
1: بس هاي قضيه ثانيه قضيه ثانيه صار في انا عمل سياسي عمل جمهور عمل جماهيري مثلا القضيه لازم احارب التطور او لازم انا يعني لازم اوقف انا كونترا في وجه المستقبل المستقبل جاي يعني شيء ما
0: بين منطقي فيه. جدا اللي عم بتقوله انا كثير عم بتواصل معاه وصح جدا اللي عم تحكي انا بدي اشكرك يا شاهر يسعد لي هالمساء
1: حبيبي
0: شكرا جزيلا هلا الى اللقاء
1: يعافيك البرنامج تاعك على فكره اليوم حلو بالفعل حلو
0: بس اليوم يعني ولا كل يوم
1: اليوم بالذات يعني شيق جدا
0: وكل الموضوع. وكل يوم مش حلو سعد مساك شاهر شكرا الى اللقاء هلا باي باي باي باي على فكره نقطه مهمه اتطرق لها شاهر وهي هاي هذا وكانه زي ما بيحكوا النقطه المحوريه شو يعني؟ يعني بقول لك إنه بالآخر وبالأول لا أنا ولا أنت ولا حدا فينا عنده سيطرة إنه يجي ويغير، يعني هذا التطور مكمل لا محالة. وهاي القضية الخدمة الذاتية عم بتفوت أكتر وأكتر وأكتر، كل مرة بمحل معين، كل مرة بخدمة معينة. فبالآخر أنت مضطر تتعلمها بدك ولا بدكاش بس هو بقول لك أنه عبين من الناس وكأنه تبدأ تأخذ هاي الآليات أعطيها شوية تسهيلات أعطيها شوية فرصة وكأنه اللي تفهم السيستم تفهم هذا البرنامج وبعدها بلشوا عززوا الخدمة الذاتية بكل محل يلا بننتابع مع اتصالاتكم على 0461166666 سؤالي لإلكو هل أنتوا من الأشخاص اللي بتأيدوا موضوع الخدمة الذاتية اليوم بكل محل أنتوا تخلصوا أموركم أنتوا تفوتوا على السوبر أنتوا تمرروا الباركود تبع المنتجات أنتوا تحطوا بالكياس أنتوا تعملوا كل شيء كل شيء كل شيء وبذكركم أنه سلطة المطارات عم تحكي أنه قريب جدا رح يبدأ نظام جديد بالمطار مش بس خدمة تشيك إن رح تكون لحالك وتعملها لحالك وإنما كمان كل موضوع إنك توصل الشنطة وتحط الملصقات الخاصة بالشنطة وتفوت الشنطة على مسارها وصولا للطيارة هذا كمان دا كتير تعمله لحالك الموضوع يا جماعة على موضوع المطارات أنا مثلا بعدني يعني أعد من جيل الشباب وأنا هذا الموضوع وترني يعني انتوا بتشوفوا لما باخدوا الشنطة وبحطوا الشنطة على الميزان وبفوتوا الشنطة على مسارها في 6-7 ملصقات بحطوها على الشنطة عشان الشنطة بالضبط تعرف مسارها وين هي رايحة وعلى اي طيارة وعلى اي محل يعني مش اذا انت مسافر على باريس شنطتك تروح على لندن فانا بفكر اول مرة رح اواجه هذا الاشي بالمطار رح افوت بحالي فكم بالحري يا جماعة عن جد الأشخاص كبار السن شو ممكن يصير شو يعني كيف ممكن يواجهوا هاي التطورات كلياتها المتسارعة يلا كمان اتصال 0461166666 بلال مساء الخير
2: شو أخبارك
0: هلا كيف حالك
2: كيف صحتك
0: الحمد لله طمني عنك
2: الحمد لله وسهيلك
0: الله يسعدك شو يا بلال
2: أنا مع
0: ليه؟
2: مع أول شيء التطور بالنسبة للدوار خلينا نقول أنت تقول المطار دفكة أريح أنا كنت بالمطار كنت في فيينا دفكة الإشي أول شيء أصفى وراح أصفى وإنت تتوقف تستنى بالدور بالعكس تحط بالشنطة تقول لي تزينة وهي أصفى إلك أي واحد
0: طب لحظة شوي دي أسألك سؤال أنت كنت بمطار فيينا وبتقول أنت مشيت بنظام الخدمة الذاتية
2: وأسرع
0: ممتاز يمكن أنت بس بدي أجرب أنا هيك أخمن يمكن أنت صدفت أنك أنت قارئ للغة الإنجليزية مثلا
2: إذا ما كنتش قارئ بأخذها ترجمي مع التلفون مثلا أي مثلا
0: فأنت بتقول أنا بفتح تشات جي بي تي بصور له بقول له شو بده مني
2: بالضبط بصور وبمشي وأسرع هاي واحد
0: أدي عمرك بلال بلال أدي عمرك
2: 39
0: العمر كله يا رب بعدك شاب صغير اليوم إذا والدك بده يوصل على مطار فيينا بده يكونوا الوالد والوالدة راجعين تمام؟ بده يفوتوا على المطار بتعتقد انه الوالد والوالدة رح يقدروا يعملوا اللي انت عملته؟
2: لا بس اكيد بيسألوا غاد اكيد في اليوم انت بتقدر تسأل اليوم او اذا بكونوا طالعين رفلتي اغلب الكبار بيطلعوا رحلة مع مرجدين خلوا هيك اي واحد بالنسبة لل حكيتها برضو للتلفونات هاي تاعت الدوار وبتاعت الهامتن هوت بالعكس برضو هي احسن انت رأي الاكثر مثلا ذيك المرة جدعين دور للولدة عندي فاتت حكت معي الاسطواني الذاتية وعين الدور وقتين يحط الشور واحد بالعكس أصلا ما تستنى بالدور.
0: فأنت بتقول وكأنه أنت مع ولازم نعزز.
2: أنا مع الإشي بالعكس يتطور أكثر أحسن أريح لنا.
0: أوكي.
2: وبالنسبة للتحنوت ذلك إنك أنت تعبي برضو أصلا إلك حتى تستنى بالدور على الفيزا.
0: طيب ممتاز عظيم. اليوم بالخدمة الذاتية أرخص بمحطة البنزين تمام؟
2: مزبوط.
0: اليوم فاتت امرأة كبيرة بالعمر فاتت على محطة البنزين، ليش هي مضطرة تدفع أكتر عشان ما تنزلش من السيارة؟
2: احنا فادي بعصر التكنولوجيا، احنا عمال نتقدم لقدام مش عمال نرجع لورا، هاي هي الحياة. اذا قلت واذا قلت لا بدنا نبلش نفوت على كيف قال
0: انا معاك
2: الذكاء الاصطناعي وعلى كل هذا.
0: احنا فايتين اصلا رح تصير في روبوتات كمان لقدام، بس انا سؤالي
2: بقولك عمال نفوت اكثر.
0: انا معاك بس اليوم يعني احنا بنقول احنا منتطورين وانا وانت اصغر من انه نحدد بهذا العالم اوكي، بس أنا عم بسأل شو المنطق، شو المنطق إحنا كبشر، شو المنطق إنه أنا عم بفقد العامل البشري، شو المنطق إنه اليوم في مليان شباب وصبايا عم بيروحوا لمحلات تانية عشان اليوم في صارت ماكينات تبدلهن وصار في رد آلي يبدلهن. يعني أنا بتذكر زمان كانوا الشباب والصبايا يروحوا يشتغلوا بخدمة الزبائن، يروح بخلص صف 12 بيروح بيشتغلوا سنة سنتين قبل الجامعة بخدمة زبائن. طب اليوم صار كليات ورد آلي، طب هدول الشباب والصبايا وين يروحوا؟ شو يشتغلوا؟ شو يعملوا؟
2: وين يروحوا؟ بس هذا ليه صار؟ انت برأيك ليه صار هذا مثلا؟
0: ليه؟
2: نشوفوت موضوع ثاني.
0: ليه؟
2: هذا من قلة الأيدي العاملة صار أكثر من التطور الحياة.
0: انت بتقول انه الناس وكأنه بداش تشتغل، مش هني بطلوا بدين يحطوا قوى عاملة، صاروا بدي يعودوك على الروبوتات. اوكي
2: وجهة نظري
0: تمام.
2: انا وجهة نظري بعرفش صار عروق صار يختلف اكثر برضه لا راح تزبون برضه فيش ايدي عامله فاهم.
0: اوكي شكرا بلال مساء الخير. سعد قلبك. هلا حبيبي باي باي. يلا من بلال لاحمد. يا احمد مساء الخير.
3: مساء الفل والياسمين.
0: شو اخبارك؟
3: والله يا هلا كيف حالك استاذ فادي؟
0: تمام الحمد لله طمني عنك.
3: والله الحمد لله كيف صحتك؟
0: تمام نشكر الله. شو يا أستاذي الكريم شو رأيك؟
3: يا أستاذ كل ما ينفتح يا زلمة هذا الموضوع قصة التطور التكنولوجي والرد الآلي وهاي الشغلات وتوفير الأيدي العاملة بسأل حالي هيك كل يوم وأنا مروح طب ليش هذا الفكاك ما زالوا كل هذا قاعد بالدار بطل فيه له شغل يوم يوم يوم
0: والله صح والله صح.
3: خذلوا البنك بطل فيه ومعلمين فش والتعون البنزين فش وبعرفش وين فيه فش.
0: طب مين كل هدول؟
3: مين خير الطيارات هاي قدامي كلها؟
0: تعرف مين هدول؟
3: هذولك يعني تسكعوا يعني؟
0: لا هدول عمال الهايتك اللي عم بيطوروا كل هاي التقنيات. كيف أنا معك؟
3: صدقتك
0: كيف أنا معك؟
3: أنا بدي هي لازم تكون مادة للتفكير أكثر على فكرة، بس هي هاي الشغلة ساعدت بس جزء معين من الناس اللي هم أصحاب الشرك والمتنفذين اقتصاديا بس إنه وفروا حالا أيدي عاملة، أما إنها منيحة لإلنا. يعني أنا إسا بشتغل ميكانيكي دروع المطار بدي أشتغل محل تبع خدمة المطار، هذا اللي بده يختم لي على الباسبور وبده يختم لي على اللي بده يحط اللزقة وبده يزين، يعني بدي أشتغل محل بتروح أطرمبة البنزين كمان بدي اشتغل محله لأنها خدمة ذاتية لك تنزل وتروح تعبي انت ما يدك تشتغل محله
0: صح.
3: يعني انت محل ما بتشتغل شغلتك تشتغل شغلتك وشغلة تبع البنزين وشغلة تبع المطار وشغلة تبع البنك
0: صح
3: وشغلة تبع الحسابات ما في كل الشغل تشتغله انت
0: صح.
3: بالإضافة لأنك بتروح على الدار أخرى كمان بدك تعلم الأولاد أخرى بكفيش كل اشتغلت كل اليوم اللي بتعمله انت كمان بالدار بدك تعلمهم كمان.
0: طيب والعمل؟
3: العمل هو شغلة واحدة ترجع الحياة كيف ما كانت، يعني كل واحد موظف اللي استغنوا عنه بسبب انه تقدمنا والله تكنولوجيا هاي بسادر بس تعال رجع لي اياه انا بديش اياه تقدم قدمني تكنولوجيا بمحل ثاني بدل تقدم تكنولوجيا هذا بالمطار تعال عنه وسع لي الشارع اللي بصل المطار اعمل لي كمان مسلين اثنين عشيش عشان اصل على المطار اسرع احسن ما على هاي ازمه السير ما بعرف هاي واحد.
0: أنا حبيت أحلامك الوردية يا أحمد.
3: هاي من وجهة نظري، هسه وجهة النظر هسه في كمان شغلة بدي أقول لك إياها.
0: سريعا لأنه عندي فاصل، سريعا جدا.
3: مين أذكى إحنا البشر ولا رب العالمين اللي خلق البشر؟
0: لوين بدك توصل؟
3: أكيد رب العالمين لا.
0: لوين بدك توصل؟
3: بدي أوصل إنه نزل الدين بأربعين سنة، كان بده ينزله بيوم، إذا بده بيخلق الدنيا بيوم. ما زالوا في تطور عن الشكل، ليه خلقوا بأربعين سنة؟ عشان اللي زيي واللي أكبر مني واللي أصغر مني ما يكونوش حجة كل

0: كله بده يفهم، كله فاهم.
1: اوكي.
0: بينما الصاب الزلمه الكبير اللي بيجي لابوي 76 سنه يروح على المطار بده يقعد يمشي الشنطه ويحط ويم ويحط.
1: اوكي وصلت، شكرا احمد، سعد لي مساك.
0: هلا
1: هلا حبيبي، تحياتي، إلى اللقاء. إلى اللقاء. يلا رح نطلع على فاصل إعلاني وبعد الفاصل رجعين لنتابع، خليكم معنا.
2: أنا أحب بلدتي كثيرا، عفوا كثيرا. فيها جارتنا تيتا أم يوسف ستها لتالين صاحبتي، وفيها فرن للمناقيش والكعك بسمسمي بجانب المدرسة. وفي الفترة الأخيرة مش من زمان يعني حطوا إشارات مرور جديدة، فمن حطها يا ترى؟ وليشن؟
3: عشان سلامتك وأمانك يا لنا، جديد الخطة المرورية إشارات في الحارات، انطلقت في عشرات البلدات العربية من أجل سلامتكم، باحترام السلطة الوطنية للأمان على الطرق ووزارة المواصلات.
2: شكرا، يعطيكم العافية.
4: شايفي البيت فاضي والأسعار نار.
5: محلولة تقلقش مع مفروشات النور أم الفحم.
4: ليه شو عندهن؟
5: عندهن عروض بتتعودش. غرفة نوم زوجية كاملة موديل كوردوفا الفخمة، خزانة، تخت وتواليت بس ب 5900 شيكل.
4: أوه، هيك عرض ما بيتفوت.
5: طبعاً، وغير الصالونات وطاولات السفرة وباقي المفروشات.
4: مفروشات النور أم الفحم، شارع المرمالي، 04-631-6958. مفروشات النور، لأنه بيتك بيستاهل الفخامة.
6: كونموبيل تريد يوكرا للسيارات الفاخرة في 3 أيام مبيعات مركزة ومميزة في صالة العرض الضخمة عماد حسن في نوفها جليل مقابل مركزة. تشكيلة واسعة من سيارات مرسيدس يد أولى، ومن تشكيلة السيارات الفاخرة حملات وعروض لم يسبق لها مثيل، وإمكانيات دفع مريحة فقط خلال أيام المبيعات من يوم الخميس 14/5 حتى الأحد 17/5. فرصتكم لاستقبال عيد الأضحى بسيارة فاخرة وجديدة من بيت كونموبيل. أهلا وسهلا وكل عام وأنتم بخير.
7: تحلموا تسافروا مع كوكا كولا على كأس العالم؟ شاركوا بالفعالية عبر موقع football.cocanmeal.co.il وممكن تربحوا رز مزوجية لمشاهدة كأس العالم بأمريكا. كوكا كولا، طعم الحياة.
8: أسعار بتهدي البال، مناشف جسم 4 ب50 شيكل، منشر حديد ب25 شيكل، سخان ماء كمكم 2 لتر ب15 شيكل، مفرمة سلطة 5 لتر 5 سرعات ب35 شيكل، سلة نفايات كيتر 30 لتر ب80 شيكل. خاضع لشروط الحملة.
9: طيبة في كل بيت.

يلا عدنا للمتابعة والجزء الأخير من مشوارنا لليوم. اليوم كنا نحكي عن رأيكم بكل قضية يعني التطور اللي عم بأخذنا لأماكن يمكن هيك ما كانت مألوفة لإلنا, ويمكن بعرفش قديش عن جد جزء منا اتخيل أنه نوصل لهون بمفهوم إيجابي بطبيعة الحال. أنه اليوم أصبحت أغلب الأماكن تعتمد على الخدمة الذاتية اليوم ب يعني السوبر ماركت, بالمجمعات, محلات الأواعي, صرت تفوت وبس توصل لصندوق الدفع تلاقي في عندك برا على الأقل 5 إلى 10 صناديق دفع للخدمة فيهن ذاتية, وانتو بتفوتوا وبتبلشوا وكأنه تمشوا الباركود وتبلشوا ترتبوا الموضوع, ودائما بيكون في موظف انه اذا في عندك سؤال ممكن تناديه ممكن يساعدك, اما مش اكتر من هيك. يعني هو الاعتماد عليك, وزي ما حكيت لكم سلطة المطارات عم حاليا بيشتغلوا بدين يفوتوا مشروع جديد انه تصير بعد التشيك ان حتى كل قضية يعني ارسال شنتاتك للطائرات هاي العملية انت اللي رح تقوم فيها بنفسك. وسألتكم شو رايكم باللي عم بيصير, كتار منكم حكوا انه مع, بالمقابل في كتار حكوا انه ضد. اليوم اكيد لا انا ولا انت ولا حدا فينا عنده القدرة على انه يجي ويعني ويوقف هاي العجلة, عجلة التطور المستمر, وعجلة انه كل شيء أصبح تقني, كل شيء أصبح ديجيتالي اليوم. وحتى أبسط الخدمات, حتى لما بدك تأخذ خدمة على الهاتف من عامل بشري صار يحولك لرد آلي. أوكي إحنا رايحين لهناك, إحنا بالمسار لهناك, بس بفكر كمان لازم نأخذ بعين الاعتبار الأشخاص اللي مش بس كبار السن. كبار السن هني جزئية, بس في كمان كتير أشخاص اللي يعني عندي المشكلة يتعاملوا, يمكن ما بيعرفوا, يمكن استيعابهم بطيء, يمكن بخافوا, وهي كلها تخوفات وأمور شرعية. أنا بفكر إنه اليوم بما إنه إحنا ما في عنا القدرة على توقيف هاي العجلة يا جماعة, لازم نبلش عن جد نشتغل على حالنا ونطور حالنا ونبلش نفهم كيف بدنا نبرمج أنفسنا لكل هذا العالم القادم. ودائما بنحكي لكم هون إنه إحنا رايحين على عالم ممكن يكون مليء بالروبوتات ومليء بتقنية الذكاء الاصطناعي, وإحنا مبدئيا هناك. فالحل اللي أمامنا بدنا ولا بدناش, إحنا مع ولا ضد, عنا تحفظ معنا تحفظ, الحل الوحيد هو إنه نبلش نبرمج حالنا على إنه نكون جزء من هذا التطور, وإلا رح نصفي خارج هاي المنطقة.

0: يلا خلينا نطلع إلى طرق البلاد. حتى أحوال الطرق صرنا نشوفها ديجيتال, يعني صرنا نشوفها على خرائط جوجل. يلا مركز متابعة حركة السير.
1: أحوال الطرق برعاية زيت المحركات فوكس, صناعة ألمانية عالية الجودة يمنح المحرك أداء مثالي. تجدونه في محلات قطع الغيار, في الإنترنت والفيسبوك.
0: إلى طريق رقم 60 مزدحم مفترق العفولي وحتى مفترق تل العدس, شارع رقم 65 مزدحم من عرون وحتى مفترق معامي وأيضا من كفرتافور وحتى مدخل مزنون دوفرات, وشارع 66 مزدحم من مدخل مشمرها عامك وحتى مفترق مجدو وطريق السلامة لكم جميعا. يلا هيك بنكون وصلنا لختام مشوارنا لليوم, مشوار بداية الأسبوع. شكرا جزيلا المستمعات والمستمعين الكرام, شكرا لطاقم العمل ميرال صفدي, لياس عبد الملك, دانا أبو بكر وعارين نصار. على رأس الساعة تكون الزميلة شيرين يونس وبرنامج استوديو المساء, ونعود وألتقي بكم غدا بنفس الزمان ونفس المكان. لكم أني أجمل تحية, أنا فادي صغيري, إلى اللقاء.

0: من 1649 شيكل عند إرجاع جهازكم القديم. آي بليس، محلك لمنتجات أبل، خاضع لشروط الحملة.
1: مبروك بيتك الجديد.
2: على العافية. تعرف وين بيت أبو سمير؟
3: أنا اللي بعرف أخوي. شايف إشارة تمهل جديدة؟ تمهل وبعدها فوت على اليمين، عد إشارتين برضو جداد، وبالإشارة الثالثة
2: برضو جديدة؟
3: كله جديد هون أخوي.
4: جديد، الخطة المرورية، إشارات في الحارة.

0: انطلقت في عشرات البلدات العربية من أجل سلامتكم. باحترام السلطة الوطنية للأمان على الطرق ووزارة المواصلات.
1: فهمت وين؟
2: طبعاً إن اللبيب من الإشارة شو؟
1: يصلوا
3: لايف سيل في سوبر فارم، المنتج الثاني بشكل واحد فقط على تشكيلة منتجات لايف في كافة أقسام الفروع، عناية، مكياج، أطفال وغيرها. الحملة سارية المفعول حتى 12/5 في الفروع والموقع. وأيضا نشتري بخمسين شيكل من تشكيلة منتجات لايف، نضيف 89.90 شيكل ونحصل على حقيبة بعجلات سويس.
4: شو بتفضلوا؟ قرض حتى 40,000 شيكل بدون فائدة ولا منحة بقيمة 1,500 شيكل؟ نفتح حساب في اي بي جديد في الأومي وممكن نختار من بين عدة امتيازات، وكمان في خدمة بتخلي معاملاتكو مريحة أكتر. مدير الفرع متاح على الواتساب والخدمة الهاتفية متوفرة 24 ساعة باليوم. للانضمام اتصلوا على نجمي 5522 أو ادخلوا إلى موقع الأومي. الأومي بس رقم واحد بقدر. منح الامتيازات خاضع لتلبية شروط الاستحقاق المفصلة في موقع الأومي. عدم تسديد أقساط القرض في موعدها قد يؤدي إلى فرض فوائد تأخير وإجراءات إنفاذ قانونية. خاضع لشروط الخدمة.
5: عرسك أحلى مع أزياء عثمان عثامني. بدلة عريس كاملة من أجود وأرقى الماركات بسعر حملة خيالي، فقط 1499 شيكل. أناقة تميز.

الشعبية الشارع الرئيسي. للتواصل 04-638-3001. أزياء عثمان عثامني، العنوان الرسمي لأناقة العرسان.

103.3 107.8 FM. استوديو المساء مع شيرين يونس.

0: استوديو المساء من راديو الناس، أهلا ومرحبا بكم أينما كنتم. أنا شيرين يونس وهذه العناوين. إيران تسلم ردها على الورقة الأمريكية عبر الوسيط الباكستاني. الدورة الأخيرة للكنيست قبل الانتخابات تبدأ بسلسلة من مشاريع الانقلاب القضائي. واستمرار عملية نقل ركاب السفينة التي انتشر على متنها فيروس هانتا وسط حالة من التأهب. هذه العناوين وأكثر في هذه الساعة الإخبارية التي تأتيكم عبر أثير راديو الناس. وقبل أن نكون في الملفات سنبدأ بأبرز ما جاء في برامجنا الإخبارية اليوم. الممرض محمد نعمي عن اعتداء أفراد من الشرطة عليه رفقة آخرين واعتقالهم في بئر السبع بعد مداهمة المنزل بذريعة الإزعاج.
1: سهرانين مولعين الكنون على البرندة، ما منحس ولا في ثلاث أشخاص بقلب البيت. واحد من الأشخاص كان لابس شورت وحفاي، بقول له على في حدا موجود بقلب بيتك. اتوجهنا لأنه سألناهن مين أنتو اللي لابس شورت وحفاي، قال إن أنا شرطي، وطلبنا منه إنه يعرف عن حاله، فما كانش معاه بطاقة. صاروا يقولوا لنا إنه أجينا إحنا عشان في ضجيج من عندكم من الشقة، بالرغم من إنه يعني إحنا كنا حاطين غنانة على التلفون، يعني ما كناش حاطين سماعة. وطلبنا منهم انه يخرجوا برية المنزل. الدغري اتصل لصالح المحامي للشرطة لمكد 100 وحكى لهم انه احنا هيك موجودين بقلب البيت والباب كان مغلق وفاتوا ناس علينا وهن مش بأواعي شرطة. وكمان حتى مكد 100 بالفيديو ببين انه قالت له ما تفوتهنش على البيت، فغلقنا الباب طلعوا برا وهن يعني جابوا كمان بوليس. صرنا نسمع اصوات سيارات الشرطة وصار يخبطوا على الباب بكثير قوي، احنا فتحنا الباب ساعتها. بس فتحنا الباب صار يضربوا صالح، اخذوه على البرندة وبلشوا يضربوه. الصراحة ما قدرناش نعدن، يعني كانوا كثار، كانوا حوالي 20 واحد. اني حطونا الازاكين بايدينا ونزلونا قبل ما ينزلوا صالح، وهن مخذيننا كمان على قسم الشرطة. كانوا يحكوا معنا حكي اللي بنحكاش وبنسمعش، واحنا كمان كنا
0: فلاح النعامي شقيق المرحوم أحمد عن مقتل أخيه في مدينة رهط بعد إطلاق النار عليه من جانب شرطي بادعاء مقاومة الاعتقال بعد ملاحقته.
2: لسبع وجد لأطفال اثنين يعني، وإنسان راكز وكان يعني مريض، مشي وكان صعب، كلامه كان صعب.

0: طاردت الشرطة تقريبا بعد 200 متر من البيت، توقف يعني كان بسرعة 40، أنا ما بعرف إيش هي مطاردة هذه، بسرعة 40-50 تقريبا يعني حسب السيرتونيم اللي شفناها. بعد توقيف نزل من السيارة أطلق عليه النار من دون كلام من دون سؤال، ما في كان حديث، ما كان في حسب هم بيقولوا في تعارك كان وإحنا حسينا بخطر وكذا، ما كان في تعارك، ما كان في تقارب بينهم، يعني حتى أطلق النار مباشرة ونزل يعني تقريبا مشى كم من خطوة وطاح. الرصاصة كانت في القلب في الصدر. يعني احنا بنقول بنطالب لجنة التحقيق في هذا الامر ان احنا لازم الحقيقة تبين، كل واحد ياخذ جزائه. الشرطة بدل ما تحمي الناس وتقتل الناس، ودك توقف رجل عن اي سبب كان من الاسباب، اذا كان عنده مخالف او اي حاجة، بس لا تؤدي للقتل في اي توقيف.
1: محمد العصاعصة نجل المرحوم من قرية العصاعصة جنوب جنين عن إجبار المستوطنين العائلة على نبش قبر الوالد ونقل الجثمان لمكان آخر.
2: طبعاً أثناء الدفن كانوا منا وفوق المستوطنين يعني سمعوا فينا بحكي وروحوا من هون وحكي مثل هيك، يعني حكي بذيء يحكوا. ما اكترفنا لافتزازهم، كملنا إجراءات الدفن، ودعنا والدي الوداع الأخير وحملنا حنا ورجعنا على البيت. طبعاً وإحنا أثناء يعني تلقي التعازي من الناس في البيت، أجوا شباب صغار يرقدوا بيحكوا لنا تعالوا شوفوا المستوطنين ودوا نزلوا بعد ما انتوا طلعتوا على المقبرة وعمالهم بنبشوا بالقبر اللي دفنتوه. جينا بالخبر يعني يعني رحنا رجعنا نركب ثاني مرة على المقبرة، ففعلا فينا يعني المقبرة أمالها مليانة يعني جيش ومستوطنين فجينا بدنا نقرب على المقبرة. يعني بالأول منعوا رفضوا يخلونا نوصل للمقبرة، طبعا أصرينا. بالنهاية ندى علينا يعني واحد مسؤول هناك بحضور الجيش قال لازم تشيل القبر هذا من هنا فورا وإلا بجيب جرافي وبقيم القبر وبكب لكم إياه. كان الخبر علينا مفجع كتير، حاولنا واتصلنا أثناء وجود قلنا عند المقبرة إنه يعني يشوفون حل الموضوع، ما وصلنا لأي نتيجة وأجبرونا على إزالة القبر.
1: قاسم شم عضو مجلس مجد الكروم المحلي وقريب الطفل المرحوم عن مصرع الطفل عمر خلايلي عن عمر ناهز 3 أعوام على أثر تعرضه لحادث دعس أمس في البلدة.
3: يعني ما هي طيش شباب أو كذا أو سرعة أو خلينا نقول إنه العائلة مثلا ما حافظت على الطفل، بالعكس تماما. إحنا بنحكي على عائلة جدا ملتزمة، جدا بتحافظ على القيم الدينية والأخلاقية للمجتمع، عندهم أبناء يعني من أفضل ما يكون من ناحية تربوية وأخلاقية وكل هاي الأمور. فالحادث هو كان قضاء الله وقدره، يعني هاي اسمته هاي قضاء الله. إحنا بنقول الحمد لله رب العالمين. فجأة يعني بيكون الطفل بركض قدامك بتشوفه انت متابعه بتلعب معه، فجأة بغفلة ثواني. فإحنا دائما بنطالب الشباب بتوخي الحذر، وبنعمل إحنا كمجلس كل يعني إمكانياتنا، بنحط مطبات في الشوارع، بنعمل شغلات اللي هي تحافظ على أمن الأطفال بالذات. هنا كان الإشي حادث عرضي بشارع فرعي مدخل بيت، قضاء الله وقدره ثواني يعني الإشي كان.
1: علي خضر زيدان رئيس مجلس كفر مندى المحلي عن مصرع الشاب محمد زيدان عن عمر ناهز 33 على أثر تعرضه للدعس من جانب شاحنة في كريات آتا مساء أمس.
4: حادث مفجع، حادث مأساوي حصل ليلة البارحة طبعا في ساعات الليل، وصار الخبر انه في شاب من شبابنا حادث طرق غرب وهرب، وطبعا وصلنا انه الشاب متوفي. طبعا كنت في تواصل مع الشرطة تأكدنا من الخبر، وطبعا ذهبنا الى بيت اهله وذويه وهناك كان عشرات من الشباب. وطبعا مثل هذه الحالات يتم اطلاع بعض الاشاعات هون وهناك والاستنتاجات الى ذلك. حذرنا من الانتظار الاشاعات وطبعا التريث حتى نحن نتلقى تقرير من الشرطة وتقرير من طبق المعتب العدلي بحالة الوفاة وسبابها وظروفها. في ظروف غامضة اللي احنا في حاجة ناس احنا نتأكد منها ونعرفها ان شاء الله بشكل دقيق. في الشارع المعتقل احنا طبعا اتوصلنا من الصباح مع الشرطة، طبعا اعطوا مجال لتحرير الجثة، وطبعا ان شاء الله الجنائي تكون بعد صلاة العصر ان شاء الله. احنا طبعا لازم نعيد حسناتنا وطبعا نتصرف بشكل عقلاني سواء في ما يتعلق بحوادث الطرق او حتى التعامل مع حوادث العنف.
5: استوديو المساء مع شيرين يونس.
1: اهلا ومرحبا بكم. البداية ستكون في الملف او من الملف الايراني، اذ سلمت ايران هذا اليوم ردها على الورقة الامريكية المقترحة للجانب الباكستاني.

0: الاتصالات والمفاوضات بشأن المسائل الجوهرية العالقة. كان هناك بعض التصريحات لمسؤولين أمريكيين. ترامب نفسه قال سنحصل على اليورانيوم المخصب بكل الأحوال في وقت ما. وزير الطاقة قال يعني لا مشكلة في أن يتم الوصول إلى حل للقضايا العالقة حاليا، ولكن أساس موقف الولايات المتحدة سيكون بإنهاء الحرب مقابل إنهاء الملف والبرنامج النووي الإيراني. الزميل عبد القادر عبد الحليم مراسل التلفزيون العربي وزميلنا في راديو الناس، مساء الخير عبد القادر.
1: لك شيرين ولكل المستمعين.
0: عبد القادر، حتى اللحظة لا نعلم ما هي طبيعة الرد الإيراني، ولكن من خلال ما تقرأ وتفهم من ردود الفعل الأمريكية ما المتوقع؟
1: يعني لا نعلم طبيعة الرد بصورة كاملة، ولكن نعرف أنه على ما يبدو وفق التلفزيون الإيراني على الأقل، وفق أيضا ما كان ورد من مصادر تحدثت كذلك للتلفزيون العربي، الأساس في هذا الرد يركز على إنهاء الحرب على ما تصفه إيران بجميع الجبهات، مع التركيز على لبنان وكذلك ضمان أمن الملاحة في دون تحديد بطبيعة الحال، لكن من الواضح أن الحديث هو عن مضيق هرمز، عن مسألة الحصار الأمريكي على مضيق هرمز. لا تطرق حتى اللحظة في التفاصيل التي تسرب إلى أهم ما تبحث عنه الولايات المتحدة، وهي قضية البرنامج النووي الإيراني واليورانيوم المخصب بكميات كبيرة وبنسب عالية داخل الأراضي الإيرانية. بالتالي لا نستطيع أن نخمن، لكن ترامب في تصريحات قبل دقائق فقط كنت تذكرينها كان يتحدث عن أن يورانيوم إيراني مدفون سيحصلون عليه، ستحصل عليه الولايات المتحدة في وقت ما دون تحديد هذا الوقت، وأكد أنه سيقوم أن الولايات المتحدة ستقوم باستهداف كل من يقترب منه ويحاول الحصول عليه، وأكد أيضا أنه يمكن مواصلة العمليات في إيران لمدة أسبوعين إضافيين على حد تعبيره وفق ما يرد عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. لكن شيرين، إذا أردت أن أتحدث عن ما يرد يعني من تفاصيل عامة تتحدث عن هذا الرد الإيراني، أولا كان واضحا أن الرد الإيراني تأخر عن الرغبة الأمريكية. الولايات المتحدة كانت ترغب بالحصول على هذا الرد قبل يومين أو حتى ثلاثة أيام. أول أمس ذكر وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو ذلك، وكان يتوقع ردا إيرانيا. ترامب ذكر ذات النقطة، ويبدو أن الرغبة الأمريكية بتسريع الحصول على الرد أدت إلى عكس ذلك، وهو تأخير الرد الإيراني عمليا. وهذا الأسلوب لاحظنا أنه يتكرر، يعني عادة تصريحات ترامب والتصريحات الأمريكية التي تكون منفعلة وبعيدة أحيانا عن الدبلوماسية وتحمل لهجة تهديدية تأتي برد فعل معاكس تماما من الجانب الإيراني، تتسبب بتأخير الردود، وهذا ما حصل خلال الأيام القليلة الماضية. الرد سلم إلى أكثر من جهة. ما نعرفه أيضا هو أن قطر هذه المرة بدأت بلعب دورا أكثر فعالية مما كان عليه الحال قبل أسابيع، ليس فقط الجانب الباكستاني إنما هناك الجانب القطري، هناك دور سعودي أكبر يحاول أيضا أن يكون ضمن الوساطة وضمن محاولة جسر الفجوات. ولا نعرف إذا ما كانت ستحدد جولة مفاوضات قريبة، لا يوجد أي وضوح في هذا
0: ما من مؤشرات على الرغم من هذا الرد، ولكن يتوقع أن يكون هناك شكل من أشكال الحلحلة، وهذا يتعلق بطبيعة الرد، أليس كذلك عبد القادر؟
1: صحيح، يعني الرد يوصف بأنه قريب من الإيجابية، هو لا يقدم كثيرا من المرونة، ولكنه يتحدث أو يحاول أن يفصل النقاط الخلافية عن النقاط التي يجب مناقشتها الآن. بالتالي قد يطرح على الأقل بعض المواد أمام النقاش أو إمكانية النقاش لمعرفة مدى إمكانية جسر الفجوات في هذه النقاط، ثم مناقشة النقاط الأكثر تعقيدا إن استطاعت الولايات المتحدة وإيران فعليا جسر هذه الفجوات في النقاط الأقل تعقيدا، كمسألة مضيق هرمز، ريات الملاحة في مضيق هرمز، الحصار الأمريكي المفروض، وكذلك الآلية التي تريد إيران من خلالها أن يعمل وفقه مضيق هرمز خلال السنوات المقبلة. كان هناك إصرار إيراني على مثلا إدارة المضيق بشكل أو بآخر، تحدثوا عن رؤى لإدارة إقليمية، لا نعرف تحديدا التفاصيل
0: تبقى إذا كانت إيران ستتنازل بالفعل
1: تماما، لا نعرف ما مدى ما قدمته إيران من تنازل، لأن هذا أيضا كان ضمن الخطوط الحمر، مسألة أن تتغير السيادة على مضيق هرمز من إلى

0: سيادة إيرانية مطلقة أو حتى سيادة إقليمية. هذا الأمر كان مستبعدا، بالتالي لا نعرف ما قدم، التفاصيل غير واضحة، ولكن الرد الإيراني جاء، ويعني معرفة التفاصيل إذا ما أخذنا بعين الاعتبار أن ترامب كثير الإفصاح عادة، فلا أعتقد أن هذا سيطول،
1: وربما
0: خلال الساعات المقبلة سنسمع من الرئيس ترامب إذا ما كان راضيا عن ما قدم من الإيرانيين، وبالتالي يدفع نحو جولة تفاوضية، أو أنه سيقول إن الرد الإيراني غير كافي ويعود إلى لهجة التهديد المعتادة.
1: طيب عمليا عبد القادر، وكل ما يجري في إيران وأيضا متعلق بهذا الرد يرتبط بجبهة لبنان، هناك التوتر والتصعيد مستمر، وحديث أيضا عن جولة جديدة من المفاوضات بين إسرائيل
0: صحيح ولبنان. جولة جديدة نهاية الأسبوع، يقال أن التمثيل فيها سيكون مختلفا عن مستوى السفراء الذي كان في الجولات الماضية. سيمون كرم رئيس وفد المفاوض اللبناني وفق المصادر اللبنانية سيشارك، كان التقى رئيس الجمهورية اللبناني جوزيف هون وأطلعه على الخطوط الحمر، على إطار التفاوض الذي يجب أن تجري حوله المفاوضات. يركز الجانب اللبناني حاليا على ضمانات إنهاء الحرب وضرورة إنهاء الحرب قبل عقد أي لقاءات أخرى، لأن مسألة اللقاء المباشر بين عون ونتنياهو وإن سعت الولايات المتحدة لها وتضغط بصورة كبيرة كذلك على الجانب اللبناني، وهذا بدأ واضحا أيضا من تصريحات السفير الأمريكي لدى لبنان، كان يتحدث يعني حتى لم يجد عيبا في أن يتحدث عن تقريبا عن ضرورة الصورة بين نتنياهو وعون إلى جانب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في واشنطن خلال الفترة المقبلة، كان يتساءل عن ما يمكن أن يجلبه ذلك من ضرر، ولكن في حقيقة الأمر الضرر يبدو جليا على الداخل اللبناني. هذا موضوع لا يشهد أي إجماع على الإطلاق، هناك أطراف كثيرة تعارضه، هناك أطراف أخرى تعتقد أن الذهاب إلى حد الالتقاء المباشر لا بأس فيه، في مقابل أطراف تقول أن الذهاب إلى مثل هذا الخيار لا يجب أن يكون دون إجماع لبناني شامل، وبالتالي هي مسألة تثير الكثير من القلاقل داخليا في لبنان، ويبتعد عنها، يبتعد عن الخوض فيها حاليا الرئيس اللبناني رابطا أي خطوات بهذا الاتجاه بضمانات لإنهاء الحرب. بالتالي جولة المفاوضات المقبلة يفترض أن تركز على هذه الجزئية على الأقل وفق ما يرد لبنانيا. هناك حديث إسرائيلي عن مشاركة طواقم مهنية ستناقش التواجد الإسرائيلي على الأرض، صح. عن تمثيل عسكري كذلك سيكون ضمن الإحاطات الدبلوماسية التي تعطى للدبلوماسيين، وبالتالي يفترض أن هذه الجولة التفاوضية ستكون على مستوى أعلى من الجولات التمهيدية السابقة، ويمكن أن نقول أنها بداية المفاوضات الفعلية، وربما الاختبار الأول لمعرفة مدى إمكانية التوصل إلى ما يشبه الاتفاق الأمني
1: الحقيقي المباشر. نعم، أشكرك جزيل الشكر زميلنا عبد القادر عبد الحليم مراسل التلفزيون العربي وزميل في راديو الناس، شكرا جزيلا عبد القادر. شكرا.
0: شكرا لك شريك.
1: الآن إلى الشأن الإسرائيلي الداخلي، فاليوم بدأت الدورة الصيفية للكنيست، وهذه الدورة تعد الأخيرة قبل الانتخابات العامة، ومن المتوقع أن تطرح على جدول أعمال الكنيست بعض المشاريع، مشاريع القوانين المثيرة للجدل خلال هذه الدورة. عن هذا الموضوع تال شنايدر الصحفية والمحللة السياسية في زمان إسرائيل. عرف توف تال. אני רוצה להתחיל דווקא בעדכון שהתקבל בדקות האחרונות. השופט סולברג, יושב ראש ועדת הבחירות, מודיע שהוא ממנה כממלא מקום מנכלית או מנכל ועדת הבחירות את היועץ המשפטי לוועדה שעזב לא מזמן. מה זה אומר?
2: זה אומר שהבחירות יהיו הוגנות ומסודרות, כי עורך דין דין לבנה, כל הכתבים הפוליטיים מכירים אותו היטב, אני מכירה אותו אישית המון שנים, הוא משכמו ומעלה מקצוען, הוא הבן אדם שמבין הכי הרבה במדינת ישראל, בדיני בחירות, במימון בחירות, בפיקוח על בחירות, בשמירה שהבחירות יהיו הוגנות ושוויוניות וחשאיות. אז באמת מבחינת זה החלטה שהיא הייתה מחויבת המציאות. הוא כותב שם השופט בהחלטה שההחלטה של אורלי עדס לעזוב פחות מחצי שנה לפני הבחירות לא השאירה לו ברירה, כי זה בחירות, זה לא דבר שאפשר להיכנס ולרוץ, זה צריך מומחיות, זה מומחיות מאוד ספציפית. אז באמת הישג מאוד מאוד גדול.
1: אבל מינוי מקובל בימין? לא הספקתי לקרוא או לשמוע.
2: הימין בישראל לא אחראי, הדעה שלו היא מקובל או לא מקובל, זה לא רלוונטי. אין לליכוד.
1: אבל זה משפיע על כל ההליך של הבחירות.

0: في دير مار إلياس يعني ثواني وبعدك هذه المسيرة مثل ما أشرت مسيرة طلعت العذراء في مدينة حيفا انطلقت وسط هي
1: يعني للأسف لا نسمع زميلنا إبراهيم أبو عطا بشكل جيد، على الرغم من أنه هذه مناسبة جميلة عادة نتابعها سنويا مع أهالي حيفا. نعتذر منكم بسبب سوء التغطية، ولكن نذكر بأنه هذه المناسبة تعود إلى عام 1914 عندما طلبت الحكومة العثمانية من المسؤولين في دير مار إلياس الإخلاء الدير، ونقلوا عمليا خوفا من ضرب الدير من قوات التحالف والحلفاء، وبعد ذلك نقلوا التمثال إلى منطقة عمليا دير اللاتين، وبعد 3 سنوات بعد انتهاء الحرب عمليا أعادوا التمثال بمسيرة إلى دير مار إلياس، وبات هذا تقليد سنوي يذكر بما حدث في تلك الأعوام. الآن إلى موضوع آخر، وطبعا لابد أنكم سمعتم عن فيروس هانتا الذي انتشر على متن سفينة سياحية خلال رحلتها إلى جزيرة تينيريف الإسبانية، وأثار حالة من الذعر والقلق لدى الكثيرين. طبعا هذه السفينة اليوم وصلت إلى الجزيرة، يتم إجلاء بعض أو من كانوا على متنها إلى دولهم، وإجراءات نقل وإجراءات احترازية وسط حالة تأهب في الأجهزة الصحية. كان هناك عدد من فقدوا حياتهم، والأساس انتشار هذه العدوى كان من خلال عالم طيور هولندي وزوجته، كان في رحلة استجمام استمرت 5 أشهر في أمريكا الجنوبية، ووصلوا إلى أحد مكبات النفايات، كان هناك لمراقبة طيور، كان هناك في قوارض على ما يبدو نقلت العدوى. بروفيسور رياض غبرية عميد كلية الصيدلة ومستشار رئيس جامعة بئر السبع لشؤون الطلاب العرب سابقا، أهلا بك بروفيسور.
2: مساء الخير لك وللجميع المستمعين.
1: ما الذي نعرف عن هذا الفيروس وعن خطورته عمليا؟
2: أول شيء فيروس هانتا هذا يعني لا في حاجة نقلق منه ولا نهتم له، لأنه آخر الفحوصات تبين أنه زي ما ذكرتي من القوارض للإنسان، ونادر جدا جدا انه ينتقل من الانسان للانسان. هذا مش الوحيد بالعالم تاعنا، مليان فيروسات اللي كل يوم تنتقل من الحمام لإلنا، من البس لإلنا، من الكلب لإلنا، بس احنا ما ننقله من الانسان للانسان. الخطر اللي عليه اذا انه احنا نبعد الفئران عن كل الحيوانات
1: القوارض
2: القوارض، وخاصة اللي عندهم مشاكل بجهاز المناعة، اللي عندهم بأخذوا زي الكيماوي وغيره.
1: يعني بروفيسور نوضح بس النقطة اللي ذكرتها، إنه مش بسهولة ينتقل من الإنسان إلى الإنسان آخر، ولكن ينتقل من القوارض إلى الإنسان، وهذا ما جرى مع العالم وزوجته
2: 100%. بس كمان الفيروس هذا هنات على اسم نهر هنات الموجود في كوريا الجنوبية، الفئران الموجودة في جنوب أمريكا، في جنوب الهند، مش نفس الفئران الموجودة عندنا. أنا بدنا وقت إنه الفيروس ينتقل لنا. الكائنات الحية حوالينا كمان الحشرات زي ما نعرف مرات عن هسهس النيل اللي بمصر بينك للملاريا وغيرها، فمش نفس الحشرات موجودة هون هي موجودة هناك. فالسفينة الظاهر كايني في جنوب كوريا وجابت مع تيران فيها وهيك انتقلت لإلهم. المؤسف جدا انه في كثير ناس اللي بحبوا هيك يعني بيعملوا من الحب قبة،
1: يكبروا الموضوع ويبالغوا،
2: يكبروا وسائل التواصل كمان اليوم يعني خبر من هالشكل، واخرى مره بدها تيجي الكورونا، وفي ناس بيجي هاي مؤامره لشركات الادويه، وهاي مؤامره اخرى مره زي الكورونا وغير هذا الحكي. يعني ما في حاجه له، لانه بفوت الناس بضغط

0: بخربط برامج الناس. في مركز مراقبة أمراض والأوبئة على مستوى عالمي لكل الفيروسات ولكل البكتيريا والجراثيم الموجودة. كل الدول يوميا بتودي حتلانات لهذا المركز العالمي أنه إصابات أمراض جديدة، التهاب رئتين، التهاب وفيروس الحصبة أو غيره. كمان في عنا على مستوى الدولة، كل دولة في عنا مركز مراقبة الأمراض الموجود في القدس. اسمحيلي شوي إنه يعني نسخب في الموضوع. كل شخص بفوت على غرفة طوارئ في مستشفيات في إسرائيل إذا عنده مرض اللي معدي دور من غرفة الطوارئ وودوا لمركز مراقبة الأمراض والأوبئة في القدس. 24 ساعة شغال، فعلى الشاشة بشوف هناك إذا فجأة في زيادة بالحصبة زي ما كان بين المدينين اليهود
1: والأطفال. صحيح بالفترة القريبة صحيح.
0: كيف يعرف أنه في وباء بينهم هناك؟ المستشفى اللي في المنطقة أنهم كبات خليم من هناك صارت تودي أنه في عنا إشي. ليه ما حكوش عن الجليل؟ لأنه ما جاش من هناك، ما كانش فيه. فعشان هيك 24 ساعة 30 يوم بالشهر على المستوى الدولي وعلى المستوى العالمي إذا في جائحة زي ما كان بالكورونا، يعني قبل بشهر، أو مثلا فلوانزا أنواع فيروس جديد تبدأ بأستراليا تنتقل للهند الصين، تشوف إنه بينه بالأخبار.
1: صحيح. طيب بروفيسور،
0: تطعيمات وغيرها.
1: مع ذلك في بعض الدول مثلا في بريطانيا استعدوا لأنه تواجد الناس اللي رح يوصلوا من هاي السفينة في مستشفى خاص في حجر صحي، هذا يقول إنه في خوف مباشر عليهم، وهل إنه يعني إذا كانوا باتصال طويل يعني ناحية الوقت مع ناس مصابين ممكن بالفعل الإنسان يصاب فيه من شخص آخر؟
0: حكيت انه نادر جدا جدا يمكن من شخص لشخص، فالحذر مطلوب. اثنين، هذولا بده يحطون في حجر في المستشفى مشان يفحصوا انواع الفيروس ويتاكدوا انه قبل ما يطلعوهم انه مش فيروسات ثانيه كمان، لانه ممكن انه الفيروس يفوت على الجسم وغير شكله يصير فيه طفره ووقت يكون فيروس ثاني اللي بعده. فعشان هيك هاي الاشياء بده يتاكدوا منها انه لا. حاليا نشرات تات منظمة الصحة العالمية يوميا في نشرة عن مش بس عن هذا الفيروس وفيروسات تانية، كل واحد يشتغل بالمجال تصلوا هاي النشرة. حاليا انه لا، ما في حاجة للقلق، ما في حاجة ان احنا نفوت الضغط. هذول اللي بالحجر والسفينة تحت الرقابة تحت المعالجة وراح هاي.
1: هذا جيد، على ما نكبرش الموضوع ونضلنا مراقبين. بالمناسبة في أحد اللي يعني الناشطين اللي كمان على وسائل التواصل الاجتماعي اللي هو ابن حتوتة كان على متن هاي السفينة وكمان رصد بعض المشاهد يعني مشاهدات، دعنا نقول عن شو اللي صار.
0: أكيد نعم. أكيد
1: أشكرك جزيل الشكر. تفضل بروفيسور.
0: شكرا لك وبالسلامة للجميع وهداة البال
1: إن شاء الله. شكرا جزيلا لك بروفيسور رياض غبرية، عميد كلية الصيدلة ومستشار السابق لرئيس جامعة بئر السبع لشؤون الطلاب العرب، شكرا جزيلا. طيب يعني حاولنا أيضا إطلاعكم في هذه القضية لأنه منتشر هذا الحديث عن هاناتا، أنا كنت بقول هانتا بصلحنا بروفيسور غبرية، هذا الفيروس الحديث عنه في وسائل التواصل وكذلك في نشرات الأخبار. فاصل وبعده نعود، ابقوا معنا.
2: استوديو المساء مع شيرين يونس.
3: تريد إن مع آي بليس، سلسلة آيفون 17 ابتداء من 1649 شيكل عند إرجاع جهازكم القديم. آي بليس، محلك لمنتجات أبل، خاضع لشروط الحملة.
4: أنا أحب بلدتي كثير، عفوا كثيرا، فيها جارتنا تيتا إم يوسف 36 صاحبتي، وفيها فرن للمناقيش والكعك بسمسمي بجانب المدرسة، وفي الفترة الأخيرة مش من زمان يعني حطوا إشارات مرور جديدة، فمن حطها يا ترى؟ وليشن؟
5: عشان سلامتك وأمانك يا لنا. جديد الخطة المرورية إشارات في الحارات، انطلقت في عشرات البلدات العربية من أجل سلامتكم، باحترام السلطة الوطنية للأمان على الطرق ووزارة المواصلات.
4: شكرا.

0: يعطيكم العافية.
1: تعلموا تسافروا مع كوكاكولا على كأس العالم؟ شاركوا بالفعالية عبر موقع football.cocanmeal.co.il وممكن تربحوا رز مزوجية لمشاهدة كأس العالم بأمريكا. كوكاكولا طعم الحياة.
2: كولموبيل تريد يوكرا للسيارات الفاخرة في 3 أيام مبيعات مركزة ومميزة في صالة العرض الضخمة عماد حسن في نوفها جليل مقابل مركزة. تشكيلة واسعة من سيارات مرسيدس يد أولى ومن تشكيلة السيارات الفاخرة، حملات وعروض لم يسبق لها مثيل، وإمكانيات دفع مريحة فقط خلال أيام المبيعات من يوم الخميس 14/5 حتى الأحد 17/5. فرصتكم لاستقبال عيد الأضحى بسيارة فاخرة وجديدة من بيت كولموبيل. اهلا وسهلا وكل عام وانتم بخير.
3: لايف سيل في السوبر فارم، المنتج الثاني بشكل واحد فقط على تشكيلة منتجات لايف في كافة أقسام الفروع، عناية، مكياج، أطفال وغيرها. الحملة سارية المفعول حتى 12/5 في الفروع والموقع. وأيضا نشتري بخمسين شيكل من تشكيلة منتجات لايف نضيف 89.90 شيكل ونحصل على حقيبة بعجلات سويس.
2: أسعار بتهدي البال، مناشف جسم 4 ب50 شيكل، منشر حديد ب25 شيكل، سخان ماء كمكم 2 لتر ب15 شيكل، مفرمة سلطة 5 لتر 5 سرعات ب35 شيكل، سلة نفايات كيتر 30 لتر ب80 شيكل. خاضع لشروط الحملة.
4: طيبة

0: استوديو المساء مع شيرين يونس. وأربعون دقيقة بعد الخامسة، أهلا ومرحبا بكم من جديد. نحن برنامج استوديو المساء يأتيكم عبر أثير راديو الناس. الآن عودة إلى الشأن السياسي الداخلي، هذه المرة من باب كل الاتصالات والاجتماعات التي تجريها وتعقدها لجنة الوفاق الوطني مع الأحزاب العربية والقوائم. الأخير من بين هذه الاجتماعات كان مع القائمة العربية الموحدة، بينما ستتواصل الاجتماعات أيضا هذا الأسبوع. بروفيسور مصطفى كبهاء الناطق الرسمي باسم لجنة الوفاق الوطني، مساء الخير.
1: مساء النور،
0: أهلا بك بروفيسور. أسألك بداية، يعني واضح أنه الاتصالات الآن يعني مع كل حزب بمفرده، ويبدو أنه على الأقل هناك توجه لإنهاء المسألة حتى نهاية هذا الشهر.
1: لا، يعني هذه الأمور لا يعني لا يعمل عليها مع ساعة ضبط، وإنما يعني هناك حاجة لتكثيف الجهود، لأن الواقع الذي نعيشه يتطلب ذلك، وتطورات الأمور على المسرح السياسي الإسرائيلي العام يتطلب ذلك. وطبعا قمنا بإجراء بدأنا بإجراء جلسات مع الأحزاب كل على حدة بالأمس، وسنكملها خلال هذا الأسبوع. وعلى ذلك يعني أعتقد بأن سنتقدم خطوات أخرى نحو الهدف المرجو.
0: بروفيسور، يعني هل بإمكانكم أن توضحوا للناس لنا ما الذي يجري في كواليس هذه المفاوضات؟ عندما نتحدث لقادة الأحزاب يقولون كلنا نريد مشتركة، مختلفون على الشكل، على الطريقة، على ماذا يختلفون بالضبط؟
1: لا، يعني الحديث عن مشتركة لا يكفي، يجب يعني يتم الحديث الآن. وحتى رأينا أنه هذا الأمور انتقلت إلى يعني بعض من يتندر على الموضوع، هو أنه يتم الحديث عن
0: بروفيسور لا نسمعك بشكل واضح، حبذا لو تحسن وضع التغطية إذا في مجال. نجدد التواصل مع بروفيسور مصطفى كبهة، وكان بدأ يتحدث ويقول لا يكفي مجرد إعلان نية بناء القائمة المشتركة أو التوافق والموافقة على وجود القائمة المشتركة، وأكد

0: أنه الاجتماعات التي بدأت أمس مع القائمة العربية الموحدة ستتواصل هذا الأسبوع. بروفيسور تسمعني الآن؟ نسمعك؟ لا نسمع بروفيسور مصطفى كبهة للأسف. يعني مهم هذا الحديث في سياق الاتصالات بين الأحزاب. بروفيسور تسمعنا الآن أو؟ نعم تفضل. كنت تقول لا يكفي فقط إعلان يعني
1: يعني يتم الحديث عن قائمة تعددية تقنية. علينا أن يعني أن نوضح للناس ما نعني بذلك بالضبط. ونحن ما نسعى الآن إليه وأن نفهم من كل حزب وحزب ماذا يعني عندما يتحدث عن قائمة انتخابية تعددية وتقنية. ومن أجل ذلك بعد ذلك سيتم صياغة وثيقة تكون مقبولة على الجميع وعندها نتقدم. فهذا أمر واجب حصوله وسنعمل عليه كما قلت بتكثيف الجهود خلال الأسبوع.
0: الكل يتحدث عن تعددية تقنية أم هناك تحفظات؟ لأنه هذه المسألة واردة لدى الموحدة بشكل واضح، بينما يعني أحيانا وتضاف لها كلمة تكتيكية، أحيانا في بعض الأحزاب لا يوجد وضوح في هذه القضية، يريدون برنامجا سياسيا، يريدون التوافق المسبق على شكل العمل بعد الانتخابات.
1: حقيقة بأميلة يعني لم أسمع بالتكتيكية قبل الآن، ولكن إذا هناك من يستعملها فلا حاجة يعني للإكثار من التعابير الفضفاضة. نعني عندما نقول قائمة مشتركة أي قائمة نقصد؟ هذا يجب أن نتحدث عنه بوضوح. انتهى عهد المناورة وجاء عهد وضع يعني النقاط على الحروف. فمن هذا المنطلق بكل المودة والمحبة يجب أن تناقش الأمور إذا هذا الطريق يناسب الجميع أو لا يناسب الجميع، وعلينا أن ننتقي أفضل السبل لنخرج بأفضل طريقة تكفل قضيتين: رفع
0: نسبة
1: التمثيل ورفع نسبة التصويت والقدرة على التأثير. وكل هذه الأمور يعني تتأتى من خلال تحقيق هذه الأهداف.
0: بروفيسور أحيانا يعني تكون الاجتماعات برعاية لجنة الوفاق، في أحيان معينة تجتمع الأحزاب من دون هذه الرعاية أو بمفردها. وفي بداية حديثك قلت أنه فيش ضبط لمسألة الوقت في الحديث عن مثل هذه الحالات. أحياناً يعني الشارع يتساءل أنه كلما كان الإعلان أقرب هذا يرفع بالفعل درجة الحماس، نسبة التصويت بالتالي، سواء أنه في مشترك أو ما في.
1: ليس بالضرورة، نحن الآن حتى يعني لا نعرف بالضبط، يعني نحن نعرف أن الانتخابات رسمية من المفروض أن تكون في شهر تشرين الأول. حتى الآن لا نعرف ما هي توجهات من يقر ذلك، ما هي خطط الحكومة ورئيس الحكومة بصدد ذلك، كيف تتطور كل هذه القضايا. ولكن مع ذلك من المفروض أن يكون المجتمع العربي والأحزاب العربية جاهزة، لديها خطط إذا كل تطور وإذا كل سيناريو. يعني هناك أكثر من سيناريو متوقع ويجب أن تكون أجوبة لكل هذه السيناريوهات كما قلت بشكل يضمن تحقيق الأهداف التي يريدها الجمهور. إذا تماهت أهداف الأحزاب مع أهداف الجمهور نحن بكل خير، وإذا لم تتماهى يجب أن نعمل عليها.
0: بروفيسور سؤال أخير في قبعة أخرى، طبعا متابع دائم لكل ما يجري، بتحليلك الآن مثل هذه القائمة هناك من يقول أنه ستؤثر في فرص المعسكر المناهض لبنيامين نتنياهو، وهناك مصلحة لأيضا نهاية حكومة نتنياهو للمواطنين العرب. هل توافق على هذا التحليل، هذا الادعاء أنه نتنياهو قد يستفيد؟
1: أولا أريد أن أحذر من ظاهرتين نراهما في الفترة الأخيرة. الظاهرة الأولى تحول المستطلعين إلى محللين. وهذا أمر يجب أن نبتعد عنه، المستطلع مستطلع والمحلل محلل. وإذا تحول المستطلع إلى محلل يعني هناك أجندات، وهذا أمر يعني في غاية الخطورة. و

0: وراء هذه الأجندات تقف أطراف. يعني من الضروري أن يقوم كل شخص بوظيفته كما يجب أن يكون. القضية الثانية نتحدث عن مصلحة الجمهور العربي ولا نتحدث هل يستفيد فلان أم علان. استفادة فلان أم علان يجب أن تتم من خلال خططه للفوز بأصوات تقع ضمن المنظومة الفكرية التي يؤمن
1: جمهوره.
0: نعم بالضبط. فمن هذا المنطلق أنه يعني سمعت آراء غريبة إلى درجة الهذيان. إنه إذا حقق المجتمع العربي 17 مقعدا لن يكون لصالحه. من هذا التحليل يعني كيف يمكن أن نفهم ذلك؟
1: على اعتبار إنه قد يستفيد نتنياهو وتبقى حكومة اليمين.
0: يعني غريب هذا الأمر. وفي النهاية نحن نعرف أمور واقع. الواقع الأول بأنه ستكون هناك حكومة أغلبية لجمهور الأغلبية. الثاني على الأغلب أن تكون إما حكومة يمينية أو حكومة قاعدتها يمينية. وواضح جدا في قضية في مع أي سيناريو نتعامل. هذا هو الأمر يعني. صحيح. لفائدة مين ولصالح مين؟ نحن لا نعمل مقاولة عند أحد من الأحزاب. وإذا كان لا عند الائتلاف ولا عند المعارضة.
1: بالتأكيد. أشكرك جزيل الشكر الناطق الرسمي باسم لجنة الوفاق الوطني بروفيسور مصطفى كبهة. شكرا جزيلا لك. مساء الخير.
0: شكرا لك. شكرا.
1: واضحة بناء على الحسابات التي تهم المجتمع العربي يجب النظر إلى هذه الانتخابات وفق إذا أردنا التلخيص يعني في الجملة الأخيرة التي تحدث بها بروفيسور مصطفى كبهة. إلى عين ماهل حيث أقدمت قوات الشرطة على تفكيك خيمة استقبال أقيمت أمام منزل الأسير الذي أطلق سراح خالد صالحي. عمليا ليست خيمة استقبال, هي خيمة قال الأهالي إنها للسيارات عمليا. وللإطلاع على هذا الموضوع السيد محمد هاني أبو ليل رئيس مجلس عين ماهل المحلي. مساء الخير أستاذ محمد.
2: الله يسعدك. أهلين بك.
1: ما الذي جرى في عين ماهل اليوم؟
2: والله اللي جرى يعني كيف شفت أنا يعني إيش الشرطة حاولت أن تعمل لحدث إعلامي كبير أنه تفكيك خيمة مش تفكيك خيمة. اللي بتطلع على الصور هي يعني شادر للظل مش أكثر من هيك. يعني الشرطة عظمت الموضوع أكثر من لازم. الشاب حرر من المعتقل على البيت ملزم بالقانون. وطبعا انت عارف ان وسط عربي وعين ماهل اخرى يعني الناس بتيجي توافد تسلم عليه تهني بالسلامة. والجماعة كان عندهم يعني البيت اللي كانوا قاعدين بالساحة يعني. اما الشرطة عظمت الموضوع ما فيش شيء هذا يستاهل هذا الزخم الاعلاني تبع الشرطة.
1: تواصلت مع الشرطة حاولت تفهم شو اللي قاعد بصير تعترض؟ مش اول مرة مش اول حدث وواضح انه في توتر معين.
2: الشرطة مضغوطين شوي. أنا يعني كيف شايف إنه الشرطة اللي مضغوطة من هذا الأمر بيحاول يعني يجلبوا نجاحات لإلهن. والموضوع يعني أنا كيف حسب رأي يعني فقاعة كبيرة
1: يعني مش أكثر من هيك.
2: لا فيش ولا شيء. الشاب روح المعتقل أهله استقبلوه. أهله طبعا صالح من الأصل من مشهد وهو ساكن بعين ماهل. أهل المشهد لفوا أهل بلدنا لفوا سلموا عليهن يعني. وزلم ملزم بكل شروط الإفراج اللي كان عليه. ويعني أنا حكيت لك إذا بتطلع على الصور يعني كيف حتى الشرطة شو قال لك كان حطين قبل وبعد مش قادر مربوط بخيطان يعني مش تقول إنه خيم
1: شادر عمليا.
2: شادر
1: نشكرك بكل الأحوال. هذه يعني الصور استوقفت كثيرين اليوم ولابد أن نسألك. أستاذ محمد هاني أبو ليل رئيس مجلس عين ماهل المحلي شكرا جزيلا لك. شكرا.
2: الله يحفظك. شكرا لك.
1: في سياق الحديث عن قضية الأسرى والمعتقلين أيضا اليوم أطلق سراح الناشطة آية خطيب ابنة بلدة عرعرة بعد أن أمضت عدد من السنوات 3 سنوات عمليا محكوميتها كانت 4 حسبت لها الفترة السابقة وأطلق سراح اليوم. قبل الختام أحوال الطرق.
3: أحوال الطرق برعاية
4: زيت المحركات فوكس صناعة ألمانية عالية الجودة يمنح المحرك أداء مثالي تجدونه في محلات قطع الغيار في الإنترنت والفيسبوك.
1: 2 مزدحم من حوف هاشارون وحتى مفترق جيشر، 60 مزدحم من مفترق العفولي وحتى تل العدس. بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام هذا العدد من برنامج استوديو المساء. بقي أن نشكر الزملاء في التحرير والإعداد طاهر يونس، في هندسة الصوت محمد علي أبو ليل، في الإخراج والديجيتال دانا أبو بكر وعرين نصار. أطيب المنى، في أمان الله وحفظه.
5: استوديو المساء مع شيرين يونس.

0: تحلموا تسافروا مع كوكا كولا على كأس العالم؟ شاركوا بالفعالية عبر موقع football.cocanmeal.co.il وممكن تربحوا رز مزوجية لمشاهدة كأس العالم بأمريكا. كوكا كولا طعم الحياة.
1: كول موبيل تريد يوكرا للسيارات الفاخرة في 3 أيام مبيعات مركزة ومميزة في صالة العرض الضخمة عماد حسن في نوفها جليل مقابل مركزة. تشكيلة واسعة من سيارات مرسيدس يد أولى ومن تشكيلة السيارات الفاخرة، حملات وعروض لم يسبق لها مثيل وإمكانيات دفع مريحة فقط خلال أيام المبيعات من يوم الخميس 14/5 حتى الأحد 17/5. فرصتكم لاستقبال عيد الأضحى بسيارة فاخرة وجديدة من بيت كول موبيل. أهلا وسهلا وكل عام وأنتم بخير.
2: مبروك بيتك الجديد.

0: مجوهرات الأندلس، أم الفحم حي الشاغور.
1: على عافية، تعرف وين بيت أبو سمير؟
2: أنا اللي بعرف أخوي، شايف إشارة تمهل جديدة؟ تمهل وبعدها فوت على اليمين، عد إشارتين برضو جداد، وبالإشارة الثالثة
1: برضو جديدة؟
2: كله جديد هون أخوي.
0: جديد الخطة المرورية إشارات في الحارات، انطلقت في عشرات البلدات العربية من أجل سلامتكم، باحترام السلطة الوطنية للأمان على الطرق ووزارة المواصلات.
2: فهمت وين؟
1: طبعا، إن اللبيب من الإشارة شو؟
2: يصلوا.
3: عرسك أحلى مع أزياء عثمان عثامني، بدلة عريس كاملة من أجود وأرقى الماركات بسعر حملة خيالي، فقط 1499 شيكل. أناقة

الغربية الشارع الرئيسي. للتواصل 04-638-3001. أزياء عثمان عثامني، العنوان الرسمي لأناقة العرسان.

الأخبار من راديو الناس، أنا أنس غنايم وإليكم التفاصيل. أصيب رجل بجروح متوسطة إثر جريمة عنف وقعت في مدينة أم الفحم مساء اليوم، حيث نقل لتلقي العلاج الطبي في المستشفى، فيما باشرت شرطة التحقيق في ملابسات الحادث. أفرجت السلطات الإسرائيلية اليوم عن الأسيرة آية خطيب من قرية عرعرة في المثلث بعد أن أمضت محكوميتها في سجن الدمون. وكانت المحكمة الإسرائيلية قد حكمت على خطيب بالسجن 4 سنوات في آب أغسطس من العام 2023، بعدما كانت قد أمضت جزءا من المحكومية منذ اعتقالها، فيما سلمت نفسها للسلطات في أيلول سبتمبر من العام ذاته. فككت الشرطة الإسرائيلية اليوم خيمة استقبال أقيمت أمام منزل الأسير المحرر خالد صالح من بلدة عين ماهل، وأعادت توقيفه للتحقيق بعد يومين من الإفراج عنه. وقالت الشرطة إن صالح دين في ملف أمني قدمت فيه لوائح اتهام في شباط فبراير من العام 2024 بادعاءات تتعلق بالتواصل مع حركة حماس، وذلك عقب تحقيق مشترك مع الشرطة وجهاز الشباك. اعتقلت الشرطة الإسرائيلية اليوم مشتبها يبلغ من العمر 60 عاما من مدينة القدس، وذلك في إطار تحقيق بشبهات تتعلق بتهديد استهدف وزير الأمن القومي تمار بن غفير. لقي عامل في الثلاثينيات من عمره مصرعه بعد سقوط جسم ثقيل عليه خلال عمله في ورشة بناء في مدينة القدس، وأقرت الطواقم الطبية وفاته في المكان بعد فشل محاولات إنعاشه. وفي حادث منفصل لقي رجل في الخمسينيات من العمر مصرعه ظهر اليوم في حادث طرق خطير وقع قرب مدينة العاد في مركز البلاد إثر التصادم بين شاحنة ومركبتين. هذا وحاولت الطواقم الطبية إنعاش الرجل، غير أن حالته الحرجة حالت دون ذلك ما دفع إلى إقرار وفاته في المكان. قدمت النيابة العامة في لواء الجنوب لائحة اتهام إلى محكمة الصلح في بئر السبع ضد شاب من مدينة رهط، تتضمن اتهامات بالتحريض على الإرهاب والتماهي مع تنظيمات مصنفة كإرهابية على خلفية منشورات نشرها عبر شبكات التواصل الاجتماعي خلال الأشهر الأخيرة. وطالبت النيابة بتمديد اعتقال المشتبه إلى حين انتهاء الإجراءات القضائية بحقه، مشيرة إلى أن التهم المنسوبة إليه تشمل التحريض على الإرهاب وإبداء التضامن مع تنظيم إرهابي. أفادت وكالة الأنباء الإيرانية بأن طهران أرسلت ردها على المقترح الأمريكي لإنهاء الحرب عبر الوسيط الباكستاني، مشيرة إلى أن المفاوضات في هذه المرحلة ستركز على إنهاء الحرب في المنطقة. وفي المقابل ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعهد لرئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو بعدم تقديم أي تنازلات تتعلق بملف تخصيب اليورانيوم الإيراني. قتل 6 أشخاص بينهم مسعفان وأصيب آخرون اليوم جراء هجمات إسرائيلية على بلدان

0: وقرى جنوبية لبنان شملت غارات جوية وقصفا مدفعيا. وفي ذات السياق أعلن الجيش الإسرائيلي اعتراض هدف جوي مشبوه رصد في المنطقة التي تسيطر عليها قواته جنوبية لبنان. وفي المقابل أعلن حزب الله استهداف جرافة عسكرية إسرائيلية في مدينة بنت جبيل بواسطة طائرة مسيرة قضادية ردا على ما وصفه بخروقات وقف إطلاق النار والاعتداءات الإسرائيلية على القرى الجنوبية. وإلى أحوال الطقس، يكون الجو في ساعات المساء والليل غائما جزئيا إلى صاف باردا نسبيا في المناطق الجبلية، ونهار غد يكون الجو حارا نسبيا مع انخفاض طفيف على درجات الحرارة. ختام النشرة، بعد قليل تلتقون الزميل فادي مصطفى وبرنامج مساء رياضة، إلى اللقاء.
1: أنتم تستمعون إلى راديو الناس.
2: للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.
3: كونسرت مع الياس مرجي.
4: كونسرت برنامج مليان طرب، جلسات وسهرات بنسمع فيها أجمل الأغنيات.
5: عندما يأتي المساء،
4: رحلة بين الأصوات الخالدة، منسافر فيها من بلد لبلد عشان نسمع قصص وكواليس من أهل الفن.
6: أني أنا سافرت باريس عشان أدرس اللغة الفارسية مخصوص عشان أترجم رباعة خيال.
7: إحنا شلنا حاجتنا وشلنا البيان وحطناه في عربية، وكان العربية هي اللي راحت وإحنا ركبنا أوتوبيس.
4: كونسرت معي أنا الياس مرجي، كل يوم أحد أربعة وجمعة الساعة 8 المساء على راديو الناس.

0: مساء الخير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم إلى مساء رياضة. فادي مصطفى معكم من راديو الناس، واليوم ملفاتنا كثيرة وكلها مولع نار والأكشن بلش. والبداية طبعا تكون الملف الأول راح يكون محلي، ولكن إلى العناوين. ونبدأ بفليك اللي يصل إلى طبعا الفندق في برشلونة الكلاسيك والحاسم رغم وفاة والده، إلا أنه يقول سأتواجد على الخطوط للكلاسيك ومدرب برشلونة. محمد أبو فني يشعل سوق الانتقالات الأوروبية بعد التتويج بالكأس المجرية. الاتحاد السخنيني اليوم في ضيافة بعول القدس، وهل ودع الفريق الرناوي الدرجة العليا فعليا أو رسميا؟ راح نحسبها. الجالاكتيكوس الجديد القادم إلى الدرجة الأولى سوف يكون معنا، ورح نتوسع عن الكلاسيكو ونتوسع حول صدمة الموسم، سقوط الذئب حمزة للمرة الأولى في مسيرته الاحترافية. ولكن البداية مع المحلل والمدرب عباس صواني. هلا كابتن عباس.
1: مساء الخير أخ فادي لك وجميع المستمعين.
0: تحياتي، يعطيك العافية. اليوم نبدأ بسخنين، ملفاتنا كثيرة، مباراة صعبة أمام فريق هابوعلي القدس في الخارج. هل باعتقادك سخنين ذهبت للبحر باكر أنه أنا تلبوسم، ولا بعد فيها إيش يحربوا؟
1: أول شيء بالنسبة للسنة الماضية أفكر إحنا موضع جدا ممتاز، الحمد لله.
0: الحمد لله
1: ضفنا بقاءنا بالدرجة العليا بكير. فاليوم أفكر المباراة لازم لعيبة سخنين يعطوا مباراة مليحة، مباراة بدون أعصاب، مباراة اللي كل واحد يعني يحضر لإله خذيه للسنة الجاي، عقد للسنة الجاي.
0: يعني الإدارة موجودة، المدرب موجود، ظل إنه اللعيبة يلعبوا مشان اسمهم. وفي اعتقادك في محل كمان دمج الطاقات اللي بنعرفها، أولاد البلد، لعيب الشباب،
1: كان طلب

0: المدرب أفكر موجود ومضمون، والكل عارف إنه هذا الفريق أفكر 80 لحد 75 إلى 80% من هذا الفريق لازم يتغير، الكل بيعرف هذا الإشي.
1: نعم.
0: فأفكر إنه
1: هيك رأيك؟ 75 إلى
0: 80% رأيي طبعا، رأيي طبعا معظم الأجانب لازم يروحوا.
1: نعم.
0: ممكن نخلي واحد يعني لازم يظهر
1: كوجو، قالوا ياك متفقين على كوجو.
0: لاعب الموجودين بالفريق أفكر بتخلي 5-6 مع أولاد البلد أولاد النادي وخلص، هذا بدك تطلع من الشديد بواحد اثنين وانتهى الموضوع، بدك تجيب 5 أجانب بمستوى جدا عالي.
1: صحيح.
0: مش زي كيف هاي السنة للأسف الشديد، يعني يعني احنا ضمننا حالنا بالدرجة العليا.
1: نعم.
0: مع تقريبا مع مدون لعبة أجانب.
1: عباس بعد موسم بعد أسبوع أو اثنين راح تنتهي الدوري، وكأنه التاريخ رايح يعود نفسه، سبات الفريق ثم استفاقة متأخرة، إدارة جديدة مش إدارة جديدة، أبو يونس مش أبو يونس، يعني حتى الجماهير العربية مش بس أهل سخنين تعبوا من هاي التوليفة مرة بعد مرة. باعتقادك السنة راح يكون غير ولا كمان مرة رجعت حليمي؟
0: طلع لك شيء إنه الوضع يعني بسخنين هاي السنة، يعني بداية السنة كانت وعودات معينة ولا إيش تنفذ منها، إن كان للفريق كميزانيات
1: ولا إشي، الكل أجا وتصور وطبع صدره ولا إشي ولا إشي
0: ولا إشي. فأفكر يعني محمد أبو يونس يعني أفكر من حب لهذا الفريق اللي نضل، ولكن أفكر اللي الوضع الفريق سخنين اليوم لازم إذا ما كانش تكتل حول الفريق وإذا كان البلدية ما عطتش لهذا الفريق ميزانيات، يعني طلعان بس مع الدرجة الأولى والدرجة الممتازة بغض ميزانيات جدا كبيره.
1: عباس انت بتقول لي حب وحب، الحب يعني بودي ابو يونس على البنك وببعث يعني مع كل المحبه، وانا بحب سخنين وانت بتحب سخنين، ولكن في اخر الشهر بدك فلوس وبدك اموال هائله وطائله وبدك تعزيز، وانت لسه حكيت لي بدك 5 لاعبين تعزيز، الحب لحاله ما بكفي يا عباس.
0: صحيح ما انا عشان هيك بقول انه كان في التفاف حول الفريق بدايه السنه، هذا شوي ساعد الفريق، ميزانيات من البلديه فكر ما فيش كيف خيمه من أبو باشد محمد أبو يونس، الإشي مش هوين، بس أفكر إنه إحنا يعني محمد أبو يونس راح يقدر يكمل فاضي بهاي الظروف، فبتمنى إنه يصير أشياء اللي تنبنى إدارة قوية ويكون إلى دعم من البلدية ومن غير البلدية، والفريق يبلش السنة كيف لازم، مش لازم يبلش في شهر 7 أو 8 نحضر حلمة.
1: يعني أنا باعتقادي مباشرة بعد صافرة النهاية خد لك أسبوع راحة، الفريق هيك شوي يعمل تلخيص للموسم ويبلش الشغل. بس بتعرف يعني أنا بسمعك والناس عم تسمعك، إذا أنت عباس صوان الرمز وابن سخنين وابن الفريق عندك هذا الخوف من تكرار هاي الدباجي مرة أخرى، فأنا صدقني أنت يعني بعد هذا الحكي أنا صرت قلق من اللي عم تحكي أنت.
0: لا طلع احنا كل هذا سمعنا، وانا سمعت محمد ابو يونس بيحكي انه بده يخلص بنهايه الموسم،
1: مش بس ابو يونس بشكل عام، انا بسال وين الاداره
0: يعني، وين طلع الاشياء اللي بنشوفها بالفريق اليوم الاشياء مقلقه، يعني بقول لك منشآت، يعني اذا بتيجي عمل اللعبه، يعني انا موجود بلعبة اشبال الف درجه عليا، الملعب لا يرتقي لدرجه ثالثه ممنوعين نلعب عليه فوتبول،
1: انا مش فاهم كيف بتلعب على الاشبال الاخضر لغايه سجادي، مش يعني الوضع اصعب من سجاد العشب الاخضر لغاد مهتري،
0: مظبوط 100% مهتري، والوضع والعنايه بضل بهاي الدش افكر تقريبا يعني شو ما تعمل
1: بدها تغيير، بس بدها تغيير، بدها تغيير كلها،
0: طبعا بده تغيير، والعشب الاصطناعي بده تغيير بالملعب الثاني اللي هو صار اسفلت.
1: طب لو بدنا نوصل يعني اذا سخنين هيك
0: ولا شيء ولا على شغله، يعني الاشي كل سنه بنقول السنه الجايه بتحسن، ولا كل سنه بنقول السنه الجايه بتحسن الامور، ولكن احنا بعدنا محلنا مكان قف.
1: بلكي عباس صوان علي حمد الاصوات القويه في سخنين تمسكوا حالكم وتروحوا زي ما سخنين وقفت قدام العنف في وسط المجتمع العربي، سخنين 30-20 لاعب قدامى، تروحوا للاداره الفريق ولاداره البلديه لهون بكفي، احنا مش مستعدين نجازف في كمان موسم.
0: طلع لك احنا كلاعبين افكر مجندين كلياتنا، احنا كلنا بنحب الفريق، كلنا كبرنا على الفريق بدون استثناء.
1: نعم.
0: متواجدش مع الفريق بدون، ولكن انا بقول لك اكيد مليون بالميه كلياتنا مع الفريق، والمطلوب من طلب مننا احنا رايحين نتجند عشان الفريق.

0: يمكن افكر انا كل سنه كل سنه كل سنه نفس الامور نفس الظروف نفس يعني ما فيش شيء بيتغير يعني سنين مش سنه وسنتين تراكمات.
1: انا بوعدك اللقاء الجاي رح نسالك السؤال ابو يونس باقي ولا ترك وعباس كيف علاقتك في ابو يونس وهل ابو يونس موجود؟ يعني انا شايف السيناريو اللي انا شايفه وانت شايفه للاسف موجود واحنا ما عرفناش نتعلم الخطا. يعني بس امبارح كل سخنين راحت وانت كنت منهم وانت اثرت عند ابو يونس قالوا له لا يهمك السنه غير بنوعدك الميزانيات الالتفاف. اذا بحكي لك كم بطاقه يعني منوي اشتراك سنوي بعد سخنين بصير تضحك عباس
0: الله وكله مضحك صدقني للاسف الشديد. يعني انا موجود سنين برا الفريق يعني كل سنه كل سنه يعني شو يعني انا زيست وزيت زيت وزيت
1: واو يعني انا اسف
0: يعني اعصابك يعني شغلي اذا يعني انا بحكي من حرقه على الفريق
1: طبعا
0: على المنشات على على على تحضير الملاعب على وفيش شيء مكان رقيب صار لنا سنين.
1: تعرف بالأمس كنت في محاضرة في أحد المدارس فوقف واحد بيقول يعني واجا الوقت إنه المجتمع العربي يتعلم من سخنين ملاعب سخنين. فأنا في داخل ضحكت يعني أنا أهل سخنين أدرى في الألم وفي الوجع بس تخيل إنه المجتمع العربي شايف في سخنين وكأنه قاطع شوط كبير فبشوف كداش وضعنا كله صعب.
0: طلع أقول لك شغلي اللي من البعيد بعرف شو في بونا سخنين وشو في بالملعب شو في ملعب. إحنا حكيت انا شخصيا مع الاداره انه بهيك منشات احنا مش خلينا نتقدم ولا نروح على اي محل
1: للاسف.
0: فطلبنا احنا طلبنا كرياضيين في تخنين احنا شايفين قاسة العنف الموجود بمجتمعنا كلياته وخاصه اللي تفشى بالفتره الاخيره في تخنين برضه. فهذا اكبر اكبر اكبر سلاح انك تواجه العنف هو انك تبني ملاعب تبني منشات رياضيه.
1: صحيح عباس قبل أودعك اليوم الكلاسيكو شو واجهتك مع مين انت؟
0: والله أقولك شغلي ريال مدريد زهقون الدنيا.
1: والله ضحكت يا عبا مع كل الألام اللي في سخنين نكلت استع على ريال مدريد.
0: والله جاي كوربا يستني معنا لقبوله ريال مدريد.
1: انت رافع الرأي من هسه يعني قبل المباراة؟
0: لا بتمنى انه ريال مدريد هيك عبد الجليل يعني لا زي بقوله يعملوا
1: إيش مستعد هاي السنة. طيب على 10:30 بعت لك رسالة عباس سوان الكابتن السخنيني. شكرا لك للقاء.
0: شكرا
1: يعطيك العافية. إذا هذا الجرح سخنين إلى أين مع أبي يونس بدون أبي يونس مع إدارة بدون إدارة مع ملاعب بدون ملاعب كل سنة مع بداية كل سنة نبدأ نفس الحديث. هالمرة حبيت أحكي قبل نهاية الموسم لأنه صدقوني بالصيف هذا راح يكون شغلنا الشاغل. وين أبي يونس مع مين أبو يونس اليوم بده يكون في الفريق؟ إدارة سخنين مع إدارة بدون إدارة يعني تعبنا ولكن بنحبه للفريق السخنيني. شو نعمل بعد الفاصل راح نسمع صوت مميز بقول نحن الجالاكتيكوس في الدرجة الأولى. خليكم معنا.
2: لايف سيل في سوبر فارم المنتج الثاني بشكل واحد فقط على تشكيلة منتجات لايف في كافة أقسام الفروع عناية مكياج أطفال وغيرها. الحملة سارية المفعول حتى 12/5 في الفروع والموقع. وأيضا نشتري بخمسين شيكل من تشكيلة منتجات لايف نضيف 89.90 شيكل ونحصل على حقيبة بعجلات سويس.
3: سحر أرقى المفروشات أناقة في الموديلات
4: مبروك بيتك الجديد.

0: أسعار بتهدي البال. كبسولات فينيش بلس 50 وحدة ب 38 شيكل، ديودورانت اكس ب 7 شيكل، مرشات ديتول 750 مل ب 7 شيكل، ورق تواليت تاتش 30 لفة ب 20 شيكل، مطر غسيل كفيسكول 2 لتر 3 ب 89 شيكل. خاضع لشروط الحملة.
1: طيبة في كل بيت.
2: تحلموا تسافروا مع كوكا كولا على كأس العالم؟ شاركوا بالفعالية عبر موقع football.cocanmeal.co.il وممكن تربحوا رز مزوجية لمشاهدة كأس العالم بأمريكا. كوكا كولا طعم الحياة.
3: كمان بوست، كمان ستوري، وملان لايكات. الإعلان تبعي ضعب العجقة. الكل موجود على السوشيال ميديا، بس مع راديو الناس إلك مكان.

كان يقيم غير. لما إعلانكم ينسمع براديو الناس، أنتوا بتوصلوا كل الناس بالبيت بالسيارة وبالشغل. الراديو مش بس انتشار، هو ثقة، مصداقية واعتبار. سواء كان مشروعكم صغير أو شركة كبيرة، إعلانكم عبر راديو الناس بيعطيكم تأثير حقيقي. لا تفوتوا الفرصة، اتصلوا الآن على 054-995-1717 وابدأوا إعلانكم.

0: مجددا انتم معنا في مساء رياضة. سمعنا طبعا الكابتن عباس صوان عن الجرح السخنيني والألم السخنيني, ويقول يعني مع كل الألام إن شاء الله تكون الإدارة على خير. عن ريال مدريد قال الجرح مستمر أيضا في ريال مدريد, ويقول غلبونا غلبونا. طيب الآن راح أخذكم طبعا فريق مميز, يعني فريق الأحلام نسميه في الدرجة الأولى, والفريق الصاعد من الدرجة الثانية بلش العمل والاستعداد للموسم القادم, وأعلن عن صفقات مميزة, أعلن عن مدرب مميز, وطبعا بعد الصعود التاريخي إلى الدرجة الثانية هذا الفريق نادي هابوال يركا ما بضيع الوقت وبلش بالعمل الرسمي التحضير للموسم المقبل. واضح أنه في النادي جاهزين للتحدي جديد, وخلال أيام الأخيرة تم اتخاذ عدة خطوات طبعا بتأكد وبتشير إلى طموحات الفريق. جايين على الدرجة الأولى بقوة ضاربة, هكذا يقولون فيها هابوال يركا. بعد شوي رح نسمع الأصوات اللي رح تصلنا من يركا وعن النادي وعن التوقيع, يعني على الأقل على الأقل لو ننظر الأسماء الموجودة هناك, ياردين كوهن, سليم عماش, الخبرة والسرعة اللي جاي طبعا سليم عماش, ياردين كوهن المميز في خط الوسط, وعلي زبيدات الخط الخلفي, كثير استقرار رح يمنح الفريق. وهذا الفريق يقول أنه نريد على الأقل موسم واحد في الدرجة الأولى, ومن ثم الصعود على مهلكم على مهلكم على مهلكم. وأيضا أيضا أيضا طبعا نعم نعم سيكون معنا الصوت من يركا والمدرب هناك فايد حسون, نتواصل مع فايد حسون, هو مدرب الفريق اليركاوي, تم التوقيع معه خلال الفترة الأخيرة. وقال فايد حسون مباشرة بلشت العمل وضم اللاعبين, وفي هذه الأثناء أيضا مباراة سوبر مهمة للفريق الفحماوي والشبيبة أم الفحم, في هذه الأثناء مباراة طبعا أمام تسورشالوم على الملعب السنتيتي على العشب الأخضر الاصطناعي في أم الفحم, والأنظار تتجه نحو الأبقاء وإبقاء فريق رسلان يونس, ممكن نوفيكم في النتيجة حين تتقدم المباراة. وفي هذه الأيام طبعا هناك حملة كبيرة للفريق الفحماوي لجمع التبرعات, يعني يعطيهم العافية الشباب جمع التبرعات. ولكن حكينا فريق الأحلام ومعنا المدرب فايد حسون. هلا كابتن فايد.
1: مساء الخير سيدي لك جميع المستمعين.
0: يسعد مساك يسعد مساك. سمعنا فريق الأحلام ارتقى الفريق من الدرجة الثانية إلى الدرجة الأولى, احكي لنا هابوال يركا بداية ليش اخترت توقع في هذا الفريق؟
1: أول شيء فريق الأحلام هاي كبيرة شوية علينا, بما أنه نحن
0: ما احنا شايفين, شايفين الأسماء اللي عندك يعني
1: 100%, بس نحن القدرة انك تجيب لاعبين مستوى, صدقني انا قال لي حديث قبل كم يوم مع كم فريق الذين تبعتهم لا يقل عن فريق يركا بول يركا, ولكن الأضواء دائما تيجي على فريق اللي طلع جديد وختم لاعبين من الطراز الأول. ممكن نحن نقول إنه نحن عندنا العلاقات مع اللاعبين أو العلاقات التعاوني مع اللاعبين ممكن تأثر بشكل كبير إنه يجي مش بس الميزانيات, ولكن نحن ماشيين حسب خطة معينة.
0: مش الخطة بتقول هابوال يركا جاء زيارة على الدرجة الأولى لسنة جاي يثبت نفسه, شو الأحلام لفريق الأحلام نسميها؟
1: هابوال يركا جاء على الدرجة الثانية, أول شيء طلعت صعد للدرجة الثانية مع طموحات إنه صحيح. تصعد للدرجة الأولى, هاي هي الخطة تبعتنا, هاي هي هذا هو الهدف الأولاني مش سر يعني, ولكن نحن رايحين نعمل إشي عارفين إن نحن رايحين نلعب ضد فرق رايحين عارفين إن نحن يعني في الدرجة الشمالية ألف كثير فرق بتحضر حالة من أجل الصعود, وهذا مش سر يعني. إذا نحن أنا
0: بعد من أهم الفرق اللي موجودين,
1: أهم الفرق إشفعامر إبطن جديد

0: الفرق كل الفرق المدججة كمان في مع مدربين ممتازين مع لاعبين ممتازين مع خبرة كبيرة. طبعا نحن ما نحضر اللاعبين اللي بدنا اياهم، اللي انا بفكر كفايد يعني بشكل يعني مهني، انا المسؤول الاول والاخير من ناحية مهنية في الفريق، اللي بفكر ممكن يساعدوني لاوصل هذا الهدف. وان شاء الله في الاخر
1: بس هدفك واحد فايد، بشان يكون واضحين، انت جيت على يركا للصعود الدرجة الاولى، هذا الهدف
0: 100%. اي هدف ثاني اسمع تقول لك شغله واحده سجلني عندك زي ما بيقولوا، اذا في الخطه تبعتنا تمشي وانا بحضر اللاعبين اللي بده يا فايت حسون من الاول وفريقي بيطلعش، فهذا فشل كبير لفايت حسون.
1: والله فايد اتصلنا رسائل من شفا عمر ومن جديدي، ولاها فايد خايفين.
0: لا لا
1: عاملين حسابك الجماعه.
0: بالعكس بالعكس انا
1: لا ايجابي، احنا بدنا ايجابي، بدنا طبعا منافس
0: ايجابي. ايجابي تبعتي انا كفايد يعني مش عبالي لا سمح الله، اذا اذا فريق ثاني بيطلع وانا بجيب اللاعبين بدي اياهم مع الميزانيه بدي اياهم، معناته انا بحكي على فشل الفايد مش عم بحكي على شيء ثاني لا سمح الله. انا بحترم كل الفرق وكل الفرق، ما انا كفايد كمان اول مره وعده مرات طلعت على الراديو قلت انه انا ممكن فشلت في انه اوصل الهدف اللي بدي اياه. مصر نحن عم نلعب ضد مع ناس ضد فرق ضد ميزانيات كبيره ضد ناس مجربه، وكمان اهم شيء للتسهيل ربنا يسهل علينا عشان نوصل لبدنياته، والنوايا منيحه وان شاء الله في الاخر راح نصب في الدرجه الاولى مع يعني مع اللاعبين اللي بنحضرها مع مشيئه الله والنوايا الحسنه.
1: طب فايد اسالك سؤال، طبعا انت يعني عارف انه انا بقدرك كمدرب ومؤمن انه انت مكانك على الاقل يعني الدرجه الاولى بلس واضح، انت اللي بتتراجع لدرجه ثانيه بتقول لي بشتغل وظروف شغلي وكذا، بس انا بسال المدرب العربي اللي دائما كان ينتظر الفرصه يتقدم، انت اليوم بتقول افضل ان ارتقي من الثانيه الاولى، ايش لما بتاخذ هيك قرار شو بدور براسك؟ خذني لها القرارات.
0: اول شيء اخ فادي سؤال يعني انت بتعرف انه انا ما مش في اشياء مش مخبيه، انا بني ادم بعتبر انه في عدا عن الفوتبول في شغلات مهمه، في عندك تعليم، في عندك الشغل تبعي، انا صار لي كثير سنين في شغل، وانا في عندي كمان يعني تطلبات غير الفوتبول. هسه انا فيش مستر انه انا في عندي فرق في الدرجه الاولى اللي حكت معي انه انا اكون معها، مستر يعني انا بغبر وين تبدي درب في الدرجه الاولى وانت بدي انا، بس انا بدي هل يعني هل هو انجاز انه انا ادرب في الدرجه الاولى عشان ظلني في الدرجه الاولى، او هو انجاز انه انا ظلني او اوصل البلوف العلوي؟ الهدف هو انه اوصل لا انا عندي مش سر ومش مش مش مستحي، والحمد لله ربنا سهل علي، وفي عندي من اكثر مدربين في وسط العربي طالع درجه من الدرجه الثانيه الدرجه الاولى.
1: طيب حط كمدرب فاست. اوكي فايد اوكي بيستاهل. طب بيستاهل اوكي بيستاهل الجازة في سنة تقول لي لا بدي اعلم ولا بدي اشتغل بدي اتفرغ لكرة القدم واروح على فريق عالي، ولا بتقول لي في بلادنا كرة القدم ما لها امان؟
0: طلع ما هو كمان انك تحط حالك في مقدارها، في يعني لو انه يعني بيجي فريق في المستقبل انا بس يعني بس يكون عندي امكانيه انا بعد حالي بقدر ادرب في الدرجه على الاقل في الممتازه، مش سر انا بني ادم ما عندي شخصيه وبقول لك رسمي انه انا بقدر ادرب في الدرجه الممتازه.
1: هيك انت حاسس
0: انا هيك انا حاسس ومش زي في الوسط العربي صدقني، اذا هسه بعدل لك اسامي عيب الواحد يحكي اعدل لك اسامي مدربين اللي بيقدر يكونوا في الدرجه في الدرجة ممتازة.
1: طب انا بكره كفار سابع، انا بكره عكا، انا بكره الاخاء بدي ادور على فايد حسون، ما انت في الدرجه الثالثه، انت في درجه باء، كيف بدي اخذك على الممتازه؟ انت قررت حالك.
0: لا لانه هذا القرار تبعي انه انا اكون هناك، ما حداش قال لي ما حداش ضربني ايدي، وانا بعرف بقول لك انا عم نحكي على شغله ثانيه انه اذا انا مؤمن ممكن انا اكون غادي وممكن يعني اكون ملايم لهي الدرجه، وصدقني في احسن من فايد حسون في وسط عربي اللي بيقدر يكون في الدرجه الممتازه.
1: يعني هو قرار المدرب نفسه، انت بتقول
0: قرار قراري انا قراري شخصي فايد، اللي انا كان عندي اذا انت ترجع لورا شوي كان في عندي مره في مرات كنت في الدرجه الثانيه محل الأول، وكان عندي فرصة أن نكون في الدرجة الممتازة. حكى لي واحد أنه إحنا بدنا إياه، قلت له أنا بفضل أن أطلع أصعد للدرجة الأولى مع الفريق مش يكون في الدرجة الممتازة، ويمكن أطلع ويمكن ظلني ويمكن ما ظلنيش، يعني الهدف أنه هو البقاء، فعشان هيك رفضت.
1: أنا بسألك يعني لحبي واهتمامي، لأنه إحنا دائما سألنا نريد المدرب العربي في المقدمة، هذا سؤال يعني
0: انا مقدر السؤال، مقدر اول شيء شكرا
1: على فكرة، وانه انت حكيت لي انا ارى نفسي في الدرجة الأولى، وعلى الأقل يعني

0: وممكن اكون في الممتاز، هذا كمان تحدي وثقه عاليه في النفس.
1: ثقة، بس أنا كمان مش بس فايت حسون، صدقني صدقني أنا عندي أصحاب اللي بتعلم منهم كمدرب، في عندي كثير في الوسط العربي أنا بقعد معهم وأحسن من فايت حسون مهنيا ومش سر يعني، وبتعلم منهم هني بيقدروا يكونوا كمان في الدرجة الممتازة. ولكن هذا إشي بعد مش بعود إلا القرار هو لفايت حسون. أنا إلي شخصيا، أنا شخصيا القرار تبعي هو اللي أنا اخترته واللي أنا ماشي معه. لما بيجي الوقت إنه أنا لازم بحس حالي إنه لازم أكون غادي، معناته راح يكون في عندي قرار إنه لازم أكون غادي.
0: طيب فايد خليك معنا وشوف قديش أنا محظوظ في المكالمة. بدي أسألك سؤال أخير، ولكن بدي أكون معنا كمان عمالقة في التدريب، وبدي أسأل بدي أسأل بدي أسأل هذا السؤال. يعني اليوم فايد حسون واضح انه انت بتقول انا قدها وانا ممكن اكون في درجات اعلى، انا اليوم لحياتي وظروف اموري انا في الدرجه الثانيه. معنا السيد المدرب هشام الزعبي، ايضا الكل بيعرفه، اسم غني عن التعريف، وصدقني يعني انا على الاقل ناس سالوني من العليا من الممتازه من درجه اولى ايه هو هشام شو مع هشام، ونفس السؤال هشام فايد حسون مدرب كبير اختار يكون في الدرجة الثانية، هشام الزعبي الدرجة الأولى الدرجة الثانية.
1: فادي قبل ما تبدأ قبل ما تكمل أنا مجبور أحكي القيصر، بس أنت عم تحكي على القيصر وأنا قبل دقيقة قلت لك إنه في ناس إن أنا بقعد معه بتعلم منها أبو هادي واحد من هون، أبو هادي في الزمانات بيعرف شو هو لما لعب في ذات الكرم اللي بيعرفني من ولد وأنا ولد صغير
0: ما شاء الله. وبيعرف طب هالسؤال لأبو هادي، هالسؤال لقيصر الأغنية التدريبية، أبو هادي المدرب العربي لازم مشان شغله يضل في الدرجة الأولى والثانية ولا الحياة أقوى وما فيش أمان لكرة القدم؟
2: كان كنت في الدالي حكيت يعني ظل ورا الجول لما تيجي الطابة ورا الجول تعرف روح جيبه زي الصاروخ كان سريع
0: بعد السريع بعد السريع بعد السريع
2: بعد السريع
1: أنا حكيت أبو هادي حكيت يا شغلة ما قلتش عشان أما أنا حكيت وبعترف يعني مش
2: لا طبعا هذا شيء طلع عزب يمين لمين يمر كان يجيب طبات مرة الجول برشلونة وصل صلاح طلعت في العالم اليوم لا مش هاي بعد
0: يلا هشام جاوبنا على السؤال. المدرب العربي فايد حسون بقول حياتي ظروف حياتي بتتحتم علي أكون في الدرجة الأولى الدرجة الثانية، هذا هو المكتوب على يعني فعلا الحياة أقوى من إن أي قرار رياضي؟
2: ممكن في ظروف يعني كل إنسان له ظروف، وفي مدربين عرب اللي بيقدروا يدربوا في الممتازة في العليا وفي عدة درجات، ممكن ظروف كل إنسان عنده ظروف الخاصة، في ناس اللي بيقدروا يتفرغوا 24 ساعة كرة قدم ويدربوا في درجات عليا إذا كان عندي المؤهلات، بس المشكلة مش بس في المدرب نفسه، المشكلة إنه بالفرق العربية كمان اللي بتعطيش فرصة كافية للمدربين الشباب اليوم اللي بيقدروا يدربوا في درجة ممتازة أو في درجة العليا سواء يعني اليوم أنا بشوف مش شايف إنه هذا لا لا لا لا روفين هذا اللي في الريني ولا شارون ميمر لا هو أنجلوتي ولا هو موريو، في مدربين عرب أفضل من اليوم، كل مدربين 90% منهم بيشتغلوا على اللابتوب بيشتغلوا على على على مدربين مساعدين بيجيبونهم تدريبات من اليوتيوب والإنترنت، لا بيعرف يديروا مباراة ولا بيعرفوا يديروا غرفة ملابس ولا إيش.
0: وأنا بسهل عليك خذ فرق مثل رعنانة، يعني مدرب رعنانة امبارح كان يدرب شبيبي آمنوا فيه تفضل يعني سان داماري، نفس الشيء عكا قبل أدهم هادي تويز ملان مدربين يعني اللي كانوا يشوفوكوا في التلفزيون يا زلمي
2: مظبوط. يعني انت شوف شغلة صارت مرة يعني لما درابش نزل ليجا مع كرات شمونه يوم الجمعة يوم الاثنين مضى في اتحاد ابنس خنين في العليا، يعني لو مدرب عرب نازل بالله عليك نازل مع فريق عرب مدرب عليا لمتازه بده 20 سنة يرجع يدرب فطبور سام علي
0: فايد معناش الاحساس مدرب
1: 20 سنة مع واسطة
0: خايف مع نفس الإحساس انت؟
2: إذا بنت الفريق العليا
1: طلع نحن طبعا بعد مرة هاي الشغلات في بدأ قوة قلب للإدارة بدأ قوة قلب للمدربين، صدقني اليوم أنا يعني مش سر بحضر كثير تمارين في عدة فرق من الدرجة العليا إذا في المركز ولا في الشمال، صدقني مدرب يقعد على جنب في عنده هناك طاقم كبير هشام طبعا كان في هاي المواقع مع لما لعب في الدرجات العليا وكان هناك نجم. المدرب بيجي بس بيعطي زي ما تقول بحط ملح على الـ على الـ على الأكلة في الآخر، أو مع قوة شخصيته في لعيبة في مدربين مع شخصياتهم النجوم بتكون حده زي الـ زي الـ زي الـ زي الليرة زي ما بيقولوا غير مشاكل. فعشان هيك يعني الطاقم هو كمان عامل كبير لانه انجاح مدرب
0: سجلنا كمان. وانت صدقني عندك انت بلشت تشتغل صح وعندك طاقم مليح. بدي اودعك فايت حسون، اتمنى لك خير وكل الخير لك والفريق اليركاوي، وان شاء الله دائما لك بلقاءات دائما سعاده مع الناس اللي بتحبها. شكرا يا فايد.
1: شكرا شكرا كثير.
0: تحياتي. تتجه الأنظار والشاق لكرة القدم العالمية اليوم الأحد إلى الكامب نو، برشلونة مع ريال مدريد، وإحنا مع عاشق ريال مدريد هشام الزعبي. هل برشلونة اليوم سيحسم لقب الليغا ويحتفل؟
2: لقب الليغا محسوم من زمان.
0: لا من رسميا يعني.
2: رسميا طبعا اليوم أكيد أكيد راح يحتفل اليوم، لأنه اليوم الكلاسيكو يكون يعني ما كانش مش راح يكون كيف بيتمنوك في العالم كلياته كيف ينتظروه، يعني بدون يامال وبدون امبابي وبدون فالفيردي خلينا نحكي كمان، يعني من افضل ثلاث لاعبين اللي مش كامل افضل في على مستوى العالم كلياته، بدون نادال طبعا شوي بقلل من رونقه من البريق طبعا الكلاسيكو، بس الكلاسيكو بضل الكلاسيكو طبعا، انه في كثير في كثير يعني يعني شرف واللاعبين وكمان شغف للاعبين يفوزوا في مثل هاي المباريات. فعشان هيك بتوقع يكون كلاسيكو مش واو من ناحيه اداء ومن ناحيه اهداف، اما راح ينحسم لهدف او هدف لهون او هدف لهون.
0: هات تسمع عاشق برشلونه المحلل سمير عيسى. بدايه طبعا بنأكد انه هانزي فليك رغم وفاه والده وقال ان متواجد على الخطوط. سمر عيسى اليوم تحياتي بداية، اليوم اللقب سيحسم نهائيا ورسميا، وراح تقول لأبو هادي كل سنة وانت سالم والبطولة لإلنا.
3: أنا صعب أزعل أبو هادي لأنه أبو هادي جدا جدا قريب على قلبي، بس اليوم تبعرف أي كرة قدم نعلم كيف تبدأ ولا أحد يعلم كيف تنتهي المباراة. أعتقد أنه كمان بدك تأخذ عين الاعتبار أنه ريال مدريد راح يلعب على الاحترام تاعه. ريال مدريد يملك قدرات فنية رائعة، ريال مدريد بيوم مميز يستطيع التغلب على أي فريق في أوروبا مش بس على برشلونة.
0: والله حكيت كلمة، ولكن حكيت كلمة يعني شوي استفزتني، يلعب على الاحترام فريق اللي فيه في غرفة الملابس النجوم بتتلاكم كأنه حمزة شمايف بيلعب غاد، هذا فريق فقد السيطرة برؤي وكابتن هشام.
3: أصدق المدرب فقد السيطرة،
0: الفريق كله الفريق كله في حالة انحدار.
2: طلع عم يتدافع عن ريال مدريد، بس الأخبار اللي تسربت هي أخبار مش مضبوطة 100%.
0: يا سلام
2: ركز معي انت شوي، انت رد علي انت.
0: يلا
2: أخبار فالفيردي ما صاوب من لكمة في فتح راسه من لكمة من من من من تشواميني
0: ولا من مين؟
2: كان في جدال كان في، اسمع مني رد علي انت، كان في جدال. كان عضو من الإدارة هناك موجود، انا ابني عضو نادي في ريال مدريد بعرف اخبار من منيح. كان في جدال، بتعرف كيف بصير اللعيبة قريب يفزعوا، كان في مدافع فالفيردي زحلق، كان بعده لابس بوت الحب في غرفة، أنا راسه على حف الطاولة موجودة في غرفة الملابس وفتح راسه ثمان قطاب. كان عنده مش انه لكمة على عينه زي ما بيصوروا بيتهبلوا يعني. هو المشكلة فالفيردي انه ما جادلوا قبل بيوم، ثاني يوم اثر تشاوميني بده يسلم عليه ما رفض الاشي، هون كانت المشكلة يعني. ما حد
3: هشام مع احترامي لكلامك، هشام مع احترامي لكلامك، انت تعلم وانا اعلم انه السيطرة تاعت اربيليو تقريبا مش موجودة.
2: طبعا
3: ريال مدريد يعني بحاجة ماسة لشخصية مؤثرة جدا مثل زيدان، يعني لاعب قديم.
2: انا بوافق الراي ابو لؤي، يعني اليوم خليني اجي ببنات يعني مش نتجامل من ابو لؤي، يعني اليوم اذا بيجي مثلا ابو لؤي بيكون مدرب فريق في الدوري الاسرائيلي في درجه اولى او ثانيه والمتاز مش مهم، يعني مش زي شيء مدرب شاب صغير لما يفوت على غرفه ملابس ولا غرفه على الملعب. انا بتذكر هذيك السنه ابو لؤي
0: اسد على خطوط بيكون
2: بالضبط، لانه كان في مباراه فريق ضد فريق ابو لؤي حتى تهجرت من الشده بس انا كنت على البرندة قاعد فوت ابو الايعه من فلسطين مش شايفه ما بلعب الدرجه الاولى
0: لحظه على البرندة معناته بكفر كنا اللعبه كانت
2: طبعا طبعا بكفر كنا على البرندة فوت شفت ابو الايعه قلت له ابو الايعه اقسم بالله انه انا صابني كش حريره شفت ابو الايعه فايت على الملعب اشتقنا لك ابو الايعه عنده ايه يعني مع مشيته هاي المشهوره طبعا
3: بدون شك ما انت بتعرف هشام اهم

0: أهم مواصفات المدرب الناجح هو الشخصية. الشخصية يعرف يتكلم، يعرف كيف يأثر على اللاعبين. أربيلو بعرفش أنا، يعني أنت بتعرفه قبل؟ أنا ما بعرفش مين هذا الشخص. أنا تعودت على زيدان، تعودت على أنشيلوتي، تعودت على مورينيو،
1: يعني تعودت على مدربين الكلاسيكو اليوم راح له تأثير على المدربين في الفريق، على مستقبلهم قبل أي؟
0: طبعا بدون شك المستقبل تاع أربيلو انتهى،
1: عيد
0: انتهى من المباراة الماضية انتهى.
1: أوكي.
0: هانس فليك قال وصرح أنه أنا سأنهي مسيرتي الرياضية التدريبية في برشلونة. لا أعتقد أنه في كان مدرب أفضل من هانس فليك أو مؤثر أكثر من هانس فليك على فريق برشلونة.
1: نعم.
0: برشلونة اليوم يضم 9 لاعبين محليين.
1: واو.
0: 9 لاعبين محليين، هذا الإشي مش موجود ولا بأي فريق أوروبا.
1: صحيح.
0: نعم. بأي فريق أوروبا.
2: حلو هذا الرأي، حكيك ممتاز وحلو، بس هاي بسموها في مثل عربي بقدرش أقوله إسا على على على البأس.
0: لا أقوله يا زلمة. كنت أقوله.
2: هاي يسموها قصر فيل يزعر بمعنى، لأنه برشلونة لما كان محن مصاري جابوا كوتيني 160 مليون، جابوا ديبلي 140 مليون، جابوا كريزما 140 مليون، لاعبين اللي دفعوا عليه مبالغ طالية لما كان محن مصاري، يعني كان ممكن
1: ما هم مش مصاري بس بس فكروا منيح هشام. ما هم مش مصاري
0: يا هشام أنا بجاوبك على إشي حالي
1: إسا. آه تفضل أبو
0: الوايد. أنت بتحكي على الماضي وأنا بجاوبك على الحالي. جابوا MPV دفعوا ملايين، واليوم اليوم القصه تاعت بس اليوم المشكله اللي تكمن في ريال مدريد هو هل الفريق افضل مع MPV او بدون MPV.
1: نعم.
0: انا بعرفش اذا في مدرب بالعالم بيقدر يقعد MPV على جنب او فينيسيوس على جنب.
2: لا السؤال ابو رايك، في مدرب
0: لانه في عدد كبير من المدرب.
2: ابو رايك انت مدرب اليوم عارف ارسنال وقالوا لك في عندك MPV بدي نجيبه، بتعارض ولا توافق؟
0: لا بوافق،
2: فيش مدرب بالعالم بيرفض امبابي. انا حسب رايي مع كل احترام كل انسان، كل
0: فيش اي
2: كل
0: مدرب إنسان بالعالم بيرفض امبابي.
2: نخل مزبوط. بس
0: النقطه الحساسه هشام انه امبابي بيلعب بنفس النقطه اللي بيلعب فيها فينيسيوس، اللي هن الاثنين احسن اثنين بالعالم.
2: مزبوط.
0: يعني كان المفروض يعني احسن اثنين بالعالم.
2: مزبوط.
1: طيب احنا سالنا
2: امبابي منتخب فرنسا ابو رايي بيلعب 9. لا انا بقول لك مشكله ريال مدريد مش امبابي ولا فينيسيوس
1: ولا شو
2: مشكله ريال مدريد، انه ريال مدريد اليوم بعد ما راح كروس ومودريس هم بسيطروش على رتم المباراه
0: وسط الملعب.
2: يعني بيسيطروش على المباراة، اللعب كله طويل وكرات طويلة وكرات عرضية، فلما كان مودريتش وكروس يعني كانوا يمسكوا وسط الملعب كانوا يبنوا الهجمة، ولما الطابة معاك انت سيدي عارفين لما الكرة معاك انت عندك فرصة انك تصنع هدف وتسجل، وكمان لما الطابة معاك فيش شانس انه الفريق خصم يقدر يسجل عليك.
0: انا بدي اضيف معلومة تكتيكية مهمة جدا.
1: نعم.
0: لما كان كروس وكان مودريتش كانوا يلعبوا 4-3-3، كان واحد على اليمين واحد على الشمال، وكان كريم بنزيما بالنص. اليوم بيقدروش يلعبوا بهاي اللعبة، لأنه MPV حتى لو بيلعب بمنتخب فرنسا 9 هو مش ملائم لرقم 9. أول شيء لا يتمتع بضربة رأس. اثنين، MPV لاعب سريع جدا، بدك تلعب أكتر على هجمات المرتدة معه.
1: صحيح.
0: 3، اللعب كله كان مبني على فينيسيوس، فجأة صار مبني على MPV، وفي نوع من التخاذل بين اللاعبين مع MPV، يعني مش حابينه صراحة، مش حابينه.
1: يا طول الحديث عن الكلاسيكو، سألنا الناس عبر صفحة راديو الناس، 61 صوتوا مع ريال مدريد، 39 مع برشلونة. هشام توقعك؟
2: توقع 2-2.
1: 2-2 تعادل. سمير؟
0: 3-1 لبرشلونة.
2: ابراهيم جوي، مين بسجل الاهداف في الوقت؟ شوف اذا عشان تجيك جائزة مقدمة من راد
1: كان مقوي.
0: انا كبرشلوني اليوم انا بعرف فريق نازل ياخذ بطوله على ارض الملعب بده يستوحش، يعني
1: يلا
2: بدون شك برشلونه اليوم افضل، بحال افضل. وبعدين انا اللي استغربته، انا الله يرحمه ابو الفليك، يعني بعده عايش ابو الفليك، فكرت فليك انه لا يعني قصدك كيف بعده عايش اليوم فليك مصاب؟
1: هذا الماني باكل صح، يعني باكل صح الماني. هشام اليوم الغزالة صرحة. هشام زعبي بدي أشكرك، وسمير تمنى لك إجازة ممتعة وما أنت. شكرا لكم وبالنجاح.
0: شكرا
1: لك. يطيب الحديث مع الكباتنة طبعا نقل من سمير عيسى وهشام الزعبي وفايد حسون. والآن فاصل، ومن ثم سنسأل لماذا وكيف سقط الذئب حمزة في النزال.

0: ايديك.
1: لا تغزل لي ولا اغزل لك، جيبها مغزولة جاهزة من مجوهرات الاندلس.
2: مجوهرات الاندلس، ارقى التصاميم من افخر وانقى انواع الذهب والالماس. مجوهرات الاندلس، ام الفحم حي الشاغور.

0: شايف البيت فاضي والأسعار نار.
1: محلولة تقلقش مع مفروشات النور أم الفحم.
0: ليه شو عندهن؟
1: عندهن عروض بتتعودش. غرفة نوم زوجية كاملة موديل كوردوفا الفخمة، خزانة، تخت وتواليت بس ب 5900 شيكل.
0: أوه هيك عرض ما بيتفوت.
1: طبعاً، وغير الصالونات وطاولات السفرة وباقي المفروشات.
2: مفروشات النور أم الفحم، شارع المرمالي، 04-631-6958. مفروشات النور، لأنه بيتك بيستاهل الفخامة.
3: قرصك أحلى مع أزياء عثمان عثامني، بدلة عريس كاملة من أجود وأرقى الماركات بسعر حملة خيالي فقط 1499 شيكل. أناقة، تميز وإطلالة بتترك بصمة بيوم العمر. لا تفوت الفرصة، أزياء عثمان عثامني رفيقك بيوم ما بتكرر. باقة الغربية الشارع الرئيسي، للتواصل 04-638-3001. أزياء عثمان عثامني، العنوان الرسمي لأناقة العرسان.

0: اوكي فادي مصطفى معكم في راديو الناس ومكملين. والان الى لاعب الدرجه الممتازه الهداف المتالق ايهاب ابو الشيخ رعنان. هلا يا ايهاب.
1: السلام عليكم.
0: عليكم السلام، كيف الحال يا ايهاب؟
1: الحمد لله.
0: فوز على عكا 2-1 بشكل رسمي، رعنان ضمن البقاء في الممتازه، صحيح؟
1: صحيح.
0: قديش كان الموسم صعب ايهاب السنه؟
1: كم مره سمعتش؟
0: قديش كان الموسم صعب عليكم؟ موسم صعب، حرب، وقفتوا ورجعتوا، فرق صعبة، شو اللي صار السنة؟
1: بذكر انه السنة هذه الليغا كانت شوي صعبة لانه كل الفرق كان تقريبا نفس الشيء.
0: نعم.
1: ويعني حتى الواحد شايف يعني حتى اللي بده يطلع ليغا السنة هذه كان لليوم يعني مش معروف مين. ونفس الشيء من ينزل ليغا، فالسنة هاي كانت كثير متوازي يعني نفس القوة كلها.
0: إيهاب أبو الشيخ، ممكن في مسار رياضة أول مرة بحكي معك، هيك للي أول مرة بسمعك، وين ساكن، من وين أنت، هيك عرف الناس المستمعين على الهداف المميز إيهاب أبو الشيخ.
1: أنا ساكن بالرملة. أنا
0: نعم، أنت من الرملة، وأنت طبعا قديش عمرك على زيادة إيهاب؟
1: اليوم 26. اليوم
0: 26، بتطلع على 6 أهداف سجلت السنة، هل إيهاب راضي عن الموسم ولا كان ممكن تزيد؟
1: أكيد كان ممكن يزيد الواحد.
0: شو اللي صار معك؟
1: في أشياء مرات بعد كنش يعني زي ما قلت، عنقول رعنانا فريق اللي بيوصل كثير مصابين كمان.
0: بصلى فرص.
1: الفوتبول هي كمان يعني يعني حتى الهداف تاع الليغا الأوميت عنده كمان يعني قديش 16 جول هيك شيء يعني.
0: صح.
1: يعني بوصل تاع نقول بالليغا الأوميت 10 جوال 8 جوال منيح كثير، فاهم؟
0: صحيح، لأنه كثير مباريات بتنتهي 0-0 1-0.
1: صحيح، يعني الليغا صعبة كمان، مش زي الليغا تعالي اللي هي اللي هي أسهل من ناحية الليغا الأوميت، من
0: أسهل درجة العليا. أسهل
1: مساحات وهيك أسهل من الليغا الأوميت.
0: أنت كنت في كفر قاسم، في العفولة، في قبلها في الممتازة، قبلها في نتاني، في العليا، في مكاوي، بتاع تقوى في العليا. صحيح. إيهاب أبو الشيخ لوين؟
1: لوين إيش حاب أوصل؟
0: أيوة
1: الصراحة يعني حاب أرجع لقتال.
0: أوكي.
1: وهذا ليش الأساسي يعني براسي يعني لسه مش إنه خلاص لقالوا ميت وبكفي، لا.
0: أنت شايف حالك مهاجم في الدرجة العليا؟
1: حسب الواحد إيش بيشوف اليوم، كل لاعب بيقدر يكون بالدرجة العليا.
0: لا يا إيهاب، مش كل لاعب، تزودهاش.
1: الأغلب
0: كل اللي في الممتاز ممكن يكون في العليا.

0: الاسامي البولتوت بيقدروا.
1: الاسامي الكبيره,
0: الاسامي البولتوت يعني بالفرق كل الفرق, الاسامي البولتوت اللي دائما بتعطي هي الارقام, بتعطي هي اللي هي بتربح اللاعب, هي اللي تقدر تكون كمان متواجد في الدرجه العليا يعني.
1: حلو, وانت مشان تصير اليوم في العليا شو لازم ايهاب يعمل بعد؟ شو لازم تشتغل على شو؟ تسجل اكثر اهداف, تشد حالك في ايش اكثر؟
0: هي الارقام, هي الارقام اللي بتخلي الواحد يطلع درجه عليا وبتسهل الطريق لغادي يعني. يعني زي حتى ايامها, ايام ما كنت بالرمله وكان تعنفر الساعه يعني
1: موسم الانطلاقه كان عندك 11 هدف ولا ازيد؟
0: صحيح 12 هدف كان,
1: 12 هدف ما شاء الله,
0: اللي بيخلي الكل يتطلع يعني. معروف بشي هذا دائما الارقام,
1: الكل بيطلع عليك يا ابو الشيخ, الكل بيطلع عليك واحنا بنطلع عليك دائما في عين الاعجاب. بدي اتمنى لك كل خير لك ولرعنانا, وان شاء الله يا رب يا رب الموسم الجاي تكون في الدرجه العليا
0: ان شاء الله باذن الله.
1: تحياتي كابتن ايهاب, الى اللقاء.
0: الله يسعدك,
1: الى اللقاء. الآن نكون مع صدمة الموسم, سقوط الذئب حمزة تشيمايف للمرة الأولى في مسيرته الاحترافية. طبعا صدمة في عالم القتال, ورح نحلل النزال اللي قلب الموازين لما حمزة تشيمايف خصم الشرس كان شون ستريكلاند وانتهى النزال بهزيمة صادمة لحمزة وسط جدال واسع حول تمت سرقة النزال أو غير قرار غير مهني للحكام. تعالوا نرحب بالمدرب والمقاتل العالمي إسماعيل أبو غوش, غوش MMA, صاحب أكبر نادي للقتال المختلط في قرية أبو غوش. هلا كوتش إسماعيل, تحياتي.
2: هلا, يسعد مساك ومساك المستمعين.
1: يرضى عليك مساك. يرضى عليك. طبعا أنت كل شيء بتحكي بدي أقول صح, لأنه أنت بطل عالمي ومعك MMA, فأنا بدي أكون حذر في كل كلمة.
2: بوركت الله, الله يسعدك ووفقك, شكرا لك
1: حبيبي. كيف بتقيم أداء حمزة في هذا النزال مقارنة مع حمزة اللي اعتدنا عليه؟
2: شوف, إحنا حمزة معتدين على حمزة لما بيدخل على الحلبة كان يسحق كل اللاعبين اللي بينزلوا مع حمزة, يعني سحقا تاما زي ما بيقولوا.
1: يسحق كلمة كبيرة
2: طبعا يعني. على مع خبرتي لهاي القتال المختلط في الـMMA خاصة, إن حمزة تشيمايف عن جد من إحدى المقاتلين اللي مثير للجدل. كيف أجا واحد كحمزة من الشيشان أجا عمل 15 مباراة متتالية في اليو اف سي وربحهن واحد تلو الآخر بسرعة متفوقة طبعا, وهذا الإشي عن جد أعطى لكل الجمهور يحبوا حمزة تشيمايف على أداء المميز. طبعا اللي بدي أحكي لكم شو صار بهاي المباراة,
1: بس قبل اللي صار, قبل اللي صار بدي أسمعك مقطع. وانت طبعا انت عندك القدرة, انت زي الحكام تمسك ورقة وقلم وتحسب. اسمع هالمقطع وبدي أسألك سؤال, اسمع يلا.
3: And Eric Ho scores the contest 48-47 for the winner by split decision and no!
1: إسماعيل غوش كمدرب وكعالمي محترف آمنت إنه النقاط صح؟
2: شوف إيدي على قلبي, في إشي بيسموه بعالم الإمي, في إشي بيسموه بعالم الإمي شيفوت بيتي يعني
1: تحكيم محلي.
2: بالضبط بالضبط. انا راح احكي لكم شغله بسيطه
1: يعني حمزة تمت سرقه النزال.
2: ايوه اي نعم اي نعم اي نعم اي نعم, بس في شغله لازم تعرفوها عشان
1: بس خليك موضوع خليك يعني انت خليك نترالي, مش انه بنحب حمزة فعلا استحق يفوز
2: عشان تعرفوا شو الاخطاء وشو الاستراتيجية.
1: أيوة.
2: وشو الغلطتين اللي حمزة عملهم.
1: ايوه,
2: وهي اللي صارت معها كركسة. كالتالي, رقم واحد حمزة الوزن اللي نزل وزن كثير كثير كيتسوني, 21 كيلو تقريبا. واو. يعني حمزة باليوم يوم بيمشي ب100-105 كيلو, لما ينزل الوزن تبعه بيومين هاي بيسموها يعني مصيبة, يعني كثير صعب,
1: جسمه مصدوم أصلا,
2: الجسم بيكون كثير تعبان
1: طبعا.
2: وفي شغلة ما بيعرفوها حتى يعني قليل جدا بيعرفوها, إن بعد ما أنت بروح منك المعادن والأملاح من الجسم لازم تروح على هوسبيتال وتعمل نفوزيا, تدخل كل المعادن.
1: ليش عمل هيك هو؟ ليش أنا ليش هاي المجازفة اللي عملها حمزة؟
2: إيه ما نزلش بالوزن زي ما لازم. حمزة كان عشان كل واحد بيتدرب الإمامية بطريقة كثير كثير قوية بيوكل كثير طبعا. كل ما بيتدرب بيوكل أكثر, بيكون عنده شغلة تنزيل الوزن بتكون عليه صعبة جدا. صحيح. صعبة جدا ليش مثل
1: كابتن إذا انتبهت لحمزة اللي راقب مبارياته عنده طريقة الإحكام ثم إيقاع الخصم, ما قدرش يوقع خصم مستريكلا.

0: أي ولا
1: نعم.
0: مره.
1: اي نعم، علشان هيك انا بحكي لك حمزه، انا بدي ارجع النقطتين اللي حكيت لك اياهم. شو الاغلاط؟ النقطه الاولى هي تنزيله الوزن، انك انت ثاني يوم اذا ما بترجع طاقتك 100% راح تكون كثير كثير كثير تعبان. نعم. كثير تعبان، يعني ما بتقدر تعمل اداء كويس. والغلطه الثانيه ان شون حكى لحمزه، حكى له اسمع اذا انت زلمه انزل لي بس ايدين، يعني بوقوف انسان من المصارعة تبعتك. وحمزة قال انا رح اثبت لك
0: كيف رد عليه. انا مش فاهم. طب انا انسان
1: بالضبط يعني... وهي الشغلة، هي الشغلة يعني انا وانا بطلع انجنيت
0: وانا الجولة الثالثة كلها كانت ملاكمة. مش حلوة يا حمزة، مش حلوة عليها الملاكمة،
1: مش امامي كانت ملاكمة. وهذا يضرب هذا. وعلى فكرة بالناس ننسى شغلة كثير مهمة بالنسبة لشون. شون عنده 37 فايت. واو. ربح منهم 30 و7 خسارة، وكل مقاتل بيخسر خسارة هاي بتعطيه يطلع درجة يتعلم من الأغلاط.
0: كيف راح تأثر الهزيمة؟ هذا سؤالي. كيف الهزيمة راح تأثر على مستقبل حمزة وطموحه نحو إعادة اللقب؟
1: حلو، أقول لك إياها بصراحة بكل وضوح. شو بيحكوا؟ بيحكوا البطل بيمداد مش بأكمن واحدة بيفوز، أكمن واحدة بيخسر. وهنا بنقدر نعرف إذا بعد هاي الخسارة إذا حمزة تشيمايف طبعا رح يرجع على الحلبة. بس أنا اللي فهمته إن حمزة رح يرجع بس مش بهذا الوزن، رح يرجع بوزن أكبر من هيك لأنه كان له كثير عليه صعب الوزن.
0: يعني ما بتتوقع إقامة نزال معاد بين حمزة تشيمايف وشون بعد الجدال اللي كان؟ خلص
1: ما ظنيت لأن حمزة أول ما طلع من الحلبة حكى مع دينا وايت وحكى له أنا الوزن هذا مش رح أكرب عليه.
0: قبل يعني الودعك، الجيل الجديد وهذه الرياضة والاهتمام في أبغوش، طبعا انت صاحب اكبر نادي للقتال المختلط في أبغوش، احكي لنا هيك عن الاهتمام، مين الطلاب اللي بيجوا عندك؟
1: نعم صحيح، انا عندي طلاب يجوني من كل انحاء البلاد. صراحه انا بطلع تقريبا كل شهر شهرين مباريات
0: ما شاء الله.
1: عندي ما شاء الله يعني قبل شهر اطلعت 10 مقاتلين، الى 10 جابوا لي 10 ميداليات ذهبيات. هذا بسموه الايجود الميمائي الاسرائيليه جدول جاما مكر بارت في جنب
0: اولاد معترف عالميا. صحيح،
1: معترف عالميا ودوليا طبعا. والحمد لله بفضل الله يعني احنا عندنا انجازات كثير كثير حلوه بالامامي. بدي احكي لكم عن هاي الرياضه بشكل عام. هاي رياضه
0: على السريع
1: بعيده عن العنف بطريقه جدا كويسه، بتعطي الطالب يركز في الرياضه اكثر من التلفون والانترنت وكل هاي الامور، وبتعطيه اهداف، وهيك الطالب بيجي بيتعلم.
0: صحيح.
1: بتعلم كيف يتعرف على نفسه اكثر ويصل لاعلى المراتب. وطبعا احنا بناخذ الطالب بنقعد معه شوي شوي، بنمشي معه خطوة خطوة علشان يوصل لكل أهدافه.
0: سجلنا
1: للرياضة
0: المقاتل طبعاً العالمي غوش MMA إسماعيل أبغوش. طبعا شكرا لك وبالنجاح، وبالنجاح لحمزة شمايف كمان في اللقاء القادم
1: إن شاء الله. طبعا حمزة بطل وبظل بطل دائما بطل. يعني
0: إلى اللقاء. إلى اللقاء.
1: إلى اللقاء. إلى اللقاء.
0: واو، يعني كانت مباراة جدا صعبة، وبدي أقول للجميع شكرا. بنبلش من ميسا عساف اللي كانت معنا في القتال اليوم، في الإنتاج في الهندسة الإذاعية محمد علي أبو ليل، في الديجيتال جواد العمر وعلي نصار. كل الأخبار الرياضية على تطبيق ناس. كان معكم فادي مصطفى، بانتظارنا الكلاسيكو يا شباب. إلى اللقاء.

0: بتهدي البال. مناشف جسم 4 ب50 شيكل، منشر حديد ب25 شيكل، سخان ماء كمكم 2 لتر ب15 شيكل، مفرمة سلطة 5 لتر 5 سرعات ب35 شيكل، سلة نفايات كيتر 30 لتر ب80 شيكل. خاضع لشروط الحملة.
1: طيبة في كل بيت.
2: تعلموا تسافروا مع كوكا كولا على كأس العالم؟ شاركوا بالفعالية عبر موقع football.cocanmeal.co.il وممكن تربحوا رز مزوجية لمشاهدة كأس العالم بأمريكا. كوكا كولا طعم الحياة.
3: كول موبيل تريد يوكرا للسيارات الفاخرة في 3 أيام مبيعات مركزة ومميزة في صالة العرض الضخمة عماد حسن في نوفها جليل مقابل مركزة. تشكيلة واسعة من سيارات مرسيدس يد أولى ومن تشكيلة السيارات الفاخرة، حملات وعروض لم يسبق لها مثيل وإمكانيات دفع مريحة فقط خلال أيام المبيعات من يوم الخميس 14/5 حتى الأحد 17/5. فرصتكم لاستقبال عيد الأضحى بسيارة فاخرة وجديدة من بيت كول موبيل. أهلا وسهلا وكل عام وأنتم بخير.
4: تريد إن مع آي بليس، سلسلة آيفون 17 ابتداء

0: 1649 شيكل عند إرجاع جهازكم القديم. آي بليس، محلك لمنتجات أبل، خاضع لشروط الحملة.
1: مبروك بيتك الجديد.
2: شو بتفضلوا؟ قرض حتى 40,000 شيكل بدون فائدة ولا منحة بقيمة 1500 شيكل؟ نفتح حساب في اي بي جديد في لومي وممكن نختار من بين عدة امتيازات، وكمان في خدمة بتخلي معاملاتكو مريحة أكتر. مدير الفرع متاح على الواتساب والخدمة الهاتفية متوفرة 24 ساعة باليوم. للانضمام اتصلوا على نجمي 5522 أو ادخلوا إلى موقع لومي. لومي بس رقم واحد بقدر. منح الامتيازات خاضع لتلبية شروط الاستحقاق المفصلة في موقع لومي. عدم تسديد أقساط القرض في موعدها قد يؤدي إلى فرض فوائد تأخير وإجراءات إفادة قانونية، خاضع لشروط الخدمة.

الأخبار من راديو الناس، أنا أنس غنايم وإليكم التفاصيل. أصيب شاب بجروح خطيرة إثر جريمة عنف وقعت في مدينة رهط، حيث نقل إلى المستشفى لتلقي العلاج، فيما باشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث. وفي مدينة أم الفحم أصيب رجل بجروح متوسطة إثر جريمة إطلاق نار وقعت في المدينة، حيث نقلت الطواقم الطبية المصابة إلى المستشفى، فيما باشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الجريمة. أفرجت السلطات الإسرائيلية اليوم عن الأسيرة آية خطيب من قرية عرعرة في المثلث بعد أن أمضت محكوميتها في سجن الدمون. وكانت المحكمة الإسرائيلية قد حكمت على خطيب بالسجن 4 سنوات في آب أغسطس من العام 2023، بعدما كانت قد أمضت جزءا من المحكومية منذ اعتقالها، فيما سلمت نفسها للسلطات في أيلول سبتمبر من العام ذاته. فككت الشرطة الإسرائيلية اليوم خيمة استقبال أقيمت أمام منزل الأسير المحرر خالد صالح من بلدة عين ماهل، وأعادت توقيفه للتحقيق بعد يومين من الإفراج عنه. وقالت الشرطة إن صالح أدين في ملف أمني قدمت فيه لوائح اتهام في شباط فبراير من العام 2024 بادعاءات تتعلق بالتواصل مع حركة حماس، وذلك عقب تحقيق مشترك مع الشرطة وجهاز الشباك. اعتقلت الشرطة الإسرائيلية اليوم مشتبها يبلغ من العمر 60 عاما من مدينة القدس، وذلك في إطار تحقيق بشبهات تتعلق بتهديد استهدف وزير الأمن القومي تمر بن جفير. وبحسب الشرطة فإن المشتبه به أجرى محادثة هاتفية مع شخص آخر، وخلالها صدرت عنه تهديدات يشتبه بأنها وجهت ضد بن جفير، ما أدى إلى فتح تحقيق بشأنه واعتقاله. لقي عامل في الثلاثينيات من عمره مصرعه بعد سقوط جسم ثقيل عليه خلال عمله في ورشة بناء بمدينة القدس، وأقرت الطواقم الطبية وفاته في المكان بعد فشل محاولات إنعاشه. وفي حادث منفصل لقي رجل في الخمسينيات من العمر مصرعه ظهر اليوم في حادث طرق خطير وقع قرب مدينة العاد في مركز البلاد إثر تصادم بين شاحنة ومركبتين. هذا وحاولت الطواقم الطبية إنعاش الرجل، غير أن جراحه البالغة حالت دون ذلك، ما دفع إلى إقرار وفاته في المكان. دوت صافرات إنذار في منطقة زرعيت في الجليل الأعلى تحذيرا من تسلل طائرة مسيرة بالتزامن مع إطلاق صافرات إنذار إضافية في بلدات مجاورة. في غضون ذلك أعلنت الجبهة الداخلية انتهاء الحدث في المنطقة دون الإعلان عن نتائج الهجوم. أفادت وكالة الأنباء الإيرانية بأن طهران أرسلت ردها على المقترح الأمريكي لإنهاء الحرب عبر الوسيط الباكستاني، مشيرة إلى أن المفاوضات في هذه المرحلة ستركز على إنهاء الحرب في المنطقة. وفي المقابل ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعهد لرئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو بعدم تقديم أي تنازلات تتعلق بملف تخصيب اليورانيوم الإيراني. قتل 6 أشخاص بينهم مسعفان وأصيب آخرون اليوم جراء هجمات إسرائيلية على بلدات وقرى في جنوب لبنان شملت غارات جوية وقصفا مدفعيا. وفي هذا السياق قال رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زمير إن الوضع في الجبهة الشمالية لا يشهد وقفا لإطلاق النار، وأوضح أن الأهداف الحالية تتمثل في منع تهديد الصواريخ المضادة للدروع ومنع التسلل إلى منطقة الجليل وتهيئة الظروف لتفكيك

0: بحزب الله. وإلى أحوال الطقس، يكون الجو في ساعات المساء والليل غائما جزئيا إلى صاف باردا نسبيا في المناطق الجبلية، ونهار غد يكون الجو حارا نسبيا مع انخفاض طفيف على درجات الحرارة. ختام النشرة، إلى اللقاء.
1: أنتم تستمعون إلى راديو الناس.
2: للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال، الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب، الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.

أهلا ومرحبا بكل مستمعاتنا ومستمعينا بحلقة جديدة من برنامجكم برنامج كيف الحال. احنا معكم زي كل أسبوع بحلقة جديدة وبمساحة من الحوار القريب والقصص اللي بتشبهنا بتشبهكم والمواضيع اللي بتمس بتفاصيل حياتكم اليومية. رح نكون معكم على مدار الساعة على أثير راديو الناس على 103.3 FM و 107.8 FM وعلى تطبيق ناس. بحلقة اليوم رح نحكي عن ظاهرة الإهمال الاجتماعي لكبار السن. دراسة حول الديتوكس من منصات التواصل الاجتماعي. فوائد النباتات غير التزيين. كل هذا وأكثر بحلقة اليوم من برنامج كيف الحال؟

0: اليوم بدنا نحكي عن فئة من مجتمعنا اللي منسية شوي، فئة اللي كمان كثير منا بسبب الانشغالات بالحياة وبسبب الأوضاع وهيك كلنا عم نركض على الشغل وعلى الحياة، ففي فئة بمجتمعنا نهملها بكثير من الأحيان. عم بحكي عن كبار السن. كبار السن هن يعني أشخاص اللي منسيين نوعا ما للأسف بمجتمعنا، والإهمال الاجتماعي مش مجرد قضية فردية بل هي ظاهرة بتعكس خلل معين بالقيم وبالعلاقات، ولما بغيب التواصل بيننا وبين هدول الأشخاص وبتتراجع مسؤوليتنا اتجاههم بصير المسن أكثر وحدي، أكثر عزلي، بصير مهمش أكثر، وبتزيد عنده المعاناة النفسية والصحية وبتتراجع صحته للوراء. اليوم بدنا نسلط الضوء على هاي الفئة اللي بتحتاج صوت يعبر عنها، بتحتاج وعي مجتمعي يعيد لها مكانتها، يحطها بسلم الأولويات مش بآخر السلم، ويأكد إنه التقدم في العمر مش يعني التراجع في القيمة وفي المكانة. اليوم معنا عن هذا الموضوع الدكتورة بيان عباس المختصة في طب الشيخوخة. كيف الحال؟ طمنينا عنك.
1: الحمد لله. كيف انتو؟ كيف المشاهدين كمان؟

0: ودائما بيعانوا اللي احنا كمان بسلطوش الضوء عليها كثير اللي هي مشاكل حسية، ضعف بصر، ضعف نظر، بيكون في عندهم مشاكل بالأسنان، ولكن هذا الاشي بقللش من من من الأعراض والأمراض النفسية عند كبار السن اللي هي مرتبطة ارتباط وطيد بالمشاكل الجسدية. ممكن لانهم هن بتوجهوش اكثر للمختصين عشان يقولوا انهم هن عندهم مشاكل نفسيه، هن ما بتوجهوا بشكل مباشر مثل بيقولوا انه في عندنا احنا مشاكل نفسيه، ولكن هن بيجوا المشاكل النفسيه ممكن تتجسد بالمشاكل الجسديه، لانهم مرات بيحكوا عن اعراض اللي هي اوجاع دائمه، صعوبه بالنوم، عن اوجاع زيارات متعدده للطبيب بسبب أمراض معينة، ولكن هم مش عم بيقولوا إنها هي مشاكل نفسية. فالإحصائيات يمكن من هاي الناحة ما اكتشفت إنه المشاكل النفسية زيها زي المشاكل الصحية، ولكن لقوا إنه المشاكل الجسدية هي أكتر. ولكن حسب رأيي هم يمكن حتى المشاكل النفسية تكون أكتر كمان إذا هم بتوجهوا أكتر للطبيب وبعرفوا يطلبوا شو هم حاسين من ناحية نفسية.
1: طب إذا بنحكي عن يعني المشاكل الجسدية أو كمان النفسية اللي هن أصلاً يعني ما بيحكوا عنها بشكل واضح للمحيط وللي حواليهم، هل في عادات ممكن يعملوها، عادات يومية أو نمط حياة معين اللي ساهم بتحسن وضعهم الصحي؟
0: العادات زي أي فئة من الفئات المجتمعية اللي الطبيب دائما بينصح فيها هو الرياضة. احنا دايما بننصح كبار السن ان يعملوا 5 أيام بالاسبوع لحد 30 ساعة يومي، 30 دقيقة متأسفة يومية، انه مشي خفيف، تمارين القوة والتوازن كمان احنا هاي بنهملها لكبار السن، بنفكر انهم بيقدروش يعملوا هاي الاوزان الخفيفة او حتى الثقيلة للي بيقدر يعمل. هاي الرياضة كثير بتساعد على تدفق الدم للمخ، للقلب، لباقي اعضاء الجسم. التغذية المتوازنة كمان بدناش ننسى، رجاء انه الكبار السن هم اقل بيقدروا يعملوا اكل معين، بيقدروا اقل يعملوا مشتريات، يعني يروحوا على الدكان يشتروا اللي بدهم اياه، فدايما هم بيجربوا ياكلوا الاكل السريع اللي هو فيه اكثر كربوهيدرات عشان هم يحسوا بشبع ويقدروا يعملوا الاكل اللي هو هوين لهم. فهم بيسوا كثير انه الغذاء المتوازن اللي فيه خضار، بروتينات، بيض، بقوليات، الكالسيوم قد ايه مهم كمان للجسم اللي بتحمي من امراض هشاشه العظام، بتقوي المناعه، كمان هذا كثير مهم لكبار السن. النوم زي ما بننصح الكل، النوم المنتظم لحد 6-7 ساعات باليوم كمان كثير مهم، بيساعد على التركيز، بقلل التوتر، بخلي يصير في عندنا روتين ثابت كمان للكبار بالسن. واهم شيء انا دائما بنصح التواصل الاجتماعي، هاي الشريحه هي كثير فيها ضعف بالتواصل الاجتماعي كمان، عشان في اليوم احنا الشرايح المجتمع في كثير تغيير بالتكنولوجيا بسرعة الحياة، فاهتمامات الشريحة اللي اصغر غير اهتمامات الكبار السن، وهنا بلاقوش حالهم مع بعض حتى لما يتواصلوا ويكونوا مع بعض فيش لغة مشتركة بيناتهم. صحيح. فكمان هذا
1: بيصير فجوات كبيرة بتتعمق بين الجيلين. يعني دكتورة بيان، احنا كثير بنحكي انه كبار السن بيعانوا من الوحدة ومن العزلة، واليوم بظل وضع الحياة يعني الأشخاص بيكونوا منشغلين إما بالعمل والأطفال بالمدارس وكل الأسبوع هيك يعني ركاض بركاض زي ما بنحكي بلغتنا العامية المبسطة. هذا الإشي بيأثر كثير على كبار السن، يعني إحنا كل وين وين لنهاية الأسبوع أحيانا نروح نزورهن، يعني نعمل نلتقي مثلا العائلة مع بعض ونكون معاهن، بس بالتالي في أيام وساعات طويلة هن عم بيقضوها لحالهن. كيف ممكن أنه نلاحظ أنه هذا الإشي عم بيأثر عليهم وعلى صحتهم؟
0: مضبوط رجاء، هذا أكثر شعور بيواجه كبار السن، الوحدة هي سبب أساسي للأمراض النفسية والأمراض الجسدية عندهم، القلق، الخوف، الاكتئاب، هن ببطلوا يعملوا واجباتهم تجاه بيتهم تجاه حالهم جسديا كمان، بتلاقيهم هقل أغلب الوقت، بتلاقيهم قاعدين محلهم، بتروح بتيجي عليهم فترات طويلة بتختفي عنهم وهن نفس القعدة، بصيروا هن يخافوا، بصيروا يتعلقوا بالناس زيادة، بصيروا تحسين متوترين، وبيبطل في عندهم دوافع للحياة، بيبطل عندهم دوافع ليعملوا أنشطة يومية كمان.

0: هذا على الصعيد النفسي كثير بيأثر عليهم، بيؤدي لاكتئاب، بيؤدي لتدهور بالمعرفة اللي هي احنا نقولها دمنسيا، اللي هو مرض فقدان الذاكرة كمان. ومن ناحية جسدية كمان، بما انه هو حاسس باكتئاب او حاسس بوحدة، او في ناس اللي احنا بنحكي عنها شريحة اللي هي كثير كبيرة اللي بتقدرش تعمل الاعمال اليومية لحالها، يعني بيقدروش يقوموا يطلعوا لبرا لحالهم، مثلا ينزلوا على البراج يقعدوا بالشمس او يعملوا اكل لإلهم، فكمان هذا بيؤدي لضعف مناعة، بقلة الحركة بتؤدي لضعف بالعضلات، بيعلي احتمالية السقوط والكسور، بيزيد امراض القلب والضغط، طبعا يعني بصير في عندهم مشاكل نوم، مشاكل شهية وأكل، واللي هي كمان مشاكل الشهية والأكل والنوم بتأدي كمان لأمراض جسدية. فكله مرتبط، يعني هو سبب أساسي لكبار السن، وهي بتزيد الأمراض النفسية والأمراض الجسدية.
1: هون بيجي دورنا إحنا، يعني المحيط اللي حواليهن، كيف ممكن ندعمهن نفسيا، وإنه ما أصلا ما يوصلوش لهذا المحل ولهاي المرحلة رغم انشغالاتنا؟ يعني كيف، شو ممكن نعمل حتى لو بخطوات بسيطة؟
0: أول إشي لازم إحنا مش بس اتجاه أهلينا، اتجاه الأقارب أو المحيط. يعني إذا إحنا بنعرف إنه في رجل اللي هو مسن كبير بالعمر اللي هو عايش لحاله، إحنا نعمل روتين ثابت، إحنا مثلا نزوره بشكل ثابت، نتقسم الأدوار، يعني كل يوم مثلا حدا ياخد دور بساعة معينة إنه يروح يزور هذا كبير السن، أو نرفع تليفون صغير مكالمة هيك سريعة نطمن عنه، نحسسه إنه هو موجود، ندمجهم بنشاطات. إحنا كثير ننسى إنهم هني بعدهم كمان شريحة كبيرة منهم فعالين، بيقدروا يشتركوا بمراكز يومية، بيقدروا كمان يتطوعوا. إحنا بنشوفها هاي أكثر عند اليهود الصراحة من المجتمع العربي، إنهم إذا بتروح على المستشفيات مثلا أو على المراكز الطبية بتلاقي إنه بيكون عمره 70 و80 و90 سنة متطوع، بيشارك بيساعد بيوزع أوراق بيساعد على التنظيف على أي شيء، إنه يتحرك يطلع من البيت. عنا أقل فبصير أكثر خامل، إنه إحنا نشركهم كمان، نقعد نلعب معهم ألعاب ذهنية، نشاطات جديدة مثل حل الغاز اللي تساعد كمان على التفكير. كمان الدعم العاطفي، يعني احنا ما نقلل من اوجاعهم، ما نقلل من مخاوفهم، احنا دائما ما في اشي بخوف، ما تخاف، كله بجعك، ما
1: الطريقه بالضبط. هاي النقطه اللي كنت بدي اتوقف عندها، احنا بنوقع باخطاء على ما يبدو بالتعامل، ومهم نحكي عن هاي الاخطاء، ايش لازم نتفادى لما نتعامل معهم؟
0: أهم شيء إنه إحنا ما نقلل من شو هو حاسس. لما هو زعلان ما نقول له ليش أنت زعلان، مثلا بنفع نقول إحنا حاسين إنه أنت حاسس لحالك، وإحنا حاسين إنه أنت موجوع، إحنا شايفين إنك أنت تخوفك مثلا مقبول، لأنه صحيح التخوفات اللي عندك. ما نلغي شخصيته للرجل المسن. بنفس الوقت كمان إنه إحنا لما نقعد معاه، نقعد إحنا إذا بتنتبه رجاء بالقعداتنا، إحنا بنلغي المسن، يعني ما بنسمع رأيه، ما بنعطيه مجال يحكي. إحنا دايما إحنا كأنه إحنا بنعرف كل إشي، إحنا بنعرف نبلش نعبر عنه ونحكي عنه كأنه هو ملغي، ما منشاركه. لما بنقعد نشغل إشي دايما إحنا نتطوع إن إحنا نعمل عنه. لازم نعطيه، حتى لو مثلا نعمل كعك عيد بينفع إنهم يشتركوا معانا، هن مش متفرجين. أو كمان أنا بلاحظه كثير وأنا أسف كمان على الدكاترة، لما يجوا يتوجهوا لطبيب مثلا، الفرد من أفراد العائلة اللي هو المرافق لهذا المريض هو بتولى الحديث، مثلا أبوي حاسس هيك، أبوي بحكي،
1: بعتلوش مجال
0: صح، والطبيب ما حتى بلغي إنه إذا بتسمع أعطيني أسمع وهو إيش. فإحنا لما نلغي شخصيتهن ونلغي وجودهن، هذا كمان بيأثر عليهن، وهذا بقلل من قيمتهن وبزيد من مشاكلهن الصحية والنفسية، وهيك بحسوا أكثر وحدة. فلازم نعطيهن المجال والمساحة، لأن هن جزء لا يتجزأ من هذا المجتمع، حتى لو هن عندهم ضعف بالذاكرة، أو حتى لو عندهم هن ديمنسيا أو ألزهايمر، نعطيهن المساحة اللي هن يحسوا بأمان، حتى لو إحنا مش محن شو بيحكوا او شو بتصرفوا.
1: مهم جدا، يعني احنا بنتعامل معهم وبنقوم بتصرفات باللاواعي اللي لها تاثير كثير كبير للمدى البعيد، ولازم ناخذ هاي النقاط بعين الاعتبار. بدي اشكرك جزيلا شكر دكتوره بيان عباس المختصه في الشيخوخه، شكرا لك على كل هاي المعلومات ونصائح. شكرا.
0: يعطيكم العافية.
1: إلى اللقاء. باي.

0: Koncert Mahalia Zmarzigi.
1: كونسرت برنامج مليان طرب، جلسات وسهرات بنسمع فيها أجمل الأغنيات.
2: عندما يأتي المساء،
1: رحلة بين الأصوات الخالدة، منسافر فيها من بلد لبلد عشان نسمع قصص وكواليس من أهل الفن.
3: أني أنا سافرت باريس عشان أدرس اللغة الفارسية مخصوص عشان أترجم رباعة خيال.
4: ما شلنا حاجتنا وشلنا البيانو وحطناه في عربية، وكان العربية هي اللي راحت وإحنا ركبنا أوتوبيس.
1: كونسرت معي أنا الياس مرجي، كل يوم أحد أربعة وجمعة الساعة 8 المساء على راديو الناس.
0: مسهلي مع فرات نصار.
5: احنا مشكلتنا في الصف الساحلي وحي ذيل المشيل جنوب مجدكروم، وجهنا الى المجلس عده مرات، كل مره يبعدنا يقولنا اخوة شوي من حلم، قلت ما خليتش نتفاية رأيل معك شايف ما خليتش. يعني
6: اذا بتواجهوا اي مشكل مع السلطات المحليه او المؤسسات الحكوميه او اي جسم ثاني

0: احنا هون حتى الحل.
1: راح هذا الحي حاليا ان شاء الله خلال فترة قريبة يتوصل بالبيوف، وانت طلعت بالاقصى ومياه جلمة البيوف راح يكون خط بيوف عادي مش براميل. الهدف انه يكون خط ونربطه بالخط اللي بنعمل مشاميل الشارع.
0: ابعثوا لنا رسالة واتساب 0544-515-117 وراح نكون معكم خطوة بخطوة. انا فرات نصار وطاقم برنامج مسهلة، ومن اليوم اطرحوا مشاكلكم على البث المباشر، الاتصال على 046-11-66-66 واحنا مندور معكم على الحل.
2: يوم السبت الساعة 12 على راديو الناس.

0: 103.3 107.8 FM.
1: تستمعون إلى برنامج كيف الحال مع رجاء كنعاني.

0: ورجعنا لكم عن جديد ومكملين بحلقة اليوم من برنامج كيف الحال. دراسة أجراها باحثون في جامعات أمريكية وبالشراكة مع شركة ميتا، دراسة اللي أجروها على أكثر من 35 ألف شخص في الولايات المتحدة، فحصوا من خلالها تأثير التوقف عن استخدام فيسبوك وإنستغرام على الصحة النفسية، يعني عملوا ديتوكس ووجدوا أنه التوقف عن استخدام فيسبوك أو إنستغرام لمدة 6 أسابيع أدى إلى تحسن ملحوظ في مستوى السعادة وانخفاض في القلق والاكتئاب. كمان بيّنت أنه هذا التأثير ما بيعود إلى الابتعاد عن الهاتف عن التليفون بحد ذاته، بل إلى تجنب محتوى معين على المنصات وضغوط اجتماعية وسياسية على إنستغرام وفيسبوك. عشان نحكي عن هاي الدراسة أكثر ونفهم يعني تأثيرها بشكل أوسع وأعمق، معانا اليوم العامل الاجتماعي والمعالج النفسي بالعلاج السلوكي والمعرفي سجود خطيب. أهلا سجود.
1: أهلا فيك، يعطيك ألف عافية.
0: الله يعافيك، كيف الحال؟ طمنينا عنك.
1: الحمد لله، شكرا جزيلا.
0: سجود، يعني شو اللي بيصير من ناحية علمية ونفسية لما نوقف فجأة نستخدم مواقع التواصل الاجتماعي؟
1: شوفي، احنا لما بنفوت على مواقع التواصل الاجتماعي بالذات زي الفيسبوك والإنستغرام، احنا بنفوت نتفرج على ستوريهات سريعة، على ريلزات سريعة، فاحنا الاشي اللي بيعجبنا بنوقف عنده، الاشي اللي بيعجبناش بسرعة بنعمل له هيك رولينج، بنطلعه لفوق وندور على اشي اكثر واسرع احلى يجذب انتباهنا. فشو بتعود الدماغ؟ انه ياخذ مكافآت دوبامين سريعة، اللايكات، السرعة بانه يعطينا النتيجة، اذا بتنتبهي مثلا الفيديو الصغير منتشر اكثر من الطويل لانه اعطانا التخلص او الـ يعني اللي بدنا نشوفه بسرعة، فهمتي علي؟ فتعود دماغنا على السرعة، فلما فجأة بيجي الإنسان بيوقف استخدام هاي الوسائل التواصل، وين راح الدوبامين؟ وين راحت المكافأة اللي كان يأخذها الدماغ؟ فبفقد التحفيز، بصير في عنده شعور بالملل، بالفراغ، بالتوتر، بصير بده يدور على بديل سريع، وإحنا مش متعودين على هذا البديل السريع بحياتنا، فبالتالي بصير في مزاج متقلب. فالفكرة هي إنه إحنا لما بدنا نبلش نخفف، نخفف مش نوقف بشكل مفاجئ، لأنه زي أي إدمان للأسف التوقف بشكل مفاجئ عن الإدمان هو بيعمل دغري ردات فعل جسمانية، ردات فعل نفسية. فالهدف إنه الإنسان يقلل شوي شوي ويحاول يكتسب سيطرة من أول وجديد. يعني عمليا إحنا مش ضعاف، إحنا يعني دماغنا مش ضعيف، ولكن اتعود على سرعة المكافأة وسرعة شو بسموها، يعني كيف إحنا الطفل لما نعطيه إن نعزز عنده سلوك معين فبكافئه، بنطوه مثلا نعرف حبة حلا صغيرة أو إنه الإشي اللي نفسه فيه، فتعود على نظام المكافأة. وهيك نفس الشيء دماغنا، إحنا بدنا نعطيه مكافأة من نوع آخر.
0: اللي بدي أسألك إياه، إذا يعني بنعمل هذا الديتوكس أنا سميته لفترة 6 أسابيع أو لأربع أسابيع أو لأسبوع واحد، التأثير بيكون بنفس النتيجة، بيعطي نفس النتيجة؟
1: اسمع.

0: لما انه باخذ الانسان هذا القرار انه انا استعمل بدي اجرب اعمل، تعال ناخذ احنا ببيتنا بحياتنا نقول بدي اجرب اعمل شهر كامل استا تقليل لدرجه كبيره جدا من استخدام وسائل التواصل. اول مرحله بدي اعملها بدي اوجد بديل. طيب انا ايش اللي بده يعطيني هاي بنرجع بنقول احنا بدنا المكافاه، ايش اللي بده يعطيني الهدوء، شو اللي بده يعطيني هذا الاسترخاء والشعور الحلو لما بحضر، شو البديل عنه مثلا انه اروح مثلا اعمل مشي رياضه خفيفه اتواصل تواصل حقيقي. يعني احنا عم نفقد تواصلنا الحقيقي مع جارتي مع اختي مع الناس اللي بحبهن، ممكن نقوم يعني نرتب البيت نعمل إشي منحبه نفتح الشباك نشوف الدنيا. لما إحنا بيكون عنا بدائل من الأساس عارفينها لما إحنا بدنا نحط هذا البرنامج فهمه بساعدنا إنه نعرف كيف نمشي خطوة بعد خطوة. يعني لما بيجي شعور الملل طب أنا معناها بدي أقرأ كتاب حاطت حد كتاب بحبه، أجا شعور الملل مثلا بقول يلا أوكي عندي مهمة كنت مأجلتها يلا أسا أجا الوقت أسا أقوم أعملها. فالهدف إنه إحنا مركزين على هدفنا مش بدنا ندور على تشتيت. إحنا وإنت من ندمن على وسائل التواصل لما بدنا نهرب أحيانا من مشاعرنا الصعبة، إن عارف مش عارفين ننام، في ناس اللي بتقدرش تقر بمشاعرها وتسميها وتقول مثلا أنا استحزنان أو أنا استغضبان، خلص بنمسك هالتلفون ويلا رول رول نمشي كل الريلزات ونتفرج. إحنا عملنا تشتيت للمشاعر ما اعترفناش فيها. إحنا المهم نوعى بمشاعرنا مش نهرب منها.
1: طب إذا يعني عملنا هاي الخطوة حكيت إنه في أعراض في البداية بتكون طبعا، بس الشعور بالتحسن وانت بيصير بعد قديش مدة زمنية؟ كيف بفهم منك مش مباشرة أكيد
0: طبعاً.
1: بشكل تدريجي قديش بخذ وقت عشان نبلش نحس بتحسن بنتيجة صح؟
0: شوفي أول شيء الإشي بفرق بين شخص مدمن على وسائل التواصل وبين شخص بتعامل معها خلينا نقول بشكل متوازن. يعني الشخص اللي بفوت مثلا 5 ساعات بالنهار أو 6 ساعات على الإنستغرام حتى يعني لما نجمعهن بيكونوا 5-6 ساعات، هون إحنا هاي واصلة لمرحلة إدمان. فرق عن إنسان اللي هو بيكون مثلا ساعة ونص على وسائل التواصل. لما بيكون إنسان مدمن أكثر طبعا الأعراض يعني أصعب عليه، بده يكون عنده فراغ أكبر، التوتر أكبر لأنه هو ما أخذ التحفيز اللي قلنا عنه قبل شوية، فهمت علي؟ بينما غير المدمن طب تمشي معاه الأمور يعني بتحسن أكبر. تعالي نأخذ يعني المعدل، الإنسان المتوسط ما بين بده على الأقل يمرق الأسبوع الأول، بده يكون عنده صعب بالأسبوع الأول لأنه بده كل الوقت يجد بديل، كل الوقت يدور على إشي ليعطيها لنظام المكافأة بس بطريقة مثلا أكبر. يعني أنا لما بروح أمشي نص ساعة مثلا بالطبيعة أنا هون بذلت جهد نص ساعة، ارتشفت الخضار، ارتشفت مثلا الناس ونفد مرة فلان وقالنا مرحبا، عملنا تعزيز للدماغ وانطينا نظام المكافأة والشعور الحلو اللي إحنا كنا نوخضه بسهولة وإحنا نايمين بالتخت ونعمل نمشي ريلزات. فهون أنا بذلت جهد بس الدماغ شوي شوي بتعود لما أنا مستمر بنفس النظام إني أنا بدي أبذل جهد عشان أصل لهاي المرحلة من التحفيز ومن المكافأة، وهذا الإشي الشعور الحقيقي الواقعي.
1: سجون إذا منروح على الدراسة نفسها، الدراسة بتقول إنه الأشخاص اللي عملوا انقطاع أو توقف عن استخدام منصات التواصل حسوا بأقل توتر، براحة نفسية أكثر.
0: مش بالأول
1: بس يعني طبعاً. هاي بعد فحصوا طبعا بعد وقت، هل في حالات ممكن ينعكس عليها الناس ينعكس عليها الموضوع بشكل سلبي ويزيد التوتر عند الشخص؟ حكيت في البداية أنا عم بحكي للمدى البعيد، يعني ممكن في أشخاص اليوم اللي موجودين بمجتمعنا بانين نجاحهم وحياتهم ومصدر رزقهم على هاي المنصات.
0: هاي طلعي هون احنا بنرجع لإعادة تعريف المشكلة. احنا لما بنقول انه مثلا انا لو اني انا بشتغل بمجال التسويق بالانستغرام طبيعة شغلي بتتطلب مني 6 ساعات على الاقل يوميا اشتغل بالانستغرام، ذهننا عارف انه هاي شغل كل شيء وراء إيش إحنا الفكرة. الفكرة بتولد لنا شعور وبتولد لنا سلوك. فكرة سجود مثلا عن حالها إن هي موظفة للتسويق في الإنستغرام، فلما هي بتكون تشتغل بيكون عندها شعور، بتولد عندها شعور بالرضا عن نفسها، سلوكها بيكون إنها متقبلة لهذا العمل تاعها. بينما لما سجود إنساني مش عارف تنام بالليل مثلا وقاعد

0: فاتت ساعة وساعة ونص وهي تمشري لذات وهي صار عندها شو تولدت الفكرة براسها انه هو المفروض ينيمني، ليش هو مش عم بيجيب لي النعاس؟ شعوري بيكون غضب، ايه خيبة امل، سلوكي بيكون انه انا بمشي بعدني موجودة بالانستغرام بس بغضب بتعب بكره للموضوع. فاذا الفكرة براسنا هي اللي بتفرق. فالانسان اللي ناوي انه يخفف وسائل التواصل من مبدأ فكرة براسه انه انا لما انا ببعد وبخفف هاي التحفيزات السريعة انا رح تكون صحتي النفسية والجسدية احسن، بيتها هو بيكون عنده القوة يستمر فترة أطول.
1: يعني هيك بجملة أخيرة، الخطوة نفسها بتتطلب يعني جرأة قوة عشان الثبات، لأنها مش سهلة، مش سهلة. ممكن الشخص يفقد هيك الإرادة في البداية حتى بسبب العوارض اللي بتطلع. بدي أشكرك جزيل الشكر، العامل الاجتماعي والمعالج النفسي بالعلاج السلوكي والمعرفي سجود خطيب، شكرا لك على كل هاي المعلومات سجود.
0: عفوا
1: إلى اللقاء.
0: شكرا لك، هلا مع السلامة.
1: طيب بما انه عم نحكي عن الصحة النفسية وبمجتمعنا وبالدولة هون احنا عايشين كل الوقت بضغط بتوتر، بظل كل الظروف والأزمات اللي منمر فيها دائما هيك، يعني عايشين حياة بشكل سريع وفي كثير أشياء بتأثر على صحتنا النفسية ودائما لازم نهتم بهذا الجانب. وبما أنه في علاجات كثير نهتم أنه نأخذها ونتلقاها للصحة النفسية، في علاجات اليوم غير تقليدية، هي أساليب انتشرت مؤخرا بمجتمعنا العربي إلى جانب العلاج الطبي أو النفسي التقليدي. وهذا الإشي أجا بهدف تحسين التوازن العاطفي وتقليل التوتر بطرق بديلة زي العلاج بالصوت أو الذبذبات. خطر لكم مرة أنه ممكن تعالجوا مشكلة معينة من خلال الأصوات؟ هل فعلا ممكن الصوت يكون وسيلة للشفاء؟ وكيف ممكن نستفيد منه خلال حياتنا اليومية؟ عن هذا الموضوع معاي اليوم معالجة الصحة الشمولية والمختصة بعلاج الترددات بالصوت سوار غميض. أهلين سوار.
2: أهلا فيكي،
1: طمنينا عنك، كيف الحال؟
2: الحمد لله تمام، شكرا على استضافتك.
1: سوار، يعني عم نحكي عن نوع علاج غير تقليدي بشبهش كل العلاجات النفسية اللي احنا بنعرفها التقليدية. تعالي نحكي هيك عن انواع هاي العلاجات الغير تقليدية اللي انت بتقدميها.
2: انا بقدم علاجات بالصوت وبالترددات زي ما قلتي، اللي احنا بنستخدم طاسات تبتية وكريستالية وكمان ادوات مختلفة اللي هي بتشتغل على مبدأ التردد الفريكونسي.
1: جميل، معك أنا، بنفع تشرحي لنا أكثر، يعني ممكن مش كل المستمعين عارفين أو فاهمين وممكن الإشي بحاجة لتفسير أكثر كونه إحنا عم نحكي عن إشي يعني من خلال الإذاعة مش شايفينه بالصورة.
2: هو العلاج بنحس أكثر ما إنه كمان، يعني إحنا نشتغل على حاسة السمع وكمان على الشخص بالعلاج بحس التردد بيستشعره بجسمه. في أكتر من نوع علاج، في العلاج اللي هو بمجموعة اللي إحنا أكتر نشتغل على الاسترخاء وكيف نحسن النفسية، وفي العلاج الشخصي اللي هو نشتغل على حاسة السمع وعلى حاسة وعلى الشعور نفسه.
1: أي حالات اللي ملائم لإلها هذا العلاج أو أي مشاكل اللي يعني مفضل هدول الأشخاص يتوجهوا لهذا العلاج؟
2: هو ملائم لجميع الأشخاص، احنا بنشتغل على اكثر من مستوى، المستوى الطاقي والجسم المادي يعني الجسم الفيزيائي وكمان على الحاله النفسيه. فملائم للاشخاص اللي بتمرق بضغوطات وبتوتر وبحاجه شوي تخفف عن حالها، كمان ملائم للاشخاص اللي بتعاني من اوجاع اللي هي مش مفهومه وممكن يعني طبعا بعد ما بعد استشاره الطبيب. اللي دائما كيف يعني في كتير حالات اللي بيعملوا فحوصات وبيكون كل شيء تمام بس الأوجاع ما بتروح، فأنا بعالج هاي الحالات كمان. وملائم مثلا للأطفال لأولاد المدارس اللي بمرقوا بضغوطات بامتحانات، كمان بتساعد على تقليل التوتر على تحسين حالتهن على تحسين التركيز.
1: يعني في أشخاص كثير اللي بصعب على الأطباء إنهم يشخصوا مشكلة معينة عندهم بتوجهوا لهذا العلاج؟
2: بالضبط.
1: طيب ومين الأشخاص اللي عن جد مش يعني مش مفضل أو ممنوع إنهم يمروا بهيك علاجات؟ يعني مثلا زي النساء الحوامل.

0: بنفع يعمل
1: الحوامل بنفع يعملوا الجلسة الجماعية، بس ما بنفع عملهم الجلسة الشخصية، يعني ما بنفع يكون الطاسات عليها بشكل مباشر على جسمها. الحوامل وكمان مرضى الصرع كمان ممنوع منعا باتا يعملوا يعني العلاج.
0: بنعكس ليش بنعكس عليهم بشكل سلبي؟
1: ممكن يتضايقوا من الصوت، لأنه الصوت ممكن يكون كتير مزعج لإلهم.
0: طب هاي العلاجات يعني مفضل تنعمل بسلسلة الجلسات ولا ممكن جلسة واحدة تعطي النتيجة المطلوبة؟
1: هو دايما التأثير ببلش من أول جلسة، بس طبعا حسب الحالة، يعني في ناس ممكن تيجي مع أوجاع أو أمراض متقدمة اللي هي بدها سلسلة علاجات، وفي ناس ممكن تيجي بس لتغيير نفسية، كيف لما إحنا بنروح على سبا أو نعمل مساج عادي، فبنفس المبدأ.
0: طب سواري يعني وانت هذا النوع من العلاجات بلش أو دخل لمجتمعنا، صار في وعي أكثر لإله، كيف تم تطويره والوصول لإله؟ لأنه احنا بنحكي عن علاجات مش العلاجات التقليدية اللي الكل بتعرفها على مدار كثير سنين طويلة.
1: هو العلاج بلش من آلاف السنين، بلش من مدينة التبت، لهيك أنا اسم طاسات اللي بستعملهم طاسات تبتية، لهن مصنوعات من عدة سبائك، من ذهب نحاس وكمان عدة سبائك كيف قلت، اللي هي بلشت كمان للأكتر علاج روحاني، ومنه بلش يساعده كمان العلاج من الأمراض الجسدية. وبالسنوات الأخيرة من 2012 تقريبا بلش العلاج يتطور أكتر بأوروبا، فطوروا صار في كمان علاج عن طريق الأدوات الكريستالية اللي هي كمان فيها نوتات الموسيقية، وبالسنوات الأخيرة بلش يفوت على بلادنا.
0: بتحس في وعي كافي بمجتمعنا العربي لهذا العلاج وفي مطلوب؟
1: بفئات معينة، مش بكل المحلات، يعني بعد في ما في الوعي الكافي لأهمية الصحة النفسية، وقديش إحنا بحاجة ننتبه ونهتم بحالتنا النفسية، بالذات من كل الأوضاع اللي عم نعيشها بآخر فترة. وكمان يعني هيك في نقطة بحب أحكي فيها، إنه الأمراض والأوجاع هي عبارة عن مشاعر تتراكم مع سنين مع الوقت بالجسم. فلما كل ما منعالج الإشي أسرع، كل ما إحنا بنمتنع من إنه نعاني من أوجاع أو أمراض.
0: جميل جدا، بدي أشكرك جزيل شكر معالجة الصحة الشمولية والمختصة بعلاج الترددات بالصوت سوار غميد، شكرا لإلك.
1: شكرا كثير لإلك،
0: إلى اللقاء.
1: باي باي.
0: من هذا الموضوع رح نطلع لفاصل إعلاني ثاني ونرجع لنكمل حلقتنا لليوم من برنامج كيف الحال، تروحوش لبعيد.

0: مصروف العيلة مع نردين أرملي.
1: مصروف الأولاد هو من أهم الطرق لتعلم الإدارة المالية. تحديد مبلغ يومي واضح بعلم أبنائنا شو ممكن يعملوا بهذا المبلغ، شو قيمة المصاري وشو ممكن تشتري لي. الانتقال لمصروف أسبوعي بعلمهن يتعاملوا مع ميزانية محدودة لفترة معينة. كيف أخليها معي لآخر الفترة؟ شو أعمل بالمفاجآت اللي ممكن تصير معي بنص الأسبوع؟ التوفير لشراء لعبة معينة والتخطيط إلها بعلمهن يستنوا على الأشياء، بعلمهن يصبروا، بعلمهن شو يعني تحديد أولويات، وأكيد بخليهن يشعروا بقيمة الغرض ومتعة الإنجاز اللي غدروا يحققوه. والأهم من هيك، بهذا الجيل أخطائهن بتكون زيهن، صغيرة وبسيطة وبتتصلح بسهولة.
0: مصروف العيلة مع نردين أرملي كل يوم أربعاء الساعة 2 بعد الظهر، ويعاد السبت عند الساعة 11 صباحا.
2: قلت له سيدو أنا جاي بدي أكمل الطريق وبدي أتعلم كمان زي ما أنت صحافة وهيك، وانبسط.
0: خارج الضوء مع وديع عواودي.
2: دائما احنا انا واخوتي عندنا بالطرف في شويه صحافه هيك،
3: بس قالت لي العصفوره انه في بنت من بناتك راحت في طريق سيدها.
2: زارته وقالت له سيدو انا جاي بدي اكمل الطريق وبدي اتعلم كمان زي ما انت صحافه وهيك، وانبسط.
3: كان قد صدر له كتاب سيري حفنه التراب لزنابك الحقل.
2: نعم، وهذا الكتاب باللغه العربيه احنا بعد وفاته اصدرناه جديد، راح نوزعه عن روحه.
4: خارج الضوء مع وديع عواودي كل يوم اثنين الساعة 7 مساء، ويعاد يوم الجمعة الساعة 3 بعد الظهر.

0: 103.3 107.8 FM.
1: تستمعون إلى برنامج كيف الحال مع رجاء كنعاني.

0: ورجعنا لكم لآخر قسم من حلقتنا لليوم، حلقتنا في برنامج كيف الحال. اختيار النباتات المناسبة للحديقة، واحد من المهمات اللي عادة احنا بنعملها بشكل عشوائي وما بنركز على الفائدة تبعت النباتات للحدائق، إنما منركز على جانب التزيين والجانب الجمالي للحديقة. بس النباتات كمان إلها فوائد مهمة كثير، وخاصة بفصل الصيف. بما إننا مقبلين على فصل الصيف، فأكيد بدنا المعلومة الصح والنصيحة الصح من الشخص الصح. لهيك معنا اليوم المهندس الزراعي وصاحب مشتل السيد كمال دعيبس. أهلين كمال.
1: اهلا اهلا، تحياتي يا أستاذ رجاء، وشكرا لكم على الاستضافة.
0: اهلا فيك، طمنا عنك، كيف الحال؟
1: كل الاحوال ان شاء الله تكون منيحة، والامل انه الامور تصير احسن ان شاء الله.
0: ان شاء الله دائما وابدا. سيد كمال، يعني تعال نتوقف هيك عند يعني موضوع فائدة النباتات على وجه الخصوص. احنا عادة بنروح بنشتري ورد وبنشتري نباتات وبنزرعها بالحدائق بهدف الزيني يعني نجمل صحيح. البيت والحديقة، بس النباتات في إلها يعني وظائف مهمة بالحديقة. إيش هي؟ نعم. تعال نتوقف عندها، وشو هي الأنواع اللي مفضل إن نزرعها بحديقتنا؟
1: تمام. هو الحقيقة الزراعة بشكل عام هو جهد يعني محبذ، وهو جهد جيد مهما كانت نوع الزراعة، هذا من حيث المبدأ. لأنه الزراعة بحد ذاتها للشخص اللي بيقوم فيها هي تعطيه كثير من الفوائد، وحتى تحسن الصحة النفسية للشخص اللي بيمارس الزراعة في حديقته. لكن انت حدثنا عن أهم النباتات، السؤال الأهم عادة نحن بدنا نزرع نبات، شو الغاية منه؟ التزيين؟ نعم، هناك نباتات تزيينية ونباتات جميلة ونباتات يمكن تشكيلها ونباتات لها ألوان وأزهار مختلفة، هذا صحيح. لكن أيضا هناك نباتات لها فوائد أخرى، وهذه الفوائد مختلفة إلى حد ما. نحن زي ما ذكرت قبل شوي، نحن في بداية فصل الصيف، مقبلين على فصل الصيف، هذا بيعني بأنه البعوض والحشرات راح تنتشر في الحدائق، لأنه لما بترتفع الرطوبة خاصة في درجات حرارة عالية أو نعمل سقاية للحديقة، هذا بيعني من وجود الحشرات والبعوض والناموس وما شابه. هناك بعض النباتات المهم زراعتها والتي تساهم في طرد الحشرات وإبعادها عن الحديقة، وهذا مهم. إذا بدك أعطيك بعض الأمثلة على هذه النباتات، مثلا نبات اللافندر أو الخزامة اللي معروف عنا باسم الخزامة، هو نبات رائحته زكية وجميلة، وشكل ظهرته أيضا وشكل النبات جميل، والمهم أنه بتحمل الحرارة بالصيف، هذا أيضا يؤدي إلى طرد البعوض والذباب. طبعا يفضل دائما زراعة مثل هذه النباتات الطاردة للحشرات في محيط الجلسات، أن تكون قريبة، وين نحن عنا جلسات في الحديقة، أن تكون هذه النباتات قريبة منها. النبات الثاني هو الروزميري، أو اللي بنسميه إكليل الجبل، أو المعروف شعبيا بالحصلبان. الحصلبان أيضا هذا نبات يطرد الحشرات ويطرد البعوض، والأهم أنه يتحمل الجفاف، يعني لو انسيناه فترة بدون سقاية بالحديقة هو أيضا يتحمل الجفاف.
0: وهل ممكن زرعه بأحواض كمان؟
1: نعم،
0: إكليل الجبل ممكن نزرعه بأحواض، لأنه في ناس اللي عندها يعني ما عندها حديقة أرضية، إنما بتعرف يعني برندات أكثر وصعب عليها، ما فيش عندها مساحة.
1: لا، ممكن جدا زراعته بأحواض أن تكون التربة مناسبة. يعني الحقيقة هناك بعض الأخطاء اللي بيرتكبها البعض في اختيار التربة وحجم القوار أو حجم الحوض الملائم للنبات وعمر النبات وحجمه. هذا نأخذه بعين الاعتبار، أن تكون التربة خفيفة إلى حد ما حتى تساعد الجذور على الانتشار وبالتالي نمو النبات وتطوره. لكن اللافندر أو سوري الروزميري أو كيل الجبل يمكن زراعته نعم بالأحواض مع بعض العناية، بمعنى أنه السقاية والتسميد إن أمكن كل أسبوعين إلى 3 أسابيع مرة واحدة. النبات آخر أيضا عندنا حشيشة الليمون، الليمون جراس، هذه حشيشة الليمون كمان طاردة للبعوض، متحمل للجفاف، لكنها تحتاج الشمس المباشرة، يعني ما بزبط أنه نحطها في بلكون كل الوقت.

0: الخفي المفروض أن يكون بعيد عن الظل ومنها شمس مباشرة. العطرة، العطرة هي نبات شعبي ونبات معروف، وهو أيضا يجود في زراعته في الأحواض وفي الحدائق، وهناك تصدر منه روائح وعطور طيبة، هذه أيضا تساعد على إبعاد الحشرات وإبعاد الناموس عن المنطقة.
1: جميل.
0: طبعا يعني عداك عن أنه ممكن نزرع الريحان، المريمية، النعنع، الويزة أيضا، بالإضافة إلى أنه إلها استخدامات طبية أيضا طاردة للبعوض الناموس والذباب.
1: جميل.
0: فهذه كمان ممكن نضعها على الشبابي، ممكن نضعها في البلكون.
1: بدي أطلب منك سيد كمان، سيد كمان لو سمحت بدي أطلب منك تحسن يعني مكانك، لأنه جودة الصوت أصبحت ضئيلة وبدنا نسمعك هيك واضح أكتر.
0: تمام، أتمنى أن يكون هذا أفضل.
1: منحاول، يلا منحاول.
0: تمام تمام، هذا في ما يتعلق بالنباتات التي تصدر الروائح العطرة والزكية، وبالتالي أيضا تساهم في تطبيق الذباب والحشرات.
1: نعم.
0: من الحدائق، أنا الحقيقة حابب كمان في هناك بعد آخر من العمل بالحديقة، يمكن ذكرت بداية أنه هذا يحسن الصحة النفسية، لأنه الاعتناء بالنباتات بشكل عام هذا يقلل التوتر وحالة القلق اللي أحيانا بتكون عند البعض، كمان بتحسن المزاج.
1: صحيح.
0: لأنه بشكل طبيعي الدماغ مرتبط باللون الأخضر والماء، فلما نحن يعني نشاهد هذا اللون ونتعامل معه هذا بيعطي شعور بالأمان والاستقرار.
1: جميل.
0: هذا بالإضافة أيضا إلى أنه إذا من لمس التربة أو لما نسقي التربة بالماء ومن شم رائحتها.
1: نعم.
0: هذا أيضا بيفرز هرمون السعادة، وهذا مضاد اكتئاب طبيعي، فهذا أيضا مهم جدا التعامل مع النبات اللون الأخضر مع الماء مع رائحة التربة. تخيل أنه هذا كله ممكن يعني يعطينا هذا الإحساس بالشعور بالاستقرار وبالأمان.
1: جميل.
0: وبالراحة أيضا.
1: جميل.
0: بالإضافة لأنه ببعدنا عن الشاشات.
1: أكيد طبعا،
0: على الموبايلات وعلى الشاشات، وببعدنا عن ضجيج المدن أيضا.
1: صحيح.
0: بخفف من هرمون التوتر لما بيشتغل بالحديقة. عادة هرمون الكورتيزول بيكون مرتفع، وهذا هرمون توتر لما بيكون في حياتنا العادية وبهذا.
1: نعم.
0: الضجيج والعمل والمتابعة والركض كل النهار، لكن لما نحن نتعامل مع الحديقة هذا بيفرز أو بيخفض من إفراز هذا الهرمون، وهذا مهم جدا حتى يعطينا الراحة النفسية. كمان هناك هرمون مهم جدا يفرز لما أنت تزرعي في الحديقة أو بتجمل المكان، في هرمون هو هرمون المكافأة الداخلي اللي بتحسي أنه أنت عملتي شيء جميل، جملت المكان. نعم، وبالتالي هذا الإنجاز يعطيك الإحساس بكثير بالراحة. نعم.
1: جميل.
0: طبعا هالفوائد الأخرى كثيرة، إذا يعني بدنا نعد لما نزرع الحديقة، ما هي كمان النباتات بشكل عام والأشجار بتساهم بتنقية الهواء وبتزيل الملوثات، وأكيد بترفع نسبة الأكسجين بالجو، وهذا بيسبب الراحة للساكنين بالمنطقة.
1: أكيد. إحنا يعني اليوم توقفنا هيك عند الفائدة للنباتات، بس رح يكون أكيد إلنا وقفات أخرى بلقاءات أخرى، يعني نتوقف عند جوانب مختلفة عن الزراعة والنباتات. بدي أشكرك بهاي المرحلة سيد كمال دعيبس، مهندس زراعي وصاحب مشتل، شكرا جزيلا لإلك على كل هاي المعلومات.
0: شكرا جزيلا لكم.
1: أهلين أهلين، إلى اللقاء. هيك بنكون وصلنا لنهاية حلقتنا لليوم، شكرا لمستمعاتنا ومستمعينا، والشكر لزملائي اللي رافقوني في هاي الحلقة، في الإعداد والإنتاج ميرال صفدي، في الهندسة الإذاعية محمد علي أبو ليل، وفي الإخراج والديجيتال جواد العمري وعري النصار، وأنا كنت معكم في الإعداد والتقديم رجاء كنعني. ألقاكم الأسبوع المقبل بحلقة جديدة ومواضيع جديدة، كونوا على السمع دائما، إلى اللقاء.

0: 103.3 107.8 FM.
1: كنتوا تحكوا عن موضوع معين بالسيارة وما إن وصلتوا حتى امتلأ الفيسبوك والإنستغرام إعلانات عن نفس السيرة. أطفالكم ممكن بيقضوا كثير ساعات على تطبيقات الألعاب، وبين فترة والثانية بتكون سمعتوا عن ارتفاع الإقبال على تيك توك
2: عليكم السلام،
1: وعن التجديدات في القيادة الذاتية لسيارة تسلا. في بودكاست صوت التك بجمع لكم أنا أنس أبو دعابس عالمي الهايتك المتسارع وعالم التسويق المتجدد. محتوى تقني بلهجتنا وعلى مقاسنا، وكمان وفرنا لكم إياه على منصات البودكاست لراديو الناس.
3: صوت التك كل يوم ثلاثاء الساعة 2:00 بعد الظهر، ويعاد الجمعة بنفس التوقيت.

0: الخطية الشارع الرئيسي. للتواصل 04-638-3001. أزياء عثمان عثامني، العنوان الرسمي لأناقة العرسان.
1: تريد إن مع آي بليس، سلسلة آيفون 17 ابتداء من 1649 شيكل عند إرجاع جهازكم القديم. آي بليس، محلك لمنتجات أبل، خاضع لشروط الحملة.
2: لايف سيل في سوبر فارم، المنتج الثاني بشيكل واحد فقط على تشكيلة منتجات لايف في كافة أقسام الفروع، عناية، مكياج، أطفال وغيرها. الحملة سارية المفعول حتى 12/5 في الفروع والموقع. وأيضا نشتري ب50 شيكل من تشكيلة منتجات لايف، نضيف 89 شيكل و90 ونحصل على حقيبة بعجلات سويس.

0: الأخبار من راديو الناس، أنا أنس غنايم وإليكم التفاصيل. أعلنت وحدة التحقيق مع أفراد الشرطة ما حشن الشرطيين المتورطين في اعتداء على محام من دير الأسد وثلاثة من أقاربه في مدينة بئر السبع، خضعا للتحقيق بشبهة الاعتداء والتسبب بإصابة خطيرة. وبحسب البيان فقد تقرر إبعادهما عن مرافق الشرطة لمدة 5 أيام، إضافة إلى منعهما من التواصل مع باقي الأطراف المتورطة في الحادثة. أصيب شاب بجروح خطيرة إثر جريمة عنف وقعت في مدينة رهط، حيث نقل إلى المستشفى لتلقي العلاج، فيما باشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث. وفي مدينة أم الفحم أصيب رجل بجروح متوسطة إثر جريمة إطلاق نار وقعت في المدينة، حيث نقلت الطواقم الطبية المصابة إلى المستشفى، فيما باشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الجريمة. أفرجت السلطات الإسرائيلية اليوم عن الأسيرة آية خطيب من قرية عرعرة في المثلث بعد أن أمضت محكوميتها في سجن الدمون. وكانت المحكمة الإسرائيلية قد حكمت على خطيب بالسجن 4 سنوات في آب أغسطس من العام 2023، بعدما كانت قد أمضت جزءا من المحكومية منذ اعتقالها، فيما سلمت نفسها للسلطات في أيلول سبتمبر من العام ذاته. فككت الشرطة الإسرائيلية اليوم خيمة استقبال أقيمت أمام منزل الأسير المحرر خالد صالح من بلدة عين ماهل، وعدت توقيفه للتحقيق بعد يومين من الإفراج عنه. وقالت الشرطة إن صالح دين في ملف أمني قدمت فيه لوائح اتهام في شباط فبراير من العام 2024 بادعاءات تتعلق بالتواصل مع حركة حماس، وذلك عقب تحقيق مشترك مع الشرطة وجهاز الشبك. اعتقلت الشرطة الإسرائيلية اليوم مشتبها يبلغ من العمر 60 عاما من مدينة القدس، وذلك في إطار تحقيق بشبهات تتعلق بتهديد استهدف وزير الأمن القومي تمار بن كفير. وبحسب الشرطة فإن المشتبه به أجرى محادثة هاتفية مع شخص آخر، وخلالها صدرت عنه تهديدات يشتبه بأنها وجهت ضد بن كفير، ما أدى إلى فتح تحقيق بشأنه واعتقاله. لقي عامل في الثلاثينيات من عمره مصرعه بعد سقوط جسم ثقيل عليه خلال عمله في ورشة بناء في مدينة القدس، وأقرت الطواقم الطبية وفاته في المكان بعد فشل محاولات إنعاشه. وفي حادث منفصل لقي رجل في الخمسينيات من العمر مصرعه ظهر اليوم في حادث طرق خطير وقع قرب مدينة العاد في منطقة المركز إثر تصادم بين شاحنة ومركبتين. أفادت وكالة الأنباء الإيرانية بأن طهران أرسلت ردها على المقترح الأمريكي لإنهاء الحرب عبر الوسيط الباكستاني، مشيرة إلى أن المفاوضات في هذه المرحلة ستركز على إنهاء الحرب في المنطقة. وفي المقابل ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعهد لرئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو بعدم تقديم أي تنازلات تتعلق بملف تخصيب اليورانيوم الإيراني. قتل 6 أشخاص بينهم مسعفان وأصيب آخرون اليوم جراء هجمات إسرائيلية على بلدات وقرى في جنوب لبنان شملت غارات جوية وقصفا مدفعيا. وفي هذا السياق قال رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زمير إن الوضع في الجبهة الشمالية لا يشهد وقفا لإطلاق النار، وأوضح أن الأهداف الحالية تتمثل في منع تهديد الصواريخ المضادة للدروع ومنع التسلل إلى منطقة الجليل وتهيئة الظروف لتفكيك حزب الله. وإلى أحوال الطقس، يكون الجو في ساعات المساء والليل غائما جزئيا إلى صاف باردا نسبيا في المناطق الجبلية، ونهار غد يكون الجو بحارا نسبيا مع انخفاض طفيف على درجات الحرارة. ختام النشرة، بعد قليل تلتقون الزميل الياس مرجي وبرنامج كونسرت، إلى اللقاء.
1: المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.

0: المركزية.
1: تقريبا دقيقة. من منا لم يسمع الراحل صباح فخري حين غنى قل المليحة في الخمار الأسود ماذا فعلت بناسك متعبدي؟ فهل تعلمون أن هذا البيت كان عبارة عن إعلان تجاري بقالب شعري؟ تعود القصة إلى تاجر عراقي قدم إلى المدينة ليبيع الخمر للنساء، والخمر هي جمع الخمار وهو غطاء الرأس. وقد لاحظ هذا التاجر أن الخمر الملونة بيعت جميعها إلا تلك التي باللون الأسود، فشكى هذا الأمر لشاعر يدعى ربيع بن عامر الملقب بالدارمي. وكان هذا الشاعر قد ترك الشعر وتنسك، ومن أجل مساعدة التاجر خلع ثوب نسكه وعاد إلى سابق عهده وعشق مليحة بخمار أسود، ثم نظم القصيدة وطلب من صديقه أن يغنيها. وحين شع غناؤها وسمعت به نساء المدينة تهافتت على التاجر لشراء الخمر السود حتى نفدت كلها. وبعد أن باع التاجر جميع الخمر غادر المدينة، أما الدارمي فرد على نفسه ثياب النسك.
2: مقدم من مجمع اللغة العربية في حيفا وراديو الناس.
3: كونسرت مع الياس مرجيي.

مرحبا بكل مستمعين ومستمعات كونسرت وراديو الناس في حلقة جديدة منوعة ولذيذة، لأنه في أغاني لما بنسمعها بتفرفح القلب وبنحس إنه أجا وقتها، ولأنه النغمات بتعبر عن مشاعر والمشاعر بعبر عنها شاعر، وهي هي سيرورة أي عمل فني في عالم الأغنية اللي بتعلم مع الناس. ومثل دايماً في كونسرت الكاسيت معكو أنتو والمسجل معي، تعال نحط الكاسيت في المسجل ونبلش كونسرت مليان تنوع وأغاني منحبها. أنا الياس إبراهيم مرجي وإنتو معي على موجات راديو الناس 103.3 107.8 FM كونسرت، وصيعة منتشارك فيها أنا وإنتو باختيار مزاج كونسرت من خلال رسائل نصية أو صوتية على واتساب راديو الناس في الرقم اللي كلياتنا حافظينه 050-5577-399. حضروا فنجان القهوة والمزاج العالي وسلطنوا معي في كونسرت مليان تنوع اليوم، قديم وجديد على فكرة، تسعيناتي كلاسيكياتي، أي شيء بتحبوا تسمعوه ابعتولي على واتساب راديو الناس. أنا الياس إبراهيم مرجي ومعاي في الهندسة الإذاعية محمد علي أبو ليل زميلي. كل هذا وأكثر في كونسرت، عدوا للخمسة، رح نبلش بعد خمس نبضات موسيقية. والبداية من عند أبو المجد، لما منسمعه بكلمتين بوصف حضوره: جيت بوقتك يا ملحم. واللي بيعرف يهندس الصوت بيخلينا نسلطن. ملحم بركات أغنية جيت بوقتك، كلمات الشاعر نزار فرانسيس، والحان طبعا وغناء أبو المجد ملحم بركات. أصدر بالعام 1999، وبنفس هاي السنة قدم لنا ألبوم أحلى ظهور، ظهور القمر بأواخر التسعينات ممكن نقول، بس صدور أغنية جيت بوقتك كان من خلال برنامج كأس النجوم من إخراج وتقديم سيمون أسمر صانع النجوم، بشهادة ملحم بركات كمان. ولكل عم بسمعني، أهلا وسهلا فيكم على راديو الناس في كونسرت على رقم واتساب راديو الناس، مشاركتكم هناك صوتي أو نصي ابعت

تحيات كمان لمستمعتنا بيت لحم، تحيات لمستمعنا في الشمال هاني، أهلا وسهلا فيك وشكرا على الاستماع. ولكل ما يحب يشارك كونسرت في اختياراته بإعداد الموسيقى والأغاني بعتوا على واتساب راديو الناس، تنسوش الرقم عندكم 050-557-7399. أما لما نكمل مع أبو المجد رح نسمعه بغني البيت الثاني، يلا

0: من كلمات نزار فرانسيس الشاعر الحان وغناء ملح بركات أبو المجد محطتنا الأولى في كونسرت جيت بوقتك من بعده رح نروح عند السلطان السلطان الطرب جر وصوف بس مشو رح يغني خليكم معي في كونسرت
1: كونسرت مع الياس مرجي
0: لما بنحكي سلطان الطرب جورج وصوف في حقبة هيك في التسعينات كانت مليانة بغزارة فن يعني إسا ممكن نقول عنها عزارة فن بهاي الأوقات اللي احنا فيها بكتر الأغاني اللي عم تطلع بس بوقت التسعينات كان في عن جد أيقونات فنية موسيقى أغاني بعد معلمي معنا لحد إسا يعني بنحكي على سنين بعد سنين ولا ممكن ننساها رح نسمع من خلال كونسرت اليوم عدة أغاني كانوا في التسعينات وعملوا ظاهرة أيقونة كل معنى الكلمة ومنهن واحدة من أيقونات جورج وصوف وأغنية جرحونا قرمش عينهم نعمل عنها 100 كفر و100 أداء و100 صوت غنى هالأغنية مع أنه الأصل بضل الأصل بصوت السلطان بس لما بتيجي بنت تونس الفنانة يسرى محنوش بتغني الجرحونة بطريقتها هي بتطلع فيها إحساس تاني بالذات إنها من الأصوات النسائية اللي بتغني الطربة بأطرب صورة كمان إحنا منحب نسمعها في كونسرت يسرى محنوش جرحونة ولكل مين بيستنى ما تستناش ابعت لي اختيارك على كونسرت وأغاني كونسرت الرقم اللي بتعرفوه 050-5577-399 اختاروا معي أجمل أغاني حابين تسمعوها لحتى نخفف عنكم عبء الطريق يعني خلي الأغاني كمان فيها طابع الصيفي الحلو لقاعي أما إسا رح نسمع من يسرى محنوش بنت تونس إذا متذكرين كانت خريجة The Voice
2: وكلامهم مسّر
0: يا سلام

مش بقولكوا إحساس تاني غير السلطان طبعا، مع الاحترام للأصل طبعا، بس بمنفعش كنمرق مرور الكرام على هذا الأداء الصوتي. بعد رح نسمع الأغنية.

أداء ولا أروع من يسرى محنوش. خوتت هيك جانب الشعور والإحساس في الكلمة أكتر. من أجمل أغاني جورج وصوف، أيقون من أيقونات التسعينات. أما إسا رح نفوت في البيت الأول.

0: يا يسرى.
1: نزل لنا
0: هي يسرى محنوش، متذكرين كانت في ذا فويس، كانت بفريق كاظم الساهر، مش صدفة.
2: كونسرت مع الياس مرجيي.
0: جرحونا برمش عينهم كلامهم مسنا. تخيلوا ألحان مين؟ ألحان مدرسة في الموسيقى، يعني ممكن نقول عائلة موسيقية، أساطير الموسيقى من سلالة الموجي، محمد الموجي لحنها هو شاكر الموجي، كلمات مصطفى، مصطفى السبيني. الحلو بالأغنية إنه بكلماتها، لما بتغني يسرى في البيت سيدي أنت الحب نعمة جاينا من السما، معاها أحلى نسمة للناس المغرمة، بتكمل هيك في آخر البيت، قلنا احنا القمر يا قمر معرفش ينزل لنا، الناس طلعوا القمر وقمرنا نزل لنا. يعني المعنى انه القمر معرفش يذلهن، بس الناس طلعوا القمر والقمر نزل لهن. يعني تعبير ولا أروع من هيك بالكلام. خلينا نسمع هاي الكلمات بهالأيامات اللي احنا فيها إسلام. يعني في محاولة كانت رائعة من فضل شاكر، من محبي فضل شاكر اللي بحبوا يسمعوا له.

يعني ملك الرومانسية طبعا واحد من مستمعينا محمد حسن، تحياتنا لإلك. حاب يسمع فاضل شاكر حب وبس، رح نسمع بعد شوي. رح نكمل أنا وإنتو في كونسرت واختيارات كونسرت على 050-55-77-399. مروح عند كأس النجوم بلبل الخليج، متذكرينه؟ متذكرين هذا اللقب؟ نبيل شعيل اللي بشعل أجواء البرنامج بأروع أغنية. شو الأغنية؟ ما أروعك. الأغنية من العام 1998، كمشة عاطفي، غناها هذا البلبل بصوت ابن الكويت نبيل شعيل وبألحان تمايلت ما بين الخليجي والتسعيناتي العاطفي. وألبوم عمل ضجة كبيرة كبيرة وحمل اسم شعيل 98، بس هو نعرف بالألبوم ما أروعك لأنه روتانا بعد صدور الألبوم رجعت عملت كمان نسخ باسم ما أروعك. يعني اللي إسا بنشوفه على السوشيال ميديا والمؤثرين والهوك اللي بنشوفها في بداية كل فيديو، ممكن إن استخدموا نفس الاستراتيجية في بداية في أواخر التسعينات، بعد ما شافوا إنه نجح الألبوم باسم ما أروعك سموا الألبوم ما أروعك ونزلوه على السوق. أما نبيل شعيل أمتعنا بغناءه ما أروعك في برنامج كأس النجوم.

0: تبشو لما سمعت الأغنية بالصيغة الموجودة كانت فيها حسيت أنه ممكن نسمعها كمان بصيغة أفضل من برنامج أحلام ألف ليلة وليلة. شو رأيك نسمعها من هناك؟
1: الله الله
0: ديو حصري بين نبيل شعيل وأحلام في أغنية ما أروعك.
2: ما أروعك
0: يا سلام.

حلو بأحلام ونبيل شعيل بترغلوا على مقام البيات. لما بنقوله لمقام البيات حيرتني بلحظات. أكيد كتار مثلي كمان هالأغنية هيك بتعمل هناك نوع من الفلاش باك نوستالجيا، ترجع هيك لمشاهد معينة كنا فيها، كان بسيارات أهلينا أنا بتذكرها، كانت الدنيا هيك شتاء وعم بسمعها في السيارة على أيامات الكاسيت الشريط. أتمنى عايشين نفس التصوير هذا اللي أنا فيه، مكملين أنا وياك ونبيل وأحلام.

ما أروعك أحلام نبيل شير. الله فضل شاكر حسب طلب مستمعينا حابين نسمع فضل شاكر الحب وبس.

فاضل شاكر الحب بس طلب مستمعنا محمد حسن. شكرا لاختيارك الحلو وشاركتني هيك بسؤال شوي فيه تحدي. اسألني برايك راح يرجع يعمل حفلات؟ هو عمليا صار ماضي على ألبومات مع شركة بوش مارك الخليجية، فبتخيل انه لكل فنان في العالم العربي بالذات لما بنحكي فاضل شاكر اللي بنتقي كلماته الحانه بشكل كتير كتير دقيق وبسيط على فكرة. واللي متذكر هاي الفترة اللي انتج فيها هيك مجموعة 5-6 اغاني من طلة الشتوية اذا متذكرين، يعني بتخيل بأبسط الإمكانيات اللي كانت موجودة بالوم غدر ينتج أجمل الأغاني.

0: هذا فضل الشاكر الحب وبس. تحية لكل مستمعينا ولكل من ضم لنا لاختيار أغانينا في كونسرت. تحيات كمان لمستمعتنا انتصار أبو ريا اللي حابة تسمع لكاظم الساهر، بس كمان ما خفت عني، حابة تسمع كمان أغاني من الكلاسيكيات الموسيقى العربية. رح نسمع يا انتصار. هذا كان فاضل شاكر
1: كونسرت مع الياس مرجي.
0: كمان وكمان تحيات لمستمعنا أحمد عاطف. كمان هيك بما أنه سمعنا لنبيل شعيل، كمان وحاب يسمع لنبيل شعيل بس مش أغنيتي ما أروعك، لكن أنت يا عمري غير، طبعا يا حياتي غير، إحساسك خلى الدنيا كلها والدنيا بعين غير. بتخيل هاي الكلمات. رح نسمع بعد شوي، بس هيك أنا أرجع شوي للكلاسيكيات عشان كمان مستمعتنا انتصار حابة تسمع كمان هاي الكلاسيكيات. رح أرجعك لأغنية رهيبة بصراحة. في تاريخ الطرب العربي في أغاني كتير نجحت، لكن في أغاني قليلة صارت حالة شعورية كاملة ومع هيك دخلت على خزانة النسيان. من الأغاني وحشتني لسعاد محمد، الأغنية اللي كتبها الشاعر صلاح فايز ولحنها الموسيقار الكبير خالد الأمير، اللي بلش رحلته الموسيقية بعمر كتير صغير وصار بعد هيك من أكتر الملحنين إنتاجاً بأكثر من 100 أغنية ولحن، عشرات موسيقى تصويرية وكتير كتير بعد. الأغنية اليوم تعتبر من كنوز الإذاعة العربية، ودائما هيك بتم استحضارها ضمن برامج التراث والأغاني المنسية، لأنها هي أغنية منسية بس إحنا حافظينها. حافظينها ليش؟ بسبب فنان عايش الطرب هيك بعروقه، نور مهنا، اللي أعاد لإلنا كتير من الأغاني اللي إحنا فكرنا إنه نسيناها بس رجع ذكرنا فيها. وهي واحدة من الرسائل الحلوة للفنانين في العالم العربي بالذات، إنه هذا الإرث اللي ممكن بتعرفوا مع الوقت الواحد بنسى، بصير يسمع جديد بنسى القديم، بس لا، نور مهنا واحد من الفنانين عاشق الطرب رجع لنا أغنيته وحشتني بصوته. بس لا، مش رح نسمعها بصوته مع أنه صوته رهيب. سمعتها بصوت فناني اسمها منى شاهين من خلال برنامج صاحبة السعادة، حبيت أشاركها معكم، أهديها لمستمعتنا انتصار ونكمل المشوار.

0: هاي الفنانة منى شاهين من خلال برنامج صاحبة السعادة بتغني لسعاد محمد وحشتين. اللي بيسأل ليش ما حطيناش لنور مهنا، إن شاء الله هيك لحد آخر الساعة نقدر نحط كمان أغنية لنور مهنا بما أمتعنا من جواهر الفن العربي. قبل بحسب كمان طلبكم حبيتوا تسمعوا كمان وكمان لبلبل الخليج، لكن انت يا عمري غير
1: اشتهت لي ورجعت لي وقلت لي
0: وحشتني.

0: بلبل الخليج، لكن انت يا حبي غير. من اجمل اغاني هذا بلبل لمسلطن. هذا كان نبيل الشعيل طبعا غير. ومنه راح نروح ل مين ابدع في القدود الحلبية.
1: كونسرت مع الياس مرجي.
0: نور مهنا اللي جدد كتير من الأغاني وعاد لقلنا بأجمل صورة مسلطن فيها، بس هالأغنية هي لقلو. نور مهنا رأي الزمان من أجمل أغاني

نور مهنا رأس زمام كلمات فوز إبراهيم الحان رياض الهمشري من العام 2002 ضمن ألبوم إنتاج روتانا قدم لنا إياه بأحلى صورة نور مهنا. كمان وكمان تحيات لزميلنا حبيبنا نزار عليمي موجود معنا على السمع، تحية لك ولزوجتك ولبناتك. مكملين مع نور مهنا، يلا من عندك.

تحية لكل من عم بسمعنا مستمتع معنا، تحية كمان لزميلنا رياض فضل لعائلته الكريمة، شكرا لاستماعكم جميعا. احنا تقريبا وصلنا للختام.

لكل مش عم بسمعني تحت الكواليس, أنا ما عم بغني وبصلت لحالي. شكرا لكل مين عم بسمعنا وعم بتابعنا على كونسرت راديو الناس 103.3 107.8 FM. وفي ختام كونسرت اللي فيه نوعنا ما بين الطربي والأصالة بالأغاني, رجعنا لزمان منحب يرجع لحاضرنا وكمان مستقبلنا. ما تنسوا موعدنا بتجدد كل يوم أحد أربع وجمعة كونسرت. كنت معكم أنا الياس إبراهيم مرجيب بالإعداد والتقديم, معي كان في الهندسة الإذاعية محمد علي أبو ليل. في الختام مثل دائما لما بيسألونا ليش الموسيقى لغة, ببساطة لأنه بفهمها كل الناس. تعالوا نترغل بس في الموسيقى بلا ما نحكي. سلامات.

0: شو بتفضلوا؟ قرض حتى 40,000 شيكل بدون فائدة ولا منحة بقيمة 1500 شيكل؟ نفتح حساب في اي بي جديد في لومي وممكن نختار من بين عدة امتيازات، وكمان في خدمة بتخلي معاملاتكو مريحة أكتر. مدير الفرع متاح على الواتساب والخدمة الهاتفية متوفرة 24 ساعة باليوم. للانضمام اتصلوا على نجمي 5522 أو ادخلوا إلى موقع لومي. لومي بس رقم واحد بقدر. منح الامتيازات خاضع لتلبية شروط الاستحقاق المفصلة في موقع لومي. عدم تسديد أقساط القرض في موعدها قد يؤدي إلى فرق فوائد تأخير وإجراءات إلفاء قانونية. خاضع لشروط الخدمة.
1: تريد إن مع آي بليس. سلسلة آيفون 17 ابتداء من 1649 شيكل عند إرجاع جهازكم القديم. آي بليس محلك لمنتجات أبل. خاضع لشروط الحملة.
2: عرسك أحلى مع أزياء عثمان عثامني. بدلة عريس كاملة من أجود وأرقى الماركات بسعر حملة خيالي فقط 1499 شيكل. أناقة، تميز وإطلالة بتترك بصمة بيوم العمر. لا تفوت الفرصة. أزياء عثمان عثامني، رفيقك بيوم ما بتكرر. باقة الغربية، الشارع الرئيسي. للتواصل 04-638-3001. أزياء عثمان عثامني، العنوان الرسمي لأناقة العرسان.

الأخبار من راديو الناس، أنا أنس غنايم وإليكم التفاصيل. قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن الحرب في إيران لم تنتهي بعد، مشيرا إلى استمرار امتلاك طهران لليورانيوم المخصب. وأضاف في مقابلة تلفزيونية أن ما تحقق في

الحرب كبير لكنه غير مكتمل، موضحا أن هناك مواد نووية يجب نقلها إلى خارج إيران إضافة إلى مواقع تخصيب ينبغي تفكيكها. وردا على سؤال حول كيفية إخراج هذه المواد قال نتنياهو إن ذلك يتم عبر تدخل ونقلها إلى الخارج، مؤكدا أنه لا يحدد جدولا زمنيا لذلك لكنه وصفه بأنه مهمة بالغة الأهمية. حذرت إيران بريطانيا وفرنسا من رد حاسم وفوري على أي قطع حربية ترسل إلى مضيق هرمز بعد إعلان البلدين نشر سفن لحماية الملاحة البحرية. في المقابل قال الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون إن باريس لم تفكر مطلقا في نشر سفن حربية بالمضيق، موضحا أن المهمة المقترحة تقتصر على تأمين الملاحة البحرية بالتنسيق مع إيران. وفي سياق متصل أفادت وكالة الأنباء الإيرانية بأن طهران أرسلت ردها على المقترح الأمريكي لإنهاء الحرب عبر الوسيط الباكستاني، مشيرة إلى أن المفاوضات في هذه المرحلة ستركز على إنهاء الحرب في المنطقة. في المقابل ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعهد لرئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو بعدم تقديم أي تنازلات تتعلق بملف تخصيب اليورانيوم الإيرانية. أصدر الجيش الإسرائيلي اليوم تعليمات لسكان بلدات دير الزهراني وجرجع وسجد في جنوب لبنان بإخلاء مناطقهم والابتعاد لمسافة 1000 متر، وذلك في ظل استمرار العمليات العسكرية في المنطقة. وفي تطور آخر دوت صافرة إنذار في منطقة زرعيت في الجليل الأعلى تحذيرا من تسلل طائرة مسيرة. من ناحية ثانية قتل 6 أشخاص بينهم مسعفان وأصيب آخرون اليوم جراء هجمات إسرائيلية على بلدات وقرى في جنوب لبنان شملت غارات جوية وقصفا مدفعيا. وفي هذا السياق قال رئيس الأركان الإسرائيلي الزمير إن الوضع في الجبهة الشمالية لا يشهد وقفا لإطلاق النار، وأوضح أن الأهداف الحالية تتمثل في منع تهديد الصواريخ المضادة للدروع ومنع التسلل إلى منطقة الجليل وتهيئة الظروف لتفكيك حزب الله. أعلنت وحدة التحقيق مع أفراد الشرطة ما حشن الشرطيين المتورطين في اعتداء على محام من دير الأسد وثلاثة من أقاربه في مدينة بئر السبع خضعا للتحقيق بشبهة الاعتداء والتسبب بإصابة خطيرة. وبحسب البيان فقد تقرر إبعادهما عن مرافق الشرطة لمدة 5 أيام إضافة إلى منعهما من التواصل مع باقي الأطراف المتورطة في الحادثة. أصيب شاب بجروح خطيرة إثر جريمة إطلاق نار وقعت في مدينة رهط حيث نقل إلى المستشفى لتلقي العلاج، فيما باشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث. وفي مدينة أم الفحم أصيب رجل بجروح متوسطة في إطلاق نار وقع في المدينة حيث نقلت الطواقم الطبية المصابة إلى المستشفى، فيما باشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث دون الإعلان عن اعتقال مشتبهين. أفرجت السلطات الإسرائيلية اليوم عن الأسيرة آية خطيب من قرية عرعرة في المثلث بعد أن أمضت محكوميتها في سجن الدمون. وكانت المحكمة الإسرائيلية قد حكمت على خطيب بالسجن 4 سنوات في آب أغسطس من العام 2023 بعدما كانت قد أمضت جزءا من المحكومية منذ اعتقالها، فيما سلمت نفسها للسلطات في أيلول سبتمبر من العام ذاته. فككت الشرطة الإسرائيلية اليوم خيمة استقبال أقيمت أمام منزل الأسير المحرر خالد صالح من بلدة عين ماهل وعادت توقيفه للتحقيق بعد 2 من الإفراج عنه. وقالت الشرطة إن صالح دين في ملف أمني قدمت فيه لوائح اتهام في شباط فبراير من العام 2024 بادعاءات تتعلق بالتواصل مع حركة حماس، وذلك عقب تحقيق مشترك مع الشرطة وجهاز الشبك. اعتقلت الشرطة الإسرائيلية اليوم مشتبها يبلغ من العمر 60 عاما من مدينة القدس، وذلك في إطار تحقيق بشبهات تتعلق بتهديد استهدف وزير الأمن القومي تمار بن كفير. وبحسب الشرطة فإن المشتبه به أجرى محادثة هاتفية مع شخص آخر وخلالها صدرت عنه تهديدات يشتبه بأنها وجهت ضد بن كفير، ما أدى إلى فتح تحقيق بشأنه واعتقاله. وإلى أحوال الطقس. يكون الجو في ساعات المساء والليل غائما جزئيا إلى صاف باردا نسبيا في المناطق الجبلية، ونهار غد يكون الجو حارا نسبيا.

المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.

0: على العافية. تعرف وين بيت أبو سمير؟
1: أنا اللي بعرف أخوي. شايف إشارة تمهل جديدة؟ تمهل وبعدها فوت على اليمين، عد إشارتين برضو جداد، وبالإشارة التالتة
0: برضو جديدة؟
1: كله جديد هون أخوي.
2: جديد الخطة المرورية إشارات في الحارات، انطلقت في عشرات البلدات العربية من أجل سلامتكم، باحترام السلطة الوطنية للأمان على الطرق ووزارة المواصلات.
1: فهمت وين؟
0: طبعا. إن اللبيب من الإشارة شو؟
1: يصلوا
3: أسعار بتهدي البال. كبسولات فينيش بلس 50 وحدة ب 38 شيكل، ديودورانت أكس ب 7 شيكل، مرشات بتول 750 مل ب 7 شيكل، ورق تواليت تاتش 30 لفة ب 20 شيكل، مطر غسيل كريسكول 2 لتر 3 ب 89 شيكل. خاضع لشروط الحملة.
4: طيبة في كل بيت.
5: تريد إن مع آي بليس، سلسلة آيفون 17 ابتداء من 1649 شيكل عند إرجاع جهازكم القديم. آي بليس، محلك لمنتجات أبل. خاضع لشروط الحملة.

الأخبار من راديو الناس، أنا أنس غنايم وإليكم التفاصيل. قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن الحرب في إيران لم تنتهي بعد، مشيرا إلى استمرار امتلاك طهران لليورانيوم المخصب. وأضاف في مقابلة تلفزيونية أن ما تحقق في الحرب كبير لكنه غير مكتمل، موضحا أن هناك مواد نووية يجب نقلها إلى خارج إيران، إضافة إلى مواقع تخصيب ينبغي تفكيكها. وردا على سؤال حول كيفية إخراج هذه المواد، قال نتنياهو إن ذلك يتم عبر تدخل ونقلها إلى الخارج، مؤكدا أنه لا يحدد جدولا زمنيا لذلك، لكنه وصفه بأنه مهمة بالغة الأهمية. حذرت إيران، بريطانيا وفرنسا من رد حاسم وفوري على أي قطع حربية ترسل إلى مضيق هرمز بعد إعلان البلدين نشر سفن لحماية الملاحة البحرية. في المقابل قال الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون إن باريس لم تفكر مطلقا في

0: نشر سفن حربية بالمضيق موضحا أن المهمة المقترحة تقتصر على تأمين الملاحة البحرية بالتنسيق مع إيران. وفي سياق متصل أفادت وكالة الأنباء الإيرانية بأن طهران أرسلت ردها على المقترح الأمريكي لإنهاء الحرب عبر الوسيط الباكستاني، مشيرة إلى أن المفاوضات في هذه المرحلة ستركز على إنهاء الحرب في المنطقة. في المقابل ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعهد لرئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو بعدم تقديم أي تنازلات تتعلق بملف تخصيب اليورانيوم الإيرانية. أصدر الجيش الإسرائيلي اليوم تعليمات لسكان بلدات دير الزهراني وجرجع وسجد في جنوب لبنان بإخلاء مناطقهم والابتعاد لمسافة 1000 متر، وذلك في ظل استمرار العمليات العسكرية في المنطقة. وفي تطور آخر، دوت صافرة إنذار في منطقة زرعيت في الجليل الأعلى تحذيرا من تسلل طائرة مسيرة. من ناحية ثانية، قتل 6 أشخاص بينهم مسعفان وأصيب آخرون اليوم جراء هجمات إسرائيلية على بلدات وقرى في جنوب لبنان شملت غارات جوية وقصفا مدفعيا. وفي هذا السياق قال رئيس الأركان الإسرائيلي الزمير إن الوضع في الجبهة الشمالية لا يشهد وقفا لإطلاق النار، وأوضح أن الأهداف الحالية تتمثل في منع تهديد الصواريخ المضادة للدروع ومنع التسلل إلى منطقة الجليل وتهيئة الظروف لتفكيك حزب الله. أعلنت وحدة التحقيق مع أفراد الشرطة ما حشى أن الشرطيين المتورطين في اعتداء على محام من دير الأسد وثلاثة من أقاربه في مدينة بئر السبع خضعا للتحقيق بشبهة الاعتداء والتسبب بإصابة خطيرة. وبحسب البيان فقد تقرر إبعادهما عن مرافق الشرطة لمدة 5 أيام، إضافة إلى منعهما من التواصل مع باقي الأطراف المتورطة في الحادثة. أصيب شاب بجروح خطيرة إثر جريمة إطلاق نار وقعت في مدينة رهط، حيث نقل إلى المستشفى لتلقي العلاج، فيما باشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث. وفي مدينة أم الفحم أصيب رجل بجروح متوسطة في إطلاق نار وقع في المدينة، حيث نقلت الطواقم الطبية المصابة إلى المستشفى، فيما باشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث دون الإعلان عن اعتقال مشتبهين. أفرجت السلطات الإسرائيلية اليوم عن الأسيرة آية خطيب من قرية عرعرة في المثلث بعد أن أمضت محكوميتها في سجن الدامون. وكانت المحكمة الإسرائيلية قد حكمت على خطيب بالسجن 4 سنوات في آب أغسطس من العام 2023 بعدما كانت قد أمضت جزءا من المحكومية منذ اعتقالها، فيما سلمت نفسها للسلطات في أيلول سبتمبر من العام ذاته. فككت الشرطة الإسرائيلية اليوم خيمة استقبال أقيمت أمام منزل الأسير المحرر خالد صالح من بلدة عين ماهل، وأعادت توقيفه للتحقيق بعد 2 من الإفراج عنه. وقالت الشرطة إن صالح أدين في ملف أمني قدمت فيه لوائح اتهام في شباط فبراير من العام 2024 بادعاءات تتعلق بالتواصل مع حركة حماس، وذلك عقب تحقيق مشترك مع الشرطة وجهاز الشباك. اعتقلت الشرطة الإسرائيلية اليوم مشتبها يبلغ من العمر 60 عاما من مدينة القدس، وذلك في إطار تحقيق بشبهات تتعلق بتهديد استهدف وزير الأمن القومي تمار بن كفير. وبحسب الشرطة فإن المشتبه به أجرى محادثة هاتفية مع شخص آخر وخلالها صدرت عنه تهديدات يشتبه بأنها وجهت ضد بن كفير، ما أدى إلى فتح تحقيق بشأنه واعتقاله. وإلى أحوال الطقس. يكون الجو في ساعات المساء والليل غائما جزئيا إلى صاف باردا نسبيا في المناطق الجبلية، ونهار غد يكون الجو حارا نسبيا مع انخفاض طفيف على درجات الحرارة. ختام النشرة، إلى اللقاء.
1: المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.

0: كول موبيل تريد ديوكرا للسيارات الفاخرة في 3 أيام مبيعات مركزة ومميزة في صالة العرض الضخمة عماد حسن في نوفها جليل مقابل مركزة. تشكيلة واسعة من سيارات مرسيدس يد أولى ومن تشكيلة السيارات الفاخرة، حملات وعروض لم يسبق لها مثيل وإمكانيات دفع مريحة فقط خلال أيام المبيعات من يوم الخميس 14/5 حتى الأحد 17/5. فرصتكم لاستقبال عيد الأضحى بسيارة فاخرة وجديدة من بيت كول موبيل. أهلا وسهلا وكل عام وأنتم بخير.
1: تعلموا تسافروا مع كوكا كولا على كأس العالم؟ شاركوا بالفعالية عبر موقع football.cocanmeal.co.il وممكن تربحوا رزمة زوجية لمشاهدة كأس العالم بأمريكا. كوكا كولا طعم الحياة.
2: شايف البيت فاضي والأسعار نار.
3: محلولة تقلقش مع مفروشات النور أم الفحم.
2: ليه شو عندهن؟
3: عندهن عروض بتتعودش. غرفة نوم زوجية كاملة موديل كوردوفا الفخمة، خزاني، تخت وتواليت بس ب 5900 شيكل.
2: أوه هيك عرض ما بيتفوت.
3: طبعا، وغير الصالونات وطاولات السفرة وباقي المفروشات.
4: مفروشات النور أم الفحم، شارع المرمالي، 04-631-6958. مفروشات النور، لأنه بيتك بيستاهل الفخامة.
5: تريد إن مع آي بليس، سلسلة آيفون 17 ابتداء من 1649 شيكل عند إرجاع جهازكم القديم. آي بليس، محلك لمنتجات أبل، خاضع لشروط الحملة.

0: أندلس أم الفحم حي الشاغور.
1: سحر أرقى المفروشات، أنا قفي الموديلات.
2: مبروك بيتك الجديد.
3: تريد إن مع آي بليس، سلسلة آيفون 17 ابتداء من 1649 شيكل عند إرجاع جهازكم القديم. آي بليس، محلك لمنتجات أبل. خاضع لشروط الحملة.

0: Ecco.
1: تابعوا راديو الناس على مواقع التواصل الاجتماعي، على الفيسبوك ناس راديو أو راديو الناس، على إنستغرام ناس راديو.fm.

أحبك أحبك أحبك أحبك أحبك.